وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر، ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس. انتقاء فوزي ضيف الله، تقديم فاتن الرحموني.

0: مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال، ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال.
1: هذه المرثية الخالدة التي أبنى فيها المتنبي والدة سيف الدولة تصور بدقة صورة المرأة في الثقافة العربية، صورة لا تتشكل بذاتها بل هي ظل لصورة الرجل، فهي الأم والأخت والزوجة. وقد استفاضت الدكتورة العراقية بشرى البستاني في هذا المعنى فكتبت: المرأة العربية عاشت في مخيال التراث وليس في حقيقته الأصلية، كانت مكتوبة بأقلام الرجال وآرائهم وأمزجتهم. في كتاب ألف ليلة وليلة الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، وكتاب الأغاني للأصفهاني، ومدونات أبي حيان التوحيدي، وغيرها كثير. ولعل من الإنصاف القول إن في كل تلك المصادر كانت تلتمع فوائد جمة وإشارات جمالية لا تخفى، لكن الحقيقة أن كل ما كتب عن المرأة كان برأي الرجل ومقاصده التي لم تكن لتخلو من المصلحة والانحياز لمكاسب الذات.

0: كل هذا، فإن أثر اليوم لا يستمد وهجه من أن صاحبته استعادت زمام المبادرة من الرجال فحسب، بل هي سبقتهم إلى هدم أصنام أحاطتها التقاليد البالية بسور منيع. نترك لضيوفنا مهمة تقديم صاحبة الأثر، وهم على التوالي فتح القاسمي أستاذ الحضارة الحديثة بالجامعة التونسية، منير الفندري أستاذ الأدب والحضارة الألمانية في جامعة منوبة وعضو بيت الحكمة، ووفاء الإدريسي أستاذة مساعدة بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بتونس وباحثة في الحضارة الإسلامية.
1: لا يجوز لنا أن نتحدث عن رواد تحرير المرأة في البلاد التونسية دون التعرض إلى رائدة من أهم الرواد وما أقلهن في الوطن العربي، ونحن في أواخر القرن 19 بداية القرن 20.
2: قبل سنوات صدر عن المركز الوطني للترجمة بتونس كتيب بعنوان المرأة وإشكالية التحرر الاجتماعي في العالم الإسلامي في بداية القرن 20. الكتاب يحتوي بالأساس على ترجمة عربية لنص ألماني هو في الأصل محاضرة ألقيت في فيفري 1904 بفيينا عاصمة النمسا، ألقتها امرأة تركية تونسية وصفتها إحدى الحاضرات كونها ممشوقة القامة نحيفة القد في ثوب حريري ولحاف أسود غطى رأسها. إنها خيرية بن عياد إحدى بنات محمود بن عياد الذي كان وزيرا في حكومة أحمد باي في منتصف القرن 19، والذي غادر البلاد في اتجاه فرنسا ثم تركيا، ويعود الفضل في اكتشاف المحاضرة وصاحبتها إلى الأستاذين يونس وصيفي وفتح القاسمي، وقد اعتنى الأول بتاريخ عائلة بن عياد أصيلة جزيرة جربة، واختص الثاني في تاريخ حركة الإصلاح بالبلاد التونسية والعالم الإسلامي، فلقي في خيرية بن عياد رائدة نسائية في هذه الحركة على صعيد العالم الإسلامي عامة وفي السياق التونسي خاصة، باعتبار أصلها التونسي من والدها وباعتبار علاقتها المتواصلة بالبلاد التونسية وأهلها.
3: خيرية بن عياد هي ما هيش أميرة معنى الكلمة، ولكن هي بنت أحد أثرياء تونس. والدها كان رغم كل ما يقال عنه من أنه تصرف في خزينة البلاد التونسية وهرب منها إلى غير ذلك، فإنه السيد هذا كان حريص على شيء مهم جدا اللي هو تعليم أبنائه وبناته على حد سواء. بالتالي فإن الحاجة اللي تميز خيرية بن عياد هو إنها كانت تتميز بقدر كبير من العلم والثقافة.
0: ينتمي محمود بن عياد إلى أسرة عريقة في التجارة كانت تزود الدولة التونسية ببعض ما تحتاجه من اللوازم والمؤن وما يلزم العسكر من الكسوة، وخلال أربعينات القرن 19 توالت على تونس سنوات من الجدب والقحط، فاضطرت البلاد إلى استيراد القمح والشعير من فرنسا. وهكذا كلف أحمد باي محمود بن عياد بمهمة استجلاب الحبوب إلى تونس بالأموال التي سيحصلها من بيع الزيت هناك مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال، إلا أنه استغل ذلك لنهب الدولة والفلاحين معا، فزهد الفلاحون في بذر أراضيهم بسبب الضيم الذي لحقهم حتى كادت أن تنقطع زراعة الحبوب، وبقيت الضيعات مراعي للدواب ومبيتا للوحوش.
1: هي سليلة عائلة مثقفة متنفذة في صلب السلطة التونسية، خصوصا في عهد المشير أحمد باشا باي، ذلك أن والدها الجنرال محمود بن عياد كانت له سطوة في تونس، وكان له سلطان حتى على البي نفسه، كان مقربا منه، وكان ممن أرسل أبنائه إلى أوروبا للتعلم، وكان متشوفا لتحديث في البيئة التونسية، تجلى في تأسيسه لأول بنك يتعامل بالأوراق النقدية. كان بالنسبة إلى التونسيين حدثا هاما. وتجد الإشارة إلى أن والد خيرية بن عياد محمود بن عياد كان قد فر بالأموال التونسية وبالدفاتر إلى فرنسا، ذلك سنة 52 و800 ألف، وكان حجم الأموال المهربة أكثر من 80 مليون ريال تونسي، أي ميزانية البلاد التونسية أنذاك 4 مرات. ثم قام فرنسا وأكرمه الفرنسيون، وهو الذي جاد لهم بأموال الشعب التونسي، ثم انتقل بعد ذلك إلى إسطنبول. ويبدو أن خيري بن عياد كانت ابنة له من إحدى النساء وما أكثرهن. وقد تخصص محمود بن عياد، وهذا أمر غريب، في بلد ألغى العبودية، ألغى الرق، منذ جان في سنة 46 و800 ألف. محمود بن عياد أصبح من أكبر تجار العالم في الرقيق الأبيض، وقد أهدى إلى السلطان عبد الحميد، وكان صديقا مقربا منه كما بينت خيرية، أهداه جريتين قوقازيتين، وأنجب خيرية في إسطنبول.
3: إذن هي ولدت في مدينة إسطنبول في 20 سبتمبر 1873، واستقر إذن والدها في فترة من الفترات بالإستانة، وعاشت في بيئة قريبة جدا من بيئة الحبيب، باعتبار أن والدها كان متزوجا لأكثر من امرأة، وبالتالي فإنها قد ولدت في بيئة مليئة بالنساء، وخبرت منذ صغر سنها العلاقات بين النساء داخل الحريم أو داخل حريم أبيها. ثم كان لوالدها أيضا علاقة وطيدة بالسلطان عبد الحميد في تركيا، مثلما كانت أختها أيضا زوجة طبيب السلطان عبد الحميد، وبالتالي استطاعت بهذه الظروف الشخصية جدا أن تدخل إلى الحريم وأن تعرف خصوصيات الحياة داخل الحريم. ونالت خيرية نصيبا من العلم والثقافة، مكنها من أن تدرك وأن تحلل كل الوضع المحيط بها.
0: إذن وفي هذه الظروف بدأت الأسئلة تلح على خيرية، وملامح التمرد تظهر على طريقة تفكيرها.
3: قلنا أن الشيء الذي يميز محمود بن عياد هو أنه قد حرص من خلال بعض الوثائق في الأرشيف على تعليم أبنائه وبناته على حد السواء. ثم أن خيرية تزوجت بعلي النوري بي، وهو كاتب ورجل سياسة، كان نائبا للقنصل التركي في مدينة القوقاز، ثم عزل بعد ذلك. وكل هذه الظروف مكنت خيرية بن عياد من أن تتبنى قضية المرأة المسلمة، لأن تعليمها جعلها تنظر إلى الأمور نظرة مختلفة، هي نظرة المرأة الناقدة، هي نظرة المرأة التي تريد أن تحقق ذاتها وترفض الاستكانة التي كانت عليها النساء في ذلك الوقت، سواء كانت استكانة اختيارية كاستكانة الحرائر، أو استكانة قصرية كاستكانة الجواري خاصة وحتى الغلمان. ولهذا حاربت خيرية بن عياد بالأساس مؤسسة العبودية التي كانت منتشرة في الإيالة العثمانية آنذاك.
1: تمكنت من الاطلاع على واقع المرأة التركية الأرستقراطية عندما تسللت وهي صغيرة مع والدها إلى قصر السلطان وقصور الوزراء والوجهاء في إسطنبول. ولكن يبدو أنها تربت على ثقافة متنوعة المشارب والروافد، فأيقظ فيها كل ذلك حسا تحرريا مناقضا تماما لوالدها بن عياد.
2: جرتها ظروف مختلفة ووعي سياسي واجتماعي إلى أن تكون معارضة لحكم السلطان العثماني عبد الحميد، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة السلبية تجاه العنصر النسائي من انتهاك حقوقهن ودوس كرامتهن ودعم تقاليد المتاجرة بالفتيات واستخدامهن جواري لمتعة أصحاب القصور.

خيرية بن عياد ثارت على امرأتي ألف ليلة وليلة المغرقة في الظلال والعتبة حبيسة الأسوار المنيعة، هي شهرزاد التي أنقذتها الحكاية.

0: عانت خيرية بن عياد من رقبة السلطان عبد الحميد الذي منعها من الالتحاق بزوجها في روتردام، أين توجه بعد عزله من منصبه، ثم تمكنت من مخاطلة الحراس والفرار رفقة أبنائها على متن مركب إلى اليونان ثم إلى النمسا حاملة معها أفكارها التحررية. وفي شهر فبراير عام 1994 قدمت بمدينة فيان محاضرة تحت عنوان المرأة التركية حياتها الاجتماعية والحرم. قدمت فيها رؤية من الداخل لذلك العالم الغامض الذي كان يغذي المخيلة الغربية بشتى الصور والقصص.
1: في فيينا وفرت لها جمعية نسائية منبرا لإلقاء محاضرتها، وسلطت الأضواء على وضع المرأة التركية والنساء المسلمات عموما، وعلى تنافي ما يتعرضن إليه من معاملات مهينة مع تعاليم الدين الإسلامي.
2: بيّنت في كتابها هذا أو في رسالتها أن الإسلام جاء داعما لحقوق الإنسان وداعما لحقوق النساء، وبالتالي فإن ما تعامل عليه المرأة داخل الحريم العثماني هو خارج عن تعاليم الإسلام وخارج عما جاء به الإسلام في وجهة نظرها. وبالتالي فإن جولة خيرية بن عياد في البلدان الأوروبية ورفقة زوجها مكنها من أن تندد بهذه الممارسة، بأن تندد بممارسة العبودية وبممارسة حرمان النساء من اختيار أبسط حقوقهن كاختيار الزوج أو التعليم أو الطلاق أو غيرها من المسائل المتعلقة بالمرأة عامة. ومن هذا المنظور يمكن أن نقول أن خيرية بن عياد كانت رائدة من رواد قضية تحرير المرأة، وهذه الريادة جسدتها في مجموعة من المحاضرات التي كانت تتجول بها في البلدان الأوروبية وتقدمها من أجل إعطاء صورة ناصعة عن الإسلام، من أجل أن تقول أن ما حصل بالقصر العثماني هو ممارسة ثقافية بالأساس ولا تمت بصلة إلى الإسلام، لأن الإسلام من وجهة نظرها هي قد رفع من شأن المرأة وقد ساهم في أن تكون المرأة مالكة لقرارها ومالكة لذاتها. وبالتالي فإنها أرادت أن تقدم صورة من خلال شخصها ومن خلال الجولات التي قامت بها، هذه الصورة تتجسد في أن المرأة المسلمة يمكن أن تتنقل من مكان إلى مكان، لا أن تظل حبيسة قصر، يمكن أن تكون فاعلة لا أن تكون مفعولا بها، يمكن أن تختار مصيرها، يمكن لزوجها أن يساعدها على القيام برسالتها لا أن يحبسها داخل حرمه.
3: وهي على طرفي نقيض من والدها ومن الفكر التقليدي أنذاك، قد رفعت شعار حماية المرأة من التقاليد البالية والمظاهر المشينة والتي ترتبط خطأ بالإسلام، فكانت دعوتها إلى ضرورة فهم الإسلام في جوهره وفي مقاصده، وأنه كان نصير المرأة ولم يكرس عبوديتها ودونيتها وتبعيتها للرجل. دفعت من جهة عن حقيقة المرأة في الإسلام، ونددت من جهة أخرى بواقع الاستعباد والاحتقار والدونية الذي كان سائدا في المجتمع التركي وفي المجتمعات العربية الإسلامية.
2: كان لخيرية بن عياد صدى كبير في البيئة الثقافية الأوروبية، إذ كانت صديقة لإحدى رائدات تحرير النساء في أوروبا وهي غوسينيفا فون بيرلابش المولودة في ألمانيا سنة 1846 وعاشت في سويسرا، ثم انتقلت إلى الحياة في النمسا بداية من 1883. هذه المرأة كانت النصير الأول لخيرية بن عياد حيث ساندتها في الدفاع عن قضايا المرأة التركية والمرأة المسلمة وساعدتها في نشر هذه المحاضرة أيضا. جوسينيفا اعتبرت أن خيرية بن عياد هي المرأة التي كشفت لنا الحريم من داخل الحريم، يعني أنها هي المرأة العربية التي أخرجت لنا الصورة الحقيقية لما كان يحصل داخل الحريم، واعتبرت هذا العمل من باب الثورة، كما أنها ساعدتها في تقديم محاضراتها واعتبرتها خطوة بارزة في تحرير النساء التركيات والنساء المسلمات انطلاقا من الفضاء الأوروبي، ومن هنا نشأت خاصة العديد من المحاضرات، وأبرزها المحاضرة التي اشتهرت بها خيرية بن عياد، المرأة التركية حياتها الاجتماعية والحرمة، والتي ألقتها في فيينا سنة 1994. إذن خيرية لاقت صدى محترم جدا في أوروبا، كان صوتها مسموعا، أرادت أن تدافع عن المرأة التركية خاصة والمرأة العربية أو المرأة المسلمة عامة.
0: في صفحات الترجمة العربية كتب الباحثان يونس الصيفي وفتح القاسمي ما يلي: يبدو لنا أن خيرية بن عياد كانت أكثر جرأة من قاسم أمين وغيره ممن تصدوا في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 للاضطهاد السياسي والقهر الاجتماعي الذي اقترن بالاسترقاق عموما وهضم حقوق المرأة خصوصا. إنها طبعت بجسارة كتابها في أوروبا وعرفت الغرب بما تعانيه المرأة الشرقية، وبرأت الإسلام من تهمة قهرها على امتداد السنين والقرون. لم تكن المؤسسة التقليدية متمثلة خاصة في الحكم العثماني لتقف مكتوفة الأيدي، وهي التي قامت على قمع كل صوت معارض ناهيك أنه صوت امرأة.
2: وخيرية بن عياد قد واجهت العديد من الضغوط الاجتماعية والسياسية في ذلك الحين، ذلك أن السلطان عبد الحميد قد نقم عليها وطردها ولاحقها من بلد إلى آخر باعتباره قد رأى فيها المرأة التي تسيء إلى البلاط العثماني، وبالتالي فإن علاقته بها كانت متوترة جدا وخضعت لمحاصرة شديدة، ولعل هذا ما يبرر أنها قد هربت من البلدان الواقعة تحت سيطرة الأستانة إلى البلدان الأوروبية التي بين ظفرين تحارب الأستانة في ذلك الوقت، والتي في نظر خيرية بن عياد تدافع عن حقوق المرأة، وبالتالي كانت خيرية بن عياد أول صوت صادح بالمناداة بحقوق المرأة، أول صوت صادح بأن حقوق المرأة أيضا أمر يعني المرأة وهو أمر يمثل الإسلام. كما أن خيرية بن عياد لم تكن مجرد امرأة تقول ما لا تفعل، بل كانت أيضا المرأة المثالية القيادية، لا في سفرها وتقديمها المحاضرات في بداية القرن العشرين فقط، ولكن أيضا في محاربتها لإخوتها الذين حاولوا حرمانها من الإرث. فليس من السهل أن تخرج امرأة في ذلك العصر وأن تطالب بميراثها.
3: ومن سوء حظي خيرية أنها أتت مفعمة بالأمل إلى تونس لمقابلة إخوانها وعائلة بن عياد، ولكنهم قبلوها بكثير من الجفاء وحرموها من إرثها من أبيها.
2: كل هذه الظروف التي عاشتها خيرية بن عياد مكنتها من أن تكون رائدة في مجالها، من أن تكون المرأة الصادحة بحقوق النساء وبالدفاع عن حقوق النساء، لأنه في نظر خيرية بن عياد لا مجال للتحرر الاجتماعي ولا لتقدم أمة من الأمم بنساء مكبلات داخل القفل.
0: في هذه الظروف توجهت خيرية بن عياد إلى تونس للمطالبة بنصيبها من إرث والدها، ولعلها كانت ترجو أن تجد صدى لأفكارها في موطن الأجداد.

إن وجه الطرفة والتجديد في النضال الثقافي الذي انتهجته خيرية بن عياد كامن كما يقول يونس الصيفي وفتح القاسمي في الظرفية التاريخية التي ظهرت فيها هذه الأفكار وفي قيامها بسلسلة من المحاضرات في أوروبا استقطبت فيها ثلة من المناصرين لها والداعمين لقضية المرأة المسلمة. وهذه الجرأة في المجاهرة بنقد وضع المرأة المسلمة لم نعهدها في دعاة خطاب تحرير المرأة الشرقية. أما داخل الإيالة التونسية فقد لقي الكتاب والمحاضرات بعض الصدى لدى إحدى الجرائد التي اعتبرت ذلك أمرا يستحق الذكر

0: أو محاور الكتاب، ونشره مركز الوطني للترجمة، ولكن هذا الكتاب لا يعرفه إلا القليل، لم ينل حظه من الدراسة ومن الإشعاع ومن التعريف.
1: من ناحية الترجمة، فقد عاش النص، نص خيري بن عياد، مغامرة أو هي رحلة عبر اللغات، فقد تكلمت في فيينا بالتركية وترجمت محاضرتها إلى الألمانية، وصدر كتاب بهذه اللغة هو الذي اكتشفه السيد يونس الصيفي والسيد فتح القاسمي، ورأي طبعا فائدة في ترجمته إلى العربية، وكان المركز القومي للترجمة في بداياته بتونس، وطلب مني أن أترجم النص من الألمانية إلى العربية، وقمت بهذا العمل، وصدر الكتاب في ترجمته العربية، وهو من منتجات المركز القومي أو كما يسمى اليوم المعهد القومي للترجمة بتونس. واهتميت طبعا بمسألة خيرية بن عياد، وبحثت في صحف ذلك الوقت، ووجدت أن كان لمحاضرتها صدى لا بأس به في الصحافة النمساوية بالخصوص. من هذا المنظور قدم الأستاذان فتح القاسمي ويونس وصيفي للكتاب تقديما ضافيا ثريا، باعتبار نص محاضرة خيرية بن عياد من النصوص القليلة التي تناولت وضع المرأة المسلمة في عصرها تناولا نقديا جريئا، انطلاقا من المرأة ذاتها واعتمادا على حقائق عاشتها المؤلفة. وشدد الباحثان فيما يتعلق بأهمية الكتاب على ثراء الطرح الخاص بتحرير المرأة المسلمة وتبرئة الإسلام من تردي وضعها، ووعي المؤلفة بالمفهوم الشامل لحرية المرأة واعتباره مفتاحا للتحرير الحقيقي من الهيمنة السياسية والقهر الاجتماعي والنزعة الأبوية. وقد اعترف التقديم للأب محمود بن عياد بدور في نشأة ابنته في اتجاه يكاد أن ينعت بالثوري، فقيل عنه كان والدها محمود بن عياد رغم ما عرف عنه من عبث في الأموال التونسية تنويريا شغوفا بالتحديث، حاثا أبناءه على الانخراط في تيار المدنية.

0: حرمت خيرية بن عياد من حقها في ميراث والدها بعد أن عمد أخواها أحمد ومحمد الطاهر بن عياد إلى اقتسام الثروة بينهما، وقد عمق فيها ذلك الأحساس بالضيم واضطرها إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقها. ولعل هذه العوامل ساهمت في إذكاء النفس الإصلاحي لديها. وهكذا صدم التوق للحرية والعدالة لدى خيرية بحواجز اجتماعية، ناهيك أن عصرها لم يكن بعد مهيئا لتلك الأفكار. وفي هذا الصدد يضيف الباحثان يونس الصيفي وفتح القاسمي: تأخرت ترجمة محاضرة خيرية بن عياد المرأة التركية حياتها الاجتماعية والحرم أكثر من قرن، ولو قدر لهذا الكتاب أن يصدر بالعربية أو حتى بالفرنسية كما الشأن بالنسبة إلى كتاب عبد العزيز الثعالبي روح التحرري في القرآن، لكان مصدرا من مصادر الجدل الخصيب حول حرية المرأة المسلمة، خصوصا أنه من تأليف امرأة تنحدر من أب تونسي وأم تركية.
1: صحيح أن خيرية

عياد كانت مغيبة في ذكر المصلحين التونسيين، فنحن نعرف مثلا من الرجال الطاهر الحداد، نعرف نصير المرأة الأكبر الحبيب بورقيبة، نعرف من النساء بشيرة بن مراد، نعرف العديد من النسويات التونسيات حبيبة المنشاري وغيرهن اللواتي دافعن عن المرأة في تونس، لكن خيرية بن عياد كانت مغيبة أو هو اسم مغيب ومسكوت عنه للعديد من الأسباب. أولا أنها لم تولد ولم تعش في تونس، هي ولدت قلنا في إسطنبول وعاشت في العديد من البلدان الأخرى، وكان نشاطها خارج تونس ولم تزر تونس إلا في مناسبات قليلة، وخاصة منها المناسبات التي حاولت أن تدافع فيها عن إرثها، وبالتالي لم تنشط كثيرا داخل تونس، وهذا ما جعلها مغيبة. اثنين، انتسابها إلى رجل صحيح أنه من رجال البلاطات في تونس، ولكن ما ينسب إليه هو أنه رجل قد تلاعب بخزينة البلاد التونسية، وبالتالي فإن صورته لدى المخيال التونسي عامة صورة سلبية جدا، وبالتالي فإن ما يذكر عنه هو أمر سلبي، وانتساب خيرية بن عياد إليه جعل حضورها باهتا في تونس بالأساس. من ناحية أخرى هي امرأة أيضا، وهي امرأة سباقة لكل هؤلاء الذين ذكرناهم، أي أن نشاطها قد بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، قبل أن نسمع بالطاهر الحداد، وقبل أن نسمع ببشيرة بن مراد، وقبل أن نسمع بكل النسويات التونسيات. كانت خيرية بن عياد هي الفاعلة، وكانت خيرية بن عياد هي الناطقة، ولكن كونها امرأة في ذلك المجال، وكونها تحركت في فضاء غير الفضاء التونسي، وكونها كانت ابنة لشخص لم يذكر أو لم يخلد له إيجابيات كثيرة في التاريخ التونسي، جعلها مغيبة. ولكن الترجمة التي وردت مؤخرا عن المركز الوطني للترجمة لكتابها أو هي لمحاضراتها جعلها تخرج إلى الساحة مجددا، وجعلنا نتحدث عن مصلحة تونسية ومفكرة تونسية وداعية إلى تحرير المرأة التونسية.

خير بن عياد سبقت حتى الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي خص المرأة بفصل في كتاب روح تحرر في القرآن صدر سنة 1995. سبقت الثعالبي وسبقت الحداد وسبقت الكثير من المصلحين الداعين إلى تحيل المرأة. وإن قدر أن نجد المحاضرات الأخرى التي ألقيت في أوروبا فإننا نستطيع أن نفاخر بأن لنا رائدة يتجاوز إشعاعها البلاد التونسية ليشمل العالم العربي والعالم الإسلامي، واستطاعت أن تخاطب الغرب بلغته بل بلغاته، وكان تتقن اللغات وبينت كثيرا من الحقائق وفندت كثيرا من الإشاعات والتأويلات والتلبيسات. وربما الفضاءات الإذاعية والتلفزية ستكون حاضنة لمثل هذه الآراء، خصوصا أنها صدرت مبكرا من لدني امرأة عانت من الارتهاد ورأت بحرقة ما تعانيه المرأة، فصورت آلامها وجسمت أشواقها وهي المتحررة التي نادت بحرية المرأة وبأن تنال حقوقها. قد سلبت حقوقها في إسطنبول عندما تفطن السلطان عبد الحميد ومن معه إلى خطورة هذه المرأة المنادية بتحرير المرأة، فاستطاعت أن تفر من هنالك واحتضرتها أوروبا طبعا لحاجة في نفس يعقوب، ولكنها مع ذلك حاولت أن تقدم صورة مشرفة حول المرأة الواعية الرائدة، وكان ذلك في نظرنا علامة مضيئة عند التأريخ لتاريخية تحرير المرأة في تونس منذ بدايات القرن التاسع عشر، وهو أمر يجسم سلسلة متواصلة الحلقات أفضت إلى ما عليه المرأة التونسية اليوم من قدرة على الريادة والقيادة والسيادة.

0: إن مسار حياتي خيرية بن عياد يقول بوضوح: وراء كل امرأة طموحة متمردة على التقاليد البالية رجل مستنير العقل يدرك أن تغييب نصف المجتمع لن يعود على الأمة إلا بالوبال والحسرة.
1: تونس كانت النصيرة الأساسية للمرأة في كل عربي، ومن هذا في نظري أنا أمر يجب أن يذكر، لأن خيرية بن عياد تونسية، ووالدها رغم كل مساوئه هو والد حرص على تعليم الفتاة عامة، ولعله يذكرنا في ذلك بشخص لاحق له هو محمد صالح بن مراد والد بشيرة بن مراد الذي كان المحارب الأساسي للطاهر الحداد، ولكنه جعل من ابنته انشأنا امرأة الحداد التي نادى بها من خلال تعليمها إلى غير ذلك، أي أن الرجل التونسي وإن كان بكل عيوبه فإنه كان نصيرا للمرأة عبر التاريخ، ولنا في التاريخ شواهد كثيرة لعلنا نذكر منها خديجة بنت الإمام سحنون وأسمى بنت أسد بن الفرات وغيرهما من النساء التونسيات اللواتي كونهن آبائهن وكان لآبائهن فضل كبير في تكوين شخصيتهن، وبالتالي فإن كونها منحدرة من أب تونسي له دور كبير في جعلها مصلحة تونسية من وجهة نظري الخاص.
2: لنستمع في الأخير إلى خيرية بن عياد في جزء من محاضرتها النقدية سنة 1904 تقول: إن الإسلام في مفهومه الصحيح يمنح المرأة حقوقا وامتيازات لا تقل عما يفي بحاجة أشد الأوروبيات مطالبة بحقوقهن، غير أن الدولة تجبر المرأة بواسطة شروط استبدادية ابتدعتها لها على الركود في جهل فظيع، وذلك لسبب بسيط هو الخشية من أن تؤثر في الرجل تدريجيا تأثيرا غير مرغوب فيه. ولا بأس أن نعيد مع السيدة النمساوية التي مهدت لخيرية بن عياد سبل إلقاء محاضرتها ببيانا، فقالت في نهاية كلمتها: حبذا أن تلقى هذه المبادرة التي تجرأت على القيام بها امرأة حازمة ثابتة البصر راجية لها الدعم والمساندة، وحبذا أن يلقى هذا الكتيب صدى في عالم نساء اليوم وتجاوبا مع فراستهن.

0: هذه رائدة منسية، جربية الجذور، تونسية الجدود، تركية المهد واللحد، إنسانية الفكرة والمدى، وهذه لمسة وفاء لأثرها، مع الشكر لكل من أزاح عنه غبار النسيان. الباحثان يونس الصيفي وفتح القاسمي ومترجم الكتاب منير الفندري والأستاذة وفاء الإدريسي، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: كنتم مع ويبقى الأثر، مع تحيات فوزية فلا

0: إذاعة تطابين.
1: والحياة تمضي سريعا،
0: أنت مدعو لهذه التأملات.
1: تأملات ملونة، تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا في بداية لقاء جديد نحييكم أعذب تحية،
1: وندعوكم أصدقاء مشوار جديد يطرق أبواب التأملات الملونة.
0: فتعالوا أعزائنا نبحث معا في كل ما حولنا ونفتح حوله حوارا يثري الحياة.
1: تعالوا نضيء الطريق الطويل بشيء من الحوار والنقاش.

0: عزيزي المستمع، إنه رجل أعمال ناجح يملك من المال والعقار ما يجعله غير محتاج إلى شيء ولا قلق من هذه الزاوية على مستقبله ومستقبل أبنائه، فعنده من الأموال ما يكفي وأكثر.
1: هذا الرجل أصيب بمرض في القلب، وقال له الأطباء إنه القلق وكثرة العمل. أنت تبذل كثيرا من الطاقة في عملك ومحتاج لشيء من الراحة.
0: وكثيرة هي الحالات المشابهة لهذا الرجل، كثيرون يبذلون من طاقاتهم الشيء الكثير ثم فجأة يسقطون تحت وطأة الأمراض.
1: إن للجسم البشري طاقة وقدرة احتمال معينة، حين يزداد عليها ضغط العمل بدون رحمة فإنها حتما ستصاب بالعلل.
0: تماما كأي آلة أو جهاز حين يتجاوز حدود تشغيله بدون راحة أو توقف أو إجازة يصاب بالخلل ثم يتوقف.
1: وكما قلنا سابقا، كثيرون نراهم يحرصون على أشياء يعتبرونها أثمن ما في حياتهم، بينما يستنفدون أجسامهم وأرواحهم وهي الأثمن بالطبع.

0: أصدقائنا، معظم الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر مع الأيام والأعوام، ثم تصيبها الشيخوخة التي تأتي على إثرها العلل والخلل.
1: فمثلا السيارة تخرج من المصنع فتية قوية سريعة، ومع الأيام والسنين يصيبها الكبر فيبدأ الخلل يدب في جميع أطرافها.
0: كل الأشياء يصيبها داء الشيخوخة والكبر ما عدا الروح الإنسانية التي تظل في نفوس الكثيرين فتية معطاء.
1: والروح البشرية عجيبة التكوين، فقد تشيخ الروح والجسد الخارجي ما زال فتيا شابا، والعكس أيضا هو الصحيح.
0: ومبدعون في كل مجال وفن وطريق يواصلون إبداعاتهم الرائعة المتجددة الشباب رغم 70 عاما.
1: الأعمار ليست مقياسا، وكذلك هو الشكل الخارجي للإنسان. ليس شرطا أن يكون الشاب الفتي يملك روحا شابة معطاء.
0: الروح البشرية هي الأساس، وهي التي تظل متجددة الشباب رغم السنين والأعوام.

0: عزيزي المستمع، فرق كبير بين الشهرة والموهبة، فالشهرة قد تأتي نتيجة ظروف في المسيرة الاجتماعية، لكن الموهبة الحقيقية لا يمكن خلقها بعملية قسرية.
1: قد تتوفر كل الظروف لأن يكون فرد ما شهيرا، لكنه حتما لن يكون موهوبا إذا كان فاقدا للموهبة بالأساس.
0: قد تهيأ الظروف وتفرش الأرض بساطا رقيقا سهلا يمشي عليه فرد ما للشهرة واللمعان، وقد يصبح اسما معروفا ووجها مشهورا، لكنه لن يحقق البقاء بلا موهبة حقيقية لا مفتعلة.
1: كثيرون امتلكوا المال وآخرون هيئت لهم الظروف للشهرة، لكن صفحات الإبداع لم تحفظ أسماءهم وأشكالهم لأنهم كانوا بلا موهبة.
0: مسيرة وصفحات الإبداع الإنساني الرائع لم تحفظ سوى الأسماء الموهوبة رغم كل المشاق التي تحملها المبدعون في حياتهم. صفحات الإبداع لا تحتفظ سوى بذكرى الموهوبين.
1: والعمليات القسرية بكل المواصفات المهيئة لن تبدع موهبة رغم الشهرة والبريق المؤقت.

0: وفي الغد نلتقي مع تأملات أخرى. لكم أعذب المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بعد حلال، ما تخلوا شبر من شعب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنادي سنادي خليفة كتوني.
3: لا أبو زيد الهلالي، عهد ناس وعهدت العالم نوطي راس للكلاب.
4: هذا سيف إرمين ده، ارمي سيفك يا أبو زيد. وجود لدلال كل شيء علام.
5: مصلحة الدراما تقدم عيسى حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: دار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: إيش تشوفيني؟ حفرة خندق بينك وبيني؟ تتجاسي على دياب؟ يا بنت الريح والطراب؟
2: تقتل بابا وتحبني ليك خليلة؟ الناس يقولوا خذات عدوها ونسات صاربوها، تحبهم ينعتوني بالهبال. محال محال يا دياب، والله والله والله كنت تخذني نشتق روحي بالعبال.
1: يا عم يا عم، حبس يا دياب، حب أضربوها وخدموها ما يطعها بزنودها ويطيحك طعفها، أطعموها الملح ولمسوها البسخشين، خلوها تكساح وفرين. نعم نتهان ننهين
3: نتحلى.
2: Yeah.

0: ايه من اللي دخل ولادها لتونس تبدلت الحوال، ولينا نرقدوا مرعوبين ونفزوا مرعوبين.
1: احنا ما زلنا مش نقعدوا هون في تونس، ما ناش مسيبينا يكملوا يقصونا خير.
2: يا زلنا من بعدك يا زناتي، اش تساوي حياتكم وحياتي؟ بوزيد الهلالي ورفاقه سربونا وطننا وقتلونا سيدنا وخلونا هايمين في الجبال بين الحصره وبين الغرقه.
3: لازم نبعثوا مرسول لسيدنا ناصر خو المرحوم الزناتي، يلم عسكره ويجي ياخذ بثار خوه ويرجع ملك تونس.
0: اي فكره هايله غندور، وني نقول اش بيه يمشي ويرجع يدور، وانت تخمم كيفاش ترد ثار المغدور.
2: ما عندناش حل اخر، نعملوا على ربي خير من ولاد هلال يعيشوا فساد في البلاد.
1: انا نعرف ناصر خسين زناتي فارس قوي بخشم وما يتيقش القهرة، اذا يسمع باللي صار لسيدنا يطير لهوني ويقلب الدنيا على روسه.
3: هذا ايش نحبه؟ نوجعوهم كيما وجعونا.
0: ايه يلهو ثرياقهم كيما لهوثونا رياقنا،
2: نبكوهم كيما بكونا من القهرة، ونرجعوهم يعيشوا في الصحراء الكلاب اللي ما حشموش.
1: هيا هيا نربحوا الوقت. نكتبوا لي شويه بمحرحر، اكتب لي يا عمار فيسا فيسا يا عمار.
2: هيا سيدي هذا القرطاس وهذا القلم، انما بالله ملوا عليا بالكلمه بالكلمه وما تزربونيش.
3: حاضر. السلام من اتباع سيدنا الزناتي واهل تونس المقهورين.
2: ايه
3: لسيدنا ناصر المظلومين اليوم الدين.
2: ايه
0: كتبت عمار؟
2: كيف مرة ما نكتبش؟
0: باه اولادنا يا سيدنا متشردين، ورجال بوزيد الهلالي فينا متحكمين.
2: ايه الله يهلكهم.
1: انصرنا انصرنا يا سيدنا، ولتونس اقصد ربي بعسكر جرار لمواتهم يعبي.
3: ايه وفي الاخير رجال الزناتي صادقين.
1: إيه.
3: ومع رجالكم يا سيدنا ثايرين.
2: كيف امال هذا لعب بس الغندور صادقين امال لا

0: تستعملون يا غندور؟
1: هذا جواب لسيدنا ناصر، لازم نفزعوه، هو أخو سيدنا الزناتي المرحوم، وعرش تونس هو أولى به، ولاده هلال هرونا يا سيدي علام، كان نخلوهم على راحتهم، تونس يخربوها.
0: يعطيك الصحة يا غندور، هذا عز الكلام، أنت أكثر واحد مخلص لسيدنا الله يرحمه، مش غريب عليك هالإصرار
1: والأمل. الإصرار والأمل سيدنا علام،
0: يعطيك
1: الأمل، مازال عنا الوقت باش نفكوا تونس من الهلالية ونلموا رواحنا ونديروا من الضعف قوة، مازال عنا عزيمة قوية.
0: برا برا يا غندور في ضيعة ربي، ورد بالك على روحك.
1: الله يبارك يا سيدنا، وانت يا سيدنا هنيني على الجماعة، بالأخص الأميرة سعدة راهي في رقبتنا يا سيدنا.
0: اتهنى وطمان يا غندور، خذ معاك على القليلة 20 خيالي وتفرقوا كل خمسة في شيرة، وعينيكم على بعضكم، شكون يعرف على البلاوات؟ في ضيعة ربي يا غندور.

0: يا سيدي عدنان خفت. هاي يا سيدي أنا وصلنا. سيس روح تعال
1: خبص نطر
0: انت طويل وباب المغارة وفي.
1: هاي ساعات بتقول راه في خسارة يا الله.
0: حشاك يا سيدنا حشاك.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: منو سيدنا علام؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله.
4: في وينك يا علام؟ ما فيت شي من التخمامة؟
2: انا تعبت من الحروبات والاهوال، ما عادش عندي جيش على عرك الرجال. على كل حال سيدنا الناصر باش يقوم هو بالواجب، جهز العسكر نتاعو فيه 600,000 فارس ومترجل، هايجين كيما موج البحر، كاسحين كيما حجر الصوان. يا عمار.
0: ايه نسمع فيك يا سيدي علام.
2: هيجي اقرا على الجماعه الجواب اللي سيدنا الناصر بعثوا لك.
0: ايه اقرا. هات يا سيدي هات. هاي هات يا سيدي علام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه سيدنا الناصر يقول هذا جواب مني معلوم من ناصر خزناتي المرحوم الله يرحمه.
4: الله يرحمه.
0: ما تخافوش من الهلالية، قد ما كلابهم الطعض قد ما يتفشى فيهم المرض بحول الله. يا أهل تونس، يعني ناخذ بثاري وثار صغاركم وصغاري من ذياب الغدار الجاري المعتوه بزيد الهلالي. يا أهل تونس، يعني في الطريقي جايكم طاير برجالي وصل الغبار الثاير.
2: يعطيك صحة يا علام.
4: الحمد لله الحمد لله الحمد لله كي جينا الفرج على دين سيدة فاسر.
5: أني قلت لكم ما يحلها كان خزناتي بعسكره، وانت معاها سيدي علام. لم عسكرك وعسكره، هذه فرصتكم تفكوا عرش سيدنا الزناتي. هيا الضرب في ولاده لا توا مواتي.

0: أنا سعدة بنت أمير تونس. شريت دموعي فوق خدي يسكي محروقة على الغايب. بكيت بكيت على باب زناتي نهار وليل، تغدر من ذياب في غبار الخيل. شكون يعزيني في بابا، بابا اللي تغدر؟ شكون ينسيني ويدفني في قبر؟
1: ايش تقولي يا سعدة؟
2: اصبري اصبري يا بنيتي، مكتوب مقدر.
0: صدقيني ما تلحقك منهم أذية، وما تخافي من سخط خوي ذياب. البنت ما عندها ذنب وما يحاسبوها على فعايل بوها.
2: شقعد لي يا نافلة، شنية قيمتي وانا غافلة؟ كيفاش نعيش في دنيا سافلة بالحروبات وسواق الدم حافلة؟
0: ايش هذا؟ ايش هذا يا سعدة؟
2: تلقاهم العساسة شدين علي الحراسة. يا اخي انا مالي الا سبية، محسوب حتى شي ما يأثر فيا.
0: هذه ما هي مشيت عساسة.
2: كيفاش عرفت يا نفلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا خيريتهم
0: ما سمعتهم يتحدثوا وما شافوني.
2: يطلعوش من جماعة علي؟

0: منهم هاكر شال مش علينا النار في حفوف الجبل ودايرين بيها منهم.
1: هذه ريحة مسوية عزيز. هيا هيا نتضيفوا عندهم.
0: لا يا راجل ويزيم الطمع، لو يطلعوا زناتي ويكشفونا معاه يخلونا حيين. يا غانم تربص تربص، وهيا هيا نقربوا لهم ونسمعوا حديثهم. هيا
2: غدوة الحرب يا سيدنا الناصر، غدوة نقطع الدابر لهليلية.
3: هذاك علاش بحال انت قاعد تاكل في المشوي بشرحة؟
2: قول يا سيدنا قول.
3: فيه البركة فيه البركة.
2: قول هذا اخر فيم، قول سيدنا، احسبها وذن ذياب ولا لسان بوزيد لهلالي.
3: يقوى عليك ربي يا علام.
1: سمعت سمعت يا عزيز، هذا مرجال من عرب تونس، ما تخليهم يشوفونا.
0: هذم يا غانم باين عليهم من أعيان تونس. شفت شفت كيف العسكر واقفين تحت الجبل عليهم يأسون سلاحاتهم؟ شفت
1: شفتهم وشفت خيولهم كثيرة قرب الواد.
3: يا علام عسكرنا من اليوم ما عادش تخرج ملمومة، لازم يخليوا مسافة ما بين كل فيلق، فهم؟ هكذا نتفاداو كل كمين يديروه ولاد هلال.
2: حتى أنا هكا رأيي يا سيدنا الناصر، وما متعرفش عليهم منين يطلعونا يا خويا.
3: على كل حال موعدنا معاهم قرب، طار خويا خليفة الزناتي لازم يرجع اليوم قبل الغدوة، لازم
2: لازم إن شاء الله.
0: اسكت اسكت يا خانم اسكت، هذا مرجال جايين ناحيتنا، يا رب ما يشوفونا.
1: تخبى تخبى تخبى تخبى تخبى ولا صغر يا عزيز.

0: قول لي يا ذياب، ما شفت الزازية؟
1: الزازية يا ابو زيد صوتها دايم، واقفة وسط رجالنا تقوي العزايم. اسمع قولها وهي تعيش في قلوب العسكر، يمكن ما تنسى فضالها يا ابو زيد وتتفكر.
2: يا اولاد الهلال، مقواكم في الصفوف باينين، لرجال العلام متوعدين. يا اولاد الهلال، بينكم وبين اهل تونس مسافة قصيرة، وبينكم وبين حكم تونس خطاوة صغيرة. كان ضربتم سيوف بتارة، ناس زازية نعطيكم البشارة. قلاقة من تحت الخالص، ناقة وجارية لكل فارس.
3: عيش الزازية.
1: ايش قولك يا ابو زيد؟
0: الزازية تذوب الحديد.
4: صحيح. ابو زيد ودياب يضحكوا. هذه أماير تفرح، ثقة في النفوس ولا هزوة بالعدو؟
0: الاثنين. الاثنين يا زاز.
1: الاثنين، الثقة والهزوة.
4: الضحك يحلى بعد ردمان جثة علام، وقتها تنزاح لغمام ونملك تونس. ثلث يملك الذياب، وثلث للسلطان حسن، وثلث البوزيد الهلالي، وترفرف رايتنا في العلالي.
1: يسير يسير يا زازي يسير. غانموا عزيز أولادنا، ابعثتم ورا الأمير ناصر خزناتي، وقت ما يرجعوا نعرفوا اخبار تبعهم.

0: تخبى يا عزيز تخبى.
1: قل لي يا علام، ولا ده هلال تمركز وسط صور تونس، ولا بحال مازال عندهم بقايا البرة؟
0: اش يفيد يا سيدنا، عرش تونس قعد فوقه ذياب الزغبي، ومن بعد سلموا للأمير متاعهم حسن الهلالي.
1: ما قلت ما يفيدش. يفيد يا علام يفيد. اي حاجة في ضعفهم لازم نحطوا يدينا عليها. اي حاجة يا علام اي حاجة.
0: نعم سيدنا نعم.
2: سمعت يا غالي؟ سمعت كيف الأمير ناصر وواعر وناوي يضرنا؟ سمعت؟
3: سمعت يا عزيز سمعت. لازم نقرب منهم ونفهم القصة كلها ونرجع بالخبر البوزيد الهلالي.
2: لازم.
3: هيا هيا قرب وما تخليهم يحسوا.
2: يلا كلامك زين. يلا يلا
3: هيا يا عزيز.
4: أبطال بني هلال:
5: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة أبو لبيار، نبيل الشيخ، وريم عبرود.
4: شارك في التمثيل:
5: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
4: هندسة الصوت والمكساج:
5: لسعد الدريدي.
4: توظيف الإنتاج:
5: إدريس الشريف.
4: ساعد في الإخراج:
5: توفيق البحري.
4: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: تحية عطرة وباقات جميلة نقدمها لكم في مستهل هذا اللقاء،
1: وأطيب التمنيات نتمناها لكم برفقتنا.
0: فها أنا فؤاد أحييكم من كل قلبي،
1: وها أنا جمانة أرسل لكم تحياتي وتحيات أسرة هذا البرنامج، فأجمل الأوقات وأروعها دائما مع برنامج لقاء الأنس. أصدقائنا المستمعين، من المهم أن نستقبل يومنا ببسمة الأمل وبإشراقة التفاؤل،
0: ومن المهم أيضا أن نغمر قلوبنا بضياء الشمس وصفاء الطبيعة.
1: فتعالوا إلى هذا اللقاء حيث الأنس والراحة والفائدة والمتعة.
0: اخترنا لكم لهذا اللقاء:
1: الهندسة، علم الأشكال والبراهين كيف بدأت وتطورت،
0: الألعاب الأولمبية من جبل أولمبيا في اليونان إلى كل العالم،
1: ابن الرومي شاعر الألم والتشاؤم،
0: كيف تدافع الحيوانات والنباتات عن نفسها.
1: وقبل البداية سؤال اللقاء، والسؤال هو: يعتبر الطبيب اليوناني أبوقراط أبا الطب القديم، ولكن هناك طبيب وعالم مصري فرعوني اعتبره اليونان رمز الطب، فمن هو؟

0: الهندسة علم الأشكال والبراهين والتناسق الفني، اكتشفت أصولها وقواعدها منذ أكثر من 2000 سنة. كيف حصل ذلك؟ وكيف تطور مفهوم الهندسة ومعادلاتها؟
1: عندما كان الناس في مراحل ما قبل التاريخ يقومون بالرسم والحفر والتزيين، فقد كانوا يشتغلون بالهندسة دون أن يعرفوا ذلك.
0: يعتبر أكثر الباحثين أن البداية الرسمية للهندسة كانت في مصر، ذلك أن المصريين قد احتاجوا إلى إعادة قياس الأراضي الزراعية في أعقاب فيضان النيل، وبالتالي كان عليهم أن يوجدوا المقاييس ويضبطوا الأشكال ويدونوا ذلك في السجلات. وربما لأن الديانة المصرية كانت تقضي ببناء القبور الضخمة للفراعنة والملوك والناس عموما كالأهرامات،
1: فقد احتاجوا إلى الهندسة من أجل إنشاء تلك الأبنية. لكن أكثر القواعد الهندسية وصلتنا عبر الحضارة الإغريقية، فكلمة جيومتري أي الهندسة المعتمدة في اللغات الأوروبية هي كلمة يونانية مركبة من كلمتين جيو أرض ومتري أي قياس. وفي عام 280 قبل الميلاد ظهر عالم إغريقي اسمه إقليدس، كان من أبرز العلماء الذين درسوا في مدرسة الإسكندرية وبرعوا في علم الهندسة.
0: وقد ألف هذا العالم كتابا اسمه الأصول، وضع فيه مبادئ علم الهندسة مع بعض القواعد والنظريات. وعبر هذا الكتاب وصلت إلى العالم مبادئ ذلك العلم، حيث بقي يدرس أكثر من 2000 سنة.
1: وفي العهد العباسي ترجم هذا الكتاب إلى العربية، وقدم له شرحا الفيلسوف نصير الدين الطوسي في القرن 13 الميلادي. وكانت الهندسة في البداية تقوم على الحدس والمعرفة المباشرة، أي أن الأشياء كانت تعتبر صحيحة دون حاجة إلى البرهان على صحتها.
0: لكن في عام 600 قبل الميلاد جاء معلم يوناني اسمه طاليس بفكرة تقول بضرورة وجود البرهان على صحة ما يعتبر صحيحا بداهة. وقد اكتشف طاليس عددا من البراهين على النظريات الهندسية التي كان الناس يقبلونها من دون برهان حتى ذلك الحين. وكان ذلك بداية الهندسة القائمة على القياس العقلي والبرهان، وعبر مراحل متلاحقة تطورت الهندسة ابتداء من العصر الفرعوني فالإغريقي فالروماني وصولا إلى العصر الإسلامي فالعصر الحديث.

قال بعض العلماء: لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الصدق إلا مع الوفاء.

0: عندما نتحدث عن الألعاب الأولمبية ينبغي علينا أن نعود إلى عام 776 قبل الميلاد، عندما شرع الإغريق بتنظيم هذه الألعاب بالقرب من جبل أولمبياد في ملعب كبير. وفي ذلك الوقت كانت الألعاب مقتصرة على رياضة الركض، وكانت تستمر يوما واحدا، وبعد مدة قصيرة اشتركت فيها جميع المدن الإغريقية، وأصبحت تقام كل 4 سنوات بعدما أخذت الدورات تتسع لألعاب أخرى مثل سباق السرعة والمباراة الخماسية كالركض والقفز والملاكمة وقذف الصحن ورمي الرمح.
1: ولعدة قرون بقيت هذه الألعاب يحافظ على موسمها السنوي، فتوقف الحروب وتعقد الهدنة بين المتحاربين من أجلها، حتى جاء عام 394 للميلاد لتتوقف بعدما أصدر الإمبراطور الروماني ثيوديوس والاعتبارات دينية أمرا يمنع إقامة الألعاب الأولمبية. ولكن كيف أحيت في أواخر القرن التاسع عشر؟ بعد قليل سنجيب عن هذا السؤال.

0: عام 1892 عرض الفيوكوب الألعاب الأولمبية من جديد، واستحسن بعض المهتمين الفكرة. بعد ذلك قسمت إلى ألعاب دولية وأخرى صيفية تقام كل 4 سنوات.
1: ويعهد في التحضير العملي لكل أولمبياد إلى اللجنة الوطنية الأولمبية في البلد المضيف، طبعا بالتعاون مع اللجنة الدولية الأولمبية التي تكون مقرا لها في مدينة لوزان السويسرية. والشعار الأولمبي مكتوب باللغة اللاتينية عند مدخل الملاعب التي تجري فيها المراع. أمن حوتب الذي شبهه العلماء والمؤرخون بالفنان العبقري الإيطالي ليوناردو دافنشي، إذ كان إداريا مهندسا وفيلسوفا وطبيبا. صمم هرم سقارة جنوبي القاهرة قبل 4600 سنة، وهو أقدم نصب حجري في العالم.
0: الهرمس الهرامسة أو الهرمس الأكبر، وأصبح معروفا بأنه الشافي الكبير، وقد مارس في عصره فنونا طبية لم تضاهها سوى الفنون التي جرت ممارستها في القرن 17 من عصرنا الحالي. وقد مارس الأطباء المصريون تحت إشرافه جراحة الدماغ، ووصلوا إلى درجة وصف العلاج للسرطان.
1: وفي العصرين الإغريقي والروماني جاء طلاب الطب من جميع أنحاء أوروبا ليتعلموا من المصريين الذين تدرجوا على يدي أمن حوتب وخلفائه.

0: مع جوابنا عن سؤال اليوم ينتهي لقاؤنا معكم.
1: موعدنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أجمل التحيات وأعطرها من أسرة برنامج لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية متى تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
2: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نلتقي مرة أخرى بفضل من الله ومنه، لنستنشق معا من جديد شذى الياسمين من سيرة أمهات المؤمنين. بعد أن رأينا في الحصة الماضية، أو هي ثلاثة حصص مرت من هذا البرنامج المبارك، تناولنا فيها الحديث حول الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقد أجملناها في أربع: حكمة تعليمية، وحكمة تشريعية، وحكمة اجتماعية، وحكمة سياسية. وقد ذكرنا أسماء زوجاته عليه الصلاة والسلام على التوالي، واليوم إن شاء الله سنتناول الحديث عن أكبرهن أو أولهن، لننظر في حياتها مع الحبيب المصطفى وقصة زواجها منه عليه الصلاة والسلام. ولها فضائل جليلة ومناقب عظيمة، منها إنها من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهي أول الناس إيمانا بما أنزل الله، فكان لها أجرها وأجر من آمن بعدها. ثانيا، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى فارقت الحياة الدنيا، فانفردت بخمس وعشرين سنة من 38 سنة هي حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم، أي حوالي الثلثين من حياته الزوجية عليه الصلاة والسلام. ثالثا، كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها رزقا من الله رزقه إياه، فحبها فضيلة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. الفضيلة الرابعة لهذه السيدة الجليلة العظيمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها والثناء عليها والمدح لها وصلة ودها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. فهذه الأم الكبرى العظيمة هي إذن السيدة خديجة رضي الله عنها. سنتعرف على حياتها بدءا من مولدها وانتهاءا بوفاتها، وبين ذلك سنتطرق بالتفصيل إلى قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لها من مآثر في رحلتها الزوجية معه عليه الصلاة والسلام. فقد ولدت رضي الله عنها عام 68 قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك قبل عام الفيل ب15 سنة تقريبا، وهذه السنة توافق عام 56 و500 ميلادية. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، فكأن الله تعالى طهرها وجهزها لدورها الخالد. وقد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هالة، وأنجبت له هند بنت أبي هالة وهالة بن أبي هالة، ثم خلف عليها عتيق بن عابد وأنجبت له هند بنت عتيق. أما قصة زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي كالآتي: كانت كثيرة المال، وافرة الثراء، لها تجارة واسعة ترسلها إلى أسواق العرب مع ما ترسله قريش من قوافلها، وكانت قافلتها تعدل أحيانا قوافل قريش بأجمعها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تبعث رجالا يتاجرون في مالها نظير أجر، وتأنس خديجة إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، وكانت على موعد مع القدر حينما اختارت محمد بن عبد الله ليخرج في تجارتها إلى الشام، وترسل معه غلامها ميسرة، فما إن عاد الركب إلى مكة حتى انطلق ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزلوا بالقرب من صومعة راهب، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فقال الراهب لميسرة: إنه لم يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. كما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من تحقيق ربح لم يتحقق من قبل للسيدة خديجة. كانت فرحة خديجة كبيرة بتجارتها التي ربحت ضعف ما كانت تربح، ولكن فرحتها بمحمد وحديث ميسرة عن أمانته واستقامته وعفته كانت أكبر. وأدركت خديجة بحسها المرهف وعقلها الراجح أن محمدا صنف آخر من الرجال، وأنه ليس مثل زعماء قريش الذين تقدموا للزواج منها يطلبونها لشرفها أو لمالها أو لجمالها، وإذا كانت ترفضهم في كل مرة الواحد تلو الآخر فإنها تشعر برغبة ملحة في الزواج بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ فبالرغم من أنه لا توجد في قريش من تنافسها شرفا ونسبا، إلا أنها ترددت هل يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الكهلة ذات الأولاد؟ هل يستجيب لها محمد صلى الله عليه وسلم وقد انصرف عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم النظرات؟ فأفضت بسرها إلى صديقتها نفيسة بنت أمية، وهونت نفيسة الأمر عليها، فهي ذات غنى وجمال ولا توجد من تفوقها نسبا وشرفا، وكل قومها حريص على الزواج منها. ذهبت نفيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهته بلطف إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت به رغبة فيها، ولكنه لم يكن يملك ما يتزوج به، فلما وجهته تقدم لخطبتها. وهكذا ترفض خديجة كبار شخصيات قريش وتقبل على محمد، ولما لا؟ وهو كما وصفه عمه أبو طالب عندما جاء لخطبتها قال: أما ابن أخي محمد فلا يوزن به رجل إلا رجحه شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. وهكذا زفت خديجة بنت خويلد بنت الأربعين صاحبة المال والسؤدد التي يلقبها قومها بالطاهرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد شباب قريش ابن 25، والذي يلقبه قومه بالصادق الأمين، وقيل زوجها منه أبوها وقيل عمها عمر. ولنا إن شاء الله لقاء آخر أو قادم في الحصة المقبلة لنتعرف أو لندخل ونتعرف عن قرب عن حياته صلى الله عليه وسلم مع هذه السيدة الطاهرة الفاضلة، وسنكتشف أنها كانت نعمة الزوجة الصالحة للزوج الصالح. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم واستمتعتم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى أختم بدعاء أمن تقبل الله مني ومنكم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على الحبيب المصطفى والسيد المجتبى وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعلينا معهم في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود

بين الغيوب يا كبير العفو غفار الذنوب لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر فتجلى الفجر في أغاني الكون.

نجيب يا نصيرا من ضلالات الهوى.

0: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: يا رب.
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
0: يا رب.
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
0: يا رب.
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في أول حلقة من برنامجكم، وأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذه اللحظات المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف لا يحلو الحديث عن من منحه ربه من الشمائل أحسنها وأبهاها، ومن الفضائل أسماها وأرضاها، ومن محاسن الأخلاق أعلاها وأزكاها. ما أطيب اللحظات وهي تقضى مع خير المرسلين، وما أحلى الأوقات وهي تمضي مع إمام المتقين. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنه الحديث عن من اصطفاه الله من بين الرجال فجعله خير البرية وسيد البشرية، فما وطئ الثرى أكرم منه، فهو منة الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اصطفاه الله من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، وهم من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام. هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. زكى الله لسانه فقال تعالى:

نوحا وزكى الله خلقه فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وزكى الله فؤاده وقلبه فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. إن سألت عن خلقته وهيئته وصفته فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه هذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. أحبه الصحابة حبا يفوق النفس والولد فآووه ونصروه وفدوه بأرواحهم وأموالهم ومن حبهم له نقلوا لنا حديثه وشمائله فذكروا لنا لونه وصفته ذكروا لنا كلامه وتواضعه نقلوا لنا رحمته بالصغير وتوقيره للكبير ذكروا لنا تواضعه وخشوعه وتعظيمه لله. فأطرق لي سمعك أيها الحبيب حتى تتعرف على صفة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. هو أجمل الناس وأبهاهم منظرا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أبيضا مشربا بحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير عظيم الهامة أي تام الراس واسع الجبين مقوس الحواجب في غير اقتران طويل الأنف مع صغر أرنبته له نور يعلوه كث اللحية واسع الفم مهذب الأسنان ليس بالنحيف ولا بالسمين عريض الصدر بعيدا ما بين المنكبين لين الملمس في جبهته عرق إذا غضب في ذات الله يمتلأ هذا العرق دما الشيب في شعره نذرا وقليل وأكثر شيبه في عنفقته أي أسفل شفته السفلى وجميع شيبه لا يكاد يتجاوز 20 شعرة ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال شعيرات سود اجتمعن بعضهن إلى بعض ناتئات عن الجسد قليلا كأنهن بيضة حمامة عرفت بخاتم النبوة ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال أو كأنما ينحدر من صبب إذا أشار أشار بيده كلها لا يشير بإصبعه وإذا ناداه أحد التفت ببدنه الشريف كله يقول البراء لم أرى شيئا قط أحسن منه ويقول كان رسول الله أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ويقول أنس ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله. وفيه يقول حسان بن ثابت شاعر الإسلام مادحا وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نشأ يتيم الأبوين فاقدا تربيتهما وحنانهما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى متقلبا بين أحضار متوالية تحفه عناية الله وحفظه حفظه ربه في صغره وصانه في شبابه فما استلم صنما ولا مس وثنا تزوج قبل البعثة بامرأة نبيلة شريفة لبيبة هي أعظم النساء شرفا وقدرا وأوفرهن كمالا وعقلا خديجة آمنت به وصدقته ونصرته وآزرته قالت له أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه هي خديجة المرأة الكاملة المرأة العفيفة المرأة الطاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد بعثه الله تعالى والأرض مملوءة بعبادة الأوثان وسفك الدماء وقطيعة الأرحام فدعا إلى عبادة الله وحده صابرا على ما يلقاه من تكذيب وإعراض وجفاء رفع الله ذكره وأعلى شانه
أول من ينشق عنه القبر وأول الناس يشفع يوم القيامة وأكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرع باب الجنة وأول من يعبر الصراط كان عبدا شكورا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه جعلت قرة عينه في الصلاة أشد الناس تواضعا وأحسنهم بشرا يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين وتذهب به الجارية إلى أقصى سكك المدينة فيذهب معها ويقضي حاجتها يخصف نعله ويخدم أهله ونفسه لقي من الحياة مشاقها آذاه قومه بالقول فالفعل اتهموه بالجنون ورموه بالسحر ووصفوه بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وفي الغار كرب وهم خوف وحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي أحد كسرت رباعيته وشج في وجهه وسال دمه ووضع السم في طعامه وسحروه في أهله توالت عليه المصائب والمحن وربه يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لم يضرب أحدا بيده تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة لا يعيب على الخدم ولا يوبخهم قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما عاب علي شيئا قط رواه مسلم يوقر الكبار ويتواضع للصغار إن مر على صبيان سلم عليهم ورأى أبا عمير وكان صبيا فقال له مداعبا صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير يقول أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين من بعثته إلى مماته يدعو إلى عبادة ربه ما من خير إلا دل الأمة عليه ولا من شر إلا حذرها منه فيا أحباب رسول الله تلك وقفات ومقتطفات من جوانب السنة العطرة والسيرة المبارك ذلكم هو جانب الشمائل النبوية والسياجاي المحمدية والآداب المصطفية فالزموا طريقه واستمسكوا بهديه وسنته واحذروا مخالفته تفوزوا بالدنيا والآخرة وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

من مآثر عشق الإنسان للطبيعة ما اشتهر ذكره في حضارة الشعوب عن طبيعة الكون الخلابة بألوان حدائقها وبساتينها وأشجارها ونباتها. فقد ورد في الحكم والقوانين المنظمة لحياة الإنسان على هذا الكوكب ما يدعم علاقة الإنسان بالطبيعة باعتبارها علة لكيانه وفردوسا لدنياه. ولنبدأ بمقولة هندية قديمة لنتخذها مفتاحا لعالم الطبيعة ونحن على أهبة الاندماج في فردوسها الرائع. فالمثل الهندي يقول: من غرس شجرة لم يعش سدى.

وردت أخبار وأشعار على ألسنة الشعراء والأدباء في المنطقة العربية أو في الممالك الإسلامية التي سادت فيها الحضارة العربية أو في غيرها من أشعار وآداب الأمم الأخرى منذ أقدم العصور إلى يوم الناس هذا.

فانكب المولعون بالطبيعة على ما أنبتته الأرض من أزهار وأشجار ونبات، وقد ظهرت تلك العناية لتشمل اليوم مزارع وحدائق كبرى تنبت آلاف الأنواع من الزهور. وإذا كان شعراء وأدباء الحضارة العربية والإسلامية هم وحدهم الذين خلدوا أجمل الكتابات عن الحدائق والزهور، فإن الكثيرين من الأوروبيين ممن لا يجيدون الشعر ولا يستطيعون تشبيه الثغور بالإيقاح يملكون مزارع للزهور. فبعد أن كانت الزهور مقتصرة على صنف معين من الناس، أصبح تداولها على نطاق واسع ولأغراض طبية وجمالية وتجارية واجتماعية. وقد ساعد على هذا البذل ملوك غير متوجين ينتجون ألوانا شتى من الزهور والرياحين، لا ليقولوا فيها شعرا أو لمجرد التمتع بمشاهدتها، بل من أجل تداولها بين الناس.

تمثلت علاقة الإنسان بالطبيعة في عشقه للبساتين والزهور والحشائش والأعشاب. فالبساتين الرائعة والحدائق الغناء تشيع في نفس الإنسان هدوءا وبهجة وارتياحا. ومما يؤكد ذلك هو أن الباحث في تاريخ الأمم يشهد عناية خاصة بالحدائق، سواء في العصور الغابرة أو في عصرنا الحاضر. فاليوم يلمس الإنسان المعاصر هذه العناية بوضوح، وهي ما تمثل في إقامة الحكومات للحدائق والبساتين الخضراء، بغية المحافظة على تلك العلاقة النفسية التي توطدت بين الإنسان والطبيعة. وبالرغم من الحياة الصناعية التي يعيشها إنسان العصر الحديث والتي أبعدت الإنسان عن الطبيعة، فالنفس البشرية تواقة بطبعها إلى الزهور والحدائق والبساتين الخضراء. فحتى لو انتقل الإنسان للعيش على سطح كوكب آخر، فلا بد من وجود طبيعة مماثلة على ظهر ذلك الكوكب حتى تستمر تلك العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وحتى لا يفقد الإنسان أهم العوامل الحيوية التي بدونها يفقد القدرة على التأقلم في ظروف تنعدم فيها الطبيعة الأرضية. وبالإضافة إلى ما تبذله الحكومات لإقامة الحدائق العمومية، نجد البعض من هذه الحكومات تشجع بالجوائز المالية على إقامة حدائق للشرفات المنزلية، وهو شكل من أشكال الترغيب والتقريب بين الإنسان والطبيعة.

تطرأ على البستان أو الحديقة تحولات تنمو فيها الزهور وتورق فيها الأشجار أو تتخلص من أوراقها، وتحدث هذه التحولات بسبب تغير فصول السنة. ففي الربيع يبلغ البستان أوج الروعة، حيث الطقس فيه يلائم الأزهار والورود والرياحين. ولعل أجمل ما قيل في الزهريات والربيعيات من شعر هو ما جاء على لسان صفي الدين الحلي في هذه الأبيات: ورد الربيع فمرحبا بوروده، وبنور بهجته ونور وروده، وبحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق ملبسه ووش بروده. فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته وبيت قصيده، يغني المزاج عن العلاج نسيمه باللطف عند هبوبه وركوده. يا حبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده، وتجاوب الأطيار في أشجاره كبنات معبد في مواجب عوده. والغصن قد كسي الغلائل بعدما أخذت يدا كانون في تجريده، نال الصبا بعد المشيب

البساتين لا تفقد روعتها في الفصول الأخرى، ولكنها تحتفظ بأناقتها طيلة أيام السنة. فالزهور تنمو في الربيع، باستثناء البعض منها فهو ينمو في الفصول الأخرى. فالياسمين مثلا يمدنا بزهراته حتى في فصل الشتاء، وكذلك ورد الثلج. أما في الربيع فتظهر الزهور البصلية بألوانها الزاهية وأشكالها المتنوعة، وتستمر الزهور البصلية إلى نهاية الصيف. وهذه أجمل الزهور والورود التي قدمها الربيع في بستان الشاعر صفي الدين الحلي. والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده، وانظر لنرجسه الشهي كأنه طرف تنسك بعد طول هجوده، واعجب لآذروينه وبهاره كالتبر يزهو باختلاف نقوده، وانظر إلى المنظوم من منثوره متنوعا بفصوله وعقوده. أو ما ترى الغيم الرقيقة وما بدا للعين في أشكاله وتروده؟ والسحب تعقد في السماء مآتما، والأرض في عرس الزمان وعيده، ندبت فشق لها الشقيق جيوبه، وزرق سوسنها للطم خدوده. والماء في تيار دجلة مطلق، والجسر في أصفاده وقيوده، والغيم يحكي الماء في جريانه، والماء يحكي الغيم في تجعيده. فابكر إلى روض أنيق ظله، فالعيش بين بسيطه ومديده.

جعل صفي الدين الحلي من هذه القصيدة سمفونية شعرية ربيعية، فالماء يحكي الغيم في تجعيده، وصف يذكرنا بالمعتمد بن عباد الملك الشاعر عند وصفه لماء النهر بقوله في البيت الذي أكملته جاريته الرميكية: صنع الريح من الماء زرد، أي درع لقتال لو جمد.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام، والسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطول يتواصل ارتفاع الحرارة اليوم بمناطق الجنوب مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من الثانية من سبتمبر. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سفرات خطوطها البعيدة. تعززت الموارد المائية بمنطقة زركين واحد بمعتمدية تمارث بعد أن استكمل عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقاوية مزرعة يوسف، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقاوية. صدرت برائد رسمي للجمهورية التونسية يوم أمس قرارات تتعلق بالترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 من سبتمبر المقبل. في العالم، استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال الصهيوني على موقعين مختلفين في مدينة غزة. هدد أمين ومجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع آسيا في ورود الصباح.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: سعود الصباح مع آسيا البرهومي.
1: حضرة المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الصباح الجديد على موجة إذاعة التطاوين ضمن باقة الصباح ورود الصباح ليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أوت 2026 هجريا، 15 ربيع الأول 1448 للهجرة، وبه نختم الأسبوع رقم 34 ويحمل من الأيام ضمن رزنامة الأيام السنوية 239 من الأرقام. حل شروقه في 45 صباحا ويحل غروبه بإذن الله تعالى في 56 دقيقة مساء. أذن للصبح في 24 دقيقة ويؤذن للعصر في 53 دقيقة، ثم للمغرب في 56 دقيقة، وللعشاء في 8:16 دقيقة هذا المساء. مشوارنا الصباحي مباشر ينطلق الآن ويتواصل حتى حدود 9 في موعد الجمعة الاستثنائي لخصوصية برمجة الجمعة. وصباح الخير مجددا ودائما وأبدا لكم مستمعينا أينما كنتم على إذاعة تطاوين.

لكم هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم مجددا ودائما وأبدا على موجة إذاعة تطاوين. إن شاء الله نهاركم طيب, إن شاء الله نهاركم زين. مشوارنا الصباحي كما قلت يتواصل حتى التاسعة, وفي استعراض لبرمجة نهار اليوم لشبكة صيف, أواخر شبكة صيف 2026. تتابعونا بعد باقة الورود برنامج يسألونك مع عرفة الديب وعبد الحكيم عشاش, في الحداش مصيف الأبداع لشكري العدودي, وفي الواحدة برنامج الجمعة فقرة الجمعة بكل فقراتها المنوعة والمختلفة. ثم يأتيكم أثر عبر الأثير مع زميلة شعلة المجعي في الثانية ظهرا, فوجهة الظهر والبرنامج الذي يعنى ب السياحة الداخلية والمخزون السياحي في مسلك الظاهر في التمام الثالثة بعد الزوال, في الرابعة أغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح رفاعي, في الخامسة أصايل مع عبدالله بقير, وإعادة ليسألونك تمام الثامنة اللي تنطلق السهرة ببرنامج أرضك يا بلادي في التاسعة مساء مع خميس بطال, ثم كل ثميات والليلة تستمعون وتستمتعون بأغنية أنساك ساك ذا كلام. ومنتصف الليل تنطلق السلسلة اليومية وثائقيات بما فيها من برنامج معمارنا, مسلسل هطايا وغيره من الفقرات, فنهر الحضارة, ثم إعادة لبعض البرامج المختلفة حتى الساعة الرابعة فجرا. هذه برمجة إذاعة تطاوين لنهار اليوم, متابعة شيقة ممتعة, ونحن معكم دائما في باقة الصباح نؤمن لكم استفاقة سعيدة نشيطة ملؤها الأمل ملؤها المحبة ملؤها الإقبال على الحياة طبعا. ونخص دائما المستيقظين باكرا بتحيانا العطرة, عطر الصباح الجميل وأكسجين الصباح الصحي والذي نؤكد عليه دائما. فأهلا بكم جميعا, وأهلا بشكل خاص بكل المستيقظين وكل العاملين هذا الصباح.

الله صباحكم مبروك, إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم طيب, إن شاء الله بالصحة الجيدة, براحة البال, بصفاء الخاطر والبين, والتسامح والقلوب العامرة بالمحبة. هذا الصباح لمستمعينا أينما كانوا, الناس اللي خارجة على بكري تقضي في شؤونها وتخدم على روحها, والطقس مناسب جدا في مثل هذه الفترة من النهار, لذلك إن شاء الله ربي عون, إن شاء الله بيسهل القسم, ويا رب العمل عليك كما يقال دائما. فكرة موجزة وسريعة عن أحوال الطقس لهذا الصباح وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي لفترة الصباح انطلاقا من تطاوين. الطقس في مجمله يميزه الشيلي, حالة الشيلي, وفي درجات في القصوى تسجل أو سجلت 43 درجة بتطاوين, 44 بمدنين هذا الصباح, 40 بجابس, بصفاقس 39 درجة, بالمهدية تراوح الحرارة بين 28 و37 درجة, المنستير حتوصل حتى 43 درجة, كيف بسوسة نفس الشيء 39 في نابل, بالعاصمة توصل درجة الحرارة حتى 41 درجة, وبالنسبة لبنزرت 38, بالنسبة لباجة 43, وجندوبة 44. هذه بالنسبة للشريط الساحلي, بعض المناطق الداخلية نمشيو لقبلي 47 درجة, وفي توزر 48 درجة, ثم برج الخضرة في عمق الخريطة, خريطة الجمهورية, تراوح الحرارة اليوم بين 35 و45 درجة, والطقس في غالبه يشيلي بأغلب المناطق, يعني تقريبا كل المناطق بما في ذلك العاصمة ومناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الوسط والمناطق الداخلية, ما عدا ربما سماء صافية بالمهدية وبصفاقس كذلك في هذا التجويف, يعني البحرين صحت العبارة تكون السماء صافية. هذه أهم المميزات بالنسبة لطقس اليوم. طبعا نجيكم تذكير آخر في الباقة الثانية والموعد المباشر, يعطيكم أكثر تفاصيل في الباقة الثالثة. في كل الأحوال احنا ديما الملاحظة الروتينية اللي نقدمها للسادة المستمعين واللي هي تلقائية, ربما كل واحد منا يأخذها بعين الاعتبار دائما, مازال بعد ما نعطيوش ثقة في تغير الطقس, مازال أكيد مصير تقلبات والانتقال ديما بين كالعملية التسليم بين فصل وآخر بشوي بشوية, أكيد ديما تكون عندها استتباعات خاصة على صحتنا وعلى بعض الناس اللي عندهم شوية حساسية إلى غير ذلك, فالناس ربما ثم مش يكون مخدش وقته الكافي باش يستمتع بالصائفة والبحر أمام ارتفاع درجة الحرارة, مازال بعد هناك إمكانية, ولكن ديما نحط في اعتبارنا التوصيات اللي جينا من المؤسسات المختصة خاصة المعهد الوطني للرصد الجوي, لأنه الإشارات والمعطيات اللي قدمها مهمة جدا حتى نحطوها في بالنا وسلامة الجميع إن شاء الله, ونهاية يعني صائفة إن شاء الله تكون لطيفة على كل حال وسلسة للجميع.

متابعين معكم مستمعينا في أحلى صباح لليوم، ويهندس اللقاء معي فنيا من أمام كونسولة استوديو نجيب الخطاب زميل فتحي المقبلي، طبعا مع بقية الزملاء في قسم الأخبار ومختلف وحدات الإنتاج. لكم مني أنا آسيا أجمل التحيات. مشوارنا هذا الصباح يتوصل حتى لل الساعة التاسعة، وفي هذه الباقة الأولى دائما نختار نسق المرافقة، ربما وهذا خيار ورود الجمعة، المرافقة اللطيفة السلسة الصباحية الخفيفة أيضا بمحتواها وأغنيها وكلماتها. ولذلك ورقة الآن نشوف فيها إلى آخر ما صدر في مكتبات العالم، وهذا الأسبوع بالذات كتاب يكسر المحظورات كما جاء في أغلب تقارير الصحافة العالمية، لأنه يتناول الشخصية طالما شكلت جدل كبير في الأوساط العامة يعني، واهتمام شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتناول الكتاب صعوده للسلطة، حياته الخاصة. الكتاب بتوقيع صحفيين روسيين يعيشوا في المنفى بجائزة أدبية فرنسية استحدثت أخيرا. يفوز هذا الكتاب وهو يحمل من العناوين بالإنجليزية Deceived us all, صار inappropriate person how Vladimir Putin، وبما يعني القيصر بشخصه كيف خدعنا بوتين جميعا. إلى أكثر من عقدين عمل استقصائي قام به هذين الصحفيين اللذان أنجزا العمل، هما رومان بان بادانين وميخائيل روبين، وفاز بالجائزة الأدبية كما قلت المستحدثة التي أطلق عليها جائزة ستراسبورغ، هي تمنحها واحدة من أكبر المجموعات الصحفية الإقليمية في فرنسا. ومن المقرر أن ينشر هذا الكتاب في الشهر المقبل. لجنة التحكيم اللي حكمت في هذه المسابقة في تعليقها على الكتاب قالت أنه يقرأ هذا الكتاب كأنه رواية تجسس، ووصفته بأنه عمل آسر وصادم يدور حول شخصية هي في حد ذاتها آسرة وصادمة، والعبارة طبعا للجنة التحكيم، مضيفة في السياق أنه نتاج مئات المقابلات مع شهود بعضهم اختفى لاحقا في ظروف غامضة وبعضهم موجود لغير ذلك. عموما أحد الصحفيين بدنين هو رئيس تحرير منصة إعلامية استقصائية أطلقت في العام 2018، ويعيش الصحفيين يعني في الولايات المتحدة. قال أحدهما أنهما أراد ربما من الأجانب قراءة الكتاب والاطلاع على حقائق كما يرونها هم حول بوتين وحول طريقته وحول صعوده إلى الحكم ونظامه إلى غير ذلك. أضاف الصحفيان للوكالة الصحفية الفرنسية الرسالة التي أردنا توصيلها من خلال هذا الكتاب أن لا داعي لاختلاق أي شيء عن بوتين، بدلا من ذلك تعرفوا على حقيقة الأمور، فهذا بحد ذاته أمر مروع بما يكفي. وفي متابعة لتصريحهما يقولان: الفهم الحقيقي للحقائق هو وحده ما يمكن أن يساعدنا في إيجاد تقديرات سليمة والاستجابة بفاعلية والتخطيط لمستقبل العلاقات بين الدول. وقت اللي نشرت النسخة الروسية، النسخة الروسية انتشرت في وقت سابق شوية في العام اللي فات، اتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قال أنه هذين الصحفيين كسر محظورا فرضه الكرملين في شأن الحياة الخاصة التي اتسمت بها دائما الكرملين،
وعرض نفسهما لتحديات كبيرة حسب قولهما بطبيعة الحال. عموما يقارن الكتاب بين الصورة الرسمية للرئيس الروسي المتمثلة في أنه مدافع بارز عن القيم التقليدية في مواجهة الانحلال الغربي، وبين واقع حياته الخاصة التي تسودها علاقات خارج الأطر المنظمة، ويعني بما في ذلك حتى الشخصية حسب كلامهم، وعدة تفاصيل بطبيعة الحال. من بين الفائزين الآخرين في المسابقة هذه، جائزة مسابقة ستراسبورغ في العام هذية، في الشهر هذية بالذات أو الأسبوع اللي هذية معناتها المنصرم بالذات، الكاتب الهايتي ثليتسون أوريليان والصحفية الفرنسية ماريون دوبروي. وطبعا هي من المسابقات التي تحظى بالاهتمام، ولكن يبقى دائما على كل حال هي قراءة من جهة معينة، وتبقى دائما هناك اعتبارات أكيد موضوعية مختلفة تحدد وتؤثر في مثل هذه الكتب، ولكن ضروري أن الواحد يكون مطلع على آخر ربما العناوين في مجالات مختلفة. وهذه مرة اخترنا أن يكون الكتاب في السيرة الذاتية لأحد أبرز الشخصيات العالمية.

تهون، تهون بمعنى يسرها لهنا، مش هنا بالمعنى العامي عنا التونسي يعني. يا مهون، والمهون هو الله طبعا، هونها تهون، سهلها تسهل بما يعني. وكلمات الكلمات الإيجابية المفعمة بالإيجابية باهية، تشحذنا بالعزيمة، تشحذنا بحب الحياة، بالإقبال على الحياة، بالأمل، بأنه الواحد ديما يتفائل خير، ديما يشوف النصف المليان من الكاس، ويبعد على التشاؤم. التعبير والأحاسيس مهمة جدا، ومهم أن الواحد يكون متصالح مع روحه، متصالح مع ذاته ومع مشاعره بطبيعة الحال، ويكون صافي ونقي الخاطر والنفس. في الورقة هذه باش نهتموا شوية بالتعبير، بالتعبيرات يعني، لكن من خلال دراسة حلوة برشا وطريفة، ناولت حاجة عصرية هي اليوم فيها، فما استعمالات معناها حديثة في استعمالنا لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، نستعملوها برشا في التعبير بما يعني اللي نقصده هو الإيموجي والوجوه التعبيرية. في آخر الدراسات، لأنه فما مجلات، فما مواقع معناها محترفة في متابعة التجديد في المجال هذا وفي التقييم زادة، وتشوف أنه الإيموجي اللي ياخذ أكثر رواج في الفترة، وطبعا تتناول ذلك بدراسة عميقة. الوجه التعبيري الباكي بحرقة كاللي فيه زوز دموع منه ومنه، الغارق بالدموع، كل واحد كيفاش يحب يسميه، هو كن كليكوا على أي إيموجي يخرج لنا الاسم متاعها، فهو معروف بأنه الوجه الباكي بحرقة أو الغارق بالدموع حسب اللغة اللي أنتم تستعملوها، إن كانت فرنسية أو إنجليزية أو العربية. عموما الإيموجي هذاك هو معناها يكاد يعني يصلح لكل المواقف تقريبا، لأنه مثلا اللي عنده موعد ممشيش كما يلزم ينجم يحطه، اللي قلقته حاجة كيف كيف، اللي ضيع حاجة، أي واحد متقلق باش يعبر على ذيك ويختصر، وما يحبش يكتب وكذا يختصر، يحط ليموجي الوجه التعبيري الغارق بالدموع. احنا على كل حال في قراءتنا للدراسة دي نحاول نلخص لكم أهم ما جاء فيها وفقا لبيانات شاركتها جوجل مع صحيفة نيويورك تايمز. أصبحت الدائرة الصفراء الصغيرة ذيك اللي تذرف الدموع على وجهها رسميا الإيموجي الأكثر شعبية في العالم، بإلقاء نظرة على أكثر يعني المحادثات استخدام على تطبيق الواتساب مثلا. كل فرد يلقى روحه استعمل الإيموجي هذه أكثر من 15 مرة في 72 ساعة الأخيرة اللي استعمل فيها تقريبا يعني. الوجه الضاحك مثلا ينسخ ونسخته المائلة، واللي استخدمهم ديما تقريبا للتعبير عن الفرح والضحك في العالم الرقمي. الأفراد في استخدامهم خليهم يعني محرجين وقدم، يبينوا قدم معناتها جوزتهم الأحداث بالنسبة للكثير. شخص مثلا يحب يكشف على العمر متاعه إلى أي شخص آخر دون 30، عادة يتلقى إيموجي فيها أكل الجمجمة، يعني أنه ميت من الضحك. ففي برشا تعبيرات حلوة وطريفة، ومن الإيموجيات اللي ربما أيضا تشوفها الدراسة الطريفة، الوجه اللي يغطي عينيه، والوجه المبتسم بالنظرات الشمسية، كل هذه رموز إذا كان ما وقعش استخدامها بطريقة ساخرة ولا تهكمية في موقف معين يتطلب السخرية ولا التهكم، نجم تتحط في سلة المهملات الرقمية وتنسى، معناتها تتحط على جنب وتتجاوزها الأحداث وتفقد القيمة متاحة، كما الموضة، معناها كما الموضة الجديدة ولا الأعمال الفنية. الإيموجي زاد عندها جاذبية من عام لعام، وفي 2006 و

24 يعني رغم اللي الشباب يعبروا على المشاعر نفسها اللي عبروا عليها الناس كل باستخدام الهواتف الذكية، ولكن الصور اللي استخدموها للتعبير عن المشاعر تتغير وتتطور. مثلا الوردة الذابلة تملى وهي في المرتبة 93 حسب هذه الدراسة بين الأكثر شيوعا، يستخدم بدلا من القلب المكسور. اليدين المضمومتين تستخدمان بدلا من إشارة الإعجاب. الإبهام المرفوع، حتى الرمز التمثال متاع التمثال الصخري هذاك المنحوت، المنحوت والرمز يستخدم للتعبير على الرزانة ولا الجمود ولا ساعات السخافة. أصبح الآن الإيموجي الرقم 33 بين الأكثر استخدام بعد ما كان في المرتبة 482 في آخر دراسة في 2021، فتغيير كبير برش في المرتبة. بحسب صحيفة نيويورك تايمز يستخدم الإيموجي موي حاليا بدلا من الإيموجي تعرف الحاجبين وإلا الوجه المبتسم بملامح جامدة، يعني الخالي من التعبير. ومن بين الإيموجيات الجديدة اللي أطلقتها أبل وولت مفضلة عند الشباب، الوجه ذو الهالات تحت العينين، واللي يمكن استخدامه في حالة التوتر، التعب، الإرهاق، وحتى التعبير الضيق بطريقة ساخرة، ويستخدم على سبيل المثال في حالات أنه بطرافة أمي تحذر في الطبق بطريقة أخرى أو مرة أخرى، يجي بعده فورا إيموجي الوجه اللي عنده هالات تحت العينين. فهذه كلها من التعبيرات الطريفة والمدعاة للضحك والسخرية. في 2026 أضيف يعني إلى الإيموجيات المفضلة عند الشباب الوجه المشوه اللي تتباعد العيون معنى نتاعه على جانبي الرأس، الشيء اللي يخليه مثالي للتعبير عن القلق ولا الإحراج ولا الرعب ولا الذهول ولا الانزعاج الشديد. وفي الخلاصة التجديد معناها أصبح يمس حتى الحويجات التفاصيل البسيطة اللي تبدو أحيانا للبعض تافهة، ولكنها عندها تعبيرات يعني تتوافق مع الجيل الجديد. يعني كل واحد وشنو الإيموجي اللي يستعمله، ولكن احنا نفضل ديما الإيموجيات المعبرة عن الفرح، عن الروح الإبداعية المبتكرة التي تترجم المحبة وتترجم الإيجابية.

متابعينا معكم مستمعينا في باقة ورود الصباح. في باب الأرقام ورقم اليوم الحقيقة باش نهتموا بمجموعة من الأرقام المتصلة بالمياه وما أدرك من المياه الفترة هذه، ولكن في معطيات ربما يعني شاملة شوية وأبعد شوية تتصل بموارد المياه السطحية والجوفية المشتركة، حيث تشترك تونس والجزائر في مياه العديد من الأنهار العابرة للحدود، ولا سيما مجر دالي مثل 37% من المياه السطحية في تونس و22% من مواردها المائية المتجددة. المياه الجوفية يغطي نظام طبقات المياه في الجوفية في الصحراء الكبرى شمال الغربي، أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، منها 700,000 في الجزائر، 80,000 في تونس، و 250,000 في ليبيا. طبقة المياه الجوفية في الشفارة هي في غاية الأهمية في هذا الإطار، وتمتد أسفل سهل الشفارة الساحلي بين جابس وجرزيس، ويتم تغذيته بشكل أساسي من فأض حوض المركب النهائي، وتم إعادة تغذيته من جبال مطمطة، وكذلك يتم استغلال طبقة المياه الجوفية في الشفارة من خلال ما يقرب 200 نقطة مياه في جابس، 42 بئر بما في ذلك 15 بئر ارتوازي في مدنين. أكثر من 40% من مجمل المياه الجوفية العميقة يتم ضخها كل عام من هذه الطبقات الجوفية، 58% من حوض المركب النهائي، و 18% من حوض المتداخل القاري، و 24% من طبقة المياه الجوفية في الشفارة. وتم إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية الأصغر الأخرى بواسطة مياه الصرف في الواحات ومن الفيضانات في الوديان الصغيرة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. يوم إعلامي في ذهب للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين. أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية. وفي العالم، إيران تضع شروطا لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بأخبار الطقس، حيث صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية من العام الجاري كثاني أكثر أشهر شهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023، في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية على غرار ما سجلته ولاية القيروان يوم 17 من جويلية الماضي ب 49.7 درجة مئوية. وبخصوص التوقعات الجوية اليوم وخلال الأيام القادمة، أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري تواصل ارتفاع درجات الحرارة خاصة بمناطق الجنوب، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من 2 سبتمبر القادم.
3: مش تتواصل الحراره مرتفعه نسبيا مع ظهور الشهيلي، الانخفاض مش يكون محسوس قرب المناطق الساحليه الشماليه حتى في جهه الوطن القبلي. الحراره يعني كما قلنا مش تبدا في انخفاض تدريجي، الانخفاض مش يكون محسوس ان شاء الله مع نهايه اوسو، يعني تقريبا 2-3 سبتمبر نرجع للمعادلات العاديه، وين تكون تقريبا على كامل مناطق البلاد درجه الحراره بين 32 و36 37 درجه.
2: في بقية أخبارنا الجوية والوطنية، وفي إطار التعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وآليات الدعم والتمويل المتاحة وبحث سبل الانخراط في البرنامج والاستفادة من الامتيازات المتوفرة، تنظم اليوم مصالح ديوان تنمية أو تربية المشية وتوفير المرعى بالإدارة الجوية بتطاوين يوما إعلاميا لفائدة المربين والمهتمين بقطاع تربية الماشية في معتمدية ذهبة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجابس حبيب ذياب أن القطاع الفلاحي يعاني من عديد الإشكاليات مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، ودعا ذياب إلى ضرورة تفعيل صندوق الجوائح. وفي هذا الإطار تحدث الزميلة هند رزق.
4: الوضع في ناحية في ولاية جابس مر مرحلة صعبة وصعبة جدا نظرا للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، انعكاسات هذه التغيرات المناخية هذه وانقطاع التيار الكهربائي من حين إلى آخر دون إعلام مسبق للمجامع التنموية الفلاحية، يضر بأول شيء بالأبار بمضخات وغيرها، واثنين وأهم شيء هو التأثير السلبي على المغروسات و الخضر والورقيات عموما، وبالتالي الفلاحة قاعد تتعرض لعديد الخسائر، وهذا سينعكس سلبا على قوة المواطنة مع قلة العرض باش يرتفع الثمن، وعديد الأشياء اليوم مفقودة من السوق خاصة الورقيات اللي هي حساسة وحساسة جدا، مع خصوصيات جابس في شجرة الرمان اليوم اللي هي تتطلب الماء بكثرة، اليوم الماء مقطوع تقريبا من حكم الانقطاعات المتتالية للكهرباء، وهذا يضر القطاع الفلاحي. إن شاء الله الدولة تفعل صندوق الجوائح وتعويض الفلاحين ما يمكن تعويضه، ولا بد أن الدولة تضع استراتيجية قادمة السنوات القادمة.
2: تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وفق ما فاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لندلسي. وأكد الأندلسي أن مشروع تثمين النفايات في جزيرة جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم تسجيلها في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، كما أشار أغنية إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام، مشددا في نفس المصدر على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار والتعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس حدادا وطنيا لمدة 3 أيام، وذلك إثر وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي نشبت في بعض ولايات شرق البلاد. هذا واستعرض رئيس الوزراء القطري مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحصار. وزير خارجية إيران الرقجي أكد أن بلاده ملتزمة بحسن النية بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية إنهاء الحرب بما في ذلك المادة 5 منها، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت عملية التنفيذ بانتهاكاتها. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. وأوضح رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. أفاد مراسلون في لبنان بأن جيش الاحتلال الصهيوني شن غارتين على بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان، وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد امرأة وجرح آخرين إثر العدوان الصهيوني. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. يومكم سعيد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: عين الصحراء في موريتانيا. تكوين جيولوجي يعرف أيضا باسم بنية الريشات أو هيكل الريشات، يقع في الصحراء الموريتانية على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة وادان في موريتانيا. تتخذ عين الصحراء شكلا دائريا فريدا بقطر يبلغ نحو 40 إلى 50 كيلومترا، ويعد من أكثر الظواهر الجيولوجية إثارة للاهتمام في العالم، حتى إنه يمكن تمييزه بوضوح من الفضاء، ولذلك يطلق عليه أحيانا اسم عين إفريقيا. يتكون هذا المعلم من حلقات صخرية متعاقبة ومتحدة المركز، تتدرج ألوانها بين البني والأحمر والأزرق الرمادي، مما يمنحه مظهرا يشبه العين العملاقة عند مشاهدته من الأعلى. وقد أثار شكله الفريد اهتمام العلماء لعقود طويلة، فاعتقد بعضهم في البداية أنه ناتج عن اصطدام نيزك بالأرض، إلا أن الدراسات الجيولوجية الحديثة أوضحت أن التكوين نشأ بفعل ارتفاع قبة صخرية قديمة، ثم تعرضت طبقتها الرسوبية والنارية إلى عمليات التعرية عبر ملايين السنين، فأبرزت الحلقات الدائرية التي ترى اليوم. وتعد عين الصحراء في موريتانيا سجلا جيولوجيا مهما إذ تضم صخورا يعود عمر بعضها إلى مئات ملايين السنين، مما يجعلها موقعا ذا قيمة كبيرة لدراسة تاريخ القشرة الأرضية والتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة، كما عثر في محيطها على آثار تدل على أن الصحراء كانت في عصور سابقة أكثر رطوبة، وشهدت وجود بحيرات وحياة نباتية وحيوانية متنوعة ومزدهرة. وتجذب عين الصحراء في موريتانيا اهتمام الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم لما تمتاز به من جمال طبيعي وتكوين نادر، كما أصبحت رمزا جيولوجيا لموريتانيا وتجسد قدرة العوامل الطبيعية مثل الحركات التكتونية والتعرية على تشكيل مناظر استثنائية استغرقت ملايين السنين لتأخذ هيئتها الحالية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

راجعين معكم مستمعين هذا الصباح في باقة الصباح الأولى على موجة إذاعة التطاوين ورود الصباح حتى للتسعة في موعد الجمعة.

0: نرجع بفكرة عن أحوال الطقس في هذه الباقة الثانية لفترة ما بعد الظهر وفقا للموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: الناس اللي تبعتنا في الباقة الأولى الأمور تغيرت بعد ما كانت السماء صافية في أغلبها، وربما مجرد شيلي يبدو استنسنا به تغيرت الأمور برشا، والبارومتر الأحمر يشعل فريمون حرارة قصوى في تطاوين توصل ل 43 درجة، طقس حار بعد الظهر، جابس نتعدوا المدنين قبل مدنين 44 درجة، طقس حار دائما وشهيلي في جابس توصل حرارة إلى 40 درجة، في معدلات القصوى في صفاقس 39 درجة بعد الظهر دائما ويتواصل الشيلي، تبقى سماء صافية على المستوى المهدية درجة حرارة 37 درجة، المنستير 43 درجة، ويرافق ذلك الشيلي المتواصل في سوسة ب 43 درجة، في نابل مغيم جزئيا ب 39 درجة، طقس شهيلي في تونس العاصمة ب 41 درجة، مغيم جزئيا في بنزرت 38 درجة، باجة خلايار عادية محليا مع أمطار متوسطة حرارة قصوى 43 درجة، وجندوبة نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة توصل حرارة قصوى إلى 44 درجة. ما تختلفش الأمور بالنسبة للكيف 43، سليان 44، زقوان 44، القروين 47، سيدي بوزيد 45، القصرين ديما أقل شوية 42، قفصة 46، مشيوا لجيراننا توزر 48 درجة الله يعينهم، و 47 في قبلي طقس حار وأكيد حار جدا، وأكثر معطيات باش ناخذوها في الموعد الثالث الباقة الثالثة من ورود الصباح مع مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي مباشرة. مهم ديما الواحد من توا خرجوا قضوا أموركم إذا كان فما حاجات تستوجب التنقل، طقس حار والحقيقة مخاوف كبيرة من ضربة الشمس، ومعناها حادثة أليمة صارت في القصرين لوليد اللي يلقط في خبزة ويلم في شوية مصروف باش يقرأ به مع التحفظ بطبيعة الحال على تشغيل وليدات الهضومة، القصر خاصة إذا كان عمره أقل من 16 سنة، وفي في في في في في أعمال زادة وأشغال بالنسبة لعمرهم وبنيتهم هي شاقة بعد 16 سنة. نعرفوا اللي العمل بالنسبة للأطفال ممكن في حدود وضوابط معينة، ولكن في معناها التدريب وغيره، ولكن دون 16 سنة فذلك قانونا ممنوع. ولهنا مع الأسف الشديد احنا نسجل وما زلنا في تونس آلاف حالات تشغيل الأطفال القصر في عديد الأماكن. يقول قايل فمنس تقول لك معناها الكلنا خدمنا وإحنا صغار ولا مضطرين ولا يخدم خير ما يطلع فينيان ولا أكل اللغة ذيك كلها، ذي الكل متفهمين فيه أنه في وقت معين كانت الحاجة ملحة ياسر للمساعدة لكل أفراد العائلة، ولكن بشوي بشوية أكيد يصير وعي عند الجميع أنه لا سبيل إليه تشغيل القصر دون 16 سنة، ويبقى معناها الكلام هذايا هو على سبيل الإنذار والتذكير دائما لأنه هذا المرجع في النهاية، ولكن المسألة أساسا وقبل كل شيء مسألة وعي. فمهما كانت الظروف مش ممكن ومش معقول إرسال وليدات صغار لأعمال خاصة في مزارع تحت الشمس ومرمى وغيره دون 16 سنة، وفما ورشات زادة فيها أعمال شاقة جدا، عذابات يعني شوفوها الصغار هذوما. وإن كان هناك ضرورة أنه اليافعين ولا الشباب يستانسوا بالخدمة فخليهم يستانسوا بالأعمال المنزلية في الدار اللي ما فيهاش متعبرشة واللي تناسب أعمارهم واللي هي تدخل تحت عنوان التدريب ربما الذاتي والتدريب الشخصي معناها الطوعي ومش تحت عنوان الأشغال الشاقة بين ظفرين واللي تنجم ضر بارشة بهذه الفئة من الشباب واليافعين والأطفال اللي هو ممنوع منعا صارما بمسندا بكل القوانين من اتفاقية حقوق الطفل من مجلة حماية الطفولة وكل التشريعات بتبة الحال اللي من شأنها أنها معناها تقنن عمل الأطفال وتحدد السن القانونية ليه ولهنا برشة عائلات وبرشة عرفات زادة قاعدين يرتكبوا معناها في في في اخطاء فادحة جدا ما يفيقوا بها كان مؤخر شوية. على كل حال استقبلنا الخبر نتاع الوليد بأساء كبير وان شاء الله ما تنعادش معناها حكايه كيما هكا وان شاء الله يتطور الوعي بمثل هذه القضايا.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
1: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: إنفاسبار.
3: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبايب الرياضة على موجات اذاعه تطاوين في اولى موعدنا الصباحيه المباشر معكم نجاة خليصة في الاعداد والتقديم، وبدايه اخبارنا ستكون كالعاده بمتابعه حينيه لاخر اخبار الباحثه التونسيه الموجوده في ايطاليا، وتحدث عن دوره الالعاب المتوسطيه تارانتو 2026، وان احرزت امنه بن حسونه البارح الميداليه الذهبيه في سباق 100 متر سباحه بالزعانف، ليرتفع عدد فضيات تونس ثلاث ميداليات. وفي كرة اليد انقاد منتخب الأواسط ذكور للهزيمة أمام الجزائر 33-26، وهكا يغادر هذه الدورة. أو نعطيكم برنامج المشاركة التونسية بالنسبة لليوم الجمعة 28 أود في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو إيطاليا. في الجيد والبطلة أميمة البدوي تواجه الجزائرية رحمة غليمة. في الرماية علاء الدين عزيزي. في الأشرع إناس القماطي. وفي التنس وسام عبد الرحمن محمد عزيز الواقع. وفي المنتخب الوطني واجه في كرة القدم تحت 21 سنة المنتخب الإيطالي في الدورة النصف نهائي من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 9:30. نذكر منتخبنا الوطني التونسي كان انهى المرحلة الاولى في صدارة المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط من خلال 2 انتصارات ضد المغرب 1-0 وضد تركيا 2-1، وتعادل دون اهداف ضد مقدونيا، في حين احتل المنتخب الايطالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بتعادل ضد البانيا 1-1 وهزيمة ضد الجزائر 3-1 وانتصار ضد كوسوفو 2-1. المنتخب الوطني التونسي للسيدات كرة اليد يواجه كيف اليوم في دور رابع مباريات البطولة في الساعتين حظ موفق أكيد المنتخب الكسوفي، حظ موفق لعناصرنا الوطنية مع أكيد تشجيعاتنا اللجنة الوطنية الأولمبية. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أصدر خلال اجتماعه البارح جملة من القرارات بعد نهاية الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى، معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ خطية مالية قدر 5000 دينار، معاقبة جمعية الترجي التونسي بتوبيخ خطية مالية قدر 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير، معاقبة جمعية النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية كيف 5000 دينار من أجل عدم احترام أيضا النشيد الوطني ورمي المقذوفات، وأخيرا معاقبة السيابي أيضا بخطية مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال المقابلة اللي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى. بما ان حكيت على الرابطه الوطنيه لكره القدم، نذكر وانه تم تعيين حكام الجوله الثانيه اللي باش تلعب على 2 دفعات غدوه السبت والاحد 29 و30 اوت. او نعطيكم البرنامج نهار السبت في 4:30 النادي الافريقي يستقبل امام الرياضي بحمام سوسه حسام بالعراس في اداره المباراه ومتصل بالعربي في غرفه الفار. مستقبل مرسى التقدم الرياضي بسقيط الدائر عبد السلام الماني زفر المباراه ودرصاف القنواتي في غرفه الفار. لقاء حسن النيلي في لقاء الاتحاد المنستيري الملعب التونسي ماليرو في الفار، واللقاء السي اس اس مع ترجي جرجيس محمد علي قرويه وستيف برونو في غرفه الفار. لقاءات نهار الاحد 30 اوت في 4:30 ايضا الجي اس او ترجي التونسي سيف الورد الثاني في التحكيم. النادي الرياضي اللي حمام ننف، النادي الرياضي بنزرتي امير العيادي، وفي اللقاء الاولمبي البيجي اتحاد بن قردين الحكم فرج عبد اللوي، وفي غرفه الفار ايمن النصري، ثم اللقاء الاخير النجم الرياضي الساحلي نجم الرياضي المتلوي خليل الجري زفر المباراه، وفي غرفه الفار اسامه بن اسحاق. إلى أخبار الفرق التونسية، اتحاد تطاوين يعلن رسميا أولى انتدابات محمد أمين المرسيني رسميا مع الفريق لمدة 2 مواسم قادم من هلال مساكن، يلعب خطة جناح أيمن بالغ من العمر 25 سنة. جمعية غمارس الرياضية باش تخوض بطولة رابطة الجنوب الشرقي بمدنين بصنف الأكابر موسم 2026-2027. الترشح الرياضي التونسي يعلن رسميا مع تعاقد مع المهاجم الدولي التونسي حازم المسجد سوري اللي ينضى البير عقد لمدة 3 مواسم مع ترجي قادم من دينامو مختشكالا الروسي، ولعب المستوري صاحب 29 سنة في الاتحاد الرياضي المنستيري. نذكر وأنه الصفقة هذه تم يعني رسميا مع اتحاد الليبي على بيع مهاجم فلوريان دانو بقيمة 1.2 مليون دولار. هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري تعلن عن تعيينات جديدة صلب عدد من اللجان الجمعية والفروع الرياضية. في سياسات المفاوضات متواصلة من أجل انتداب الترايي، وبش يقوم الفريق بإعارة 4 لاعبين. إلى الرياضات الجماعية الأخرى، واستحقاق كبير ونتائج إيجابية هامة، انتصار كبير لعناصر الوطنية، نحكي على كرة السلة، وينحقق المنتخب الوطني التونسي بداية موافقة في النفذ الرابعة من تصفية مونديال كرة السلة قطر 2027 المقامة في تونس، بعد ما فاز في الجولة الأولى على الرأس الأخضر بنتيجة 60-56 في مباراة كبيرة بفارق 4 نقاط. يواجه زملاء عمر عيادة في الجولة الثانية منتخب الكاميرون اليوم في قاعة متعددة الاختصاصات برادس انطلاقا من السماعة متاع العشية. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة سيدات يترشح للدور الثاني من بطولة إفريقيا بكينيا، واحتل المنتخب الوطني وصافة المجموعة الثالثة رغم الخسارة البارحة أمام غانا بنتيجة 3 أشواط لشوطين. تونس باش تواجه في الدور المقبل منتخب مالي نهار الأحد في 5 متاع العشية إن شاء الله. زينة بالتوفيق والنجاح لعناصر الوطنية، كما تشوفوا وكما سمعتوا عديدة هي الاستحقاقات الرياضية اللي تنتظر عناصرنا الوطنية في مختلف الاختصاصات، سواء كانت عربية إفريقية عالمية، وأبرزها أكيد الألعاب المتوسطية تورونتو 2026. نحكي الآن في أخبار الرياضة العالمية، والبارح تبعنا قرعة مرحلة الدوري في مسابقة شامبيونز ليغا الأوروبي لموسم 26-27. أكيد نتائج القرعة خلت مواجهات قوية، مواجهات نارية، أكيد المتعة والإثارة قادمة من خلال هذه المواجهات، على غرار برشلونة باش تلعب ضد البي اس جي، وأيضا المان سيتي، ريال مدريد ضد الأرسنال، وأيضا ضد الإنتر، بايرن ميونخ ضد الأرسنال. وأكيد فقط من الأسماء هذه تعرفوا أنه التشويق والفرجة والإشارة والإثارة عفوا مضمونة 100% في الملاعب الأوروبية. مواعيد جولات المرحلة الدوري باش تكون الجولة الأولى ما بين 8 و10 سبتمبر، الجولة الثانية 13 و14 أكتوبر، الجولة الثالثة 20 و21 أكتوبر، الجولة الرابعة بين 3 و4 نوفمبر، الجولة الخامسة بين 24 و25 نوفمبر، الجولة السادسة 8 و9 ديسمبر، والجولة السابعة باش تكون ما بين 19 و20 جانفي، والجولة الثامنة يوم 27 جانفي. أكيد الأخبار هذية يهم لي عشاق الكرة وعشاق الملاعب الأوروبية. مانيش باش نبعد على الملاعب الأوروبية ونمشي للليغا الإسبانية. الجولة الثالثة اليوم في البرنامج 2 لقاءات، راسينغ سانتاندير مع التشي في 6، وديبورتيفو ألافيس في 8:30 باش يستقبل فياريال. الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثانية، كريستال بالاس في 8 يستقبل مانشستر سيتي، وفي الدوري الفرنسي الجولة الثانية ليل في 8:15 البي اس جي. الدوري الإيطالي الجولة الثانية الميلان في 8:15 تستضيف فينيسيا، ونكمل بالدوري الألماني الجولة الأولى بايرن ميونخ في 7:30 يستضيف شتوتغارت. هذه أخبارنا الرياضية، حكينا على الملاعب الأوروبية، حكينا على ملاعبنا التونسية وعلى بطولتنا، وحكينا على التتويجات والتشريفات بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026. أجمل تحيات الفريق العامل معكم هذا الصباح، أكيد باش يكملوا معكم مشوار آسيا البرهومي حتى للتسعة، فتحي الميقبلي حتى للعشرة. نجد تخليص، أدويكم إن شاء الله نهاركم زين، وفريد الأطرش يقول لكم يا ابو ضحكه جنان.

0: 45 دقيقة بعد السبعة وموعدنا الآن مع فقرة المستهلك، إرشاد المستهلك. ومعنا كالعادة سي عبد الرزاق جبنون عن مكتب إرشاد المستهلك بجابس. أهلا صباح الخير سي عبد الرزاق.
1: خير، أهلا وسهلا لذا التطوين وجميع المستمعين.
0: عايشك سي عبد الرزاق. في كل مرة نبرمج

0: لأنه هيك مش نحكيه في موضوع إلا ويرجع موضوع الماء يفرض روحه من جديد باعتبار التطورات اللي تصير وبعض الأحداث المستفزة معناها اللي تصير من حين إلى آخر، والحادثة اللي عملت بوليميك كبير متاع امتناع البائع في منطقة سياحية في نابل على بيع القارورة للعائلة، بغض النظر على البروباغندا اللي صارت من الجانبين، كل واحد ديما احنا في الإعلام
1: هذه بروباغندا خاصة في نابل، لكن المشكلة الكبيرة ان احنا اكثر من بروباغندا في جابس. جابس كارثة كبيرة، لان اليوم الناس تتلهف في كل مكان وتجري وراء من محل المحل المغازة واستغلال النفوذ متاع المحلات التجارية الخاصة، لأن المواطن اليوم محتاج إلى قارورة ماء، وتشوف المجمعات المائية اللي تبيع بالجملة قاعدة تحتكر وما تبيعش للمواطن. مما اضطرنا أول أمس نتدخل بالأمن والقوة العامة بالأمن ووزارة التجارة حتى صفت الناس أمام المحلات وأخذت كل واحد أسميكة واحدة. وهذه مشاكل كبيرة قاعدين نعانوا فيها إلى ساعة اللحظة الآن. توا قداما كنت الصباح متعدي إذا الغازات الكبرى ونبهتهم أتعطوا كان سليكة واحدة بركة إلا أردت حمل مسؤوليتها.
0: هما ما يعطوا كان ستيكة واحدة، هو إذا كان هما إذا كان يعطوا إذا كان يعطوا ديجا باهي، هو المشكلة أنه فما
1: مشكلة كبيرة في المواطن للهفة كبيرة ياسر، تلقي عنده مخزن 3-4 البرة في الكهرباء ويجيب مرته ويجيب أولاده، هذه كارثة مشكلة كبيرة، ومواطن ضعيف مسكين ما يحط
0: شيء. أي معناها المستهلك يعمل في طرق متاع غش للحصول على أكثر من ستيكة ماء مثلا.
1: ندعو من هالمنبر هذا يكون المواطن ينقص من اللهفة شوية، راه المي قاعد يجي كل يوم موجود متوفر. أما بعض التجار لاحظنا كون التجار في تفصيل يستغلوا في الناس لبوزة بويت اللي يبيعوا فيها ب15-14% غير معقول.
0: أنا ديما نقول معناها بصراحة معناتها السلوكات تاع التونسي ساعات فريمون معناتها تخليك تخمم برشا، تقول لو كان تصير علينا لقدر الله وإن شاء الله ما يصيرش هذا، ولكن هكا أنت نشوفوا شعوب معينة، وأنا نقول ديما الشعب الفلسطيني بشكل خاص
1: ليبيا جارنا ليبيا جارنا
0: يعني خلينا من بعض المقارنات اللي تنجم تعمل شوية معناها حساسيات، لكن خلينا نمشوا الشعب عليه إجماع معناها في دروس الإيثار ودروس حقيقة معناتها الترفع قد ما صار معناتها في فلسطين جوع عطش كل شيء، نشوفوا كالوليدات بالتناجر متاعهم الفارغة يمشي وما يلقاش ويرجع، ما عمرك نشوف
1: اللهم تسرنا كشعب تونسي. احنا شعب عاشنا في الرفاهة وتعودنا بالرفاهة،
0: لا مش معقول يعني لازم نفيقوا شوية ونفيقوا على وضعنا ونتحلوا بوعي معناتها حقيقي مواطني الكل. راهو كي نقول الكلام هذا مش مستهلك
1: حتى ندعو اذا كانوا كل واحد يركب مش غالي الماكينه اللي تحلل الماء 250,000-300,000 ركبها في الدار هذيك يولي يستغل على الماء يبعد على الصفوف وعلى المشكله، والماء هذا عمره ما كان مشكله قبل كنا نشربه من السباله طول.
0: حتى لا نفهم معناها خطأ، فما ناس تقول لك احنا شنو انتم قاعدين تبروا في عجز المسؤولين وتبروا مش هذي. انا اللي حاب نقوله انه امام اي ظرف موضوعي يلزمنا الساعة نوجهوه بالشجاعة والمسؤولية والمواطنية، مهم جدا هذي وبروقي ومن بعد نتفهم ومن بعد نتعاركوا في بعضنا، اما اهم شيء انه انا دوب استهلاكي اخوي دوب استهلاكي وقت نعرف روحي لينا نجم نستهلك حتى 20 ولكن مش نحرم غيري، علاش فاش قام خليني غدو نواجه نفس الوضعية أنا وجاري وغيره وجار جاري وغيره ولد الحومة الأخر. ونفس الشيء زاد الباع لأنه فما حوانتي يقول لك زاد أنا ما يساعدنيش أنا نعطي العابر، معناه فما ناس دور من حنوط الحنوط باش تلم برشا ماء وهو ما يراش وجهه، أنا نعطي كان الكليون تاعي اللي مستانس يقضي مني نعرف وجهه مثلا في العطار، فهمت معناتها هو موضوعين عنده الحق يقول لك أنا زاد انا ما نشوفكش مراكش في
1: لا ما عندوش الحق إيه هو كل احتراماتي لكل واحد هذا كل
0: انا ما نقصدش
1: البيع بالواحد
0: تراه ممنوع ما نقصدش معناها قانونا عنده الحق، يعني هو التفكير نتاعو يقول لك انا بيدي هو بيدو العطار ما يتحصلش على الكمية اللي حاجته بها في التوزيع هكا ولا
1: انت اعطي اللي عندك وبقى وفيه وفيه.
0: هو يعرف انه هو يعرف ان اللي عنده يراها السياره وهبطوا منها خمسه من الناس كل واحد يجي واحد ويهز خمسه لاستيكات الماء ويروح.
1: هو احنا بملاحظتنا حتى تو ندوروا من مكان لمكان اليوم اليوم تاجر بالحماص حماص يبدا يبيع لك يا اخي ايترا ب 14 مليم. هل جازوس ايترا ونصف انت نسيدي بها بالفين وقاهم ما نحكوش عليه هو تاجر في الشارع ولا كذا. مش معقول يستغل المواطن لدرجة هذه. نحن نبدو حيلا في أمرنا فهمتنا فيه. لكن التجارة بارك الله فيها قاعدة تتدخل راية أن فقديش تول كلمة التجارة خيل اسمها الخطايا أوجوجو أكثر ما تصوري وحزر كمية
0: مع العلم أنه الامتناع عن البيع معناها وفقا الفصل 31 من القانون 36 ل 2015 متعلق بعد تنظيم المنافسة والأسعار يحجر الامتناع عن بيع المواد والمنتجات للمستهلك متى كانت طلباته عادية ولا تخضع لترتيبات خاصة. والعقوبة وفق الفصل 47 هي خطية من 200 حتى 10,000 دينار والترفيع غير القانوني في الأسعار إذا كان السعر مخالف للأسعار القانونية المحددة. الفصل 52 من القانون نفسه يقرر حتى السجن من 16 يوم حتى 3 أشهر وخطية من 300 حتى 30,000 دينار ولا واحدة من العقوبتين.
1: نعم نعم نعم هذا صحيح.
0: وإذا كان ارتبط الترفيع الاحتكار أو إحداث الندرة واستغلال الظرف الاستثنائي لتحقيق أرباح غير مشروعة يدخل الفعل تحت المرسوم عدد 14 لسنة 2022 متعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. والفصل الثالث يجرم من بين أمور أخرى من استغلال الظروف الاستثنائية لعرض المنتجات بأسعار تفوق الأسعار المعتادة أو القيام بممارسات تؤدي إلى اضطراب التزويد وارتفاع الأسعار ومعناتها وتوصل عقوبة المضاربة غير المشروعة في الحالات اللي طبق عليها المرسوم من 10 سنوات سجن وخطية ب 100,000 دينار وتتشدد في الحالات اللي حددها فصل 17 من المرسوم ذاته.
1: هذا يتحمسوا لي
0: أي معناها باش تبدا الأمور واضحة يعني هاك خاطر فما برشا بوليميك وكذا ومخالفة اقتصادية ومجرد مخالفة مناس قلت لك ليه مجرد مخالفة اقتصادية
1: قطيطة 200,000. هم يقول لك احنا ما نحبوش نزلوا بالقوة لكن اللي نزلوا عليه بالقوة اللي فيها حتى سجن كما قلتي في الفصل.
0: نعم ولكن احنا نحبوش نصو غادي وقت نقولوا هكا مش معناها التذكير بالقانون عمره ما كان تخويف ولا تهديد ولكن مش نبداو واضحين في النهايه لازم رانا كنا توانسه وزعما انا نحب نسال ساعات التونسي اللي يرغب الماء على اخوه التونسي يندرى انت تعيش مرتاح تبات متهني كي انت شارب اخوك عطشانه. ماذا بيه جاوبوني أنا ماذا بيه جاوبوني
1: يعني مشكلة اليوم.
0: ثم الحاجة الأخرى باش نرفعوا زادة اللهفة على الماء المعلب صحيح معناتها أمام انقطاع الماء معناتها يعني الماء الصنات كما يقولوا معناتها ولكن معناتها اللهفة الكبيرة اللي تسجلت المرة هذه وكأنه كشفت فجأة أنه كل التوانسة
1: 90% من التونسيين
0: يستهلكوا المياه المعلبة أنا ما حبش نقول معدنية خطر هي ولا تصدى فما علب غلف وعدي راهو
1: نعم
0: وهذا وهذا
1: عيون تونس كلها ولا
0: أي لا وأمس نقرأ على واحدة من القوارير أنا حفرية كذا معناه يعني أحفر تلقى الماء صحيح يكتب لك عليها أكيد مراقبة مش يبيع فيها في الأسود يعني ما متفاهمين ولكن يعني ولكن يولي نولوا إحنا أمام الحصول على أي بأي ثمن وبأي كلفة على الصحة وعلى كل شيء معناه.
1: للأسف الشديد اليوم قلت لك شفنا أنواع المياه عمرنا ما شفناها في وصلة للجنوب هذا أصلا أول مياه شفناها نوعية غريبة جدا
0: وجيراننا ولو يتهكموا علينا زاد
1: والله
0: منحبش ندخل
1: الشديد والله للأسف الشديد
0: ولا يتهكموا علينا منحبش ندخل
1: في نقطة أخرى على الطائرة هيك جتني تشكيات كبيرة منها فيما يخص برب فيما يخص المدعي برب الكلينيكات اللي موجودة والمواطن اليوم يقول لك كان يتخلص قالوا لي حساب كذا كذا حتى أخيرا لما نرجع نلقى راني تسعيرة غالية جدا وما قدرتش دخلت على أساس باش ندفع سعر محدد قالوا لي في الأول كذا اليوم جيت خارج قالوا لي راه صار كذا كذا وهذه ندعو برب الكلينيكات من كي يفهم المواطن بكل لطف فهمت سيدي من الاول يقولوا له اذا كان امكن راه يجب تقرا حسابك في حسابات كذا كذا ما يجوز سكه المواطن يكون محجوز غاديك وحتى لين
0: نعم.
1: يخرج
0: قول لي سعد الرزاق التشكيات من المواطنين تجيكم عبر التليفون ولا يتصلوا بكم ولا
1: لا يتصلوا بنا مباشره ما
0: مباشره
1: مباشره فما اللي يكلمني بالتليفون وفما اللي يجي مباشره.
0: مشكور جدا على الجهد اللي تقوم فيه وحكيت لي في الكواليس كيفاش معناها تعب كبير برشا من اجل انتم في الاساس ارشاد العائد المستهلك وليتوا تفضوا ساعات تساهموا في فض بعض النزاعات.
1: بكل لطف أول أمس شدين الحراسة من المغازن العام ساعات واحدة بس
0: ساعات تجاوز حتى الصلاحيات متاعك معناتها من أجل المصلحة العامة.
1: الحمد لله
0: على الأقل حتى إرشاد على كل حال أي تعاون الناس الكل. وإن شاء الله بالأساس هي قضية وعي. هنا ديما نقوله هذاك علاش احنا حرصنا على إدراج فقرة خاصة بالمستهلك، وفي نفس الوقت زادك نقوله للمستهلك رغم ما نحطوش الحمل كله عليه من جانب الآخر.
1: اتقي شر الدنيا، اقرأ حسابك لا سمح الله في أزمات كبيرة ياسر. تصور لا حول ولا قوة إلا بالله، بس الصفر تشرب حتى نساقية من الواحدة. رأوا إن إنسان الصبر هو جميل، الصبر يأخذ نصيبه ويروح.
0: شكرا لك سي عبد الرزاق جبنون في فقرة إرشاد المستهلك هذا الصباح من باقة الجمعة. موفق إن شاء الله.

0: الصحراء، حروف الصحراء، إذاعة تطلين، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: 8:08 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار التعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وآليات الدعم والتمويل المتاحة وبحث سبل الانخراط في البرنامج والاستفادة من الامتيازات المتوفرة، تنظم اليوم صالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالإدارة الجهوية بتطاوين يوما عالميا لفائدة المربين والمهتمين بقطاع تربية الماشية في معتمدية تذهب. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. في العالم، أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم أثر وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد. قال محسن رضاي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع آسيا في ورود الصباح.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: بيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو اش بيش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه صعب كنت عندي سين تبر النبي عبيه طلق رح بيه ايه هاي انطلق.
6: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
8: ايه يوليه الفم يا بي
9: طي يا يوليه طي ابوك وراش
8: ايه مشاش المهرجان مشاش المهرجان
6: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
10: ايش هي زطلة
6: زطلة
10: ايش فيه
6: مهبول حد بسينة
10: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
6: مسيه مين
10: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
6: ما تقولش ما قلتش
10: مسيه ولا لنيان
6: تكلم فيه
10: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
8: يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أحوال طقس على غنية إيش السر اللي فيك مبتليلي نحلم بيك، لكن الليالي السخونة اللي تعدت ما خلتنا نحلم أحلام باهية بين الأرق وبين ارتفاع الحرارة. يعدي التونسي وقته ويستنى في قطرة ماء، ساعات في الليل تعدي الليل على انك تعبي في احتياط الماء. والحقيقة معناها الصيف الله اللي يعاودوا على التونس. شكرا عفاف لونيسي على الورقة الإخبارية. مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس ساتوري في فكرة عن أحوال الطقس هذا اليوم. صباح الخير يا أنيس.
2: صباح الفل والياسمين مدام آسيا، تحية ليك والأوفية إذاعة تطاوين.
1: شارت الطقس وناخذ من عندك تفاصيل. أحوال الطقس، يلا
0: أحوال الطقس.
1: آسي أنيس، باش نربط بينك وبين الورقة الإخبارية اللي مدتها لي زميلتي عفاف من قسم الأخبار الآن. شو أحوال هذا الجمعة على مستوى درجات الحرارة وأهم العوامل الجوية المميزة؟
2: إيه إن شاء الله بداية من اليوم بستبدأ درجات الحرارة في انخفاض، ولو أنه طفيف. الانخفاض اليوم بش يكون محسوس في المناطق الساحلية الشمالية، يعني من تبرق البنزرت حتى جهة الوطن القبلي ترجع تقريب درجة الحرارة للمعادلات العادية. في بقية المناطق من زيد درجة الحرارة مرتفعة، خاصة الحرارة المحسوسة يعني عموما بش تكون بين 40 و 45 درجة. ممكن تسجلوا 46 درجة في القيروان، ممكن تسجلوا 47 في كل من توزر وقبلي. لكن مقارنة بيوم أمس ثم انخفاض تقريب بدرجتين إلى 3 درجات في بعض الجهات. كان ناخذوا مثال درجة الحرارة القصوى اللي سجلناها يوم أمس، اللي هي تعتبر ذروة الحرارة في موجة الحر هذه. القيروان برقت 49 درجة، هي وزغوين وباجة سجلنا 48، في جندوبة توزر قابس وقبلي، في صفاقس 47 درجة، كيف كيف في مدنين تبرقة سيدي بوزيد، تطاوين أيضا 47 درجة يوم أمس كحرارة قصوى. اليوم ننتظروا 43 درجة بالنفس 46 درجة سجلنا في قفص الكيف وسليانة، تونس العاصمة 45 درجة وجربة كيف كيف، بنزرت والمنستير 43 درجة و 42 درجة في القصرين. كما قلنا اليوم إن شاء الله مش تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، مش يكون تدريجي. في معدى ذلك الطقس مش يكون قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال، يعني بلايات بيجة جندوبة سليانة الكيف مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الخلايا الرعدية ممكن توصل للزهوين حتى القيروان والقصرين واردة، لكن بدرجة أقل. بالنسبة للريح مش تتواصل جنوبية اليوم على كامل البلاد، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. ثم بعد الظهر تتجه من القطاع الشرقي على كامل البلاد، تتقوى نسبيا، تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي البحر اليوم بش يكون مضطرب في السواحل الشمالية، لهنا دعوة للسادة البحار لتوخي الحذر في السواحل الشمالية. في السواحل الشرقية عفوا يكون قليل الاضطراب إلى متموج. ثم الأيامات القادمة عطلة نهاية الأسبوع سبت لحد والحتى الاثنين مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور وتكون الخلايا الرعدية في الجهات الغربية للشمال والوسط. بداية من يوم الغد باش تكون بأكثر فاعلية، يعني أمطار أكثر غزارة، يمكن يرافقها حتى تساقط محلي للبرد. التيارات باش تتواصل شرقية الفترة القادمة. البحر يوم الغد مازال مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب في السواحل الشرقية. إن شاء الله بداية من يوم الأحد يرجع مجددا هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي. فيما عدا ذلك كما قلنا يعني درجة الحرارة مش تبدأ في انخفاض، كل يوم تنقص درجة إلى درجتين. والانخفاض الفعلي والمحسوس ننتظروه إن شاء الله بعد نهاية أغسطس، يعني إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. هذا طقسنا مدام آسيا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك. شكرا المهندس أنيس ساتوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في علاقة بأحوال الطقس، وكما كان يذكر المهندس أنيس تسجيل شهر جويليا كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ العام 1950 بعد جويليا 2023 بارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وتونس تسجل بذلك معناها من خلال مدينة القيروان أمس درجات حرارة استثنائية تحتل بها المرتبة الثانية عالميا ضمن قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة على وجه الأرض، وتتشارك في القائمة العالمية هذه مع دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناطق صحراوية محدة تسجل مستويات حرارة موازية وإلا أعلى معناها بين 48 و 51 درجة. نذكر منها الجزائر في مناطق الجنوب والصحراء كما ورفلة وعين صالح ودرار وغيره درجات حرارة قياسية معناها مقارنة متقاربة مع درجات تونس نتيجة الكتلة الهوائية الصحراوية المشتركة. في الكويت أيضا تتصدر دوريا محطات كما الجهرة القائمة الأكثر كأكثر مناطق حرارة على وجه الأرض تتجاوز حاجز حتى 50 درجة. في العراق المدن الجنوبية والوسطى كما البصرة والنصرية مستويات حرارة شديدة تتجاوز 49. في إيران المحافظات الجنوبية الغربية المحاذية للخليج خاصة مدينتي الأهواز وأعبدان موجات معناها تخليها باستمرار بين المراكز الأولى عالميا على مستوى أعلى درجة حرارة. وعنا زاد المملكة السعودية تسجل مناطق الشرقية والشمالية كما الأحساء وحفر الباطن درجات حرارة تجاوز 48. ثم سلطنة عمان في المناطق الداخلية والصحراوية كما الفود وقرن العام بانتظام يعني ضمن تصنيف المدن الأكثر حرارة وسخونة في العالم. وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تسجل في منطقة وادي الموت ديث والي في كاليفورنيا درجات حرارة عالمية قياسية تبلغ أحيانا 50 درجة وحتى ما فوق خلال الفترة هذه من العام. هذه باش تفهموا معناها المقارنة اللي صارت وكيفاش سجلنا أمس ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم وخاصة من عام 1950 صارت كان في 23 هذه المرة الثانية. إن شاء الله بلطفك هو كما نقول.

0: كانت هذه العين اللي ما تشوفكش لكن بصوت ماجد المهندس وعليها نمشي الغمرس باش نعملوا دوليشة صغيرة في سوق الجمعة مدام مازال بكري شوية ظهلي مازال تقسي ناس باش نقضي أمورنا وهناك تستقبلنا فيروز صباح خير
1: صباح النور آسيا ليكو الكل الناس تسمع فينا عبر موجاتي ذا عطاوين
0: وقت اللي اتصلت بيك قبل ما نعديك للكونسوليت مع فتح المقبلي بقيت عمدا نسمع في الملاطفة العفوية اللي صارت بينك وبين احدى معناها المواطنات يعني وهي تسلم عليك مش معناتها هكا قلت لك ونسمع فيك نسمع في ذا عطاوين محلى صوتك وانا نبسم على الكلام اللي قالته يعني انستك بهم
1: طبعا اكيد اول حاجه نحب نشكر الناس اللي موجوده في السوق الكل والبياع اللي موجودين في السوق لانه
0: عملتي على شبكه علاقات في السوق يا فيروز
1: اي في السوق الناس كل ولا تنتظروا
0: يستنوا فيك ولا
1: يجي خذي الاسوام والكل فثم
0: متعاونين ما فماش عزوف معناتها متعاونين معاك الباعه
1: لا لا لا الحمد لله الحمد لله فما تفاعل ياسر ايجابي ياسر مليح فما ضحكه فما تبسيمه برغم الطقس وبرغم
0: السخانه اثرت السخانه ولا ساعه قبل كل شيء
1: نعم
0: الحرارة أثرت الحرارة أثرت على عوامل الطقس
1: الحرارة تقريبا أمس في الوقت هذا اليوم أقل شوية ولكن الناس الكل خارجة بكري السوق ما شاء الله مليان بالناس تستقبل قضيتها على بكري وتروح طبعا ثم ارتدادات على الخضرة وعلى الغلة السلع شوية الناس قاعدة تقضي وفما حركية فما حركية كبيرة في سوق غمراسن
0: شنو اللي ناقص الخضرة قلت لي ناقصة
1: الخضرة الغلة
0: بحكم زاد بحكم السخانة وبحكم نقص الماء
1: العدد نتاعها ماهوش كما العادة
0: وحتى الناس اللي تخدم في المزارع ولا في الواحات اللي يلموك الخضرة ويجمعوها معناها خاصة الورقيات وغيره معناتها في الطقس كيما هذا شكون شي لما يعني في سخانة كيما هذه الحقيقة معناتها الفلاح ربي معاه يعني والله تفضلي فيروز
1: والناس تعبة تحسي انه الناس في وجوهها تعبة طبعا تأثير السخانة والانقطاعات نتاع التيار الكهربائي في الليل والكل فالناس تعبة ان شاء الله ربي يعين الجميع فما كلمة مكتوبة على قفة واحدة من سالي في السوق مكتوب عليها تسهيل آسيا
0: تسهيل
1: ربي يسهل الجميع من اجمل الاشياء اللي نجم واحد يشوفها في السوق ان شاء الله ربي يسهل الجميع ان شاء الله ربي يجيب رزق للجميع مانيش باش ناخذ برشا وقت آسيا فقط فما حاجة مميزة أنا شدت انتباهي مش نبدأ بها هي وبعدين نعطي شوية أسوام للناس اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين الهندي قالوا لي تحب الهندي يا آسيا
0: أي وانتي شبيك على الصباح مصبحتنا بديتنا بالهندي
1: الهندي
0: سلطان الغلة
1: واحدة من نشوف السوق ورحبا أهلا وسهلا بكم مهيب باخير
2: باخير
1: انت مباشرة على مستشفى التطاوين اعطينا الاسوام
2: الاسوام من بالكيلو يتراوح من بين 2500 2000 3000 ولا بس طل 5000 4000
1: والسلعة من وين جايبينها
2: من القصرين من سالة من طبر
1: تو انتم ما شاء الله الكميونة قريب تكملوا سلعتكم ان شاء الله ربي يجيب لكم الرزق قل لي الساهل السلعة انها تكون موجودة خاطر نعرفوا الهندي السنين الاخرى السلعة مش موجودة برشا كما العادة
2: لا صعيب بالسيف احنا ندبروا بالسلع ناخذوا سعر الساعة بالنهار باش نلقاو بيتنا ما خاطر فقدت السلعة مش كيف بكري
1: بتروحوا بكري اليوم كملتوا ما شاء الله
2: اي ان شاء الله قاعدين طولوا القاسرين مش نعبوا
1: وفما مشاغل عندكم باخير كفما مشاغل عندكم في شريان السلعة وإلا لا
2: لا
1: فما
2: السلعة موجودة السلعة ما حاجة الباية صعيبة أنا نودو برشا باش نلقاو الحاجة الباية نجيبوها لهنا
1: وفما إقبال توا من عند المواطنين على شريان الهندي اليوم؟
2: فما ناس غمراسن كلها تشري
1: ما شاء الله إن شاء الله ربي يجيب لك رزق مهيب ولكل المجموعة
0: فيروز
1: الهندي قولي
0: قديش عمره الشاب تقريبا من غير ما تحرجيه
1: قديش عمره مهيب قديش عمره مهيب
2: عمري
0: 19 عام
1: والمجموعة اللي معاك الكلهم شباب
0: تعرفي علاش خاطر ما انتها بصراحة
1: شكرا مرسي مهيب
0: لا لا هو جاني صوته صغير وربي شال يعاونه، لكن من بكري أنا مريت شوية هكا على الوليد اللي تفجعنا فيه في القصرين، اللي يخدم في الفلاحة ويخدم ويلقط في الخبزة باش يقرأ معناها أي وهكيك، هذاك علاش سألت على العمر، وكنت عطيت بعض الإشارات على أنه على الموضوع ذي. على كل حال نفوتوا نواصلوا معاك فيروز.
1: هو فما برشا صغار تشتغل في السوق في الصيف حتى تعاون روحها في الموسم نتاع القرايه. باش نمشي نعطيك فكره انت وسيدة المستمعين على الاسهم اللي موجوده بالنسبه للخضره وللغله في سوق غمراسن. القرع الاحمر ب 2600 الكيلو، الفلفل الحار والحلو ب 3000، الدنجال 4000، القارص ب 4800، البصل الاحمر والابيض ب دينار و500، البطاطا ب 2500، الطماطم ب 1800، الورقيات بكل انواعها نعناع سلك معدنوس ب 700، العنب الاحمر والاخضر ب 7000، التفاح ب 5500، العوينه 5500، الخوخ ب 5000، البلح البسر موجود في السوق ب 2000، وبالزواقه فما واحد من البياع يقولهم بالزواقه وب 2000 البلح، البطيخ ب 2000 الكيلو، السناريه ب 1400 الربطه، الدلاعب ب 1600 الكيلو، والهندي ب 4000 3500، وان شاء الله ربي يجيب الرزق للجميع. الشريح ب 40 دينار، الشريح العادي والعنقود ب 40 دينار، والدقلة ب 7000، والوزف ب 15 دينار، وان شاء الله ربي يجيب الرزق.
0: فيروز فيروز ابقي معنا باش نسمع ومضى فاصل الشاري ورجعيني لك.
3: إشهار حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: إشهار إشهار
5: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار
0: فيروز
1: ويس باخير
0: وانت من جديد اي وانت معناتها تعمل في دورتك في السوق خاصه في قبل ما تبدا معناها في المباشر هكا شفت شي شنو امور التوزيع الماء معناها في العطاره في السوق في
1: العطاره بالتفصيل الماء ناقص فما اللي عنده وفما اللي ما عندهش ولكن بشكل عام يعني المغازات الكبرى والفضاءات الكبيره موجود فيها الماء ما فماش انواع الكل طبعا كما البلايص الكل ولكن على الاقل اللي يلوج في اكثر من بلاصه ينجم يلقى الماء في غمراسن. هذه اللي لاحظتها خاطرني عملت دورة على بعض
0: يعني المهم انه فماش طوابير وما فماش دعاك وما فماش معناها مظاهر نتاع احتكار وما فما
1: لا لا لا غمراسن لاباس الحمد لله موجوده هني قلت لك الانواع ماهيش كما العاده ما فماش
0: على كل هو شوف هو وحده الانتاج من غير اشهاره من غير ندخل اشهار وحده الانتاج المحليه في تطاوين الحقيقه المره هذه معناتها كانت في موعدها وما شاء الله يعني بليز موام فما الحد الأدنى من التوزيع اللي يأمن على الأقل احتياجات أساسية متاع الجهة والجهات المجاورة وهذا ما يتحسب للخيان اللي اشتغلوا على أنه معناها تمر بسلام على كل حال شوية في تطاوين يعني.
1: فقط بالله خلت وانا وانتي تتحدثي آسيا ملاحظة نشوفها قدامي في السوق اللي هي الناس اللي الوقت هذا مع السخانة تستغل فرصة السخانة انها تشيح الطماطم وتشيح الفلفل لعلة الشتاء فما اقبال كبير على الباعة متاع اللي بيعوا في الفلفل العربي وفلفل الفرش تحديدا فان شاء الله ربي يرزق الجميع.
0: انا في الشبكة الجاية باش نطلب من البرمجة نبدل الورود من الجمعة لنهار اخر باش نجم نمشي شيل للسوق
1: غمراسن
0: مرحبا خاطره مادام فيها طماطم شايحه وفلفل شايح
1: اي
0: والحاجات الزمنية التونسية المصنوعة بال فواحد ما مش حل ذا ورود نهار الجمعة ذي. شكرا شكرا يعني فيروز
6: انت قلت الله ضحكة دايما وصلنا يا ربي برغم كل الظروف العامة واحد ديما يفيق بالأمل ويحاول انه يتشارك برشا محبة برشا زمال مع الناس اللي يحبهم.
0: انت عجبتك القفة اللي عليها تسهيل للمرأة اللي لطفاتك بالكلمات الحلوة واللي ذكرنا بتسهيل عفاف راضي تسهيل والرزق على الله تسهيل يا حلاوة بكرة تسهيل عفاف راضي. شكرا فيروز.

0: 39 دقيقة إشارة التوقيت بعد الساعة 8 في استوديوهات إذاعة التطاوين، ونحن معكم دائما في باقة ورود الصباح ليوم الجمعة اللي تواصلوا فيها حتى الساعة 9 على غير عادة بقية الأيام. في وبعض الأخبار السريعة قبيل الفقرة الموالية اللي تهتم بجديد التكنولوجيا مع زميل عبدالله مدير، حابة نعرج شوي على بعض الأنشطة الخاصة بولاية جيبس. جاهزة الفقرة فتحي؟ إذن نعطيه الأولوية لعبدالله بقير، ثم نتابع بقية الورقات الإخبارية والإعلامية.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصفحه انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو.

0: أن التظاهرة هذه تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع، بالإضافة إلى مخيم مندرج في إطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيف العملية التعليمية بما يواكب التحول والتحرك الرقمي اللي يشهد قطاع التربية. من المنتظر أن يحتضن فضاء قرية اللغات بالرجيش فعالية المخيم على امتداد 4 أيام بمشاركة مهتمين بشأن التربوي والذكاء الاصطناعي.
1: اي تك
2: مخاطبكم مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصور في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

0: الموعد المباشر الآن في فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: ضمن فقرة ضيف الصباح هذا الجمعة نستقبل سيد طاهر القلعاوي رئيس غرفة الملابس الجاهزة بتتوين للحديث عن السولد، كيف تسير الأمور في تتوين في علاقة بالملابس الجاهزة، حوال السوق، العرض والطلب، الأسعار، نسب التخفيض إلى غير ذلك، الإقبال أيضا إلى غير ذلك من التفاصيل. طاهر صباح خير.
2: صباح النور اختي،
0: اهلا بك. قل لي سي طاهر، الملابس الجاهزه قطاع معناها يشهد ديما اقبال، ماهوش مرتبط بالمواسم، ولكن تصير عليه ربما ذروه الاقبال في اوقات محدده كما العوده المدرسيه، الاعياد، مواسم الاعراس، زاده كل فصل وفصله.

0: كل مناسبة ومعناتها العروض اللي موجودة بشكل عام. السولد وقتاش بدأ عندكم وقتاش يوفى؟
1: السولد إن شاء الله يبدأ من اللي كان زوت من اللي كان زوت ينتهي في أواخر سبتمبر. وإن شاء الله الإقبال موش هك الإقبال
0: الإقبال على مستوى الانخراط ساعة على مستوى التجار يعني على مستوى الباعة، هل فما انخراط في السولد؟ لأنه الانخراط في السولد هو يطلب تنسيق هكا ولا مع الغرفة، يطلب التسجيل إلى غير ذلك يعني، فماش إقبال من هذه الناحية ولا لا يعني؟
1: لا ما هناش إقبال بالنسبة لولاية التطاويل، ما هناش إقبال أصلا يعني، نجم تقول منعدم تماما.
0: وعلاش الأسباب حسب رأيك؟ علاش
1: الأسباب إنها ما هناش ما زالت فكرة السولد. هما في ولاية أخرى قاعدة تنتظر في موسم السولد، لكن في تطوير ما عندناش الفكرة هذه.
0: إيه هذا المفروض أنه موضوع يتناقش داخل إطار غرفة الملابس الجاهزة معناها واتحاد الصناعة والتجارة، ويقع تنسيق بيناتكم رفقا بالمستهلك، وزيادة تنسيق الأسعار وتنسيق العرض وتنسيق التخفيضات لغير ذلك يعني. علاش ما تصيرش الأمور هذه على مستوى ولاية التطوين، وهذه ملحوظة هي كما كنت سيادتك تقول يعني؟
1: هو الصحيح يلزم يكون فما تنسيق، وفما التنسيق هو كل شيء، لكن التجار ما هناش شكل الرغبه ان باش فما ان باش يعمل في الفكره نتاعها ان باش يعمل سولد، ولا يعني يقول لك انا العام كامل هاني نخفض وهاني كذا وهاني عامل
0: يعني يعملوا تخفيضات معناها فرديه يعني بدون ما تنسيق
1: فرديه على طول العام. يقول لك انا على طول العام عامل سولد، غير يجي برك التاجر الحريف غير يجي برك يعني. فما أزمة اقتصادية للأمانة، فما بحكم إن بحكم الطقس وبحكم المناخ وبحكم المواطن بصدق، ولت عنده مصاريف مجحفة يعني من من من من من من طريق من النواحي كلها يعني، ولت مصاريف مجحفة مع شكل الإقبال اللي هو باش يشجع إنه باش يأخذ، والزادة والأسوام المرتفعة يعني.
0: فعلا، وهذه النقطة اللي باش نسألك عليها يعني، لأنه معنى عدم الانخراط في برنامج سولد موحد وفقا لما تنظمه معناها الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإدارة التجارة لغير ذلك، يفترض أنه معناتها تصير فما تفاوت في الأسعار، معناها كل واحد كما يقولوا يغني على ليله، كل واحد يغني وحدة يعني، ولا فما بشكل ما هكا توافق بيناتكم؟
1: لا والله التوافق هذا ما هناش خلاص
0: ما فماش.
1: لا ما هناش،
0: وهذا من شأنه أنه يضر بالترويج ولا ما يقلقش ستار؟
1: والله يضر، هو الناحية الإعلامية يبدأ موجود سولد فما كي تمشي ما تلقى حتى شيء يعني.
0: فعليا ما فما شيء. باه نجيو للأسعار، أسعار الملابس الجاهزة شنو أمورها ستار؟
1: والله الأسعار في المتناول
0: في الفترة هذه يعني.
1: في الفترة هذه الناس المشكل إن اللي ماني قلت لك المواطن معاش قابل الأسعار أصلاً، فهمت؟ معاش بحكم من
0: الضغط
1: الصيف هاو عرس هذه ضغط هاو البحر هاو فهمت الضوء هاو المائم يعني فما ضغط كبير ياسر.
0: والعودة المدرسية عندها استعداد خاص بالنسبة لكم ولا نفس الشيء زادا فماش تخفيضات على مستوى العودة؟
1: جداً. فما استعدادات لدخول المدرسة،
0: يتبدل
1: يولي طول الطلب في السروال الجيم في السبادري في الحاجات اللي هي
0: أي هذه طلبات الحرفاء. نحكي على مستوى العرض، على مستوى أنتم كغرفة كتجار كعارضين، شنية العروض اللي تقدموها للمستهلك بمناسبة العودة معناها رفقا بجيب المواطن؟
1: والله ما فهمتش. أكيد فما عروض.
0: شنو العروض الخاصة معنى أي
1: ترطاب لكم
0: يعني المنتجات الموجهة للعودة المدرسية فيها تخفيضات ما فيهاش متوفرة متوفرة بالشكل يفي بالحاجة
1: تخفيضات الساعة من الصناعة والتجارة ما بين 10 و20% في التخفيض.
0: والمفروض السولد يكون تدريجي، معناها فيه مراحل، يعني فترة أولى وفترة ثانية وفترة ثالثة، في كل مرة النسبة تختلف هكا ولا إيه؟
1: تختلف، لكن هكا بحكم رغبة التاجر، يعني مش السولد مش مفروض يعني.
0: أي نعرف، ولكن يفترض أنه تصير الأمور هكا، تكون أفيشية، تكون معلنة إلى غير ذلك.
1: أكيد جدا لازم تكون أفيشية، إذا كان ما تكونش أفيشية ما هي السولد، يولي السولد ما يولي حتى شيء،
0: حتى شيء ما عادش عنده معنى. ستاه، نحب نحكي معك شوية على المنتج التونسي، معناها على مستوى الأقمشة والملابس. الحاجة الملاحظة السنوات الأخيرة أنه طفرت يعني منتوج أجنبي دخيل من كل صوب وحدب، والمنتوج التونسي غايب شوية. شنو المشكل؟ معناها فماش إنتاج، فماش مزودين، شنو المشكل بالضبط؟
1: والله
0: ولا خيار خيار من التجار معناه، ولا يسترخصوا؟
1: لا تو لا تو موجود رو بالنسبة تو مثلا التجار اللي يخدموا فموجودة السلعة التونسية موجودة، ومتميزة السلعة التونسية خير من السلعة الأجنبية. أما هي بحكم أنها رغبة، ولا الحريف الرغبة عنده سلعة شنية، يقول ولا سلعة تونس، يقول لك سلعة خايبة. الفكر متاع بقي سلعة تونسية من أعلى السلع
0: في الأقمشة بشكل خاص.
1: فكرة الحريف أن السلعة الأجنبية، وهي سلعة الأجنبية ما هيش مطابقة، وما هيش فهمت ما ناش قاعدين يجيبوا مثلا كاليتي الباهي متاع البرة، مش مو السلعة التونسية خير من سلعة البرة وحاليا موجود المتوفر. صحيح تلقاها في الأسواق مرتفعة شوي، فهمت؟ السلعة التونسية مرتفعة على السلعة الأجنبية.
0: على كل حال، شكرا لك ستاهر القلعاوي، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، على بعض هذه الإضاءات الخفيفة حول يعني تجارة الملابس الجاهزة، وخاصة في علاقة بالسولد اللي هو منهج. مش نحكو على سولد بمعنى سولد، بمعنى موسم في تطاوين، مش في تطاوين فقط، الحق في عدة جهات، ربما في العاصمة، في المدن الكبرى، فما معنى تحسها من الفترينة، من الواجهات
1: المدن الكبرى،
0: أي تحس موجود الانخراط في حركة السولد، وفما منافسة ولغير ذلك. ولكن في بعض المدن على الأقل اللي تعنينا يعني قريب منا، مهوش موجودة هذا،
1: وهذه من من قردان لا تطاوين لا مدنين لا،
0: وهذه من ال إن شاء الله. على كل حال تجي فرصة أخرى ونناقش الموضوع هذا، ربما ولا في بعض البرامج اللي تسمح بنقاش المسألة هذه بجوانبها المختلفة، لأنه إحنا نكتفي ببعض. شكرا لك،
1: شكرا، مرحبا بك في كل وقت، ويرحم والديك وبارك الله فيك.
0: شكرا، العفو، شكرا.

على صوت مجد القاسم نختم لقاء اليوم من باقة ورود الصباح. شكرا مستمعين الكرام على المتابعة لإذاعة تطاوين وبقية المتابعة طيبة لبقية البرامج. أجمل تحية فتحي مقبلي في هندسة الصوت من أمام كونسول استوديو نجيب الخطاب، آسيا من أمام الميكروفون، وثلاثة جاية نلتقي مرة أخرى في تعويض لزميلة لمعة بن عثمان. إلى اللقاء.

0: وسط الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق لغرة سبتمبر. وأوضحت رئاسة الحكومة أن توقيت العمل خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس سيكون على فترتين، تمتد الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فسيكون العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ثم تستأنف الفترة الثانية من الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. تحتضن مدينة جرجيس بداية من يوم 3 سبتمبر أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها. في العالم، استشهد أمس 3 فلسطينيين في قصف للكيان الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية. أعلن الجيش أو جيش الاحتلال بدء موجة جديدة من الغارات على بلدات عدة في جنوب لبنان، أسفرت أمس عن استشهاد فتاة وإصابة آخرين.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: وفي تقديمه اليوم الزميلة عفاف لونيسي.
3: صباح النور سعيد، شكرا لك. البداية مع القدس العربية التي عنونت عبدي والهجر سوريا أمام اختبار الوحدة والانقسام. قدم الكاتب في هذا المقال قراءة نقدية لمسارين متناقضين في سوريا الجديدة، مسار مظلوم عبدي وقصد نحو الاندماج في مؤسسة الدولة، ومسار حكمة الهجر في السويداء نحو مزيد من الانقسام. ويرى كاتب المقال أن قرار عبدي حل قصد كقوة عسكرية مستقلة والاندماج في الدولة السورية جاء نتيجة تحولات إقليمية ودولية، لكنه قد يفتح في المقابل طريق أمام تثبيت حقوق الأكراد السياسية والثقافية والمدنية التي حرموا منها لعقود. العرب الجديد عنونت مصر واتفاقية مكة، غياب عن التوقيع أم حضور مؤجل. تثير اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تساؤلات حول غياب مصر عن التوقيع رغم مشاركتها في المشاورات الرباعية التي سبقت الاتفاق. ويرى الكاتب عصام شعبان في العربي الجديد أن الحديث عن استبعاد القاهرة يبدو مبالغا فيها نظرا إلى ثقلها العسكري والجغرافي ودورها في أمن البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس. وبحسب المقال، فضلت القاهرة عدم الانضمام الفوري إلى اتفاق دفاعي ملزم متمسكة بالحذر السياسي والعسكري ودراسة الالتزامات القانونية والدستورية قبل اتخاذ قرار، كما تواصل في الوقت نفسه تعاونها مع السعودية وتركيا وباكستان ضمن أطر ثنائية ورباعية. صحيفة عكاظ عنونت دبلوماسية اليمنية في مواجهة الحوثيين معركة الشرعية قبل الميدان. تؤكد الصحيفة أن الدبلوماسية اليمنية تخوض معركة موازية للمواجهة العسكرية مع الحوثيين، هدفها الحفاظ على شرعية الدولة ومنع الجماعة من فرض نفسها ممثلا لليمنية دوليا. الخليج عنونت ترامب والحزب الجمهوري خلافات تهدد الأغلبية. يرى كاتب المقال أن الحزب الجمهوري يواجه أزمة متصاعدة مع رئيس دونالد ترامب مع اقتراب انتخابات تجديد النصفي للكونغرس. فسياسة ترامب ولا سيما الحرب على إيران بدأت تثير اعتراضات داخل الحزب وسط مخاوف من انعكاس تراجع شعبيتها على فرص الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم. في الصحف الفرنسية عنونت لوموند رهان إسرائيل الخاسر لإسقاط النظام الإيراني. كشفت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت تراهن على استغلال الحرب التي اندلعت في فبراير الفارط لإسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران، مستفيدة من الأزمة الاقتصادية والسخط الشعبي وضعف النظام، لأن هذا المخطط أخفق بعد أشهر من المواجهة. ووفق الصحيفة، عدت إسرائيل خططا سرية لإشعال احتجاجات داخلية وتشجيع الانشقاقات في مؤسسات الحكم والأجهزة الأمنية، كما سعت إلى الاستفادة من الأقليات القومية ولا سيما الأكراد لزيادة الضغط على طهران. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. بعد قليل تتابعون برنامج يسألونك مع الأستاذ عبد الكريم عشعش والزميل عرفات الذيبة.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
4: مسلمين أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى يسألونك. العادة ككل يوم جمعة نلتقيكم في مثل هذا التوقيت. تحية لكل مستمعينا الأعزاء في الداخل والخارج، وإن شاء الله نقضوا مع بعضنا الساعة هذه مع جملة كالعادة أسئلتكم وكل المواضيع تنجموا تطرحوها علينا تهم شؤون الشريعة والحياة. طبعا كالعادة في بداية الحصة نرحب بالشيخ عبد الحكيم عشعش. الشيخ، أنا صباح الخير، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات،
4: إذا نذكركم مستمعينا الأعزاء بطرق التواصل بنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وثانيها عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive. ذي البث الآن موجود على صفحة إن شاء الله، وخيانا اللي يتبعوا فينا على هواتفهم الجوالة وإلا أجهزة الحواسيب وإلا من الخارج ينجموا أيضا يطرحوا أسئلتهم في التعليقات. كالعادة نعمل المدخل متاعنا ثم نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. شيخ، إذا مدخلنا اليوم حبيت تحكينا على مسألة العقيدة وكيفاش أنه الناس هذا الموضوع،
5: الناس
4: كيفاش أنه الناس مستخف
5: مستخف
4: مستخف مستهترة مستخفين بأحكام ديننا وأركان ديننا ولت معناها
5: في سلوكاتهم وفي تصرفاتهم، وفي
4: حتى أن الإنسان يتعجب يقول كيفاش إنسان سبحان الله مسلم يطلق على نفسه كلمة مسلم لا وتلقاه يصلي ويصوم ويتصرف في نواحي الحياة تصرف تستغربه. تفضل.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خرافات كما قلت، خرافات يعني تحير، يعني هل أن التصرفات والسلوكات اللي نشبح فيهم يعني نشبح فيهم مع الناس ترى هي إنسان متاع تصرفات إنسان مسلم ولا لا؟ في كل شيء، في في في أخلاق، في تعاملاته مع أقرب الناس لي قطيعة، في تعاملاته مع حرفاه غش وتزوير واحتكار، في علاقاته مع عائلته ومع زوجته، في أفراحه، في أطراحه. مانيش عارف السنانة هو ربما ثم عامل خارجي نقوله مبرر. صيف السنانة كان استثنائي. عرفت، أولا ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتواصلة للكهرباء والماء ربما أثرت في الشخص، لكن هذا لا يبرر أن الإنسان على ساعة يقوم بتصرفات تخرج من الملة، تخرج من الدين. يقطع أقرب الناس له، يعق والديه، يعني يقول أنا ومن وراي الطوفان. كي تلقى تاجر يحتكر الماء وما أدرك الماء. ولا تلقى إنسان في أفراحه يصرف ويبذر يعني مآكل ومآدب بشكل غير مسبوق،
4: تلقى يفوق إخوانه الشياطين.
5: هو يولي يتعامل يعني
4: المشرفين
5: إن المبذرين كانوا إخوانه الشياطين. يعني نحيروا في هالتصرفات هذه زعم الإنسان. إحنا ربي راهو ميزنا بالعقل باش نتعقلوا، وباش هالاشياء هذه ما ترتدش علينا في كل شيء. زعم الانسان مهما يكون ما يقولش يوقف التامل، انا هالشيء اللي ندير فيه زعم شرعنا صحيح. تبرج يعني حفلات نتاع اختلاط رقص تشبح فيها يعني الغريب ناس في عمرنا تشبحهم والله يرقصوا مع الجنس الآخر على الطبلة والمزمار، يعني ولد السناب صفة خاصة في كل شيء، ثم تطرف في في في تصرف الناس وفي سلوكهم. وإن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر الحد. الناس حتى وصلت خاصة أنها عرفت في القطيعة القطيعة ولت راهو شيء مهول حتى في الموت. قريب يموت واحد من أهله ومليه درجة أولى وما يمشي لهمش وما يعزيهمش وكأنه يشمت فيهم للدرجة هذه. يا أخوان إذا كان الموت ما كانت لاش عبرة، شنو هو اللي بيخلينا نعتبر وشنو هو اللي بيخلينا نخافه من ربي غدو؟ بثماش ما عادش للدرجة هذه إخواني. وقفة تأمل إخواني، أرجع الواحد شوي، أرجع شاهد العقل، قول أنا هالطيار اللي ماشي فيه وين هزني يا أخي أنت؟ اللهم حاجة واحدة، إذا كان ما نمنوش باليوم الآخر، إذا كان ما نمنوش باليوم الآخر وهو وما نمنوش بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان، هكا حاجة أخرى. أمنت أخي المسلم عباداتك، وديما نقولوا الدواوين ثلاثة، ديوان يغفر وهو علاقتك بربي اللي احنا متمسكين بها، يعني نصوم ونصلي ونزكي معناها لا لا
4: معناها منعت
5: المعاملة، الدين المعاملة. وديوان لا يترك وهو حقوق الناس، حقوق المظلومين. انت يا اخي المسلم اللي تاكل في اموال الناس بالباطل، اللي من بينها تاكل في هكا الارث نتاع اخواتك، ولا تتحايل على اخوتك تقول لهم انا مانيش قاسم على خاطر ضارب الكرومه عندك انت ضربها، ومنها تقول لا انا ما نقسموش وحنا اش فكرنا تو بابا ما تامس وتبغي نقسموا اليوم؟ لا لا خليها
4: تامس، هو عنده عام
5: عنده 10 سنين. الله يهدينا ويهدي كل حد. اخواني العفو كان ينفعنا، لكن والله يواقع مرير ويحز في النفس في الحاجات هذه. اللي احنا لابد انكم تسمعونا، لابد ان الكلام اللي نقولوه على المنبر ولا نقولوه في المجال اللي فتحت لنا اذاعه تطوير مشكوره، لابد ان نتعاملوا معاه. واحنا ديما نقولها اللهم فاشهد قد بلغنا،
4: قد بلغنا. وهو كذا يزيد هاك كلامك شو بعض الجمل الشيخ، حاجه في موضوع الحصه، احنا كما متفقين شيخ ما نش مسلمين بحولات، ديما نذكر عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكر، يعني شادين الصحيح في المواضيع. ساعات تحسوا أنه نجبدوا برشا لأنه هذاك هو الواقع، الإرث والمعاملة وقطع وصلة الرحم وإلى آخر الشيخ برشا يرجع لهم، إنما هذا أساس العلاقات. باش نشدوا صحيح في البرنامج هذا إن شاء الله، ونأمل أنه إن شاء الله الناس تتفاعل ويرجع لها شاهد العقل يعني من حصة إلى أخر. حاجة ثانية، مسألة ما كنت تتحدث فيه شيخ، هي ما هي يقول العلماء أنه الوضعية هذه فيها حاجتين. إذا كان الإنسان يعني يؤمن أن الله، لأنه يغفل الإنسان أنه يقول يغفل أن ربي لا يراه،
5: لا إذا كان هو إنسان تعتقد... هو مسمى إنسان
4: إيه؟
5: بس لأنه ينسى
4: ساعات في يجيب شيء يعمل عمل مشباهي شرعا حرام، ينسيه الشيطان أنه ربي سبحانه وتعالى قاعد يشاهد فيك. فأنت إذا كنت تشعر أنه ربي مش قاعد يتبع فيك ويلاحظ فيك، فهذا ضعف في عقيدتك،
5: ضعف في عقيدتك.
4: وإذا كانك تعتقد أنه تؤمن أنه ربي يشوف فيك في كل حركاتك ومعناها تحركاتك وأفعالك
5: وتقدم على الشيء هذا،
4: وتقدم على الشيء،
5: تلك التامة الكبرى،
4: تلك التامة. لا وإنسان شوف سبحان الله، يعني فما ناس شيخ يعني تخلي ربي سبحانه وتعالى يقال أهون الناظرين إليه.
5: إيه صحيح،
4: يعني أنت حاجة مستحيل تنجم تعملها قدام خوك ولا باباك ولا نسيبك ولا أختك ولا ولا ولا أي شخص من المجتمع ولا عرفك في الخدمة، لكن قدام ربي تعملها. يعني شو معنى هذا؟ والعياذ بالله جعلت ربي أهون الناظرين
5: إليك،
4: وهذا شيء عظيم،
5: شيء عظيم.
4: بالعكس يزم ربي نستشعر في كل
6: في كل حرف ننطقه وفي كل عمل نقوم به. شو ناس هكاك معناها سبحان الله معناها ماشي هكاك تدوخ تقول كيفاش إنسان
5: هو ما
6: يعني يستشعر ربي وهو مسلم ويصلي
5: الحديث ويعمل يقول شيء في وسطه. نعم. إذا خلوا بأنفسهم.
6: نعم.
5: انتهكوا محارم الله. نعم. هذه أخطر حاجة
6: أخطر.
5: اللي في تفسير هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. نعم. في أواخر سورة الكهف
6: معاصي الخلوات.
5: ايه.
6: أحد
5: وهي المنتشرة تو شن هي معاصي الخلوات. ايه. الانترنت.
6: ايه.
5: وهاليوتوب وهالحاجات. ايه. هذه. ايه. اللي فيها كل شيء.
6: صح.
5: فيها كل وأكثرية ما حرم الله.
6: حرم الله.
5: الله يسترنا.
6: الله يحفظنا. به نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. عندنا أسئلة شيخ تقعد من الحصص ونرجعوا لها
5: نفكروا
6: بعضنا لأنه فما خيان يسألوا بعد الحصة ساعات على الصفح. تليفون أول. ألو السلام عليكم.
7: ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: معك شريف من بنجازة أخي. تحية لك
5: ورحمة الله وبركة
7: ومولد مبارك.
6: عايشك سي شريف مرحبا بك.
7: تفضل. عندي ثلاثة أسئلة مثلا فيه.
6: اي تفضل. اي
7: السؤال الأول هذا القصان نتاع الضوء والماء يقصوا فيها علينا الناس كل سب مش كان سب الناس كل سب فيه مع الناس اللي يعني يقطع علينا في الضوء معناها يجيك في
6: باهي.
7: الإنسان مرضى المريض برشا مرضى وبرشا ناس عمليات وبرشا حركة يعني لا يرث لها وخي حركة
6: باهي.
7: هذا السؤال الأول.
6: اي
7: السؤال الثاني الناس اللي تسمي في صغارها على هاو رحمة وهو على هاو آية وهو براءة ويبدي سب يعني أنا نبغى نصيحة في الشيء هذا
6: الأسامي به.
7: السؤال الثاني. السؤال الثالث كنا كانوا جدودنا قبل رسميا يجوا في الحضاري يعني الحضرة.
6: ايه
7: من واحد يقول بدعة واحد يقول حرام واحد يقول كي يعني احنا قبل كنا جدودنا رسمين الحضر من
5: حواس
7: من
5: زيارة الأولياء هذا
7: زيارة الأولياء حتى لو ترسم من هذه بطلوا منها وداروا
5: فيها رد بالك أخ شريف استغفر ربي إن شاء الله وانت وشوف
7: احنا نستغفر ربي لكن ما احنا عشان بهذا الجدود نقولوا هيك الحضرة إنسان
6: انت سي شريف تعتقد انه المطر ما عادش سب خاطر الحضاري ما عادش معناها
7: لا مش هكاك مش انت
6: لا عاد ما انا هكا فهمناك حتى المستمعين هكا فهموا
5: رد بالك
7: لا
5: شريف
6: ما انا تفسر لنا هي في بسرعه شريف
7: فسرك على في فهم ناس الحضره هذه عنده
6: حاجه باهيه
7: يعني مش
6: ايه تعتقد بها
5: وشنو نيته هو في الحضره
7: معناها كادواي كذا وبيع كبرش الناس يقول لك أنا
5: ندور في كاد الحظر مش مشكلة باي إن شاء الله
6: جاوبوك يا شريف مفهوم باي. شكرا لك. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
8: أهلا وسهلا أخوي عرفات.
6: مرحبا السلام عليكم.
8: زيد الفتوري من جرجان. تحية لك والشيخ والهدرية تليفون مستمعين فيها وجمعة مباركة.
6: شكرا بارك الله فيك يا زيد.
8: إن شاء الله يا ربي الناس تقول بعيوبها فيه قرار مش غير ربنا يقول لك إحنا بلا عقيدة ما لا نسمى حتى شيء يا شيخ
6: ربي. وهو كذلك
8: أخبر مالك نقول الله أكبر لك أما عقيدة ما نسمى حتى شيء.
6: نعم.
8: يقول لك رب سبحانه وتعالى ما تحبه لنفسك أحبه لأخيك المؤمن.
6: نعم نعم
5: حديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
8: أدعاني واحد هيك صاحبي عنده عقد قران في البلدية بس
6: باي
8: لكن مشيت أنا غادي لما طلعت جيت من عقد القران أنا مكارب قلت مع فرنسا مع الواحد هو صفر الراس هيك بتاعه قلت طاير من وراء روبا وأنا يهبط
6: أيوة
8: ما حضرت فيني
6: أي
8: ما حضرت فوق
6: أي
8: شو هو الباب الراجل تغش ما حبش يبين علاش يعني قال لي جفازنا قلت تنقول لك هو ما حبش نبينه قاعد بتغش من اليوم من هذا
6: باه باه ان شاء الله.
8: والسؤال الثاني سيدي الشيخ سوى اخي الصلوات الخمسه معناها سوى يد معناها في كل صوره وقت تبدا تكبر الصلاه يا اخي تبدا بالبسمله ولا لا؟ وتحيه لكم وجمعه مباركه ان شاء الله.
6: شكرا جزيلا. شكرا. نواصل فتحي. الو مكالمه ثالثه.
9: الو
6: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: وعليكم السلام سي عمار.
5: اهلا سي عمار مرحبا بك.
9: اهلا بكم اهلا وسهلا تحيه لكم
6: المستمعين. شكرا.
9: انا حبيت نسال على لما نسمعوا انا راني لسان امي ما نخراش اما نسمع يقولوا اللي يموت في حادث شهر ويموت في حادث تاع كهرباء ولا وغارق في بحر ولا في جابيه تاع ماء ولا في بير طاح.
6: اي
9: معناها شهيد شهيد الشهيد هو الشهيد اسمعناه ما يحسبش يموت وما يحسبش هذا يبقى. وثم زادها اللي قوارب الموت اللي داروها معناها ألوفات شت في البحر الضحية. واحد يصنع طولها متاع واحد يلسقلها ما طوله بحالها متربي الداش ويسيبهم في البحر. وضوما يقولش فيه ما رأي الدين حاجة يموتوا حتى هم غرقين ولكن مقمرين ما نعرفش عاد رأي الدين ايش يقول فيه.
5: إن شاء الله نجاوبوك أخ عمار إن شاء الله.
4: واضح سي عمار شكرا لك. نواصل. ألو السلام عليكم.
10: ألو ألو وسهلا. مرحبا. عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: نعمك محمد زريم من جردان. تحية لك وتحية للشيخ.
4: أهلا سي محمد مرحبا.
10: شكرا. مدخل ممتاز جدا.
4: بارك الله فيك.
10: هذه الأولى والسؤال هل يجوز الوضوء بماء البحر؟
4: الوضوء بماء البحر به واضح. به.
10: والمدخل.
4: إي.
10: ممتاز جدا. ثم أنا اقترحت بعض الكلمات هو مش ثم شاعر قال المرء يعرف في الأمام بفعله وخصائل المرء الكريم تأصله اصبر على حل الزمان ومره واعلم إن الله بالغ أمره لا تستغب فتستغابه وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد كلامي وهزله وإذا الصديق أتيك بجهله فصح لأجل الود ريح لأجله كم عالم متفاضل قد سبه حساكم من لا يساوي غرزة في نعله وشكرا
5: لمن هل بيأت
4: الشافعي
5: الإمام الشافعي
10: الإمام الشافعي يعطيكم
5: الصحة هو عد
4: قصيدة شهيرة عند المرء يعرف في الأنام بفعله مطلعها هيك القصيدة طويلة
10: خصائل المرء الكريم هيك أصلي
4: يعطيك صحة بارك الله فيك سي محمد شكرا شكرا على المساهمة فعلا به خلنا
5: نجاوبه عرفات صحيح تو احنا ظروف الحياتية خاصة الماء والضوء فما نظامهم على أهلينا وكل المواطنين خاصة ثم ظروف يعني الإنسان ما يتحملهاش عند مريض وإذا كان يتمس في حالها جديد أخ عرفات هو تو احنا فرحنا بهال يعني فرحنا بهالتقنيات الجديدة وبدينا نركبوا فيها الأبواب والنوافذ بالكهرباء مع قصام الكهرباء وصل الإنسان أنا دار مسكر عليه وما ينجمش لا يدخلها ولا لا يخش لها الحاجات هذه وإن شاء الله نطلب من ربي أن يرفع علينا الغمة وإن شاء الله في أقرب الأوقات ولازم ثم علاجات وثم حاجات اللي إن شاء الله إن شاء الله اشتدي أزمتي تنفرجي لابد إن شاء الله
4: بالنسبة ما نسبوش الناس هو حكي شوي على نسبه
5: لا ماذا بينا ما تعدوش
4: يعني هو تو البلاغات احنا حتى احنا ننشر فيها هنا على صفحة الإذاعة ومنشورة على الصفحة الرسمية الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيك قلت لي كان اللي نقص في الضوء معناها معروف شكون اللي يقص في الضوء وشارح الأسباب علاش لأنه راهو إنتاجي طاقة إنتاجي أقل من طاقة الاستهلاك الطلب وذاك علاش يلزمني نقص كل مرة على جهة باش ما تطيحش ولا قدر الله راهو ناس ما تفهمش معناها أنه الشبكة كلها تطيح كي يقع سموه البلاك آوت هذه والشبكة كلها تطيح نخدمها بطريقة عشوائية
5: الأكثر
4: يعني
5: أكثر
4: لا خلي لي الضوء راهو كان تطيح يولي قصان الضوء مش ساعتين وساعة
5: يولي أيامات مشيان الضوء يولي ساعتين
4: خطر تتحرق الدنيا كل هالمولدات هذه تتحرق الدنيا كل وشوف واش يجيب لها قطاع غيارها واش يصلحها واش فبالتالي
5: ورد بالي أخ عرفات هالسبان وهالحاجة من قال لأخيه المسلم يا كافر يبوء بها أحدهما كان هل اللي قلت له يا كافر ما هوش كافر ترجع عليك نفس الشيء إذا كان تسب أنت شخص ترتد عليك نفس الشيء إذا كانت تسب شخص ولا ولا تولي ربما ترجع لك
4: هذه للأسف هذا هو الموجود خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي توكي تقرأ ساعات حد يكتب حاجة ولا يخرج خبر يعني وتشوف التعليقات الناس اللي تسب في بعضها يعني في بال هيك السبة مش باش تحاسب عليه
5: وإحنا قلنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم الجلد هو أعضانا يوم القيامة لسان يسكت والأعضاء هي اللي تشهد باش بيقابل الواحد وجه ربي باش بيقابل
4: يا ودي يا شبابنا يا ناس اللي تسمعوا فينا أراه والله والله والله هيك الكلمة هيك اللي سبيت بها عبد
6: تحت تعليق هبطلة تحت تصويرته ولا حاجة كاتبها، وإلا خبر ما راقلكش أنت، ما يش حسب ماشي حسب ميولاتك وديولوجتك واحد، وتحت تسب في شخص ولا في مجموعة ولا في فيلق ولا في بلاد، راه ستجده مكتوبا.
5: يقول عليه الصلاة والسلام من نطق بكلمة الكلمة هذه تكون طيبة ترفع إلى أعلى علي،
6: نعم.
5: ومن نطق بكلمة سيئة،
6: نعم،
5: تنزل به 70 خريفا في قاع جهنم،
6: وهو كذا
5: رضوان الواحد.
6: الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان يقول فليقول خيرا أو ليصمت. أنت ما عجبكش خبر على صفحة من الصفحات ولا على موقع ولا ما عجبكش تعدي وخليه، علاش لابد ترتكب آثام تدخل وتبدأ تسب؟ خلي من الكلام الفاحش الشيخ ومن غيره.
5: لا ناس ساعتك
6: شوف انت قديش باش تركب راهو بالحرف، كيما التاجر والانسان وغيره نهار اخر باش يتحاسب بالمليم، راهو حتى اللي تكتب انت راهو باش تحاسب عليه بالحرف.
5: حق
6: ردوا بالكم، راهو فما ناس ماشيه في طريق هزها التيار ما في بلاش. شو اي حاجه تلقاني انا الاول اللي نعلق، وتلقاني انا والله ساعات شيخ حتى على صفحتنا راهو على
5: صفحه
6: لذا على صفحه لذا وتو لذا احنا شنو دورنا؟ دورنا انه ننقل خبر ونقرب المعلومه، اخبار متنوعه جهويه وطنيه عالميه. ساعات يجيك شخص الخبر هذاك ماهوش حسب نواميسه هو، واش يعتقد يبدا يكتب في تعليق موجه لنا احنا ننقلوا في الاخبار ولا نتبنى الاخبار هذيك، فقط نقوم بنقلها. وفما ناس بارك الله فيها معناها تعمل رايها من غير لا تسب، هذاك نفرح به ياسر، تعمل تقول راهو انا اعتقد كذا وكذا ولا اعتقد كذا، هذاك والله احنا معناها
5: اي حاجه باهيه مساهمه فيها
6: اكتب رايك، ولا بد علاش تجرح وتكلم معناها مش مقبول. هاي تفضل.
5: السؤال الثاني بالنسبة لتسميات رحمة أو آية، مثلا مش مانع ما يكون فعل، هو الأفضل أن نسمو نقتدوه بالصحابيات وبعلماء الإسلام وكذا، باش يكون لأن الاسم هاك هو اللي باش
6: ينادي معبد وحمد، وفما حديث
5: ولو أنه فيه نوعا ما من الضعف،
6: نعم.
5: لكن ما تنساش الاسم هاك هو اللي باش يتداول في الجنة والعياذ ولا في مكان آخر والعياذ بالله، هاك الاسم يقعد قرين له، ماذا بي يختار اسم يعني لايق وما يحشمش حتى هاك الابن، خاطر هو حاجتين الولد ما البنت والولد حاجتين ما يختارهمش، أمه واسمه مفروضين عليه، ما نبغوش لكبر يظل مستعار من هكا الاسم ولا صحيح. ولا ما ساعداش،
6: نعم.
5: بالنسبة لزيارة الأولياء والحاجات هذه، احنا هنا أخ شرير وإخواني المستمعين والمستمعات، المسائل هذه راهي إذا كان تنحرف على على على على الشيء من أجله تولي تخرج من الملة، لأن الناس هذا يحبوا يعملوا الحضرة يعملها في مكان أولياء هم صالحين في أصلهم، وهم هؤلاء الأولياء بريئين من أتباعهم اللي يعملونهم في هالقربات وهالذبايح وهالشطيح وهالحاجات هذه. لا الحضرة هي مانعة من الشيء اللي نحكوا فيه، يظل ساعات يربصوا من الجلسين، وثم ناس تأثر عليهم الضرب بالبندير والحاجات لن يفقد وعيه، وإذا كان يفقد وعيه معاش يعرف روحه ثاني حالة يظل يتعرى، حتى مرأة ربما يعني تكشف على جسدها، وهذا يعني باش ونربطها بالمطر وهالحاجات هذه. سامحني أخ شريف، احنا هذه إذا كان واحد يوصل يعتقد الشيء هذا فعليه أن يغتسل ويعاود الشهادة، إذا كان بالشيء هذا معناها هذا باب من أبواب يعني الاعتراض على قدر الله وقضائه، وأخل بركن أساسي من أركان الإيمان.
6: نعم.
5: بالنسبة
6: نأخذ زوج مكالمات يستنوا من البكري شيخ بالله ونرجع لك. ألو السلام عليكم.
11: ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
11: أم الله من غمراتك.
6: مرحبا مرحبا، تفضل.
11: عندي سؤال شيخ، أنا يعني موظفة نخدم.
6: أيوة.
11: عمي عندها يعني مدخول التقاعد يعني نعم مناسب جدا وأجر يعني معناها تاخذ في شهرية باهية.
4: اي
11: وانا معناها نخدم وسنين لولا عندي مدة نخدم سنين لولا كل ديما نغطيها معناها من شهريتي كاملة كل شيء كل شيء. العاني الاخرين قاعدة مجملة شوية معناها بحكم ما زلت مانيش متزوجة وكل شيء جهاز وكذلك معناها نصمم اني نعمل عمرة حتى في المستقبل يعني ولما لا يحج ان شاء الله
5: ربي يطعمك ان شاء الله.
4: ايوه
11: ولكن الشيخ وهي عندها كل شهر يعني تاخذ هيك الشهريه ويمكن انا تروفا الشهريه متاعني يعني فهمت
4: باه.
11: ساعات يعني المده هذه ساعات يعني هيك كي تطلب مني هيك كل شيء من تصعب عليا الامر لاني معناها هي بتعرف موظف ما هيش حكايه كبيره وبالفعل معناها اني تمشي هي تجبد كل الشهريه مش كيف كيف. هل هذا يعني من حقوق الوالدين يعني إذا
5: أنت ترفضي أنت ترفض
11: ليس رفض إنما أتعذر يعني مثلا أرفض
4: أنا تقول أميم تيراني بنحب نخبي شوي خلي يعني مفهوم لا مواقع يعني موجودة
11: جدا ويعني ما خليش مصروف حد كبير معناه عندها مثلا هيك فقط هيك من الغالب معي ساعات أعتبر منها يعني من أكيد مش أرفض ولكن أقولها
5: معناه نجاوبوك إن شاء الله ما هوش عقوق على كل حال
4: تسلي معناها هذا شنو شرعا شنو حكمه به
11: نعم.
4: إن شاء الله باي شكرا أوكي. تليفون آخر ألو السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: لا شيخ باش نسألك حضرت في مناسبة
4: اي
12: ولكن كلام كليت الحم البل
4: اي
12: واني متوضي وجب المغرب منا ومشيت صليت منا بالوضوء متاعي منا قالوا لي لا ينقذ الوضوء الحمل البل تنقذ الوضوء صحيح ولا لا؟
5: نجاوبوك ان شاء الله
4: باي شكرا
12: باي. والسؤال الثاني
4: اي
12: السؤال الثاني ثم العائلة بتاعي مشت منها الولي منها كذا وهزوا الواحد باش يطهروا الولي
4: اي
12: قالوا لي هاي برا معانا قلت لهم ما نمشيش يعني ما نمشيش معك ندرا والنية متاعتي حتى لكان ماشيين ما النية متاعتي مش ماشيين باش نزوره ولا كذا معناها نية سليمة ما هيش باش الواحد يزور ولا يعمل شرك ولا كذا ندرا جاوبني صحيح ولا معناها لا
4: باه نجاوب ان شاء الله بارك الله فيك شكرا هاي نجاوب الشيخ
5: بسم الله انا عودة للأخ اللي يسأل على حضور عقد كيران هو حاجة من الحاجات اللي تخلي الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مطالبين باش نحضر الوليمة يعني لابد أن الوليمة يعني من حقوق المسلم على المسلم أن إذا استدعاه لوليمة يمشي من أسباب
4: هي ظل البلدية مش وليمة
5: لا ما تبدأ كل
4: بشكل
5: من أسباب اللي تخلي الشخص ينجم يتخلف على الوليمة إذا كان فيها منكر ومن أكبر المنكرات هو الاختلاط وهالتبرج وهالزينة فليس آثم يبين له أن الشيء هذا نراني ما نحضراش وكان أنت
4: شفت حاجات ما تساعدنيش
5: ما تساعدنيش شرعا قدام ربي وإذا كان أنت ما قبلتش عذري يا أخي أنت نفسك أنا نرضي ربي أيوة قبل ما نرضي العبد
4: عمره لا إنسان يأخذ بخاطر حد فيما يعصي
5: في
4: الله بالك هم والديك ما هيك ولا ما تأخذش رأيهم فيما يعصي الله فما بالك بجارك ولا
5: صديقك كان قبل عذرك قبل ما قبلش لا أنا هذا شيء ما يلزمنيش وما ما يساعدنيش باش نشوف هالحاجات هذه باش ردوا بالكم
4: يغضب هو ولا يغضب ربي سبحانه وتعالى
5: لا أكيد إن شاء الله
4: نعم.
5: بالنسبة للبسملة في الصلوات الخمس احنا عندنا مكروهة والمالكية عندهم أدلتهم وإن شاء الله نجيبها في مناسبة نعم. مناسبات في الأحاديث
4: مباشرة نقولوا الحمد لله
5: الحمد
4: رب
5: لله رب وهو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنا بنستعيذ وبنحضر روحي قبل ما ندخل في الصلاة ما فيها بس
4: نعم.
5: أما لفات فيها دخلت في الصلاة بعد تكبيرة الحرام نبدأ بالحمد لله. بالنسبة للحديث الأخ عمار يسأل الشهداء يقول عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة يعني الشهداء خمسة المطعون مات بالطاعون والمبتول اللي مات بالبطن ويدخل بعض العلماء حتى المرأة الحامل إذا كانت المطعون والمبتول وصاحب الهدم طاح عليه حوش والغريق وفي سبيل الله حديث نجاسته وحنا على اللي ماتوا في في في في حادث نتاع
4: بنقردان ان شاء الله نحسبهم على الله.
5: الله اعلم الله اعلم في الوضعيه
4: ايه.
5: لانهم هم ناس ايه. بشوب كامل مداركهم العقليه وعارفين المخاطر اللي بتترتب عليهم في هالوضعيه هذه. ركبوا البحر ومن اخطر المخلوقات هو البحر ايه. ثم هالشخص اللي كان سبب ربما عرفت يدخل في القتل العمد لأنه هو اللي ربما غرر بيهم ويعني وما وفر لهمش
4: حاجة صحيحة
5: يعني ظروف السلامة بشوسوا. ثم ما ننسوش أنهم ناس خرقين للقانون وخرق القانون أنت في دولة منظمة صحيحة وما ماتوا. وإن شاء الله نتمنوا أن ربي سبحانه وتعالى يحتسبهم كذلك والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أما كيف تتبع الحيثيات والظروف وتعرف الحاجات كل نقول كان الله أعلم
4: الله
5: أعلم ما نجموش نزيدوا أكثر باش ما نمسوش مشاعر
4: ونعزوهم باش ما نمسوش
5: مشاعر الناس نربطوا بالبحر كيف قال عليه الصلاة والسلام البحر الحل ميتته والطهور ماؤه. الحوتة منين خرجها جيفة هي أيه. تموت أيه. ناكلها
4: نعم.
5: والطهور ماه أن ماه تنجم أنت حتى على جنابة غسل أكبر
4: نعم.
5: تنوى اللي أنت رفع الحدث وتنجز في الماء
4: نعم.
5: تخرج يعني طاهر تنجم تصلي تنجم تقرأ القرآن تنجم تدير أي شيء.
4: كذلك وضوءه مقبول أن توضى بماء البحر
5: كذلك اللي يتوضى بماء البحر نعم. يعني مقبول
4: نعم.
5: الأخت اللي تسأل علم هذه تلزلها شوي من المفروض الأم نحاولوا نفهمها بالتي هي أحسن نبيني لها كما قالك عرفات البكري جيب لها المعاذير يوميمتي أنا رني قادمة ربما على فرح ونبغي هالفليسات حتى إذا كان مثلاً خطيب إن شاء الله في أقرب الأوقات يكون من نصيبك نعم. راني باش نعمل عمرة دي لا يسمى عقوقا يعني ماذا بينا ما تدخليش فيها مع جدل في جدل معها. ولكن حتى أمك كما قلت هي شهريتها ثلاث مرات قد شهريتك وتامع فيك ادخلي لها من جهة أخرى عندك أختك أخرى عندك شخوك عندك قريب تدلل عليه وتعمل عليه أعملوا مسرحية صغيرونة في الدار يعني تحاولي تقنعي بها أمك بالتي هي أحسن وإن شاء الله تتفاهم الوضعي.
4: بنزيد عليك جملة شيخ وكان أسرت أعطيها
5: هيك إيه
4: والله أسمع شوف الوالدين راهو كي الصدقة راهو لا ينقص منها
5: مش
4: فإذا كان الأم معناها تحسيها مصرة راهو شوف ساعات الوالدين يبداش نقولوا احنا بالدرجة يدز في الفلوس بالركبة وهاك الدينار متاع ولده يشوفها أكثر منها.
5: يقول عليه الصلاة والسلام خصلتان يكبران مع ابن آدم
4: نعم.
5: الحرص وطول الأمل يحرص على الدنيا ماذا فلوسها وكهيالة بيمشوا منها وبيضيعوا
4: الكبير
5: الكبير وطول الأمل بيعمل وبيدير وبيبني وديما يسوى في الدنيا وناس اللي كونه هو ربما لجل متاع هبط السنة في عام 1448 هجر.
4: الله يحفظ والدتك
5: ورد بالي. هو يقول أحد العلماء هل الإنسان يدخل في جدال أي. مع باباه وامه
4: ولا نعله
5: صباته ما أي. تدخلش فيه معه في جدال
4: صحيح
5: السؤال الأخير
4: أنا حساس ياسر من مواضيع الوالدي. شو والله العظيم أمك تنوض تصلي الفجر والصبح وتعطيك دعوة تو تشوفي شهريتك هذيك تنزل فيها البركة تنزل لك فيها البركة ويجيك الخطيب الجيد ويجيك الزوج الصالح
5: ويسخر لك ربي باش تعملي عمره وعلاش لا باش تحجي ان شاء الله باش
4: واقف بوالديك فبالتالي اختنا شوفي
5: وفي في نفس الوقت اخ عرفات
4: نعم.
5: نحذروا الناس اللي هم يعني يتأففوا على والديهم ولا يقول لاش تخرف علي يا شيباني ولا ما يقولش حتى باباي يقول هاك الشيباني ولا هيك العزوز.
4: حتى احنا ساعات نغلط وراه والله ساعات واحد يرفع صوته شويه هيك على والديه ويناقشه هيك شويه ساعات نصير ولكن بعتالي ندمه ندم ندم شديد.
5: السؤال الأخير هو زيارة الولي لحفل ختان تور. وهو له ما تهرش في الدار. ما دامك أنت مشيت للولي هذا أنت مصر على شيء يفسد عقيدة متاعك. لا ما أنت حقك بس تبارك رئيس العائلة ما يهزوش ولدك يتهروه في الولي. أنتم بتحبوا تمشوا بر وزوروا وأنا بري منكم. أما ولدي انتهر كان في الدار ولا في المستشفى ولا في أي وضعية. وزيد أخ عرفات تو أمامها الأمراض والحاجات هذه. أنا ننصح باش حفل الختان راهو عملية جراحية. مش معقول بالسهولة أنك تعملها في أي مكان وفي أي فضاء حرارة لا وحتى المحيط ولا ملوث ياسر. يا أخوانا معزة قبل هذا ردوا باكم من الحاجات هذه.
4: باي عندنا تليفون ببالو. السلام عليكم.
13: الو عسلام.
4: عسلام مرحبا تفضل.
13: شنوراكم بارك الله فيكم.
4: شكرا جزيلا
13: جزاك الله خير
4: يعطيك الصحه. شكرا
13: نشكركم على الحصه ويرحم والديكم وكثر من امساكم.
4: بارك الله الجميع ان شاء الله.
13: ماذا بين زيدوا توعوا الناس زيدوا توعوا زي المقدم اللي جابها الشيخ الله يرحم والديه ماذا بين تكسروا منها
5: والدينا والديك.
13: حسسوا الناس حسسوا الناس ما تقلقوش.
4: بارك الله فيك.
5: كما قالك اخ عرفات هنا اخ عرفات قالك احنا رانا ماناش قلقين وكل وين نجبدوه الموضوع
4: شدين الصيغ.
13: بارك الله فيكم.

0: لله
1: والحمد لله.
0: وعندي موضوع آخر، يعني مواطنة عندي تو 15 يوم جيت من فرنسا، رانا المي قطرة لا.
1: نعم، منين أنت أختي تكلم فينا؟
0: من مارث.
1: من مارث به قصان الماء والضوء هذا مش عمل مشكلة كبيرة.
0: هذه عمرها صارت يا رسول الله في الوضع هذا، الناس قريب شخص حرق من عند ربي الحمد لله، رانا مرحبا باللي يعطيهن ربي،
1: وهو كده.
0: أما شيء ياسر عد ياسر ما فهمنا حتى شيء.
1: باهي أختي إن شاء الله تونا نعرج على الموضوع شوية إن شاء الله. شكرا
0: شكرا
1: بارك الله فيك،
0: ان شاء الله يجازيهم خير يا ربي.
1: امين يا رب العالمين. هو حتى اخونا كريم شيخ على الصفحه قال رجاء نتطرق الى موضوع الحر، فالحر ايات من ايات الله، لكن الناس هذه الايام لا يقدرون ايه ولا يعتبرون بها، بل عكفوا على ذم الحر والغضب من الحراره، فزادت التعليقات والسخريه والتهكم، وزاد السخط والضجر من اوامر الله ومقادير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة أو أبردوها بالصلاة.
2: بالصلاة صحيح كما قال الأخ كريم، احنا عندنا الحديث يبين أن جهنم والعياذ بالله عندها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نفس الشتاء هو أبرد وقت
1: يوم،
2: وأبرد يوم في في في فصل الشتاء. أيوة. وكذلك الحرارة أحر، وهي يعني وهي فرصة باش الإنسان يعتبر أنها من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. باش يرجع كيما حكينا في المقدمة عرفت، يعني الإنسان باستهتاره وبتصرفاته هذه.
1: نعم.
2: يعطيها ربي، هو ربي يحبه، لو كان ربي ما يحباش يخليه يتمادى في غية، وهذا من باب احنا نعرفه من باب الاستدراج. احنا الانسان امام الابتلاءات عرفات عندنا ثلاثة مواطن.
1: أي.
2: اما ان ربي يحبك ويبتليك وعارفك تصبر على الابتلاء، وهذا ترقية الدرجات، رفع درجات، او ربي يحبك ويذكرك انك اسمع رد بالك، هذه كارتة سفرة.
1: نعم.
2: فكر ربي هالشيء الموجود تو في الحرارة وتصرفاتنا.
1: نعم.
2: وفي الحاجات هذه. ثم الموقف الثالث يخليك مواصل، وهو استدراج حتى وقت اللي ياخذه ما يفلتاش، ويكون والعياذ بالله من أهلي جهنم. ولهذا صحيح ثم ظروف، وإحنا ما هو خلق الصبر وينه، يصبر الواحد ويتحمل، والجزاء مع الصبر. رد الفعل هذا والغضب لا يفيد أي شيء. صحيح،
1: خاصة في أشياء
2: خارج على النطاق.
1: نعم.
2: صحيح، لابد من الشكوى للمسؤولين واللي هم على سلطة البلاد.
1: نعم.
2: لإيجاد الحلول.
1: نعم.
2: ووقت الرخاء هنا قادمين تو الصيف بيخرج.
1: نعم.
2: والمواطنين بينقصوا شوي، مواطني الخارج اللي ربما وتنقص استهلاك الطاقة.
1: نعم.
2: لابد من برمجوا حلول.
1: نعم.
2: زاد احنا للماء عرفات.
1: نعم.
2: احنا عندنا شيء، احنا تلقى 90% من الديار شيرة الجنوب الشرقي تلقى عندها ماجن، عندها فسقية، ماذا بين الديار اللي ما فيهمش الشيء هذا،
1: انقذونا
2: يعني مسنين. يخمم فيها. نعم. الوضعية ويجد حل من الحلول للشيء هذا، على الأقل يدخل حشاك التواليت يضل عارف عنده قارورة ماء يستنجى بها، ولا لعليه غسل يغتسل. لابد أن الإنسان يساهم من جهته باش يهز العروة مع الدولة ومع الحاجة في الحاجات هذه.
1: هذا جانب. نعم صحيح. والجانب الآخر أنا معناها نقول أنه الإنسان بعلمه وتطوره والبشرية تطورت، خلق أشياء ينجم إجابه بها موجات الحر الكبير، من ضمنها خلق حتى والناس قبل عندها لا مكيفات لا غيرها لا حد شيء، الآن بفضل العلم فما هالتكييف هذا والحمد لله باش يخفف على الإنسان،
2: وحتى هالطاقة الشمسية خرفت.
1: صحيح. الشمسية
2: وثم إجراءات في دفع بالتقسيط،
1: هي ما تعمل شيء شيخ الطاقة الشمسية مدام
2: مربوطة بالستيك.
1: أنا عندي طاقة شمسية وما ثم حد شيء، يزمك بطريات ويزمك 30 مليون أخرين، لكن ما فيها بس كما قلت أنت شيخ زاد إنسان.

0: زادة إدارة كما تقومش بدورها
1: لا ضروري
0: تولي, تولي زادة حتى هي معناها محل تساؤل نسلوا علاش يزم إنسان معناها يقوم بدورها زادة
1: هي
0: السلطة يزم تقوم بدورها
1: هي ما يقول في المجال هذا التخطيط من المفروض التخطيط رأى وفقنا بالوضعية 4-5 سنين التالي
0: وهو كذلك لأنه الإنسان شوف احنا صحيح معناها حرارة الحرارة هذه احنا ناس مؤمنين ونمنوا بأنه الحر هذايا من ربي سبحانه وتعالى وعمرنا ننسبوا الطقس عمرنا لنقول شنو النار هذايا حشاكم معناها الكلمة المعروف لا هذايا عمرك لتعملوا هذايا معناها منهي عنه كان خونا معناها وعطانا حديث لكن زاد راهو معناها الإنسان
1: يلزم الجهود كل تضافر للحد من
0: الإدارة يلزم تقوم بدورها والسلطة يلزم تقوم بدورها ويلزم نستبقوا الأحداث سوى هنا سمعنا أنه معناها على قدم وساق لمعناها إنشاء محطة توليد جديدة في برج العامري وغيرها اللي هي كانت من المتوقع أنه من سنة 25 تبدأ
1: في الاستغلال
0: ما وقعش برمجتها ذاك هو
1: باهي نزيد الأخ اللي يسأل على أكل لحم الإبل إحنا لا ينقذ الوضوء ما ينقذ الوضوء إلا فقد العقل وما يخرج من السبيلين
0: بالتالي صلاة
1: صحيحة إن شاء الله خونة. وربما على مذاهب أخرى أما إحنا مذهبنا لا. يعني نلتزم به وأكل لحم الإبل لا ينقذ الوضوء الأخ اللي يسأل على كونه يصلي على راديو الجمعة
0: نعم.
1: هي شرط من شروط الجمعة أن تكون أقل من 6 كيلومترات أنت نعم. باعتبارك تسكن بعيد وما حذاك الجامع صلي ظهر ولا عذر خاصة أنك مقعد كانك تلقى شكون يوصلك للجامع ما فيها باس والظروف مواتية
0: أي.
1: ما يسالش ماذا بينا كل جمعة لأن صلاة الجمعة فهيك الخطبة اللي تذكر الناس وتجدد لها دينها وتقوي لها إيمانها وهي يعني
0: نعم.
1: عندك أجر صلاة جماعة فيها كثير من الأجر وإذا كان ما نجمتش أما باش تصلي على الراديو لا أخي لا يجو
0: لا تلفزة ولا راديو
1: لا تلفزة صلي ولا ظهر راديو
0: إيه؟ أخونا بابانا اللي سألتنا صلي ظهرك عادي كما قال الشيخ
1: نعم. بالنسبة للقصان الماء تحدثنا فيه الأخت من مارث إن شاء الله ربي كما قلت لكم حتى أنتم حتى أنا كمواطن يزمني نعاون شوي أقلهم الواحد يحفر بير يدير في سقية حتى ولو في في في بداية الصيف يعبها بالسهريش وما فيها بس نرجعوا خشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم لش هو المشكلة كان هنا مليت من فسقية ولا من حاجة وعبيت دبوزة وعبيت سطل نعاون مشيرة وإن شاء الله ربي يخفف علينا حر جهنم
0: هي ما هي مربوطة بحرارة الطقس رأو خياني تسمعوا فينا تو أنا مش هذا كلامي أنا كلام مهندسين معناه شريك تستيك إن شاء الله معناها مع يرجع الطقس للبرودة رأو معاش بشي ولي قص الضوء بحول الله
1: إن شاء الله عندي سؤال أنا في الكواليس
0: وحسب معناها توقعات الرصد الجوي إن شاء الله معناها الأسبوع الجاي فما هي من اليوم تبدأ شوية تنخفض وإن شاء الله نهار 3-4 هيك بحول الله
1: إن شاء الله ما ننسوش اللي لزم اللي تعهد بشي باش يديره في تنبك الحرارة هذه ماذا بينا ما يقول شايله الحرارة وفيت تخلي العام الجاي لا اللي بيحفر ماجن من توي خما فيه واللي بيدير فسقية خما فيها والدولة اللي بتدير يعني أشياء بديلة في معامل
0: مشاريع هو المعدل متاع ستيك المعدل متاع تونس يلزم في كل عامين تتبني محطة متاع توليد الطاقة هذا البرنامج خطر المحطات تقدم احنا اغلب محطاتنا عندنا حتى نحكوا شويه معناها اكثر عمرها اكثر من 20 سنه والمحطه ريتها راهو كيما السياره كيما اي حاجه
1: فاستهلاك حاجات تضعف
0: تضعف يولي تكون تنتج البطاريه ريتها تشريها جديده ما بيعمل 100 تخدم بعد 20 سنه تولي 20% تعطيك لازمنا نجدد وديما هذه مش صاير نظرا لظروف بلاد
1: سؤال في الكواليس عرفات هو يعني السحر موقع الشخص اللي يعتمد السحر هذا
0: نعم.
1: ويقول أنا نصلي ونصوم
0: نعم.
1: السحر من الأخر من يتعاتى السحر فهو كافر
0: نعم.
1: والعياذ بالله نعم. وفي الحديث مذكور اتقوا السبع المبيقات والتي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى السحر والسحر هو التعامل مع الشياطين احنا في آية سورة البقرة يعني وما نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد الآية 101 و102 هي هم ربي نزلهم فتنة باش يبين لهم اللي السحر راه كفر أولا وثاني وليس بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أن السحر هو إنسان علاش هو كافر أخ عرفات؟ لأنه يعترض على ركن من أركان الإيمان وهي القضاء والقدر. أيوة. هو لاش يسحر؟ يسحر باش يفرق بين زوجي، يسحر عروس باش ليلة الدخلة متاعها وليلة زواجها تخش بعضها وتهبل، يسحر يسحر زوج شركاء داخلين في تجارة متوكلين على ربي، يعني يخليهم يتعاركوا. فالساحر أخو الشيطان، هو شيطان، وإحنا أمرنا ربي باش نبتعدوا عليهم هالشياطين. ما نش عارف أنا الشخص هذا باش بيقابل وجه ربي
0: والسحر اللي يمشي معناها بيساقيه هالناس هذوما باش يضر جارة ولا
1: وخاصة إذا كان يترتب بعض العلماء مش كل متشددين قالك لو كان يترتب على هالفعل موت أو فقد عقل أو مصيبة كبيرة يزم يقام عليه الحد. والناس لا يقومون بالحد، احنا عندنا دولة وعندنا سلطة هي التي تتكفل إذا ثبت الشيء هذا. أخواني راهو الشيء هذا احنا في القرن 21 والتو موجود هالحاجات. المدة اللي فات نحكم الموضوع قال لي برا زوروا المقابر والتو تشوف هي من الحاجات اللي يستعملوا فيهم هو أشياء الموتى، وهذا أخوان شياطين. قال لي برا شوف المقابر قداش القبور منبوشة وعلاش الناس تحوم. ولهذا أخواني ردوا بالكم راهو فعل منكر.
0: نعم.
1: كيفاش أنت ترضى نفسك وإن صمت وإن صليت وإن حججت وإن زكيت فأنت كافر إذا كنت تعاطى في الشيء هذا. إخواني احذروا منه.
0: وغيرهم حتى السحر، غيرهم حتى هاللي يدعي أنه يداوي مش عارف حاجة أو هذا يداوي عرق لساء هذا بعشبة يعمل كذا، أراه أغلبيتهم دجالين بصراحة. أراهم أغلبيتهم، شوف الناس ربي خلق الداء والدواء، والدواء عند الطبيب
1: أو بالرقية الشرعية
0: اللي
1: واردة في الصيغة ما يش مخبي على حتى
0: وهو كذلك.
1: شوف آيات قرآنية وأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: إنسان ينجم يرقي نفسه، يرقي زوجته، يرقي أولاده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل لك
1: صحيح
0: يرقي في نفسه، ما هو هكذا كان يلقى روحه مش هيك.
1: وديما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. هذه إذا كان واحد ما يعتقدش حتى لو كان تمشي البروفيسور سبع نجوم راك ماكش بتبرة إذا كان ربي موش مقدر لك.
0: نختم آخر مكالمات. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لك عرفات الشيخ صلى جمع مباركة.
0: جمع مباركة عم الطاهر، مرحبا.
2: طاهر بو جدادة.
0: مرحبا سي طاهر، تفضل.
2: سؤالي على إنسان يصلي على كرسي
0: أي،
2: ولكن ما يقدرش باش يصلي لوطة، يركع لوطة
1: يسجد
2: على الكرسي لكن يعمل فيه المخدية هذا يواصل بها ولا يتعد عليها، يعني المخدية يديرها على ركابة وباش يوصل زبطة عليها
1: باهي. نجاوبوك إن شاء الله.
2: شكرا.
0: باهي شكرا لك. نمشوا المكالمة أخرى. فتحي ألو ما فهمش
1: باش. بالنسبة احنا الصلاة على الكرسي ديما شعار كل مسلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه من سماحة الدين ويسرى بالمسلمين. إذا كان هو ما ينجمش يسجد لوتا وركايبة وجعينة، المخدة ما عندها حتى دخل. أولا كان يقد يصلي واقف على الأقل تكبيرة الأحرام وقراءة الفاتحة والسورة، ومنها يركع واقف، ولا جاء بس يسجد يقعد على الكرسي ويسجد قد اللي يقدر عليه يطبس مثلنا اللوطة. المخدة ما عندها حتى دخل، ما يستعملهاش خلاص ثم يسجد شجتين ويكمل صلاتك. أما ننبه أنا أخواني الكرسي راه رخصة. إذا كان الشخص يستطيع يصلي لوطة طول تكبيرة الأحرام الركعة الأولى ويصلي مع الإمام ومنها يقعد حتى لو كان يمد كرعيه، أفضل من يصلي على الكرسي أفضل، ومنها معاش يقوم يقعد يكمل صلاة ثلاث ركعات ولا ركعتين الأخرين يكمل صلاة
0: جالس
1: أفضل من اللي يصلي على الكرسي، لأن هيك السجدة على الأرض رأي إخواني عندها خشوع وعندها حاجة حتى طبيا العلماء أثوا أن الناصية اللي مذكورة كيفاش العروق الدم يوصل للعروق والحاجات هذه.
0: واضح به الشيخ، شكرا ليك، شكرا لكم مستمعين الأعزاء. نختم بدعاك العادة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم هون علينا حر هذه الأيام.
0: آمين يا رب.
1: اللهم أجرنا من عذاب جهنم.
0: آمين.
1: اللهم وفر ما يفيدنا في حياتنا وما يساعدنا على إقامة ديننا حتى لا ندخل في ربما في حاجات ربما تخرجنا من الملة.
0: آمين.
1: اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم غيثا نافعا عاجلا غير آجل، لا خراب فيه ولا دمار.
0: آمين.
1: وإن شاء الله كما يقال خريش بدري باش حيواناتنا وزروعنا ونباتنا، وأخطر حاجة إخواني حتى فصل الدعاء هو اليأس. لا تيأسوا من رحمة الله.
0: نعم.
1: فإنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم عشعش، شكرا لكم مستمعين الأعزاء. كالعادة نذكركم في موعد وتوقيت إعادة البث والليلة إن شاء الله بعد موجز الساعة 8. جمعة مباركة إن شاء الله وإلى اللقاء.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: إشهار.
1: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه؟ معك هاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 جيز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: اشهار
2: عروس الصحراء،
0: عروس الصحراء،
2: اذاعه تطاوين،
0: تطاوين.
3: موجز الاخبار،
4: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. أعلنت رئاسة الحكومة استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق لغرة سبتمبر. تحتضن مدينة جرجيس بداية من يوم الثالث من سبتمبر وإلى غاية الخامس من ذات شهر أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها. في العالم استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيونية استهدف مناطق عدة من قطاع غزة. قالت شرطة في نيبال اليوم أن عدد قتل الفيضان الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع بالبلاد ارتفع إلى أكثر من 460 قتيلا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز من إذاعة تطاوين، ومعكم فرح شندول. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية ترمادة تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50، وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القطارات أو في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والتنمية الصادرة سمير الخلفاوي اليوم تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت الجارية. قامت وحدات الحماية المدنية ب 210 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. في العالم، أظهرت بيانات اليوم أن حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية الرئيسية بالخليج ما تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الأنباء الواردة عن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. نمر إلى فترة البلاغات.
3: بلاغات.
2: أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغنا اليوم الجمعة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون التوقيت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. تعتزم وزارة الدفاع الوطني اقتناء قطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تصمار من ولاية تطاوين، لازمتين لإنجاز مشروع توسيعة الثكنة العسكرية بالمكان، وذلك عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العمومية. ويمكن لكل من يدعي ملكية هذه العقارات الاطلاع على الكشف الخاص بالإشهار لقطع الأرض المذكورة والموضوع على ذمتهم بولاية تطاوين ومعتمدية تصمار ومحكمة الناحية بتطاوين، وتقديم اعتراضه مصحوبا بمؤيدات لدى مكتب ضبط ولاية تطاوين من في أجلية 60 يوما من تاريخ تعليق الإشهار على الملكية. انتهى هذا العرض الإخباري، قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. موعدكم القادم على الأخبار سيكون بعد الزهاء الساعة مع نشرة أخبار الظهر. إلى اللقاء، مع أجمل تحياتي فرح شندول.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو؟ مش نجر تحت موم صحيح
2: محنج. الحاكم ضيخين اللي يمتيد بركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك.
1: صحابشك هو اش بش يعملولي
2: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى. قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم لا يمتيد. بس عندي زطل سي العافيه. شوف صحابك تاع اللي سي دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه. هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفا، لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازم نجيبوا لكم يا بخي.
5: اي اي ولاد الفم يا بي.
6: طيب يا ولاد طيبوا كوراج.
5: اي مشاش المهرجان. مشاش المهرجان.
3: مالك لبس عليك شعامل؟ شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاصك والله.
7: ايش في زطلة؟
3: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول؟ تحب بصينة؟
6: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
3: مسيا مين؟
6: مسيا ولا لي ولا لي مسيا هو قسمت تقول في الزطلة.
8: ما قلتش ما قلتش
6: مسيا
8: ولا لنيان.
6: نتكلم فيه.
8: مسيا ولا لنيان.
6: بعدين
8: شو؟ مسيا ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيا فتيدة.
5: يا مالك يا كاتا.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
11: مصيف الإبداع.
12: مصيف الإبداع.
11: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.

مرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا، ومرحبا كما قلت بحضراتكم في هذه المساحة الأسبوعية مصيف الإبداع بتاريخ اليوم الجمعة، يوم الجمعة 28 أوت 2026. تقريبا هو الحقيقة تاريخ الحصة هذه هو تقريبا آخر حصة، باعتبار تقريبا نودع شيئا فشيئا فصل الصيف في مستوى، نحكي على مستوى الرسمي في المستوى البيداغوجي، ونستعد إلى قرب العودة المدرسية والجامعية وبدأت ديجا معنا عمليات الترسيم في المدارس والمعاهد والجامعات. وحظ سعيد لكل الأصدقاء التلاميذ وسنة تربوية موفقة لهم جميعا. مروعة مباشرة وصيف الأبداع باش نواكب أنشطة الصيفية، وباش نحاول نقيم مشاركات المنظمات الشبابية في المخيمات الكشفية والصيفية. نحكي برشا أيضا على أهمية التكوين والتأطير لتكون الأنشطة هذه مثمرة وتساعد الشباب المدرسي خاصة على تنمية المهارات. ضيوفنا تباعا مش يكونوا من منظمة الكشافة التونسية، واحدة من أعرق المنظمات في تونس، ليكونوا كانوا ضيوف بيننا في الاستوديو، وقتها قدمنا للبرنامج العام للمنظمة لجهة التطاوين شاركوا في المخيمات الصيفية، ورجعوا معناها فرصة باش يكون حديث مع مطول على المشاركات هذه وعلى معناها نجم نقول تقييم المشاركة بصفة عامة. هذا هو تقريبا معناها أجواء المصيف الإبداع في هذه الحصة الختامية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. أجمل تحيات فريق الإنتاج، تحية كبيرة للزملاء هادي الغريبي في هندسة المباشر، وعادل الجميل في قاعة الهاتف. أنا شكري معكم في الإعداد والتقديم وفرح في تأمين المواعيد الإخبارية. ننطلق بغنية بصوت جورج وسوف مع تمنياتنا لكم جميعا بقضاء وقت ممتع، جمعة مباركة لكم جميعا. الحركية على طرقاتنا، نعرف حتى نهاية الأسبوع، لكن مع ذلك معنا ثم حركية نشيطة، ثم برشا كراب ومبوتياج في بعض الأحيان سيما في المدن الصغرى كما تطابين وغيرها. كعلاش مطالبين برشا وساعات بال وبرشا صبر في الكياس وبرشا مراعاة للظروف الكل، ثم المزروب، ثم اللي ما يعرفش يسوق، ثم برشا الحقيقة معناها كعلاش إنسان مطالب، معناها إنسان باش ديما يوسع باله ويرد باله، معناها وينتبه برشا. وطريق السلامة لكم جميعا، ونبدأ معك هادي في صبر وراضي.

0: نرجع معكم في مصيف الإبداع بعد تهوية الموسيقية دي بصوت جورج وصوف في توقيت 11:04 على موجتنا هنا في تطاوين. نرحب بكل سادة المستمعين ونرجو لكم جميعا قضاء وقت ممتع ومفيد ومثمر مع موجتنا باعتبار موجتنا الآن بشكون نحو واحدة من أعرق المنظمات التونسية في العمل الشبابي في التأطير في التكوين في المتابعة مدرسة للانضباط. الحقيقة كي نحكي على كشافة التونسية ونحب نرجع مرضية إلى الكشافة التونسية إلى جهة تطاوين وسعادة جدا مش يكون معي على خط الهاتف صديقنا قائد شكري المذبوح قائد جهة كشافة تطاوين. قائد شكري صباح النور ومرحبا بك وحمد لله على سلامتك قائد.
1: صباح النور الله يبارك فيك شكري وبكافة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك على أنك تكون معنا بالتليفون. كنت معنا سابقا هنا في الاستوديو وقتها قدمنا وتحدثنا على مشروع أنشطة صيفية. الأنشطة دي والحمد لله تمت معنا سلامات وفرصة قائد شكري معك أنت نحو فكرة تقريبا على المشاركة جهة التطوير في أنشطة صيفية وخاصة برنامج المستقبل اللي العمل الكشفي في الجهة.
1: بالطبيعة في البداية تحية طيبة لكافة مستمعي إذاعة تطاوين في الحقيقة هذا الصرح الداعم للتنمية بالجهة ومختلف الجمعيات. كيف كيف بالمناسبة نحب نبلغ سلامي وتحياتي لكل من سأل عني بالحضور أو بالهاتف خلال التوعية الصحي الناتج على حد السير.
0: الحمد لله
1: نقول إن شاء الله ساعة وفيها اللطف على كل حال من طمنهم أني بخير والحمد لله.
0: الحمد لله
1: كيف كيف بالمناسبة نحب نتوجه من خلال المنبر هذا بكلمة مستعملي الطريق العمومي بضرورة المحافظة على قواعد السير والقيادة دون أن ننسى في الحقيقة معنا مجهودات مختلفة الهيكل الأمنية بجهة في هذا الإطار للتقليل من الحوادث خلال فصل الصيف خاصة وبمناسبة العودة المدرسية. كيف كيف نحب نتوجه للقادة المخيمات الصيفية ونهنيهم على نجاح الأنشطة عموما خلال المدة الأخيرة للنشاط الصيفي دي في الحقيقة معناها تتويج للموسم الكشفي وإن شاء الله احنا عودتنا للأنشطة المتميزة بداية من شهر سبتمبر إن شاء الله مع بداية العودة المدرسية.
0: نعم مع بداية العودة المدرسية والجامعية يعني ترجع الكشافة التونسية تستهدف الحقيقة مجموعة من الأنشطة البداوجية المرافقة يعني فيها مرافقة قائد شكري للصغيرات في المدارس وفي الإعدادية والابتدائية.
1: نعم بالطبع احنا العودة متاعنا تكون متزامنة مع العودة المدرسية فيها تأطير على كل حال في مختلف الهياكل المحلية متاعنا وبالتنسيق مع أغلب المدارس بالجهة. نعم كيف كيف عندنا التظاهرات بالتعاون مع الجمعيات ذات الاختصاص في اليوم عندها في المهتمة بالسلامة على الطريق العمومي.
0: نعم مهم برشا خاصة كي نشوفوا ربما حجم التحديات المطروحة اليوم على الشباب يعني والأخطار الكبيرة اللي تنجم تكون لقد الله كلاش اليوم المنظمات الشبابية من بينها كشافة عندها دور كبير قائد شكري في أنها تكون في طليعة المنظمات الشبابية لتأثر وترافق وتكون ديما خير ملاذ للشباب.
1: بالطبيعة احنا ما نجموش معناتها نتحدث على الجمعيات في تطوين دون ذكر الكشافة التونسية اللي هي في الحقيقة رافد من روافد التنمية إضافة إلى معناتها في رغبات المنضوين تحتها.
0: نعم هذا هو تقريبا الذي حبينا مصافحة سريعة قائد شكري الحقيقة حبينا نسلم عليك ونحبنا نحيوك ومرة أخرى ألف الحمد لله على سلامتك وباش نواصل حديثنا مع بقية القادة في الكشفيين في الجهة ونأخذ فكرة هيك تقريبا على تقييم مختلف أنشطة الشبابية والصيفية في صيف 2026.
1: الله يبارك فيك خوي شكري ومن وراكم إذاعة تطاوين هذا الصرح الداعم للتنمية بالجهة. بالحقيقة احنا ما نجموش معناه ننكر المزايا متاع إذاعة تطاوين التعريف بالأنشطة الخاصة بمختلف الجمعيات والعب أبرزها الكشافة التونسية مع تبليغ تحياتي للقادة المتدخلين وشكرا.
0: شكرا لك
1: الله يبارك فيك.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: من عنيدة حاجة غريبة.
1: نواصل مع حضراتكم في مصيف الإبداع في آخر حصة تتويجية لهذا الموسم يعني الصيفي في البرمجة الصيفية. ويعني كما قلت اليوم 28 أوت شوية شوية بدينا نرجع هكا إلى أجواء العودة المدرسية والجماعية ونهاية الحقيقة الأنشطة الصيفية وبداية موسم جديد فيه أنشطة، لكن الأنشطة تبقى ديما أنشطة معناها تواكب المرحلة الجديدة مع انطلاق وعودة العودة المدرسية. نرجع فقط الحصة اليوم في تقييم تقريبا لمشاركات المنظمات الشبابية في المخيمات الكشفية والصيفية. تركيزنا بالأساس اليوم على منظمة الكشافة التونسية بدون ما ننساو بقية المنظمات الأخرى، المصيف والجوليات، المنظمة التونسية للطفل، البرامج اللي وزارة الشباب والرياضة اللي كنا واكبناها وكنا معاهم في حصة تجريبية في جهات أخرى. الناس كل تقريبا تتكاثف من أجل جهود أنه تكون معناها إجازة صيفية مثمرة لشباب تونس. نرجع للكشافة ونرجع لضيوفي بالتليفون، معايا قائد حبيب جميل. قائد حبيب جميل تجربة كبيرة في منظمة الكشافة التونسية وخبرة أيضا الحقيقة، ومع هو له فكرة تقريبا على أبرز أنشطة الصيفية. قائد حبيب مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك، شكرا وتحياتي لجميع المستمعين.
1: شكرا، سعادة تكون معنا بالتليفون قيد حبيب، وكنت معنا في الاستوديو ذات استضافة في البرنامج هذا بالذات، ومعك أنت قيد حبيب له فكرة على تقريبا المشاركات الكشافة جهة التطوير في الأنشطة الصيفية.
2: فعلا هو في الواقع كما وقع برمجته تم تنفيذ الأنشطة الصيفية متاعنا كل معناها كيما متوقع. احنا متأكدين لكون معناها الإعداد المسبق هو اللي يعطي نتائج طيبة وإيجابية، وفعلا يعني قياداتنا كل عدوا الإعداد الطيب لإنجاز المخيمات الصيفية اللي أنجزناها طبعا تقريبا 100% بنجاح. هو مش رضا تام، لكن بينا نكونوا ديما نطمح الى ما احسن وما افضل، لكن في الغايه معناها تحققت، والاهداف المرسومه كلها حققناها بنسب معناها طيبه. في الواقع تجربه الكشافه في انجاز وتنفيذ المخيمات الصيفيه هي تجربه معناها قديمه ولت عاديه، يعني من خلال الخبرات اللي تحصلوا عليها قياداتنا في انجاز الانشطه هذه. في الواقع احنا معناها الصداع اللي جانا خاصة احنا شنو الحكم، هو حكم الأولياء عادة صحيح. هو اللي يعطينا صراحة انطباع على النجاح الفعلي للمخيمات، كان الانطباع طيب من جميع الأولياء، وهذا شيء معناها نعتز به ككشافة تونسية.
1: نعم، مهم جدا الحقيقة قائد حبيب، يعني تأثير الدور الأولياء وانطباع الأولياء باعتبار يعطيكم معناها دعم كبير، وأنكم على الأقل ماشيين في الاتجاه الصحيح اللي يرضي الأولياء ويرضي المشاركين التلميذات اللي يشاركوا معكم في الأنشطة الكشفية. يعني طبعا هي الوجهة كانت تكون أغلبها إلى جهات ساحلية قائد حبيب.
2: هو سنين أنا عادة أنهم الولايات التطوير بصفة عامة يحبوا البحر، علاش ديما معناها الوجهة تكون ساحلية؟ واخذين أثناء ولاية المسير ولاية المهدية وجربة، هذم الأماكن اللي احتضنوا أربع مخيمات معناها لأفواجنا وجهتنا. تقريبا شاركوا في المخيمات هذه ما يزيد عن 300 مشارك، أثروهم تقريبا 60 قائد معناها من إطاراتنا الشابة اللي نعودوا عليها. طبيعة الحال الأماكن هذه اكتشفوها أولادنا ومنظورينا معناها من خلال الاطلاع على أهم مميزات المناطق هذه الحضارية والتراثية والتقليدية، وعاشوا في المناطق هذه لمدة تقريبا أسبوع كامل، واختلطوا بالمواطنين وبشباب المناطق هذه، وتم التعارف على عديد التجارب متاع الكشافين في مناطق أخرى. والواقع حصلت الإفادة، ومن جانب يعني المعرفي سواء كان للأولاد متاعنا، ورجعوا بمخزون معرفي مهم باعتبار أن أغلبهم ساعات ما سافروش ياسر، يعني كانت فرصة المخيمات هذه باش تطلعوا على أهم المميزات هذه وعدلوا الملكات هذه نتاعهم المعرفي.
1: هو الحقيقة ربما الأنشطة الصيفية في جوهرها قيد حبيب هي أداة أساسية لبناء شخصية الفرد واستثمار ربما وقت الفراغ نتاعه والوقت المشاركة بشكل إيجابي، ثم تطوير نفسي واجتماعي، ثم أيضا تعطيهم فرصة لتنمية المهارات والقدرات، وهذا في شكل دوركم الأساسي كمنظمة كشفية قيد حبيب.
2: وبالفعل احنا تعتمد الكشافة على النظام المجموعات، وكعلاش يعني مثل المخيمات هذه تخلي الطفل يعيش في مجموعة صغرى ومجموعة كبرى ويمارس معناها هواياته ويعتمد على ذاته في كل معناها ما يتصل بالجانب الصحي متاعه وبجانب السلوكي متاعه، ويعتمد حتى في إعداد الوجبات في المساهمة فيها. يعني ثم يعني تكوين وتدريب طفل في المجال هذا، يعني في هالعادات هذه الكشفية المهمة. حتى الأولياء صراحة حسوا بها، أنك يرجع الطفل للدار ومعناها وتلقاه معناها يقوم ببعض الواجبات متاعه المنزلية بصفة فردية، هذا نجاح صراحة معنا حسينا به اللي كونا في المخيمات نعودوهم على مثل الممارسات هذه.
1: يا فعلا بالحق مجموعة كبيرة من السادة الأولياء معناها عثوا التبدل الإيجابي في سلوك أبنائهم، سيما في الاعتماد على الذات معناها، وفي أنه برسمي معناها تحس أنه ربما حاجة للعائلة ما نجمش توصل السلوك هذا، جابت المنظمات الشبابية بالكشافة وغيرها عبر معناها المشاركة فيها هكذا أنشطة جماعية قيد حبيب.
2: بالفعل هذا بالإضافة إلى الجانب هذا السلوكي وكل ثم مكتسبات اكتسبها من خلال الورشات اللي نخدم فيها كل يوم، يعني صباحا مساء هذه الورشات كلها فيها جوانب معرفية معناها يكتسبها الطفل، يروح بزاد معرفي ربما حتى يرجع المدرسة يرجع مستعد إلى حد ما أنه يتواصل مع أصحابه ويخدم خدمة طيبة وينطلق في نشاطه الدراسي معناها بشكل جيد.
1: نعم قيد حبيب، اللي يتم تشريك الأطفال المشاركين بصفة عامة شباب معنا أطفال وغيرهم، يتم تشريكهم معناها في أخذ القرارات في التصور العام في مجموعة الاقتراحات في
2: هو عندنا احنا اجتماعات المجموعات هذه اجتماعات المجموعات، كل مجموعة يرأسها معناها نقول قائد مجموعة، يعني أي اقتراحات يبلغوها القائد المجموعة هذيك، قائد المجموعة هو في الاجتماع العام للقيادات والمخيم يبلور هيك المقترحات متاع الأولاد كل ويعرضها على أنظار الإطار المخيم لمعالجة إذا كان ثم بعض نقائص في المخيم، وإلا إذا كان دعم الحاجات اللي طيبة ندعموها، هذه كل ناخذوها من خلال يعني اقتراحات المشاركين بتاعنا، وبل حتى ساعات برامج نغيروها، يبدأ عندنا ساعات برامج مفترة من هنا لا نمشوا غادي تتغير البرامج ذيك على ضوء مقترحات المشاركين، وهذا دور أساسي حتى يكونوا هم فاعلين في وضع البرامج وتنفيذها والمشاركة فيه.
1: نعم الحقيقة مهم جدا لكلمة ذي سي قيد حبيب، أنه يعني المشاركين الكشفيين هم اللي بادروا وهم اللي قرروا وهم اللي أطروا وهم اللي ينظموا وهم اللي يستفيدوا، هذا مهم، مدرسة كاملة في الحقيقة، نجم نحكي على مدرسة الحقيقة متكاملة في الأهداف البيداغوجية والتربوية،
2: وهذا هي رسالة نأكد عليها. شكرا. عندنا مبدأ هو التعلم بالممارسة، معناها إذا كان الولد ما يمارسش نشاطه من الصباح حتى الليل وهو يمارس فيه راهو ما يصيرش هكا التدعيم الأداء متاعه والتقدم معناها والتدرج في هاك المعلومات متاعك، علاش يعني مجبورين احنا باش نخلو الطفل يمارس بعض الأنشطة ويقترحها ويعدها وهو اللي ينفذها وقراقتها تقييمها بعد.
1: هذا هو تقريبا قيد حبيب، يعني حتى الخبراء مختصين في يشجعوا على انه الاطفال مناك يتعلموا هكا الاعتماد على الذات في بعض الاعمال البسيطه والانشطه البيئيه وبعض الانشطه هكا المسابقات البسيطه وغيرها، هذه كلها تنجم تاثر تاثير ايجابي في صقل الشخصيه وفي تكوين شخصيه سويه وشخصيه سليمه في المستقبل.
2: بالفعل
1: نعم. فقط ربما حبيت نسأل معك قيد حبيب واستغل فرصة تواجدك معنا على معناها تقريبا نجم نقولوا أصدر ستار بصفة رسمية على الأنشطة الصيفية للكجية للكشافة التونسية وتستعد في المقابل لمواصلة العمل معناها في مجالات أخرى على مدى عام كامل قيد
2: حبيب. هو بالفعل هو بالنسبة للأنشطة الصيفية اللي هي احنا نعتمدوها الترفيهية والتدريبية والتكوينية يعني نعم. في نفس الوقت أصدر ستار عليها. فقط عندنا معناها في الأسبوع الفارط المشاركات في الدورات التدريبية للقادة، يعني مجموعة من القادة الشباب شاركوا في دراسات في برج السدرية للتسلق أو نقولوا احنا الصعود في سلم القيادي، واخذوا تقريبا لمدة أسبوع كامل مجموعة من الـ من الـ نقول احنا الاليات التدريب واليات القياده. ان شاء الله يرجعونا في مفتتح الموسم هذايا لتعطير الفتيه هذوما والشباب. واحنا من خلال تقييمنا للانشطه هذه والموسم بصفه عامه باش نضعوا خطط معناها عمليه لانطلاق موسم ان شاء الله ايجابي، ربما في تطوين احنا اللي تعوزنا هو معناها كثرة الأفواج ومعناها شفاعة الولاية والجهة في صفة عامة. هذا إن شاء الله نقول حل في بداية الموسم وتولي كشافة تشع في جميع المناطق متاع الولاية متاعنا اللي ما عادش تقصر على نقول احنا مراكز المعتمديات ولا مركز الولاية فقط، وتشع بذلك على بقية المجموعات السكنية
1: والمناطق. نعم. برشا خدمة في انتظاركم قيد واضح جدا قيد حبيب، برشا خدمة في انتظاركم، برشا تحديات كما ذكرت منذ قليل مع صديقنا شكري، معناها خاصة مش وحدكم صحيح على الساحة، معكم منظمات أخرى، سلطة الإشراف، وزارة التربية، الشباب والرياضة، برشا منظمات في على الساحة، هذه كلها من أجل جهود كلها متكاثة قيد حبيب من أجل أنه النشأ والشاب التونسي هكا يكون معناها بالرسمي إنسان عايش في بيئة معناها تسمعه وتفهمه، وهو غدوة باش يكون رجل الغد إن شاء الله.
2: هو نساهم يعني الكشافة بصفة عامة هي تساهم مع جملة الروافد هذه اللي تعتني بالطفولة بصفة عامة والشباب. احنا مجرد معناها عنصر مهم صحيح، ولكن يلزمنا برشا خدمة كما قلت في شكري، وبرشا دعم صراحة برشا دعم. احنا ما ننسوش اللي كون راهو انجاز 5 مقيمات في نشاط صيفي يعتبر مهم ياسر بالنسبه للسنة. هذا نحب ونشكره كل من دعمنا، سواء كان من نحكي على المؤسسات الخاصه ولا بعض العناصر الخاصه، كيما زاد المؤسسات الرسميه كيما مندوبيه الشباب، مندوبيه الاسره والطفوله، ولاية التطوين، يعني هذه على الأقل الأطراف اللي كانوا صراحة عاونونا في مقص تنفيذ الأنشطة هذه، إضافة إلى معديد رؤساء الأموال اللي ساهموا ولو احنا بجزء قليل، لكن مهم ثم مساهمة تذكر فتشكر، نحب نشكرهم الكل، الخاطر احنا كنا غايتنا واحدة هو تنمية أولادنا وتنشيطهم وتأثيرهم والابتعاد بهم عن كل المغريات اللي في الشارع وكل المطبات اللي
1: ربما تسيء للي همس. نعم. هذا حبيت تحية كبيرة ليك قيد حبيب جميل، قيد في كشفي، وحقيقة رجل كشفي واسم وجه كشفي معروف جدا في جهة تطاوين، يعني داركم والإعلام العمومي في عظمتكم قيد حبيب في كل ما يتعلق بالأنشطة الكشفية.
2: شكرا على بارك فيك. في الختام لابد ان صراحه باش نحيي اطاراتنا قياداتنا قياده اللي اشرفوا على تاطير المخيمات هذه، كل خطر مسؤوليه كبيره راهو باش نهز اولاد ناس ونبعدوا بهم ويروحوا ساعه يصوف يعني لهنا اولادهم العائلاتهم كل، راهو نحب ان نشكرهم القيادات نتاعنا الكل على الجهد اللي بذلوه، وهذا كله ما يجيش الا بالتضحيات، وصراحه نحب ان عبر المنبر إذا تطوين حب نحييهم ونقدم لهم كل الشكر والدعم.
1: شكرا لك قائد حبيب جميل، أنشطة صيفية متنوعة تعزز الإبداع لدى الناشئ ولدى الشباب المشارك في كل هذه الأنشطة الصيفية، ومعكم في يعني مصيف الإبداع نحاول أن نواكب بالصوت والصورة هذه الأنشطة، وربما كما سمعتم مع حديثنا مع القادة حديثنا مع المستفيدين في حصص سابقة الناس كل تشتغل من أجل أنه نعدوا إجازة صيفية مثمرة فيها ترفيه فيها ضحك فيها لعب وفيها جد وفيها أيضا استفادة كبيرة وتعطيكم هكا روح إيجابية للعودة المدرسية والجامعية. حديثنا مازال باش يتواصل إن شاء الله مع ضيوفنا القادة ثامر المزود.

0: نصل مع حضراتكم في مصيف الإبداع حتى الواحدة ظهرا بحول الله باعتبارها حصة اليوم ختامية. رجعنا شوية لأرشيف البرنامج ومشينا في حصة 14 أود في حصة جربي. كنا قابلنا مجموعة من شباب من جهة التطاوين, من غمرالسل, من رمادة, من التطاوين الجنوبية, وكانت فرصة للحديث معهم وركزنا خاصة على المواهب وعليك شوية نفسر المجال في بعض الأشياء اللي نجموا مساحة حرة كان حبيدو يقدموا فيها بعض الأشياء. باش نعطيهم الفرصة بعد قليل نعود نسمعكم المقطع هذايا بعد الأخبار. بنزلنا باش نرجعوا على الكشافة التونسية مع القادة اللي باش يكون معنا بالتليفون أهمية التكوين والتأطير والتحضير للمرحلة المقبلة من العمل الشبابي والعمل الكشفي وتزامن طبعا مع عودة مدرسية مرتقبة وعودة جامعية إن شاء الله بعد أيام قليلة. وحظ سعيد لكل الأصدقاء التلاميذ. نرجع لحسي جربي هذه تفضل مرة أخرى. نور سجود ربيعة وفداء شكرا لكم كل وان حاب نسمع منهم متوا تحية مع برشا وقت معنا الحقيقة فيما تبقى من الوقت نحب تحية منهم الكل. نبدأ معاك
1: بجاه الله يا حب اسمعني صاب وقت عالي

0: أكبر ما تاخش ما تبكيش علي بربك لو كان العصا على جنبك قلتلك فيه يصطف للميدان.
1: شكرا ليك. نتصور نمشيو مع سجود. تفضل باي سجود. تحية سجود.
2: شكرا على المجهود اللي قدمتوه معنا ومتشرفة بكم على الأخر وعيشكم على كل استضافة لنا.
1: شكرا لك. ونستنوا منك طبعا مجموعة كبيرة من أنت تحب برشا الرسم. سألوني الناس شوية مقطع قصير من عندك ربيعة. تفضل ربيعة. جدا من نكليف. تفضل ربيعة
3: بك يعيشك.

هذا تقريبا كما قلت كانت أجواء منعشة عشناها في مركز التقييم والاستضافة حصي جربي مع مجموعة من الشباب اللي كانوا حاضرين معنا. شكرا اليوم الكل وتحية لكل الأصدقاء المشرفين على السنتر هذه محلية من الحقيقة مركز يعني عنده مستقبل كبير برشا بقد ربي إن شاء الله ويمشي فيه على خطوات كبيرة برشا معناها وإضافة كبيرة للمشهد الشبابي والرياضي والتخييم بصفة عامة في الجنوب الشرقي. نعاود نلتقي بحضراتكم إن شاء الله بعد قليل بعد منتصف نشرة منتصف النهار الأخبار باش نوصل معكم ديما حديثنا حول تقييم معناها التجربة الصيفية ونشاط الصيفي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. يوم إعلامي في ذهبة للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين. أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية. في العالم محادثات قطرية بطهران، وترامب يعلن تنظيف هرمز من الألغام. إلى تفاصيل النشرة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023، في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية على غرار ما سجلته ولاية القيروان يوم 17 من جويلية ب 49.7 درجة مئوية. وبخصوص التوقعات الجوية اليوم وخلال الأيام القادمة، أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري تواصل ارتفاع الحرارة بمناطق الجنوب مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من 2 سبتمبر المقبل.
3: مش تتواصل الحرارة مرتفعة نسبيا مع ظهور الشهيلي، الانخفاض مش يكون محسوس قرب المناطق الساحلية الشمالية حتى في جهة الوطن القبلي. الحرارة يعني كما قلنا مش تبدأ في انخفاض تدريجي، الانخفاض مش يكون محسوس إن شاء الله مع نهاية أوسو، يعني تقريب 2-3 سبتمبر نرجع للمعادلات العادية وين تكون تقريب على كامل مناطق البلاد درجات الحرارة بين 32-36-37 درجة.
2: هذا ووصلت شركتا الكهرباء والغاز والمياه قطع الخدمات على عديد المناطق، وتجاوز قطع الكهرباء في بعض الجهات الأربع ساعات متتالية في عملية تتكرر طوال 24 ساعة، مما أثر على الحياة العادية للمواطنين ونسق التزود بعدد من المواد الغذائية وأهمها الخبز، فيما أغلقت بعض المحلات التجارية بسبب توقف خدماتها التي تتزود بالكهرباء. وأعلنت اليوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، مشيرة إلى أن عودة الكهرباء دون سابق إعلام ودون أن تحدد سقف زمني لهذا الإجراء. إذن تتواصل موجة الحر الشديدة في الجنوب الشرقي خلال الأيام القادمة، وتبقى الإرشادات الصحية الأهم في هذه الفترة لتخفيف ضررها والتوقي من انعكاساتها السلبية على جسم الإنسان، كما توضح لمية الزمالي كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين.
4: رجعت موجة الحر توا في بلادنا، ولازم نردوا بالنا ونعرفوا إجراءات الوقاية، على خاطر الحر الشديد اللي رجع توا ينجم يؤدي المشاكل الصحية خطيرة كما ضربة الشمس اللي هي ارتفاع خطير في حرارة الجسم وتهدد الحياة، كما الإجهاد الحراري اللي الأعراض نتاعه هي الدوار والتعب الشديد والغثيان، فما الجفاف اللي يسيب الناس الكل راهو والسبب نتاعه نقص حاد في السوائل، وفما الطفح الجلدي اللي انتشر مؤخرا في عياداتنا في المستوصفات اللي هو ناتج على تهيج الجلد والحروق متاع الشمس المؤلمة. الوقاية مهمة ياسر، لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة من 10 صباحا إلى 4 عصرا، زيدا لازم نلبس لباس خفيف وفضفاض ويكون القماش معناها من الكتان أو من القطن، من نبعد على الأقمشة المصنعة لتهيج الجلدة. لازم نبقاو ديما في الظل ونحاول نختاروا ديما الأماكن الباردة، وحتى المجهودات الكبرى نقللوا منها، وأهم شيء لازم نشربوا بكثرة السوائل خصوصا الماء.
2: ينتظر أن تتعزز الموارد المائية بمعتمدية مارث وخاصة بمنطقة الزركين واحد بعد استكمال عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقوية مزرع يوسف، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسيعة المنطقة السقوية، على أن يتم الإسراع بتجهيزه حتى ينطلق في استغلاله، كما يوضح مدير الجمعية المائية حسين حفيظ.
5: الحفر
1: الحمد لله معمرين ربي بير في مزرعة يوسف منطقة 31 بئر إن شاء الله تكون تفوضها أهلي منطقة البركين 186 فلاح مبدئيا حتى لنصير التوسع بحكاية التدفق وهي الحروب على النفط أما نتيجي وقت آخر باش يصير الحروب على احنا ماذا بينا حتى كان عطي 60 و70 احنا بحول الله ناخذ كان مبدئيا 40-35 وان شاء الله بحول الله تكون نافعة الاهل المنطقة والزركين بحول الله من مصدرين الزيت وبتضافر الجهود وصلنا لهالبير هذا. احنا ايش طالبين 33 ايتا وان شاء الله يكون التسريع في الربط.
2: في بلاغ وردنا للتو تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين بأنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا وانقطاعا اليوم الجمعة الموافق 28 أوت 2026 على المناطق التابعة لمعتمدية بنقردان وعلى المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية وسيد مخلوف وبنختاش وجريس. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية حال استقرار التيار الكهربائي وعودة النسق العادي للإنتاج. في إطار التعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وآليات الدعم والتمويل المتاحة وبحث سبل الانخراط في البرنامج والاستفادة من الامتيازات المتوفرة تنظم اليوم مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالإدارة الجهوية بتطوين يوما إعلاميا لفائدة المربين والمهتمين بقطاع تربية الماشية في معتمدية ذهبة. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة تم نشره اليوم الجمعة. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها. كما أشار اسكندر غنية إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام، كما شدد نفس المصدر على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. في العالم، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية إيران عباس عرقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. في المقابل، هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. وأضاف رضائي إن إنهاء الحرب في المنطقة من شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيطلب من نظرائه قطع التسريب الاقتصادي في علاقاتهم المالية مع إيران خلال قمة مجموعة 20 المقبلة في أشفيل بولاية كارولينا الشمالية. على صعيد لبنان، شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان، واتهمت حزب الله بإطلاق مسيرات. ونقل موقع والالا العبري عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت أمريكا عبر قنوات أمنية أن مخطط المناطق التجريبية في جنوب لبنان فشل. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الجمعة أن السلطات رفعت عدد قتلى الانهيار الطيني المدمر الذي وقع على الحدود بين التبت ونيبال في وقت سابق من الأسبوع من 3 إلى 5، وظل عدد المفقودين في الجانب التبتي من الحدود دون تغيير عند 558 شخصا. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: من جديد نواصل معكم المشوار في آخر حصة، حصة تتويجية من نصيف الإبداع. كما قلت الحصة دي مش نحاولوا ناخد فكرة تقريبا تقييم لأبرز الأنشطة الشبابية اللي قدمتها منظمات الشباب والطفولة على مدى جهد متاع إجازة كمان تعصيف، وطبعا كلها لقيق أنشطة عندها كالصبغة البيداغوجية والتربوية. في طليعة المنظمات هذه الكشفة التونسية اللي يسعد اليوم تكون نكونوا معها، ويكونوا معنا مجموعة من القادة من الضيوف المحترمين نأخذ فكرة على أبرز الأنشطة هذه وتقييمهم للأنشطة هذه. نمشي مباشرة إلى ضيفي اللي موجود معي على خط البرنامج، القائد ثامر الميسوني، عضو جهة مكلف بالشؤون الإدارية والكتاب العام. قائد ثامر، مرحبا بك وجمعة مباركة.
1: عايشك، مرحبا بك في شكري ومرحبا بك في المستمعين إذاعة التطوير.
0: شكرا لك. تقريبا تتمة للكلام اللي قلناها مع القادة وتقييم لنشاط كان صيفي، نشاط كان متنوع، كان غزير، فيه برشا بيداغوجيا، فيه برشا خدمة، فيه برشا نشاط في مختلف المخيمات الصيفية. قائد ثامر،
1: طبعا النشاط الصيفي في الكشافة التونسية هو من أهم المحطات السنة الكشفية، خاطر يمثل تتويج المسار كامل من العمل والتطهير والتربية اللي يصير على امتداد السنة. في جهة التطوير نشتغل على أكثر من مستوى، عندنا مخيمات تنظمها الأفواج، وعندنا زاد المخيم الجهوي، وكل مستوى عنده خصوصيته وأهدافه. بالنسبة للمخيم الفوج يعطي فرصة للكشاف اللي هو الشاب والطفل باش يعيش تجربة كشفية متكاملة في قيادته وفوجه، ويتعلم فيها الاعتماد على النفس والانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية وتنظيم الحياة اليومية. أما بالنسبة للمخيم الجيو فهو فضاء أكبر يجمع أبناء الحركة الكشفية من مختلف الأفواج، وكذلك يعطيهم فرصة للتعارف وتبادل الخبرات والعمل المشترك، ويعزز فيهم بالأساس الإحساس بالانتماء للكشاف. بالنسبة لنا احنا المخيم ما نشوفوش مجرد خرجة او فترة ترفيه في الصيف، المخيم هو مدرسة ميدانية للشاب والطفل، يتعلموا فيه بالممارسة، يتعلموا قيم ما نجمش ديما يتعلمها داخل القسم او في الحياة اليومية بنفس الطريقة. وإحنا نعتبر الأنشطة الصيفية جزء أساسي من العملية التربوية الكشفية، ونسعى باش تكون مخيماتنا منظمة وآمنة وذات مضمون تربوي واضح. هذا هو الخلاصة متاع النشاط الصيفي.
0: نعم، والحقيقة نقطة أخرى مهمة برشا قائد ثامر كان ذكرها قائد حبيب، هو أن حتى الأولياء اللي تفاعل إيجابي مع الأولياء والملاحظات المهمة متاعهم، خاصة لولدهم كيفاش رجع بعد المشاركة في الكشافة بدأ من حصة متاع الانضباط وحصة التربوي وخاصة الاعتماد على الذات.
1: اي المخيم لنا مش مجرد ترفيه، صحيح، معي محطة تربوي بامتياز.
0: نعم،
1: يكون فيها الكشاف يتعلم على الاعتماد على النفس، ويتعلم العمل الجماعي والمسؤولية والانضباط، يلاحظوها الأولياء يعني يعيدوا ابنائهم من المخيمات يلاحظوها فيهم، يعني ثم بصمة كشفية
0: موجودة. أيضا الحقيقة في المخيمات ثم ورشات تكوينية بيداغوجية، الكشاف يستفيد ويولي يعرف برشا حوايج. قايد ثامر،
1: في المخيم يعطي الكشاف فرصة باش يكتشف روحه وقدراته، يتعلم كيفاش يعيش في مجموعة، يتعلم كيفاش مهارات حياة الخلايا نقولوا احنا بلغتنا احنا الكشافين العقد وكذا، يتعلم كيفاش ينظم وقته، يتعلم كيفاش يتصرف في وضعيات مختلفة، وكيفاش يخدم على الآخرين وللوصول إلى هدف مشترك. وزاد المخيم ينمي الاستقلالية والثقة في النفس يعني، ويعلم قيم التعاون والانضباط والاحترام، وهذا جوهر العمل الكشفي.
0: نعم،
1: ما نحبوش فقط نكونوا كشاف نعرف مجموعة من المهارات، نحب نساهموا في إعداد فرد متوازن مسؤول مبادر وقادر يكون عنصر إيجابي في المجتمع متاعه يعني.
0: نعم، مهم جدا الكلمة دي. قائد ثامر، الحقيقة على ذكر ربما التكوين وعلى ذكر أنشطة البيداغوجية، اليوم نعيش معناها مع تزايد كبير وتنامي كبير للثورة التكنولوجية الكبيرة والهامة واللي ألقت بدلالها معناها على برامجنا وحياتنا اليومية. نتصور في برامجكم التكوينية تأخذ بين الاعتبار المسألة هذه.
1: طبعا بالنسبة لنا نحن نحكي لك التكوين بالنسبة لنا مش نشاط من الأنشطة فقط بل هو جزء من أولويات الجهة ومن العناصر الأساسية في استراتيجيتنا يعني خاطر العمل الكشفي يتطور والمجتمع يتطور والاحتياجات نتاع الناس تتغير وبالتالي القائد زاد لازم يكون في تطور مستمر. ما يكفيش ان يكون عندك حماس ورغبه في العمل التطوعي، لازمك تكون عندك معرفه عندك مهارات وعندك ادوات تساعدك باش تقوم بدورك في التربيه على حسن على احسن وجه. يعني نساير التطور اللي صاير والايام لازم نكون نكتسبوها يعني.
0: صحيح مهم برشا الحقيقة اكتساب المهارات التقنية هذه مهم برشا باعتبارها كما قلت معناها هذه لغة الجيل الجديد وكل اغلب
1: نعم. عندنا دراسات جدا انا كنت ديجا دارير ما كنت برسري عندنا نقدموا في دراسات للقادة الجدد
0: نعم.
1: يعني عندنا دراسات تطبيق آليات تطبيق يعني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه داخل يعني الحركة الكشفية.
0: نعم هذا تقريبا هو السجية بتاعنا في الاستضافة جوهر الاستضافة قيد ثامر هو أهمية التكوين هذه والمتابعة والتأطير وأن الكشافة تكون معناها على باج كونكتية معناها باش تنجمك في برامجها وفي الأنشطة البيداغوجية بتاعها تقرب أكثر للشباب.
1: اي طبعا دراسات مهمة في الكشافة دراسات مهمة باش نكون باش ما نخدموش فقط بالاجتهاد او الانطباع وانما نبني قراراتنا وبرامجنا على فهم حقيقي للواقع. احنا اليوم نتعامل مع جيل جديد عنده اهتمامات وتحديات مختلفة وبالتالي لازم نسأل رواحنا شنو يحتاج الكشافة اليوم شنو يحتاج القائد وين موجود النقائص وشنو البرامج اللي تنجم تكون أكثر تأثيرا. الدراسة والتقييم يعاونونا باش نفهموا الواقع والتكوين يعطينا أدوات باش نتعاملوا معه. بالنسبة لنا دراسات وتكوين يكملوا بعضهم، الدراسة تعطينا الفهم والتكوين يعطينا القدرة على الفعل.
0: طيب احنا باش نشوف ربما قبل هذا قبل ما نمشوا لضيفي الموالي قايد ثامر حبيت ربما نقول لك انه تقريبا رسميا يوجد على ستر على انشطه صيفيه لكن يعني يفسح المجال لانشطه اخرى على مدى عام كامل تقريبا هكا.
1: طبعا النشاط الصيفي هو تتويج للانشطه وسط العام.
0: نعم
1: يعني النشاط النشاط الكشفي بالنسبة لنا في وسط العام هو هو هو الأساس والنشاط الصيفي نقوله احنا المخيم الصيفي هو التتويج بتاع الخدمة اللي وسط العام هذيك ونشوفوا شكون اللي نجم يتأهل باش يصبح قائد عبارة امتحان نقول احنا
0: اختبار تقريبا معناها
1: يعني في كلمة بسيطة يعني نجم نعطيك النشاط الكشفي بالنسبة لنا ما يقتصرش على تنظيم نشاط ومن بعد نوفيه يعني كمل النشاط سيته وإنما نحرص على متابعة الأنشطة والاستمرارية على امتداد عام كامل خاطر نوم نقول للشباب والطفل بصفة عامة يحتاج فضاء مستمر يلقاو فيه تأثير الصحبة الإيجابية والتعلم والكشافة تحاول توفر للشباب فضاء ينمي فيهم روح المسؤولية والمبادرة والعمل الاجتماعي ويشجعهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع ومن خلال الأنشطة والمخيمات والتكوين والعمل التطوعي نحاول نعزز عندهم قيم إيجابية ونوفر لهم بدائل صحية وبناء بما يساعد على حمايتهم من السلوكيات السلبية والانحرافات المختلفة وهذا في رأينا هو دور الحقيقي للعمل الكشفي مش فقط نملاء الوقت الشباب وإنما نساهموا في إعدادهم باش يكونوا مواطنين فعالين ومسؤولين في المجتمع.
0: نعم الأنشطة الكشفية يعني قيد ثامر الحقيقة ربما نحكي على الجانب أنت مسؤول على التكوين الجانب اللوجستي مهم جدا في مستوى الإمكانيات البدية في مستوى القرب من الشباب نعرفه في جهة كبيرة برشا كما تطوين معناها طلب برشا حقيقة إمكانيات نتصور
1: والله عندنا الامكانيات محدوده والمنبر هذا نجد السلطه يعني باش تثمن مجهوداتنا وتعاوننا وهم ديجا قاعدين يعاونوا فينا لكن والله نحثوهم يعني يزيدوا يلتفتونا اكثر باش يعاونونا في توفير الامكانيات اللازمه اما احنا الكشافين رانا ما نحروش يعني بالامكانيات الموجوده نفس ما هو العجب.
0: صحيح صحيح، بما تيسر من الامكانيات يعني نعرف تنجموا تعملوا انشطه وانشطه محترمه جدا. هذه كانت تقريبا مصافحه سريعه معك قائد ثامر الميزوني، شكرا لك على حضورك معنا
1: بالتليفون. الختام
0: تفضل تفضل خذ وقتك تفضل.
1: مانيش باش نشكر، حاب نشكركم على الاستضافة بارك الله فيكم. حبيت نوصل صوت للمستمعين. الكشافة بالنسبة لنا راهي مدرسة للحياة، نحبوا من خلالها نساهموا في إعداد جيل متوازن مسؤول مبادر ومتطوع، واليوم رهاننا هو الاستمرارية، جودة التأثير والاستثمار في القيادات من خلال التكوين والدراسات. ونحبوا ديما تكون الكشافة فضاء مفتوح للشباب يلقى فيه روحه يطور قدراته ويكون عنده دور إيجابي وفعال في المجتمع بتاعه.
0: نعم. شكرا لك، مهمة جدا هذه الكلمات الجميلة الحقيقة اختمت بها الكشافة التونسية، مدرسة للحياة، مدرسة لحب الوطن، مدرسة للإيمان، ومدرسة أيضا من أجل أن يكون عندنا جيل متوازن. شكرا لك قائد ثامر الميزوني. شكرا.

0: الموسيقى التونسية دي تزن دقيقة 47 بعد المنتصف النهار معكم حتى الواحدة ظهرا في حصة ختامية تأليفية لمصيف الإبداع. ومسك الختام شكون مع صديقنا مع ضيفنا مع القائد محمد تنوكتي وجه كشفي معروف في جهة تطاوين وقائد فوج الطيب المهري. قائد محمد مرحبا بك وجمعة مباركة.
1: تحياتي قائد شكري، مرحبا بك وتحية لجميع المستمعين.
0: شكرا لك. تقريبا تحدثنا على أبرز النقاط مع بقية القادة اللي سبقوك، فقط ربما أنت شاركت في المخيم في المهدية تصور قائد محمد، وباختصار نأخذ فرصة ربما على أبرز ربما شنو كان فيه البرنامج المصيف.
1: يعطيك الصحة سي شكري. نعم. والمخيم الصيفي الفوجي الطيب المهري السنة كان في ولاية المهدية. 10 أيام عديناهم في المهدية ما بين الترفيه والتعليم. المخيم الصيفي هذا كان فرصة يعني لتتويج لموسم كامل، شارك فيه أكثر من 70 فرد من أطفال الجيل. بالنسبة للبرامج كان مقتصرش فقط على الترفيه، برنامج كان ترفيهي سياحي تربوي. بالنسبة للسياحة زرنا معظم المعالم التاريخية الموجودة في المنطقة، تعرفنا عن المهدية، وقاموا زاد وليداتنا ببحوث ميدانية على المنطقة، تعرفوا بالإبداع المهدية. كذلك في الترفيه يعني كان برنامج متنوع فيه ألعاب، زيارات، رحلة بحرية. وبالنسبة للبرامج التربوية كذلك ما نسيناش الجانب هذا، كان يعني جميع برامجنا تمس كيفية تنظيم سلوك الفرد، كيفاش يتعامل في وسط المجموعة، كيفاش يثبت نفسه ويحترم آراء الآخرين.
0: تقريبا يعني كانت 10 أيام يعني مدرسة الحقيقة في الانضباط وفي التعلم وفي الترفيه. وتصور قائد محمد المخيم الصيفي أوفى بكل التزاماته ووعوده معناها مع تجاه الشباب اللي مش معكم.
1: بالضبط على حسب يعني البرنامج أو مشروع البرنامج اللي قمنا به بالضبط طبقنا جميع المراحل وأراحل المخيم طبقت على كما خططنا لها وتعدى المخيم.

0: في كانت السلام الحمد لله مشينا وروحنا لباس وتمت أسوار وتفرحوا هذيك البيت.
1: نعم روحنا من المهدية لكن النشاط متواصل قيد محمد.
0: بطبع النشاط الكشفي على مدار السنة.
1: هاي.
0: بالنسبة للأنشطة الموسمية بالنسبة يعني الموسم الكشفي مازال مفتوح للتسجيل اللي يحب يشارك فيه الكشف يسجل ودو في الكشاف التنسية. مقرنا مقر فوج طيب المهيري بحذا مخبز الزتريني اللي يحب يجي إن شاء الله يفتتح موسمنا الكشفي السنة 2026 في بداية شهر أكتوبر إن شاء الله. وبالنسبة للقيادات كما كان يحكيكم القائد تامر وقائد حبيب القيادات مازال دائما يواصلوا أنشطتهم في التدريب وما إلى ذلك.
1: نعم مهم جدا الحقيقة خذينا فكرة حقيقة شافية من قبل ضيوفنا قادة الكشافة بجهة التطوعين على مختلف البرامج والأنشطة خصية ما مع تزامن العودة المدرسية. نبقى معك قائد محمد في نشاط بيئي تقريبا يموازي الأنشطة الحقيقة مهم برشا الجانب البيئي والتربية البيئية وما حوزنا الحقيقة لهكذا أنشطة قائد محمد.
0: بالضبط كما قلت كما كنت نحكي لك قائد شكري القادة كذلك شاركنا زوز قادة من جهة التطوين في مشروع نزع المستقبل. المشروع هذا هو لا يقتصر فقط على غراسة أشجار يقوم يعني هو يقوم على رؤية متكاملة تسعى إلى بناء جيل واعي وقادر على قيادة التغيير البيئي في المجتمع نتاع يعني التكوين هذا احتضن بمركز التخييم وبرج في مركز التخييم الدولي برج درية من 21 ل 24 موت. يعني كانت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للسفراء البيئي اللي شهدت مشاركة 49 قائد وقائد من مختلف جهات الجمهورية. هذا تم اختيارهم ليكونوا نواة هذا التغيير الإيجابي وطلقوا السفراء تكوين شامل متعدد المحاور شمل ممكن التحديات البيئية والتغيرات المناخية في تونس التصرف المستدام في الغابات بالتعاون مع إدارة عامة للغابات. بالنسبة لهذا المشروع سي شكري هو يأتي مشروع نزع مستقبل يأتي في إطار برنامج دعم الحكومة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس وهو مشروع ممول بشكل مشترك من قبل وزارة الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في تونس ويأتي تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة البيئة التونسية ضمن برنامج تونس خضراء مستدام.
1: مهم جدا مهم برشا كلام هذا قائد محمد الحقيقة كما قلت لأن العالم كامل تقريبا اليوم يحكي بيئة وأغلب مشاكل العالم تقريبا اليوم جاية من جرة إهمال للبيئة وعدم إليها المكانة لتستحق قائد محمد.
0: بالضبط والهدف نتاعنا إن شاء الله باش يكون غراسة 100,000 شجرة على كافة ولايات خصصت 500 شجرة لكل ولاية وبقية الأشجار إن شاء الله باش تكون يعني تخص ولايتين الأكثر يعني الأكثر أنا الأكثر باش يكون فيها تشجير اللي هما زوان وجندوبة. بالنسبة للنصيب التطوعي إن شاء الله باش تكون 500
1: شجرة
0: بالتنسيق مع الإدارة العامة والغابات ووزارة البيئة منهم 50 شجرة إن شاء الله في وسط تربوي كيما مدرسة وإعدادية إن شاء الله.
1: نعم أهم شيء قائد محمد هي المتابعة نعرفه يعني غرست الأشجار خطر الأهم والأصعب هي المتابعة بالسقي وبالتعاهد وبالرعاية للـ500 هذوما على الأقل كينجح على الأقل اشترى طعم نسموا عملنا إنجاز كبير في جهة التطوعي
0: إن شاء الله.
1: نعم هذا تقريبا كانت حبينا مصافحة سريعة ليك قائد محمد التنوتي أنت وكل خيالي معك في فوج الطيب المهيري وكل معناها الوجوه الكشفية في جهة التطوعي. شكرا لكم على نشاطكم على حضوركم الدائم وتفضلوا ديما الإعلام العمومي معكم يسندكم أنا ممكن ثم أنشطة إلا وتكونوا معنا في المباشر قائد محمد.
0: شكرا قائد شكري بارك الله فيك يعطيك الصحة على الفضاء الجميل دائما مخلينا يعني نعبدوا على مشاكل الكشافة وعلى برامجنا إن شاء الله يعطيك الصحة ومشكور جدا قائد.
1: شكرا لك قائد محمد شكرا لكل القادة ثامر حبيب شكري يعطيكم الصحة الكل على حضوركم معنا بالتليفون قبل ما كنتوا حاضرين معنا بالحضور في الاستوديو. شكرا لمنظمة أيضا المصائف والجولات القائد صديقنا نبيل شكرا أيضا لوزارة الشباب والرياضة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تطوعين بدنين جيبس كل المنظمة التونسية الطفل، كل الأخيان اللي كانوا شاركوا معنا في تأثير فقرات مصيف الإبداع خلال الشبكة هذه. نلتقي إن شاء الله في مواسم قادمة، لكن يبقى ديما النشاط متواصل بعد الأنشطة الصيفية ثم أنشطة ثقافية وبيداغوجية وتربوية مع بداية العودة المدرسية والجامعية، وإن شاء الله سنة موفقة للجميع، سنة تربوية موفقة لكل الإطار التربوي لكل التلاميذ. إن شاء الله عودة معناها تكون كلها أمل وكلها حب وكلها عزم متجدد على أنه ننهضوا ببلادنا ونتقدموا بتونس الجميلة، تونس المزيدة رغم كل الظروف الصعبة. شكرا لكم كل أجمل تحية فريق الإنتاج، شكرا لهادي الغريبي في هندسة مباشرة، عادل جميل شكرا لك في تمرير المكالمات الهاتفية. نعود ونقل معكم غدوة، قلت ربي انطلاقا من الساعتين طلع شيء في حديث الناس، غدوة حديثنا باش يكون على التنمية، غدوة باش نشوفوا كيفاش نجموا نتجاوزوا هالإشكاليات وهالعراقيل هذية ونجموا نحافظوا على بلادنا تونس الجميلة. شكرا لكم وكل جمعة مباركة لكم جميعا ونلتقي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم اليوم مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالإدارة الجهوية بتطاوين يوما إعلاميا لفائدة المربين والمهتمين بقطاع تربية الماشية في معتمدية ذهبة. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء الفاتح من سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. دوليا، قال المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ديلاور روب أرلت إن مذكرة التفاهم السابقة مع إيران لم تنجح، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يريد المضي قدما بمفاوضات وشروط جديدة. توفي ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما في وقت مبكر من اليوم الجمعة حسب ما أعلن القصر الملكي النرويجي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: بودكاست
0: أثر عبر الأثير،
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
5: نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروحت الدكتورة متاعها على مدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثالي التونسي.
4: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبها وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5,000 عنوان.
6: مشروع نور الدين سريب يولي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جرجيس.
4: نور الدين سريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
6: منتدى نور الدين سريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
2: يبدأ من هنا، من عبر الأثير،
0: من عبر الأثير.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، ووصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. هذه الآية تفتح أمام المؤمن باب الأمل والعمل، وتدعوه إلى اغتنام كل فرصة لفعل الخير، وتذكره بأن ما يقدمه في هذه الحياة لن يضيع، بل سيجده محفوظا عند الله تعالى يوم القيامة، يوم يحتاج الإنسان إلى حسنة واحدة ترجح ميزانه. قال ربي: وما تقدم لأنفسكم، فإنه يلفت أنظارنا وأسماعنا إلى حقيقة عظيمة، وهي أن كل عمل صالح نقوم به إنما ننتفع به نحن قبل غيرنا. فالصلاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس وقراءة القرآن والكلمة الطيبة ومساعدة المحتاج، كلها تكون رصيدا لنا عند الله عز وجل. إن الإنسان قد يجمع المال أو يبني البيوت أو يملك المناصب، لكن كل ذلك يتركه عند موته، أما العمل الصالح فهو الذي يرافقه إلى قبره ويكون سببا في نجاته وسعادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. كيموت الإنسان الكتاب متاع العمل متاعه يتسكر، يتحل كان فيه ثلاث أشياء. شنية؟ أول حاجة صدقة جارية. إيش معنى صدقة جارية؟ إنسان نقوله إحنا عمل برشة خير في الدنيا تقعد تجري ليه، ابني جامع، عاون في مستشفى، ابني مدرسة، حفر ماجل فسقية، شري مصاحف للجامع، وربما ساعات إنسان يجري عملية تمشي تعاونه باش أنك العمل لك العملية، خلصت ليه الكريدي متاع الحنوت، برشة أبواب من الخير تنجوها إن شاء الله. الثانية أو علم ينتفع به، الله يجعلنا منهم إن شاء الله. إنسان معلم هك الأستاذ، هذا كان ماذا بين الإنسان ديما نجله هك المعلم اللي يعلم في التلاميذ متاعنا، هك الأستاذ اللي معناها يقري في 30 تلميذ، معناها ريقة وكذا واحد وش بي 30 تلميذ، أنت كي تقري صغارك ساعات زوز ثلاثة من الناس راسك يبدأ خلي أنت 30 تلميذ في القسم وسكت أنت أركح أنت وتولي هذا كراهو. والمشايخ زاد في الجامع نعطوهم معناها القيمة متاعهم ونجلوهم خطر حفظت كتاب المولى عز وجل، واللي يعطونا في الدروس هذوما الناس نقدروهم ونحترموهم. قال خطر علم ينتفع به، إنسان علم إنسان حاجة، حتى إنسان سبحان الله جاك ما علمت صنع مصنع ذكرت تقول لك أجر صدقة جارية نهار القيامة وحتى في قبرك تنزل عليك. الثالثة اللي هي ماذا بينا سادة مستمعين، وأكيد إن شاء الله كل يسمعوا فينا برشا، أو ولد صالح يدعو له. إيش معناه الظنوة متاعك؟ نعدوا يحكوا شوية بالدارجة باش يسمعونا. أكل ولد متاعك إذا أنت تنشأ على الطاعة وعلى الإيمان وعلى تزمعك للجامع، ولدي هيا نصلوا، ولدي هاو كيفاش الوضوء، ولدي هاي نقر وهاو كتاب ربي هاو كذا منه من هذاك راهو يقعد يرحم عليك نهار آخر. حتى معنا السادة المستمعين ماذا بينا صغيراتكم تكونوا أنتم أول ناس تحفظوهم الفاتحة، لأن باش يقعد يصلي بها حياته كل، على قد ما يقرأ الفاتحة على قد ما هي تقعد في ميزان حسناتك. قال أو ولد صالح يدعو له، لأن كل ما باش يصلي كل ما باش يهز يديها ربي تبدأ الملائكة يقول لك هذا الله يرحم وديه، يرحم لي جابة، يرحم لي كبرة، يرحم لي رباه، برا الله يرحم وديك، برا إن شاء الله والديك اللي جابوك إن شاء الله ربي يوسع مدخل. شكون ما يحبش الدعوات هذه؟ واه من زين الإنسان يجري من تو عليها. فهذه الأعمال تبقى لصاحبها حتى بعد وفاته، لأنها مما قدمه لنفسه في حياته. إخوة المستمعين، لنقف مع قصة عظيمة تبين معنى هذه الآية الكريمة. كان الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، فكان يبذل ماله لإعانة الفقراء وشراء العبيد المسلمين وإعتاقهم. ومنهم بلال ابن رباح رضي الله عنه، مؤذن الذي حكينا عليه في القصة في الحصة لقبل فرطة، ولم يكن ينتظر مدحا من الناس ولا شكرا منهم، وإنما كان يرجو ما عند الله. كي تعمل الخير اعمل ربي، مش بش يقولوا ها والله فلان يعمل في الخير فلان ها ويعاون في الناس، لا لا، بينك وبين المولى عز وجل. كم القصة. وفي يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ اتش خليت لهم أهلك، انت فلوسك كل جبتها. فقال أبقيت لهم الله ورسوله. شوفوا قوة الإيمان، شوفوا قوة الإيمان، شوفوا الجواب، قمة الإيمان أنك تتوكل على الله حق التوكل. لقد أدرك أبو بكر أن ما ينفقه في سبيل الله هو في الحقيقة ادخار لنفسه، وأن الخير الذي يقدمه اليوم سيجده غدا عند ربه أعظم وأبقى. إن فرص الخير في حياتنا كثيرة، فلا تحتقر عملا صالحا مهما كان صغيرا، فقد يكون سببا في دخولك الجنة. ساعد محتاجا، وأكرم يتيما، وأطعم جائعا، وأدخل السرور على قلب مسلم، وأصلح بين المتخاصمين، وكن بارا بوالديك، واحفظ لسانك عن الغيبة والنميمة، وأكثر من ذكر الله، فإن كل ذلك مما تقدمه لنفسك. واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة، ويجازي عباده بفضله وكرمه. إخوة الإيمان، إن الدنيا قصيرة وأيامها معدودة، والعاقل هو من يغتنمها بالطاعات، ويجعل كل يوم يمر عليه زيادة في رصيده من أعمال الصالحة، حتى يلقى الله بقلب سليم وعمل صالح. فلنجعل شعارنا في كل يوم ماذا قدمت اليوم لنفسي؟ هل صليت بخشوع؟ هل قرأت شيئا من القرآن؟ هل أحسنت إلى أحد؟ هل تصدقت ولو بالقليل؟ فهذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ووفقنا لفعل الخير في كل وقت، واجعل ما نقدمه لأنفسنا نورا لنا في قبورنا، وثقلا في موازين حسناتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زال عالمنا الإسلامي يحتفي ويهتم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، بميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي ترافقنا وتصاحبنا طيلة حياتنا. وهذه الذكرى التي لا تقتصر على يوم واحد في السنة، ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وإنما ترافقنا طيلة حياتنا إلى أن نلقاه عند الحوض، والله لا يحرمنا. أعود أدراجي أيها الإخوة والأحبة إلى أكثر من 400,000 من السنوات الغابرة، يعني منذ أكثر من 14 قرنا. أعود لننظر إلى العالم الذي كان في تلك الفترة، كيف حال الإنسان، الظلمات التي كانت بعضها فوق بعض، الأرض التي كانت تئن بسبب جور وظلم وعدوان الإنسان أمام أخيه الإنسان، الإنسان الذي كان لا يحظى بآمال ولا بأمن ولا باستقرار. عالم كله حروب وقتل وقطع للطريق، المرأة لا حظ لها فيه، العقول تسجد لحجر تصنعه بيدها، والقلوب تتفتت وتتفطر حينما يئدون البنت التي قال عنها ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عالم غارق في أكل الجيف وفي شرب الخمرة، لا آفاق للإنسان، لا أمل للإنسان، الأفق ضيق، ويأس الإنسان وأصابه كل الإحباط. تأتي الرعاية الإلهية ليعيد الله عز وجل تشغيل هذا الكوكب، كوكب الأرض، ليعيد تشغيله من جديد. هناك ينشق صمت ليلة على صراخ طفل، طفل يتيم لا مال له ولا جاه، ولد في تلك الليلة. إنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزات الغيبية كلكم تعرفونها عند ولادته صلى الله عليه وسلم: إيوان كسرى يهتز وينشق، نار فارس تنطفئ، وبحيرة ساوة تفقد ماءها ويغيض ماءها. تلك هي الرعاية الإلهية التي أخذت بهذا الكوكب الأرضي ليعيد الله عز وجل تشغيله من جديد. فقد وقف الإنسان أمام مطب، ووقف أمام عائق لا يمكن أن يتجاوزه، إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم لنقف جميعا أمام بيت آمنة بنت وهب، تعرفونها، إنها والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب بيتها بأدب، لنقف مع هذا اليتيم الذي لا مال له ولا جاه صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي فقد أباه قبل أن يولد، ثم فقد أمه عندما بلغ 5 عمره وهو في طريقه إلى يثرب، إلى أخواله من بني نجار. تموت والدته، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب. لا أب له ولا أم له ولا مال له ولا جاه له عليه الصلاة والسلام. لماذا يا رب؟ لماذا خلقت نبيك يتيما؟ ليعلمنا ربنا وليربينا. أن الله تعالى جعل نبيه هكذا يتيما فقيرا يومئذ، جعله كذلك ليكون أبا للبشرية جمعاء، ليكون بكم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، ليضع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على رؤوس اليتامى، وليتعلم شبابنا أن اليتم والفقر لا يتركان للإنسان فرصة ربما يعلق عليها كشماعة يعلق عليها فشله. أنا يتيم، أنا فقير، ليس لدي مال وليس لدي جاه، سأنتظر الفرصة متى تنتهي أو متى تنتهي إلي، سأنتظر الفرصة متى أخذ بناصيتها. شبابنا اليوم البعض منه يكتف يده ويقول نستنى في الفرصة باش أنا نطير. اليتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاقة والحاجة، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أنه بالرغم من الوضع الذي عاشه صلى الله عليه وسلم كتب تاريخا ناصعا قويا عظيما للبشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو قدوتكم يا شباب، هذا هو قدوتكم، وهذا هو أسوتكم صلى الله عليه وسلم. فتأثوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر الفرص، أنت الذي تصنع الفرص. لا تنتظر أن يجيك الوقت المواتي باش أنت تطير كما تقول، ولكنك أنت الذي تصنع الوقت والزمن والمكان. تجتهد لأجل أن تصنع ذلك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش 40 عاما عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس لأخلاق قبل البعثة، يؤسس لأخلاق وقيم تشبع بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب بالصادق الأمين. ألا يوجد في قريش من هو صادق أمين؟ ليس على كثرتهم، ولكنه تألق صلى الله عليه وسلم بكونه صادقا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا تأتي المعجزة الأخلاقية السلوكية قبل بعثته وقبل الوحي وقبل أن يلتقي بالأمين جبريل عليه السلام. هذه من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذه الأخلاق وبهذه القيم. ولذلك لما اختلف أهل مكة في وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة، كادت السيوف أن تسل باش يتعاركوا، شكون اللي باش يحط الحجر الأسود؟ أنهي قبيلة أو النائب عن القبيلة باش يحط هك الحجر الأسود؟ وإذا بالقمر المنير صلى الله عليه وسلم يطل على القوم فينظرون إليه فيفرحون فيقولون هذا الذي يضع الحجر الأسود، إنه الصادق الأمين. لنعلم يا أيها الإخوة والأحبة أن الأخلاق والقيم قبل العلم قبل العمل، أن يكون لديك أخلاق وقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل المهمة كانت لديه هذه الأخلاق التي تشبع بها صلى الله عليه وسلم، كانت فيه هذه الأخلاق العظيمة والكبيرة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي بعد بعثته استطاع أن يجمع في صف واحد بين بلال الحبشي وبين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين أبي بكر القرشي، جمعهم صلى الله عليه وسلم في صف واحد
1: بقوة الأخلاق والقيم جمع بين جميع الأطراف، هذا الفارسي وهذا الحبشي وهذا الرومي وهذا العربي القرشي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع بينهم، كما آخى كما تعلمون بين الأوس والخزرج، كما آخى بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار، ليجعل من ذلك مقومات لبناء أمة، أمة متحضرة، أمة قائمة على معيار دقيق. ما هو الفرق الذي بيني وبينك؟ ما هو الفرق الذي بينك وبين جارك؟ ما هو الفرق بين الغني والفقير؟ ما هو الفرق بين العالم وغير العالم؟ ما هو الفرق بين الكبير والصغير؟ بين الرجل والمرأة؟ ما هو الفرق؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو السبيل الوحيد للتمايز. أينا أكثر تقوى؟ التقوى في القلب لا يعلمها إلا الله، ولكنها تترجم إلى عمل. فأينا أكثر عملا صالحا تظهر على جوارحنا، فذاك ترجمان لهذه التقوى التي تقبع في قلوبنا وفي صدورنا. أيها الإخوة والأحبة، نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيعنا الأول، ونحتفي به في كامل السنة، ونحتفي به كامل عمورنا. الاحتفاء الحقيقي أيها الإخوة هو أن نحيي سنته، هو أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، هو أن نسير على هداه، هو أن نقتفي أثره. عندما يدخل إلى بيته وأنت كيف تدخل إلى بيتك؟ عندما يأكل ويشرب وأنت كيف حالك عندما تأكل وتشرب؟ عندما يغضب في حالة الرضا وفي حالة الغضب، وأنت كيف حالك في الحالتين؟ في حالة الجوع وفي حالة الشبع، كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند الشبع وعند الجوع؟ عند المرض كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند المرض؟ عند الفاقة والاحتياج كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف حالك؟ عندما لا يحقق الإنسان هدفا ما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين لم يحقق هدفا ما، ولكن كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف تتعامل عندما تفشل في تحقيق هدف؟ وكذلك أبناؤك ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ إذن هذا هو اقتداؤنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي في هذا الشهر الكريم بميلاده صلوات الله وسلامه عليه. احتفاؤنا به محبته، طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكيف حال محبتنا له صلى الله عليه وسلم؟ احنا اليوم لما نحب باتنا وماتنا، وهذا أمر مشروع وهذا أمر واجب وهذا فرض على الإنسان، على كل إنسان هذا فرض عين، أن تحب أباك وأمك وأن تقدر وأن تعترف بجميل الآباء والأمهات، هذا فرض علينا الكل. ولكن هل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ ما هو دليلك؟ تحب وليداتك وهذا أمر مشروع، كلنا نحب صغارنا ونموت على صغارنا، ولكن محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعها على إحدى الكفتين، كفة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفة محبة الأبناء، أناهي زعم لي توزن أكثر، محبتنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلا محبتنا إلى لوليداتنا وصغيراتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن محبته، فقال: إيه نحبك ولكن نحب نفسي أكثر. قال: الآن لم يكتمل إيمانك يا عمر. في سهم اللحظة، لأنه يتعلم، لأنه يحب يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة وتوقيرا وعزة ومحبة وتقربا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلى قلبي حتى أنا يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. هكا بشي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيماننا احنا بهذا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بهذا الذي عاش يتمه وفقره وحاجته، هذا الذي رعى الغنم، وهذا الذي تاجر بمال زوجته خديجة، هذا الذي عرف بالصادق الأمين، هذا الذي حكم بين كل القبائل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي التقى بالأمين جبريل عليه السلام، هذا الذي تلقى الوحي، هذا الذي نكل به في مكة وظل فيها وهو يؤسس للعقيدة 13 سنة، هذا الذي غادر وهاجر مكة أم القرى إلى يثرب إلى المدينة المنورة وظل فيها والوحي يتنزل عليه 10 سنوات، والوحي يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يتابعه خطوة خطوة ويتابع أصحابه خطوة خطوة وفترة فترة، وهو يلاحقهم في كل أعمالهم وتصرفاتهم، والقرآن يتنزل بأحكامه في المدينة المنورة، حتى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدولة التي تميزت إلى تاريخ الإنسانية اليوم بتلك الحضارة الإنسانية، وستظل شاهدة على الكوكب الأرضي وعلى الكون كله أنها حضارة إنسانية خدمت الإنسان ورفعت من قيمة الإنسان، وقالت للمرأة إنك شقيقة الرجال بعد أن كانت تباع في الأسواق وتشترى، رفع من قيمتها، رفع من قيمة الأطفال، رفع من قيمة الشباب، رفع من قيمة الشيوخ، رفع من قيمة العجائز، رفع من قيمة الإنسان. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفع من قيمة المحبة التي بيننا، ورفع من قيمة التعاون فيما بيننا. هذا الذي صلى الله عليه وسلم الذي رفع هذه الأمة حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها الإخوة، ونحن كما ذكرت أن الأمة احتفت وتحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاؤنا عندما نعود إلى بيوتنا، نعود إليها مبتسمين كما كان صلى الله عليه وسلم، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ادخل إلى بيتك وسلم من كان فيها، وإن كانت بدون إنسان سلم على نفسك، ادخل بالسلام، فإن الملائكة موجودة في بيتك، فسلم على نفسك وعلى الملائكة. ادخل إلى بيتك بالرحمة، ادخل إلى بيتك بالمحبة، ادخل إلى بيتك باللين والرفق، ادخل إلى بيتك لتترك بصمة الأب وبصمة الابن وبصمة الأم وبصمة البنت، البصمة المعروفة على كل مسلم أن يتركها في بيته بمحبة، ويتمناه الرجوع متاعك، ويتمناه الدخول متاعك، ويتمناه الرؤية متاعك، مش هاوجاو أن يدخلوا لبيوتكم. فنريد أن ندخل إلى بيوتنا بمحبة وبابتسامة، وندخل إليها بأمان، وندخل إليها باستقامة، وندخل إليها بالمعروف حتى ننجح في بيوتنا وفي استقرارها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، وجسما على البلاء صابرا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم الجمعة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. تستكمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 4 سبتمبر المقبل برنامج الاصطياف لفائدة أطفال مؤسسات الرعاية الذي انطلق في 28 جوان الماضي ليشمل 20 دورة موزعة بالتساوي بين مركزي الاصطياف والترفيه للأطفال بالحمامات وجرجيس وبمشاركة 2644 طفلا ومرافقا. أجرى وفد من الإدارة العامة للتكوين بالشرطة الأسبوع الجاري بولاية ميشيغان الأمريكية زيارة لتبادل الخبرات مع شرطة الولاية وكلية العدالة الجنائية بجامعة ولاية ميشيغان وللاطلاع على أبرز التجارب الأمريكية في مجال التدريب على إنفاذ القانون. في العالم، قال مصدر لبناني مسؤول أن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار المفاوضات على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز بينما بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم المضيق. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء نجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد إلى أثر عبر الأثير. أثرنا في هذه الحلقة فرقة للفنون الشعبية ولدت من المحلية وحملت تراثها إلى مسارح العالم. ولدت في جرجيس حيث تحفظ الذاكرة إيقاعها ويحمل الطبل والرقصات حكاية أجيال. من هناك بدأت حكاية جوجو. من هو عبد المجيد جرتيلا؟ وكيف ولدت جوجو؟ وكيف استطاعت أن تجعل من التراث المحلي لغة يفهمها العالم؟ جوجو حكاية فن وذاكرة وأثر. تابعونا في
1: أثر عبر الأثير. سيرة ومسيرة.
0: تعد فرقة جوجو بجرجيس واحدة من أعرق وأبرز الفرق الفولكلورية الشعبية في الجنوب التونسي، وترتبط نشأتها بموروث فني توارثته عائلات ومجموعات محلية في مدينة جرجيس ومحيطها. وتعود البدايات الرسمية لفرقة جوجو إلى سنة 1966، حيث أسسها عبد المجيد جرتيلا الذي كان قد تعلق بالفن الشعبي وبالإيقاع منذ سن مبكرة، وأتقن قرع الطبلة وهو في 14 من عمره. وكانت الفرقة في بدايتها تعرف باسم بيجو قبل أن يستقر اسمها على جوجو، ويرتبط اسمها برقصة العصي التي كان يؤديها أفراد من عائلة مؤسس الفرقة. ومنذ انطلاقتها حملت جوجو هوية فنية خاصة تجمع بين الموروث الثقافي التونسي والجذور الإفريقية، وتعكس جزءا من التاريخ الثقافي المشترك ومن آثار الهجرات الإفريقية القديمة في شمال إفريقيا وتونس تحديدا. واشتهرت الفرقة بطابعها الفولكلوري الخاص وباعتمادها على عدد من الإيقاعات والآلات الإيقاعية، وفي مقدمتها طبول التامتام التي تمنح عروضها إيقاعا قويا وحماسيا. ولم تكن الإيقاعات وحدها عنصر الجذب في عروض جوجو، بل تميزت أيضا باللوحات البهلوانية والرقص الجماعي وتنوع الرقصات الشعبية، من رقصة العيسي إلى رقصة الجرار ورقصة المجيرن ورقصة الطبلة ورقصة الحوالي ورقصة غبونتن وغيرها من اللوحات التي تتنوع معها الأزياء والألوان. ومن أبرز الشخصيات التي حضرت في عروض جوجو شخصية بوسعدية، وهي من الشخصيات الفولكلورية الشهيرة في التراث التونسي. ويظهر بوسعدية في لباس متعدد الألوان، فيبدو للناظر للوهلة الأولى كأنه مهرج، غير أن الشخصية تحمل جذورا قديمة وترتبط بشكل من أشكال الفرجة الشعبية التي كانت تجوب الشوارع. فيقرع بوسعدية الطبلة تارة ويؤدي حركات بهلوانية تارة أخرى، وترافقه ابنته سعدية في الرقص ليكون جزاؤهما شيئا من الحب كالشعير أو القمح. وقد أصبحت هذه الشخصية من خصوصيات عروض جوجو ومن العناصر التي تميزها عن عديد من الفرق الأخرى.
1: سيرة ومسيرة.
0: ومع تطور تجربة الفرقة بدأت جوجو تخرج من إطارها المحلي وتقدم عروضها في محافل ومهرجانات كبرى داخل تونس وخارجها. وشاركت في مهرجانات فولكلورية وثقافية في عدد من البلدان العربية والمغاربية، منها الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالفنون الشعبية المشتركة. وداخل تونس حضرت جوجو في مهرجانات وتظاهرات كبرى، منها مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الصحراء بدوز، إلى جانب المهرجانات الدولية في جرجيس وجربة وتطاوين، كما شاركت في معرض ستراسبورغ الدولي. وكان لعروض جوجو حضور في عدد من المنابر الإعلامية، وكبتها محطات تلفزيونية كبرى، كما عرفت مشاركات مع الإعلامي التونسي الراحل نجيب الخطاب.
2: هي كل علامة من علامات تونس. أنا سعيد باش نقدمهم لأول مرة في تونس وعلى المحطة الفضائية. جاءوا خصيصا من جرجيس الحالمة، جاءوا من الجنوب الشهامة، مجموعة الجوجو.
0: وفي أكتوبر من سنة 1985 قدمت الفرقة عروضا في مسرح التحالف الفرنسي بباريس رفقة عروض لأفلام وثائقية تعرف بهذا الفن في محطة مهدت لحضور جوجو في الفضاء الدولي. وتوصلت رحلة الفرقة إلى عدد من البلدان الأوروبية منها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، إلى جانب مشاركات في اليابان وعدد من الدول العربية الأخرى. وإلى جانب حضورها في المحافل الدولية حافظت جوجو على علاقتها بالمحلي، فظلت ترافق أفراح أهل جرجيس ومناسباتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتغنت بالمدينة وبهويتها.
1: سيرة ومسيرة.
0: وقد تركت الفرقة رصيدا من الأغاني والتسجيلات التي تؤرخ لمسيرتها، ومنها تسجيلات تعود إلى سبعينات القرن الماضي. ومن بين أغانيها التي ارتبطت بجرجيس وبالحياة الرياضية أغنية الله الله ترجي يستر الله، التي لحنها حسين جرتيلة وسجلها سنة 1989 احتفاء بصعود الترجي الرياضي الجرجيسي إلى القسم الوطني لكرة القدم لأول مرة. وقد أسهم الفنان حسين جرتيلة في تعزيز الهوية الفنية للفرقة، فلم يقتصر دوره على التسيير، بل كان له حضور في كتابة الكلمات وتلحين الأغاني التي ترافق عروض جوجو، والتي تغنت بالوطن وبجرجيس وبأفراح أهلها ومناسباتهم. واعتمدت الفرقة في مواصلة مسيرتها على شيوخ الفن الشعبي وعلى أفراد من العائلات التي توارثت هذا الموروث جيلا بعد جيل، فظلت جوجو حارسة لجزء مهم من الذاكرة اللامادية التونسية. ويواصل عبد المجيد جرتيلة رفقة ابنه كريم وشقيقه حسين العمل على المحافظة على خصوصية جوجو وطابعها الإفريقي البدوي، وعلى نقل هذا الموروث إلى الأجيال الجديدة. وهكذا لم تعد جوجو مجرد فرقة فولكلورية تنتمي إلى جرجيس، بل أصبحت جزءا من ذاكرة المكان ووجها من وجوه الفن الشعبي التونسي، وشاهدا على التلاقح الثقافي بين تونس وعمقها الإفريقي، وتجربة استطاعت أن تحمل صوت المحلي إلى مسارح العالم.
1: صدى الأثر.
3: اسم جوجو ثم عندنا الرقص هذه بتاع العصية هذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرخة. وخدمت في أوروبا حتى في الأوبرا في باريس، في ألمانيا، خدمت في نيجيريا في 120 ألف متفرج في لاغوس، وخدمت في اليابان، في إسبانيا، في ألمانيا، في مونتي كارلو، في بلجيكا، في سويسرا، في لوزان.
1: صدى الأثر.
4: فرقة جوجو هي مدرسة فنيا ولا استعراضيا، هي مدرسة. هذه حاجة كما هو حافظ عليها لازم نحافظ عليها، نطور فيها وخلها للناس اللي بيجي بعد زادة، بس تقعد ديما اسم جوجو موجود.
1: صدى الأثر.
5: فرقة جوجو جرجيس التراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر. عبد المجيد جوجو اسمه محفور في الذاكرة متاع العديد من التوانسة وخارج تونس، مذكور في كتاب جينز لتحطيم الأرقام القياسية بحمله أكثر من 13 جرة فوق رأسه والرقص بها.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير. صدى الأثر.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. إذن من هنا بدأت الحكاية. شاب يخوض غمار المسؤولية في سن مبكرة، يحمل شغف الفن الشعبي، ويؤمن بأن ما تختزنه الذاكرة المحلية يستحق أن يصل إلى أبعد من حدود المكان. عبد المجيد جرتيلة مؤسس فرقة جوجو العالمية لم يكتفي بأن يكون جزءا من المشهد، بل اختار أن يصنع له فرقة وأن يحمل مسؤولية تطويرها خطوة بعد أخرى، من عروض تنبض بروح المحلية إلى فضاءات أوسع وجمهور يتجاوز حدود الوطن. في هذه الشهادة يعود المؤسس إلى البدايات، إلى لحظة التأسيس وإلى سنوات المسؤولية الأولى، وكيف تحولت جوجو من فكرة محلية إلى تجربة استطاعت أن تحلق بعيدا.
3: فرقة جوجو تأسست عام 1966 بجرجيس. في البداية أنا عمري 13 سنة. اسم جوجو سمى عندنا الرخصة هذه بتاع العصية هذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرخة. ما نجيش يقول فرخة عبد المجيد ولا كذا، سميناها على اسم الفرخة. تو حتى برشا يقولوا الاسم هذا المسمى الموجود بتاع كل شيء اسمه جيجو، ولينا وردناها جوجو باش تزيد اسهل في الكلام. وانت لقيتك برشا يقول لك شنو هو الرخصة بتاع العصية هيك على اسمها جوجو. اصلا منين؟ من تونس موجودة الرخصة هذه، ولكن مش منظمة كما نظمناها احنا درسناها ولا كيكا قايلين قبل ما في العراس يعملوا فيها، ولا قبل ما ناش عارف ما تلقيش فيها عارف بلوجو. هون عملنا الاحوالي والحاجة منظمة وشباب وكل شيء وعملنا الرقص هيك انت عندي انا الفرقة.
6: اشهار
7: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: اشهار
3: شيء وعملنا الرقص هيك انت عندي انا الفرقه وصلت حتى 16 عرس. الجماعه اللي بديت بيهم الناس كل الله يرحمهم كل ما جماعه عاد موجود محمد حتى حد اخرتهم واحد فيهم عمي بالجسم يضرب وقتها في المقرونه هذيك كان خلي عبد الله الطليزه علي سليمان علي زواري مسعود العنتيت هذو هما اللي بديت بيهم الناس كل كبار انا جدي ما خدتش عليه ولكن خذيت الافكار شنو كان قبل شنو يعمل هو وكان زاد سيدي كبير يعمل في الرخصه هذه بعد ما يوكلوا الناس يعملوا الرخصه نتاع جوجو. وقت لقيت الجماعه قدامي في كل كسوه انا تلقيهم بالمقرون يمشوا يصحوا الرجال بالمقرون خذيت عليه من الرقصه هيك خاطر موجوده كان جرجيس معناها حيت حاجه اللي كانت طبعا لي موجود في جرجيس موجود في بلاصه اخرى الشيء هكا بنيت عليه اني مليون صغير نضرب ضرب وكيف يهزوا فيها للعراس قبلها وقتها ثمن عراسه وحدهم ونساء وحدهم. بعدين عام 66 وقت عملوا زيتا قالوا علاش ما نعملوش فرقه ثم وقت الحاج عمر الكبو الله يرحمه مشى لعبد الرحمن باواج والمعتمد قالوا لنا نحبوا نعملوا فرقه. اول ما جو قالوا ثم واحد من شوله جو لبي الله يرحمه قال بنديروا فرقه قلت لهم كيف انا وليدي صغير وني كذا المعتمد واحد يقول سي يوسف الله يرحمه قال يمكن يجي نهار ولدك يزور العالم اي ولدت وقالت باهي وليت عاد انا دخلت مع الجماعه قبل عندهم كان طوانيخ وكان سكساويه يوصلوا كسوه يروحوا عملت عاد انا الفرقه وليت نقول لهم هيك وليت تبعوا فيا بعد ذلك كل شيء يجي حد معي من الصغار وهذا كل شيء حتى كونتها وليت فرقه كبيره عام 67 عملوا لنا وقتها ما قلت تبعين ولايه مدنين جمعونا الفرق وكل ولايه مدنين في الولايه في مدنين عملنا معنا خدمات هيك باش حطونا بطاقه احتراف. من وقت احنا تشرنا وزاره الثقافه معنا تخرج فينا السفارات في الخارج بعدين منطلقت هذه الانطلاقه نتاع الفرقه. ترجيس عندها اسم وعندها فرقه ولا تشارك مهرجانات ولا مهرجان اوسو مهرجان اليس وقت بدي مهرجان دوس عام 67 معظم النزل في كامل الجمهوريه انا عملت لهم الافتتاح خدمت في مسرح قرطاج مرتين قبل في عهد صلاح المهدي وكل شيء يعملوا عام موسيقى وعام فنون شعبيه من العالم كامل وخدمت في المسرح البلدي ليش خدمت في المسرح البلدي وقت العب محمد علي كلاي هو فريزر اللي تحلي نخبوا في المسرح البلدي في مهرجان الحمامات سيدي بوسعيد معناها في معظم المسارح في اوروبا حتى في الاوبرا في باريس في المانيا خدمت في نيجيريا في 120 الف متفرج في لاغوس مهرجان عالمي وخدمت في باريس فرنسا وخدمت عام 94 في استاد نتاع المنزه كاس افريقيا للامم وخدمت كاس عام 2005 كيكونوا قلت عملوا ردس كره اليد هذا كاس العالم في اليابان في اوروبا في اسبانيا في المانيا في مونتي كارلو في بلجيكا في سويسرا في لوزان معظم اوروبا الدول الافريقيه المغرب والجزائر وليبيا. مصر طلبونا برشا مرات مصر مكسب التظاهرة نتاعهم يعملوا فيها في الصيف.
1: أثر عبر الأثير قصص تروى وصدا يبقى عبر الزمن.
3: جميع اللوحات الرقص كل ما حاجة ولا الميزان أني هو اللي نعملها ونعلمها وقتها نمشوا ديما للصبغة وبعيدين عن الناس ونعلمهم نعملوا بروفة هنا نجمع كل صناعية 4-5 بروفات صيح ومع هني نخدموا كل يوم صيح انطبعت ولد في المخ الريتم هكا والميزان والحركات موجوده الا في جرجيس ما نجمع حتى حد جميع الرقصات اللي نطلعها مني لو قلت خرجت انا وكبرت ما عادش نجم نعملو حتى هو نعطيهم الكيفاش وحده ما ينجم واحد شيء ومعاش الافكار نتاع الشباب تكون ما عادش نجم نعمل حاجات جديده خاطر ما عادش تخدم كل يوم كنت نعمل في 16 17 كيف في جمعه تم تنويع ديما كل عام نعملوا حاجة اللي خاصة الرقص نتاع الجرار ولا نتاع يقوق هيك الساعة اللي الناس عندهم سنوات يتفرجوا علينا في العرس يقلقوش تقول عليهم لا أول مرة تفرجوا علينا علاش خاطر يحبوا معناها حاجة المنظمة وحاجة اللي تفرج الناس كل كبار وصغار على الأصل النظام والريتم نتاعنا الخاص طبع خاص مش موجود خلاص تو الفن هذا موجود ونقولوا جربة عندها وتطوين وغمرسن ونقولوا شر الشمال احنا عملنا طبع خاص بينا هكا وبل تو الفرقة كل ولا برش حاجات يعملوا فيها قلدوا فينا على الحاجات نعملنا احنا حتى في الأزياء انسي تو القشطة قبل يتم البرلمان وحني تو خدمتها فيها خفة لو كانت بتاكزي منها تتسرى من الكابوس تطيح خممت خممت مشيت شريت الشافة صان وجبتك القماش كل شيء ورديتها معناها بتمعاش تطيح من الكابوس خلاص هنا تو الفرقة كل في كامل جمونا هكذا قعدت عمين الجرة واحدة ومن بعدها بديت قعدت عمين اخرين نعمل زوج جرار وبعدين بديت مش طلعت جرار سبيسيال والله ثم واحد في المقنين يطلع فيهم الله يرحمه مشيت عملت جرار وكل بديت نزيد حتى وصلت الرقم هذا وصلت قبل 16 جره وبعت لي 16 جره وين عملت التجربه ما صدمها فيها هكا القواس على ثاني فوق وقت يوصل لك الكاوي سلوم على شوي واحد تاع فوق القوس وبدي يرمي لي في جره بعدين ما ندروش في كل بلاصه نلقوا فيها القوس هذا انا وين يوصل السلوم عدة رقصات رقصت الدربوكة بوسادية رقصت الحوالي رقصت قبنتن رقصت الطبلة عدة رقصات ديما أنا كل عامين ثلاثة نمشي ناخذ قماش ونفصل كل شيء ونعمل تينيشتي ديما ثم تغيير في الزي ثم نوعية أول ما عمل هذا الكولار كل جول يعني حتى حد قبل لون تغيير جلوال أبيض وفرم حمراء ولا زرقاء وبدأت النوع يعني نعمل فيهم كولارات يلزم منسق كل
0: مستمعينا الكرام أنتم بصدد الاستماع إلى عبد المجيد جرتيلة مؤسس فرقة جوجو
3: بص هذه الرقصة هذه قبل كان إنسان رجل عنده طبلة وعنده طفلة اسمها سعدية يبدأ يضرب في الطبلة كل شيء والناس يجي يقولوا اه بو سعدية جي تشتح قدامه باكل باللبسة هيك تنقمح واحد شعير واحد زيت فلوس من ناس بقى وهنا يعمل جو للناس قبل كان أمك تنبو وكان بس حالي تولى نزلت ولا كل هكا شكاشك على العظام انت الحناك انت سعي وسطالي خاطر وقت يشاء يدو يضربوا في بعضهم والخشم بتاع عمق غرنوق بتاع بحر هذا كان الناس بتاع وسبقوا كل مريات صغيرة قبل لهم يديروا فيه في الشتوشات لبسة الأصلية معاش تقع خاطر هو عنده أغنية خاصة به يبدو يقول خشمه كيفاش لبسته كيفاش كرعيه كيفاش ازاي بتاعه كيفاش يبدو يغنوا فيك تو ما عادش كل يده في الطبلة كل شيء يبدو يغنوا فيها يقولوا هذا عروس اسطنبولي هذا عروس اسطنبولي ولا جان هدية ويبدأ برش حاجات كلام أنا حتى أني جدي قبل الله يرحمه بابا أمي كان يخدم الطبال ويغنوا الأغنية هذا ويعملوا الحذرة ويعملوا كل شيء وقت عملوا في صنقو لو سمحت عملوا اجتماع مع دي جي الوالي واني يكون هار 26 حمين بجربة قلت لهم أنا اتصلوا بجربة يقولوا المساج وسيبوه مسيبوه نجير الخطاب ايش قال هذه محي مستحيل برنامج هذا لو سمحت ما فيش في جوجو من عندي زيت جوجو زيت الزيتونه والحوت الثلاثة هذا يزوم يتعب وكان من هكا قبل زيت مشهورا بالزيتون وبالحوت نتاعها وكانت حتى بالفلاحه الفلاحه نزلت الكل في الجنوب كامل كل فيه جرجيس قبل وزاد عليها فرقه جوجو جات اعطتها اشعاع عالمي في عهد بورقيبه عمل وزارة الثقافة وبعتالي عملوا مندوبية في كل ولاية مندوبية الجهوية للثقافة وبعتالي عملوا في كل معتمدية لجنة محلية اللجنة المحلية هيك تعمل الحاجات كل الشباب كان موسيقى مسرح فن كل شيء طبعا اندثرت ما عادش اللجنة عندها دور كبير ياس بعد الثورة قعدنا يجي 4 أو 5 سنين ما عادش ما عمل وقفت الدنيا كل ما بقى كل سنوات كل زاهية نخدمه معناته الصيف والشتي ديما بعد راس العام نخرجوا هنا نعملوا معنا الفوارات نتاع التوريزم في الدول العالميه خل ما يعملوا الكونترسوات مع الوتسا وكل شيء هنا تلقينا من دوله لدوله في باريس نمشوا ديما بعد ما نكملوا الجمعه سيمان دي مونديال في باريس بعدين تاخذنا لاجونس فرام فرنسا درناها من شمال الجنوب الغرب كل درناها كل من منطقه المنطقه ثم دار الثقافات العالميه في باريس هذوما يستدعوا الناس معنا المثقف هيك كل شيء بلاش يقولوا ما انا جايبين من الصين من تونس من مصر كذا ولله يباها مراه لبنانيه معصبه فرنساوي ولكن كل فرقه اللي تجي زي ما تعمل في الصوم قدامها تقول لك العرض هذا العاديه العرض ما تعديش وتجينا وقت الجرار قالت لا علاش قلت لها تقدر تجينا من الصين قلت لها انت شو فيه وقت اللي عملته قالت الطابلو هذا هو الاول اللي تعكس قالت سلوك حتى سلوك هو الاصلي قلت لها مش ماكي قلت لا قالت لي في حياتي عمري ما شفت بشر معناها البدله الكل يختلف
1: عبر الاثير نقتفي اثرهم نحاورهم ونكرمهم
3: عندي نظرة نشح واحد يضرب الزكرة ولا يطبل ولا يشطح ولا يضرب كل شيء نجيبه ونسقله على هيك الحاجة يولي أحسن صغير تعرف الفرق القومية ومدرك 40 رقص ورقص ساعات نجتمع مع بعضنا بشتخدموا حفلات ولو يطلب يقولوا احنا نخدموا قبل جوجل. لو كان يخدموا بعدنا جوجل خاصه في تونس الجمهور اللي يبغى جوجل دي احنا خاطر خدمتنا عربي مشوقه، وهم هم كلها كرقصات بالحساب يمشوا خذوا 10 خطوات ويعمل دور يا يعني ما تعرف رقص الجماعي هيك، وهني لا احنا واخذين فننا عربي معناه الاصل التقليدي نتفاهموا بضربه بالمطرقه بتاع الطبله ولا الزكر وكل شيء نفهموا شنو الحركه اللي بنعملها. بعد الثوره خرجنا مشينا لبلجيكا مشينا لالمانيا مشينا لفرنسا، معناها يحبوا يعملوا هيك فيشه ولا يجبدوا مناكل اللي عنده من سنه مقبل مش حطاها حتى في المترو، واحنا نقول ما عندنا شيء يا زلمه الفرقه القوميه هذه للفنون الشعبيه 40 رقص رقصه قبل نقول عليها تكونت عام 62 وقتها بورقيبه الله يرحمه مشي هو وصلاح النادي وكشوف رومانيا في مادوبة العشاء داروهم الفلكلور. بورقيبة عجبت الفرقة قال صالح مادي قال أنا شو نعمل شو خاطر تاني صالح مادي قال نروح نعمل لك فرقة. وقت يروح شو نسمع الحطاب شو واحد يقول أحمد الأغبابي قديم قبل جابوهم قالوا نحبوا نعملوا كذا وبدوا يجمعوا يلقوا رجال ما يقولش نسأل. نتمنى نلقى فرقة هيك في أي مكان في تونس مش في دريس بس نلقاهم صناعية ونلقاهم هيك كل شيء نفرح بس هيك الحاج ما تندثرش من تونس. تو أنا سما في جربة تو استاجر زريت استاجر معاك كل شيء أبوبات بكل خدمت معهم ما تسمى شباب اسمي الكل يقعد طبع خاص جو يخي تخفف اسمي الوقت وما هني في زرزيس ما الناس ما تحفظش ما خاطر مهناش من يسقل تو تجيب تو كيما حكينا على الجحفة كل ما حاجة جربة مهناش تظاهرة ما نعملوش شان يعملوا في جحفة احني علاش في زرزيس في كل تظاهرة ينادوا عبد المجيد تسمى الجحفة ولا ما دماش لكن لا خاطر ناس كل هذا كل شباب صغير ما يعرف حتى شيء تو تمشي المهرجان مقصور في تطاوين ما هو معروش كل ما شيخ عنده جحفة راه احسن جحفة في كامل الجمهورية هي جحفة درديس وبعتلي شبهها شوي بنقردان الناس كل قدرنا وهذا هو الاصل يعني وقت انتين تستدعين لدارك في عملك الفرح يزمني ننوري وان شاء الله ولدي معنا يا ربي يطول في عمره حتى بعد ان شاء الله يقعد يحافظ على الشيء هذا خاطر الاصل بتاعها مغروم تتصور يتعلم اني واني ما ندريش عليه هو يتعلم في جرا مشينا نخدموا في عرس قال لي خويا قال لي ولدك كريم الليله بيشطح في جرا وقت عمل 10 جرا واني نرعش كلك خف اول مره
1: عبر الأثير.
0: وفي حكاية جوجو يبدو أن المشعل لم ينتقل من يد إلى أخرى فقط، بل انتقلت معه ذاكرة وتجربة وارتباط عائلي بالفن. ففي 14 من عمره انخرط كريم بن عبد المجيد جرتيلة في الفرقة، وهي السن نفسها التي كان فيها والده عندما دخل عالم الفرقة رفقة عدد من أقربائه. مصادفة العمر هنا تتحول إلى امتداد للحكاية، فالابن لم يكتفي بأن يكون ابن مؤسس جوجو بل دخل عالمها وعاش تفاصيلها وبدأ من حيث بدأ والده تقريبا. فكيف عاش هذه التجربة وماذا رأى في والده وفي جوجو، وكيف يشعر وهو يحمل اليوم جزءا من المشعل الذي حمله والده قبل عقود؟
6: كريم جرتيلة عنصر من عناصر فرقة جوجو جرجيس ومغروم بالفن والصور كل ما هو بيركسيون يعني بداتها من الأول بالبيركسيون مشد دربوكا من عنا طبالة شوي بشوي بتجنا غرام في الجرار وانطلقت للمسير عمري 14 عام أحسن بابا في العالم الدياني إنسان طيب وكا هو بابا كما الأبوات كل ما نسى كما أي بابا لهي بصغارة وشي من صغارة حتى لين كبرنا وما زال لهي بينا كأول الحمد لله ربي طول في عمره جوجو جرجيس الباب اللي حل برشا حاجات في حياتهم الصور اللي دائما تاعهم كانت صعيبه الامكانيات ما فماش بالتالي شوي بشوي ولات لها هي معناتها حلت لها برشا ابواب سواء في حياتها الشخصيه ولا مهنيه هذا غرام كيما الصوره الصوره غرامه مغروم بالعزف يدربوا كطباله بندير صوره تفرج تستبيد وتبث يابا كيفاش يمشي كل شيء عمي كيفاش يشد ميكرو يغني ولا متقل ذاك تاع التليكومات بالتالي بالجر انا طيح زوز ثلاثه اربعه نصيح 10 يخدم بهم الولد هذا ما يخاف قدام البوبليك بقيني في الدار انا ثلاثه اربعه تنزيل 5 6 7 فرقة جوجو هي مدرسة قبل كل شيء فنيا ولا استعراضيا هي مدرسة في كل شيء يعني برشا فرق هي تلم دولي نحن مدرسة هذا حاجة شرف لي نحن الانضباط في العمل هيك أول حاجة والسيرة الطيبة مع الناس هي هو هكا الفصل اللي شوفنا فيها بابانا هكا كبرنا له الانضباط في العمل تخلي ديما روحك باهي مع الناس أنا فرضت روحي في الفرقة وكل شيء وقلت أول ليلة مشيت بابا جيت قلت ليلة بنخدم معك فرضت روحي هذه عام 2009 بشوي بشوي دخلت في عناصر الفرقة يقولي إنسان ما منضبط ونحب الشيء اللي قال نعمل فيه ما تشعر فيها خطر الفلوس ولا حاجة غيرهم بالعكس هو يقول نقدر على روحه قرايه دينا باهي وكذا موزيك انا من صغر الموزيك نحط في الشريط يخرج بابا يملا سخن الدربوك وانا بدا كو غرام هو غرام الصغر
4: ميتة. والوالد يحب ديما مات حاجة في الكلور يقعد كيما هو، يعني نحب نزيد بطارية ونزيد أورج ونزيد عناصر أخرين، نطور الخدمة كل شيء. في ساعة خمم نقول حافظ على الطابع هذاك تقليدي، خاطر هذا ما عادش ماش موجود تو هنا فرقة ما فيها شعور. في ساعة نقول ممكن ممكن تتمشى ممكن ما تتمشاش، ما تتمشاش واحد ساكن بيخرج من جلده، بدل الموضوع آخر حكاية أخرى. هذاك التراث، هذاك التراث نتاعك. شفت شي واحد أوروبي يخدموا في سامفونية بالذكر، إن شاء الله ديما الفرقة نعملوا فيها ما خير ونطوروا فيها، وديما تقعد واقفة على ساقية وكوبي حاجة خصوصية بالنسبة لي يعني. عندي حاجات خصوصية نخدم فيها وحدي موزيكا، سواء مع بدرة ولا مع ناس أخرين. أنا يعني إنسان نحب ديما ننوع، ينادوني زملاء أخرين نخدم معاهم، يقلقنيش نمشي بالعيني حتى يبدا نيفو باه نمشي مثالس نتشجع ونمشي رخص بالجوجل. هي من الاول هي فيها زوج لوحات، من الاول اربع عناصر حتى يقول له سته ولا يقول له ثمانيه، هي من صح سته ثمانيه كما تبدا خير. ما ناخذوا فيها بسته من الناس، لكن الحاجه ما نجمش تبدل فيها حتى شيء. هذه حاجه كما هو حافظ عليها لازم حتى نحافظ عليها، ما نخليهاش تطيح ولا شيء، ونطور فيها ونخليها للناس اللي بيجي بعد زاد باش تقعد ديما اسم جوجل موجود في جرجيس. بس احنا نعملوا الماكسيموم باش نحافظوا على الفرقه اول حاجه، بالتالي بالنسبه للخدمه باش نطور فيها كل شيء هيك يجي بالوقت، بالوقت وبالشباب. كنا نلقوا الشباب بطبيعة جرجيس مشكله ما لقيناش كون اللي بالحجم ما تحبوا يخدموا الحاجه هذه ويلهوا بتراثهم كل شيء.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: اشهار
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إشهار إشهار.
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إشهار إشهار.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إشهار
4: ان شاء الله ربي يسهل.
1: أثر عبر الأثير.
4: نسبة الفرقة ديما تقعد موجودة بقدرة ربي، وأنا نعمل الماكسيموم ديما باش تكونوا حاضرين. بالنسبة هني في جرجيس ما مشكلة متعشى في عمر باباي ممكن هو كي يعمل الفرقة هذه، وصار واحد في الفرقة تبدو معاه ناس كبار تبدي يجدد فيها. كان الناس تمشي على 500 فرنك يخدموا، وناس ما توا اي واحد كلمه تقول تخدم معايا يقول لك قداش تعطيني بريزون، ماهوش باش يمشي يعمل حاجه هيك بالحق ما تحب يعملها باش يكون فرقة الجوجل وكل شيء. هذاك علاش توا راهي صعيب من قبل، ممكن قبل ما الناس امكانيات تو فما الامكانيات من الامكانيات البشريه هي المفروضه تو حاليا، هذا ممكن بيجي يصعب فيها شويه باش نجم ان يتطور. طورنا وجبنا شباب خدموا معنا ثاني نشوف. يعني من رايي نقعد ديما في الطريق باباي خير، خاطر هو الاصل كيما نقول لك، هو كل واحد تهز على بلاده قبل كل شيء مع كل احتراماته مع البلايص وكل وياسير ياسير. جوجل هي مدرسه كما قلت لك، بالنسبه لي يعني مدرسه تقعد اليوم والغدوه بعد غدوه العام الجاي ان شاء الله يجوا جي البعض نفس الشيء. فما هذا فما اللي توفوا، فما اللي كبروا في الدار، فما اللي مرضى ربي يشفيهم ان شاء الله. مش هذه هي الفينومين بتاع فرقه جوجل، هو معناتها النجم اللي يقولوا بس فهو الفرقه فرقتنا احنا هي اللي تخلى فيها الاعراس المسعوديه، هي الوحيده قبل اللي يعمل فرقه اسطنبولي في الحضاري هيك تكون العاصمه نشوفوا فيها. حتى جماعة قناوة هيك في قبله حتى ما عندهمش مساعدية يعملوا الكرك معنا ويعملوا في شطحة، ما عندهمش مساعدية. المساعدية بتاعنا هو الأول واحد ما تخلى راس، طورنا فيه وعملنا له أغنية وعملنا له موسيقى خاصة بيه وأغنية خاص بيه. عندي الوالد هو اللي استحضر
9: صلوا صلاة بينا الله يرجع لقناوة، صلوا صلاة بينا الله يرجع لقناوة. ابو سعدية ابو سعدية ولعب يا ابو سعدية، وتمشي هكاك معنا عند برشا غني مع الريتم مع الزكرة ومع المزود ونبدأ نغنوا فيها. طبعا هي كل تعمل أنا كيف سوي هي حاجة معناها ترفيه، وثاني انت اول الذره اول ما تطلع صغار عمرها 4 سنين وش عليه وانا وش عليه وانا
10: هي غنيه. هي اصلا سنطر جمعت رجال قناوه يعملوا في ميزان معين ايقاع معين، احنا عندنا ايقاع خاص بنا صرينا فور مع الايقاعات سواء بالكركو ولا بالطبله، عملنا لها ايقاع خاص به. المساعديه هو المساعديه معروف بالكركو وبش يعمل حس تسمي حسه كيف جاء المساعديه كانت فيها برشا ازياء. هي قبل كانت فيها خدمه بالجبه هناك نحن مع تبعت جوجل، فما زي اخر هذا قبل كان عامل كله بالخيوط هيك اربع مات عناصر شكل كل خيوط بس يدخل المساعديه زي نتاعك يكسر نتاعك نفس كما قلت لك. المشكله في العناصر البشريه راهي مشكله، راهي عندك عناصر بشريه يبدا ما عندكش كما كيف تعفوت يبدا ما عندهاش جوارات ما تقيش فاش تدور حتى تخرج برا ما عندكش فاش تدور. يعني هيك هي فرقه تو مشكله بالنسبه في جرجيس والله خساره. ما الشباب ما شباب موهوب الحق ومغروم الشيء هذايا ما فماش. من بعد فرقه جوجل شنو قالت في جرجيس ربي يطول في عمره بارك الله فيه خلي جات الفكره ما ترمنا فرقه الجوجو هي باش نعيشوا منها وباش نتعرفوا بها وباش حتى خرجنا بها لبرا وعرفنا بها الناس وحلت لنا برشا افاق اخرى اللي ربحناها من الفرقه الحمد لله. يا كان السيره الطيبه والسيره الباهيه والحمد لله بارك الله فيك انت زاد اللي اهتميت بالموضوع هذا.
0: ومن الذاكره التي عاشت التجربه من الداخل ننتقل الى عين موسيقيه تقرا جوجو من زاويه اخرى. الأستاذ فؤاد أبو عبيد عازف وملحن وقائد فرقة الأيهم للموسيقى العربية، وهو أيضا من الذين عرفوا جوجو عن قرب يتوقف عند تجربة استطاعت أن تجعل من المحلي جسرا نحو العالمي. جوجو في تجربتها لم تغادر جذورها كي تصل إلى العالم، بل حملت تلك الجذور معها وقدمت عروضا تستمد مادتها من الذاكرة المحلية، لكنها وجدت طريقها إلى جمهور أوسع. فما الذي جعل هذه التجربة تنجح؟ وهل كان سرها في ثراء التراث الغنائي المحلي أم في الطريقة التي أعادت بها جوجو صياغة هذا التراث وتقديمه؟ والأهم كيف نحافظ اليوم على هذا الإرث ونطوره دون أن نفقد خصوصيته وروحه.
5: فرقة جوجو هي في الأصل توجد فرضيات متعددة ولابد يعني أن هناك وثيقة تاريخية والأكيد موجودة ولكننا لم نتحصل عليها. يبدو فما وثيقة تاريخية واحدة اللي شفتها هي حاسمة وتثبت اشتقاق كلمة جوجو من إثنية إفريقية محددة. والمثير الذي يمنع هذه الوثيقة أو الدراسة على المعتقدات يعني الشعبية المالطية والتونسية، تذكر أن فنانين جرجيس السود أو الزنوج كانوا يسمون أنفسهم يعني فرقة جوجو، وأن ما كانوش قادرين على تحديد معنى الاسم بدقة، وإنما كانوا يقولوا إنها كلمة سودانية يعني كما تربط هذه الدراسة الكلمة بأسماء أرواح في بعض التقاليد السودانية. لكن هذا لا يكفي يعني لإثبات أصل تسمية جوجو كإثنية سودانية بعينها. أما في بعض الدراسات الحديثة في الأنثروبولوجيا الثقافية جوجو أصبحت تسمية متداولة لرقصة وموسيقى معينة في جرجيس وفي جزيرة جربة وترتبط تاريخيا بالمجموعات السوداء في الجنوب الشرقي، إضافة يعني إلى اسم جوجو بيتناولناه إلى أي إثنية يعودون. لأدق علميا ألا نقول جوجو إثنية كذا لأن الواقع أكثر تعقيد. فسكان السود في جرجيس والجنوب الشرقي التونسي ليسوا بالضرورة من أصل إفريقي واحد، يعني هذه المجموعات تشكلت عبر قرون من الهجرة والتجارة الصحراوية وتجارة الرقيق القديمة يعني تجارة العبيد، واختلطت أصولها من مناطق مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء. ولهذا نجد في تونس تسميات اجتماعية وتاريخية للسود في تونس، نقول العبيد عفوا أنا ما نحبهاش تسميات هذه على فكرة، ولكن هي تسميات موجودة في برش مباحث العبيد ولا الوصفان ولا الشواشن ولا السود ولا باك بالنسبة للراجل باك فلان ولا الخادم بالنسبة للمرأة. المرأة. وهذه التسميات لا تعني بالضرورة إثنيات محددة، بل قد تشير إلى وضع اجتماعي أو تاريخي عائلي أو انتماء محلي. ولهذا فإن ربط جوجو جرجيس مباشرة بالسودان مثلا أو تشاد أو النيجر أو مالي دون وثائق أنساب أو مصادر تاريخية سيكون استنتاجا غير دقيق وغير علمي. ولدينا شيء مهم جدا في تاريخ جوجو جرجيس، جوجو ليست مجرد رقصة، فهي تمثل جزءا من الذاكرة الثقافية للسكان السود في جرجيس، وقد تحولت مع الزمن من ممارسة داخل جماعة اجتماعية معينة إلى تراث شعبي تتقسمه المدينة ومحيطها. وهذا يفسر لماذا نجد وصفها بأنها التراث الأسود في الجنوب الشرقي إلى جانب طبال التطاوين، طبال الدوز، عبيد حمار، عبيد غبنتر. ومن هنا كما قلت سابقا بعدها نطرح أسئلة أخرى عديدة وأعمق عن جوجو جرجيس. السؤال الأول، كيف نقرأ انتقال جوجو جرجيس من فضائها المحلي إلى خارج المدينة؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال يمكن قراءة تجربة فرقة جوجو جرجيس باعتبارها تجربة في تحويل الموروث المحلي إلى منتوج قابل فني، منتوج فني قابل للانتشار. والمهم هنا أن الانتقال من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الوطني فالعالمي لا يحدث بمجرد كثرة العروض برا، بل عبر تراكم فني وتنظيمي وإعلامي. المصادر المتاحة لدينا هنا على الأقل هو حضور الفرقة في التظاهرات مرتبطة بالتراث في جرجيس وفي ولاية مدنين وفي الجمهورية وخارجها، من بينها مهرجان ربيع التراث، مهرجان الفروسية، مهرجان تطاوين، مهرجان دوز، قصور تطاوين، مهرجان الصحراء بدوز، وعدة مهرجانات أخرى وعدة أحداث رياضية وتظاهرات ثقافية كبرى، هذا على تونس. ثم كانت الفرقة مثلت تونس في عديد التظاهرات الكبرى العالمية، خاصة من بينها كونها مثلت تونس في عدة كؤوس عالمية سواء في رياضة كرة قدم أو كرة اليد مع وزارة السياحة وزارة الثقافة، يعني في عدة مؤتمرات وتظاهرات و أسابيع تراثية تقليدية سياحية ثقافية خارج تونس ودخلها. في هذا الجانب فرقة جوجو لم تقدم نفسها باعتبارها مجرد فرقة موسيقية تؤدي أغاني، وإنما يمكن فهم مشروعها من ضرورة الانطلاق من الفضاء المحلي أولا للتعريف بالفرقة داخل جرجيس. فالمحلية يكون الهدف الأساسي منها بناء جمهور وفي والاشتغال على الذاكرة الموسيقية والغنائية للمنطقة لتكون لديها موسوعة موسيقية تراثية كبيرة، وبذلك تكون شخصية فنية واضحة ومميزة، وهكذا يعني يصبح الفضاء مخبرا فنيا للتعرف على الفضاء، يعني فضاء العرض، ما الذي ينتج، ما الذي يتفاعل معه الجمهور، وما الذي يمكن تطويره خارج محيطها اللي هو مدينة جرجيس. تعتبر مشاركة فرقة جوجو في المهرجانات والتظاهرات اللي خارج مدينة جرجيس كما قلت هو عنوان لخطوة ثانية نحو بقية المناطق، منها جزيرة جربة الجنوب الشرقي. وهنا يحدث تحول مهم للفرقة بحيث لا تعود تمثل جرجيس فقط، بل تصبح حاملة لجزء من الهوية الثقافية الجنوب الشرقي. وهذا الانتقال يحتاج إلى تطوير العرض الموسيقي لماتيز ما يتطور بحيث يستطيع أن يخاطب جمهور لا يعرف بالضرورة التفاصيل الدقيقة للموروث الموسيقي التراثي الجرجيسي والجهوي، معناته بالتالي تحويل الخصوصية إلى قيمة تونسية، وهي نقطة أساسية في نجاح مشروع فني. هو بالنسبة لجوجو جرجيس، نحن نغني ونقدم ما نعرفه للآخر بطريقة تجعله يحبه ويفهمه. لذلك ولكي لا تبقى الخصوصية عادها جرجيسية فقط يعني محلية مغلق، وإنما تتحول إلى جزء من المشهد الثقافي الموسيقي التونسي، وأن لا يقال هذا فن جرجيس بل تراث وطني يكون فيه دور التوزيع الموسيقي والإخراج والسينوغرافيا مهم جدا. وهذه المعادلة هي التي تسمح بتطور هذا المشروع وتمنح العمل قيمة فنية ليصل إلى الدولية. العالم لا يبحث عن بصمة المكان من خلال اللباس، الكوريغرافيا، الحركات، رقصة الجرار، الأشعار، الحكاية الشعبية، الهزيج، الأغاني، اللهجة، الآلات الموسيقية التقليدية، الألعاب الشعبية التي ذكرتها، بقدر ما يتوق هذا العالم إلى أعمال وعروض يعتمد فيها تحويل الذاكرة الزمنية والمكانية إلى لغة فنية يفهمها المتلقي. وهنا تكمن فلسفة الانتشار الحقيقي لفرقة جوجو.
0: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ فؤاد بوعبيد العازف والملحن وقائد فرقة الأيهم للموسيقى العربية.
5: ما هو الشيء الذي أوصل فرقة جوجل العالمية؟ هل هو الثراء والتنوع الغنائي المحلي بجرجيس أم امتلاكها لعناصر فنية ذكية مع كيفية تقديم التراث؟ أرى أن العاملان موجودان لكنهما ليس متساويين في الأهمية، فالثراء الفني هو المادة الخام بالنسبة لجوجل، أما الذكاء الفني في تقديمه فهو الذي حول هذه المادة إلى منتوج قادر على السفر. الذكاء الفني لدى المجموعة يعني في اختيار الأغاني، في اختيار اللباس، في اختيار ما يقدم من ألعاب، في اختيار ما يقدم من رقصات، هو الذي حول هذه المادة إلى منتوج قادر على السفر والتأثير خارج حدود جرجيس وطنيا ودوليا. معتها عدة مصادر يعني ووثائق مرئية تناولت جوجل جرجيس وأكدت أن المجموعة تمتلك خصوصية فنية حقيقية، فعناصرها ينتمون إلى الأقليات السود بالجنوب الشرقي، لها رصيد من العزف والرقص والغناء والتعبير الجسدي، تقديم ألعاب شعبية فرشوية متفردة. أنا أذكر

إلى أو يساوي قابلية التراث الانتشار خارج حدود الوطن أو خارج حدود جرجيس، خارج حدود ولاية مدنين. جوجل استطاعت أن تجعل من هذا التراث لغة فرشوية مفهومة ومؤثرة حتى لدى المتلقي الذي لا يعرف شيء عن جرجيس أو عن خلفية المجموعة. وهنا تكمن العبقرية الجوجوية، فالفرقة لا تقدم للمتلقي خاصة الأجنبي درسا في التراث بقدر ما تقدم له الطاقة، الإيقاع، الحركة، اللون، الزي، الرقص بالعصي، الآلة الموسيقية، الألعاب الشعبية، التفاعل الجماعي والفرجوي. وهذا مهم جدا لأن البحث الإثنو موسيقي حول جوجل يبين أن الإيقاع والحركة أساسيان في عمل هذه المجموعة، كما أن بعض الآلات اللحنية أو الآلات الهوائية التراثية الشعبية مثل الزكرة، الزرنة، المزود، المزوج تؤدي دور أقرب إلى إثراء الجرس الصوتي خلال الغناء وخلال العزف وخلال الرقص، بينما يبقى الإيقاع كما ذكرت سابقا محركا أساسيا للمشهد. وبالتالي نجحت فرقة جوجو في تحويل خصوصية محلية إلى علامة فنية قابلة للوصول أو وصلت إلى العالمية، ليس لأنها طورت تراث جرجيس أو غيرته جذريا، بل بالعكس جزء من قوتها، يعني من قوة مجموعة كوك هو أنها حافظت في سنوات مضت على عناصر شديدة الخصوصية، بينما الذي تغير أساسا هو طريقة صياغة ووضع العناصر التي ذكرناها داخل العرض الواحد، ليصبح هذا العرض متفردا، ليصبح هذا العرض يعتمد على ممارسة اجتماعية محلية أو يتحول من ممارسة اجتماعية محلية إلى عرض فني فرجوي، كذلك يتحول من طقوس أو عادات يعرفها أهل المكان إلى مشهد يستطيع الغريب فهمه بصريا وسمعيا. يتحول هذا العرض من عناصر متفرقة متى إلى هوية جماعية، ويتحول أيضا من التراث بوصفه موروثا إلى التراث بوصفه منتجا فنيا قابلا للتداول طبعا. وهذا ما يفسر لماذا يمكن فرقة جوجو تحمل اسم جرجيس أن تعمل في تظاهرات وطنية ودولية دون أن تفقد هويتها. سهل يسر، لأنها لم تصل إلى ذلك بالثراء التراثي فقط، بل لأن وراء ذلك عناصر فنية استطاعت أن تبرز قيمة هذا التراث وتنتقي منه ما هو أكثر قوة وتأثير لتحوله إلى عرض فرجوي له شخصية وهوية وقدرة على مخاطبة الإنسان خارج حدود جرجيس. فالتراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر. أعتقد أن نجاح فرقة جوجو في جعل الجمهور غير المحلي يتفاعل مع عرضها الذي ينتمي إلى بيئة ثقافية فنية اجتماعية مختلفة لا يكمن فقط في عرض التراث، وإنما في تحويل الخصوصية المحلية إلى لغة فرجوية يفهمها الجسد قبل أن يفهمها العقل، وهذا ما يمكن تفسيره من خلال عدة عناصر. هذه العناصر هي: لم تقدم فرقة جوجو معلومات عن التراث بل قدمته كتجربة، فالجمهور الغريب عن جرجيس لا يعرف تاريخ جوجو ولا رموزها ولا خلفياتها الاجتماعية والثقافية، لكن هذا الجمهور يستطيع أن يشاهد التناسق الحركي في الرقصات وأن يستمتع بالزي الموحد وبالألعاب الشعبية والفانتازيا سميها أنا المقدمة، وأن يحس ويشعر بقوة الإيقاع، يتذوق هي في الاستماع وتذوق في هذا الجانب روعة النغمات، ويشاهد اختلاف الآلات الموسيقية وتنسقها وتمازجها وانصهار كل هذه العناصر وبعضها البعض في عرض فني فريد لا يشترط على المتفرج أن يكون ابن جرجيس حتى يتمتع بالمحتوى. يعني تكمن قوة جوجو جرجيس في أن المتفرج يشعر بأنه أمام شيء مختلف، أي أنها هذه الفرقة لم تقل للجمهور نحن مثلكم، بل تقول له بطريقة فنية نحن مختلفون، تعالوا واكتشفوا عالمنا. وهذا النوع من الاختلاف يمكنه أن يكون جذابا عندما يقدم بثقة وباحترافية، ليحول المحل إلى منتوج فرجوي قابل للانتقال والانتشار. فهناك فرق بين الموروث في سياقه الأصلي وبين الموروث عندما يتحول إلى عرض فني. ففي سياقه الأصلي تكون بالنسبة معتها لجوجو أو غيرها من الفرق الموجودة تكون الرقصة مثلا مرتبطة بمجتمعها ومناسباتها وذاكرتها، أما على خشبة المسرح أو في مهرجانات أو في الشارع فيصبح المطلوب منها أن تمتلك بداية في العرض وتصاعد خلال العرض وذروة وحركة وتواصل مع الجمهور قبل نهاية العرض. وهذا ما جعل جوجو تتميز في أغلب عروضها التي كان فيها الجسد

0: الوسيط الذي ألغى الحاجز الثقافي. ويجب أن نشير هنا إلى أن الفولكلور ثلاث مرات إذا قدم كمتحف حي قد يثير فضولا مؤقتا، أما عندما يتحول إلى هوية فنية لها شخصية وحضور خصوصية فإنه يصبح قابل للانتشار. وهنا أعود لأذكر بأن هذا كان جواز سفر لجوجو وحضورها في تظاهرات وطنية ودولية متعددة، حتى أن عروضا تراثية أي جمعة فرخة مع أنماط تراثية من دول أخرى باعتبارها جزء من فسيفساء التعبير الشعبي سواء التونسي أو العالمي.
1: مستمعينا الكرام، ما زلتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ فؤاد بوعبيد العازف والملحن وقائد فرقة الأيهم للموسيقى العربية.
0: عدد أغاني دخيلة أراها في المحتوى الأغاني المقدمة لفرقة جوجو، ومع عدد أغاني دخيلة هي ليست لا تنتمي للموروث الموسيقي الشعبي لجرجيس أو للجنوب الشرق، ولكن فرقة جوجو نجحت بدرجة واضحة في المهرجانات وفي عروضها بالمسارح وفي الشارع في تقديم ما يرغب جمهورها سماعه مشاهدته، لكن نجاحها لا يكون في كونها تقدم موسيقى ورقصا تراثيا وتقليديا، بل في قدرتها على تحويل التراث إلى فرجة حية وتفاعلية، يعني فما تفاعل مباشر واللي هو يعتمد على تشريك البعض من الجمهور في الرقصات والألعاب الشعبية، فما الاستمرارية في البرمجة بحيث لم تعد جوجو مجرد فرقة محلية بل أصبحت بحضورها الدائم يعني علامة في أغلب التظاهرات بتونس والخارج. كذلك لجوجو قدرتها على مخاطبة جمهور غير محلي، ولكن أعيد وأقول وهذه ربما أهم نقطة، فالمتلقي القادم من خارج جرسيس يحتاج إلى معرفة الفرقة وتاريخها، فمحتوى العرض يجعل لمثل العرض مفهوم بصريا وسمعيا قبل أن يكون معرفيا، وجوجو تعتمد على الفرجة قبل التفسير. هناك عدة دراسات لجوجو تبرز أن عروضها تقوم على منظومة دقيقة من الإشارات والحركات الجمعية والألعاب الشعبية، وعلى قيادة الرئيس اللي هو نعرفه جميعا عبد المجيد جوجو عبد المجيد جرتيلة ثم ابنه توا، وتدرج الحركة والسرعة، وكذلك ما ننساش الحسين خوه وبقية أعضاء الفرقة، وهو ما يمنح العرض الفرجة ويعني يعطيه بناء درامي خاص، وهذا في حد ذاته نجاح، قد لا يعني أنه يلبي كل الأذواق وإنما حمل الفرقة لتكتشف ما يجعل جمهورها يدخل معها في حالة مشاركة، يعني تشريك الجمهور من خلال الأغاني والرقصات مش يرقص معها لكن ضمنيا تهز وترتقي به لكونه يعيش معهم العرض ويعيش معهم اللحظة. الجمهور هذا لا يأتيها بالضرورة ليستمع إلى موسيقاها تراثية بالمعنى الأكاديمي، بل يريد أن يرى شيئا مميز، يسمع ميقاعا يحركه، يكتشف صورة ثقافية جديدة، يشارك وجدانيا وجسديا في العرض. وهذا تحديدا ما نجحت فيه جوجو، فتجربتها تكشف درسا مهما في علاقة التراث بالجمهور الذي لا يرفض التراث في حد ذاته بل يرفض الطريقة الجامدة في تقديم التراث. ومن هنا أرى أن التحدي القادم أمام جوجو ليس إثبات قدرتها على إمتاع الجمهور، فقد أثبتت ذلك، وإنما المحافظة على روحها الأصلية مع تطوير البناء الفني للعرض حتى لا يتحول إلى مجرد صور فلكلورية نمطية ومتكررة.
2: في الأخير طبعا وإحنا نحكي على جوجو جرجيس، جوجو جرجيس هي أكثر من مجرد فرقة موسيقية تقدم عروض فنية في المناسبات ومهرجانات، جوجو جرجيس هي تجربة فنية فرجوية استطاعت على امتداد حضورها معناتها أن تصنع لنفسها خصوصية واضحة. جوجو جرجيس استطاعت أن تجعل من الموروث الغنائي والموسيقي والفرجوي لجرجيس والجنوب الشرقي مادة فنية حية، مادة هذه قابلة للسفر والانتشار كما ذكرت، قابلة للتفاعل مع الجمهور. ما يميز جوجو جرجيس في تقديري هو هذا التلاقي الجميل معناتها بين عناصر متعدة قلما تجتمع بهذه الدرجة من الانسجام في عرض واحد. جوجو جرجيس لديها عناصر متفردة في نمطها، غزيرة في برنامجها الموسيقي والفرجوي، جوجو جرجيس متأصلة في قصائد غنيها، جوجو جرجيس متجذرة في نغماتها، جوجو جرجيس محافظة في إيقاعاتها، متناسقة في رقصاتها وأنيقة في أزيائها، والأهم من ذلك كله أنها تحمل في عروضها خصوصية المكان والإنسان والذاكرة. إذن كل ما أدعوه أن برنامجها الموسيقي لا يضيع في خضم الأغاني الموجودة. قاعد نشوف كون جوجو جرجيس من بين برنامجها معتها أصبحت تعتمد على كثير من الأغاني القادمة إلينا من قطر شقيق احنا نحبوها، معناتها ما عندناش مشكل على الآخر أو مع ثقافة الآخر أو مع حضارة الآخر، ولكن في الموروث الثقافي في الموروث الشعبي راه هو خطير جدا، معناتها وقت يضيع الموروث نتاعنا مع الاخر، خاصه كون جوجو جرجيس استطاعت يعني تجعل من الاغنيه والرقصه والزي والايقاع والحركه عناصر متكامله لا مجرد فقرات متجاوره. معناتها في العرض عندها ماهوش موسيقى فقط وماهوش رقص فقط وماهوش استعراض الملابس وماهوش العاب شعبيه وماهوش الرقص بالجرار وماهوش، معناتها عرض جامد، بالعكس هو عرض متحرك. العرض هذا فيه مشاهد فرجوية تتدخل فيه الذاكرة الشعبية مع الموسيقى مع الحركة والصورة، باش يقدم للجمهور جزء من روح جرجيس والجنوب الشرقي، ويقدم للمتلقي خارج أرض الوطن طبعا كيف كيف جزء من الثقافة والموروث التونسي. شكرا لك أخت شعلة، شكرا لأثر الأثير على الدعوة، وإن شاء الله بحول الله بالتوفيق وبالتميز لعروس الصحراء اللي أنا واحد من أولادها. طبعا تحياتي لكل المستمعين، إلى اللقاء.
3: ثلاث شهادات وثلاث زوايا لحكاية واحدة، مؤسس وضع البذرة وابن حمل امتدادها وموسيقي ينظر إلى التجربة بعين الفنان والمهتم بالتراث، لكن الأثر لا يقاس فقط بما تحقق بل بما ننجح في تركه للأجيال القادمة. وجوجو التي خرجت من المحلية إلى العالمية تضع أمامنا سؤالا أكبر من تجربة فرقة، كيف يمكن لتراث يولد في مكان صغير أن يصل إلى العالم دون أن يفقد ملامحه الأولى؟ إذن مستمعينا الكرام، من جرجيس بدأت الحكاية، حكاية فرقة لم تكن مجرد عروض ورقصات وإيقاعات، بل كانت حاملة لذاكرة مكان ولهوية ولموروث تناقلته الأجيال. عبد المجيد جرتيلة وضع البذرة وأبناء وفنانون حملوا المشعل، وأصوات وإيقاعات جعلت جوجو تعبر من المحلي إلى العالمي. لكن السؤال الذي يبقى، هل نستطيع أن نحمي هذا الإرث من النسيان وفي الوقت نفسه نمنحه القدرة على التجدد؟ لأن التراث لا يحيا بأن نحفظه فقط، بل بأن نجعله قادرا على أن يعيش في كل جيل بروحه وبأدوات عصره. جوجو ليست فقط ذاكرة أمس، إنها صوت يطمح إلى أن يبقى، وما دام هناك من يروي ومن يغني ومن يحمل المشعل فإن الأثر لا ينتهي. وهكذا تبقى جوجو حكاية أثر لم ينتهي، أثر بدأه عبد المجيد جرتيلة وهو في سن مبكرة وحمله معه سنين طويلة حتى أصبح اليوم ذاكرة تمشي على قدميها وإيقاعا يتردد في أسماع أجيال متعاقبة. ولعل أجمل ما في الأثر أن يرى صاحبه بنفسه كيف كبرت بذرته وكيف انتقلت من جيل إلى جيل ومن جرجيس إلى مسارح العالم. جوجو ليست ذاكرة أمس فقط، إنها أثر حي، ما زال صوت مؤسسها حاضرا وما زال المشعل في أيدي من آمنوا بأن التراث لا يحيا بالحفظ وحده بل بالحب وبالتجديد وبقدرة الأجيال على حمله. كان معكم أثر عبر الأثير، حيث اقتفينا أثر من صنعوا ونسمع أصوات من ما زالوا يصنعون. فبعض الأثر مستمعين الكرام لا ينتظر الرحيل ليبدأ، بل يصنع ونحن نحيا ويعبر معنا عبر الأثير. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة، نلتقي على محبة، إلى اللقاء.
4: أثر عبر الأثير، عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
5: شعلاء النجعي. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار
7: الثالثة هنا في تطاوين، تحية طيبة. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوخي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة حر استثنائية تشهدها البلاد. وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين 11 صباحا والرابعة مساء. تستكمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الرابع من سبتمبر برنامج الاصطياف لفائدة أطفال مؤسسات الرعاية. قال مصدر لبناني مسؤول إن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار المفاوضات على خلفية الانتخابات في الكيان الصهيوني المحتل. قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز، بينما بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم هذا الممر البحري الهام. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

تاريخ جيولوجي، شعبة إنسفري، شعبة تاجت حامد، شعبة المعرك، أماكن لرسوم جدارية شاهدة على إنسان ما قبل التاريخ، الصناعات التقليدية، النسيج، المرقوم، التعجيرة، جسر حدادة، وتاريخ العريق، قرية وادي الخيل، والمشروع الإيكولوجي النموذجي. مرحبا بكم في غمراسن.

0: نقولوا عمراسنا نقولوا التعجيرة ونقولوا البخنوق ونقولوا المرقوم وبرشة صناعات تقليدية. اليوم جينا لدار زمان فتيحة الجديدة، مرحبا بيك.
1: وبيك عايش اختي،
0: مرحبا ما شاء الله عليك.
1: عايش
0: فتيحة،
1: عايش
0: الجو كله صناعات تقليدية.
1: صحيح،
0: الجو كله الرقمة والجو متاع الرقمة. وشنو تخرج منه فتيحة؟ كانت تحدثنا على دار زمان وتعرف المستمعين شنو فيها.
1: هذه دار زمان دار فتيحة حلم الكبير عندي، قديش نعم نحلم بها صيد، الحلم تحقق الحمد لله يا ربي.
0: وانت من اقدم الحرفيات في عمراسان ما شاء الله، خدمت اجيال توا معناتها
1: برشا. العرايس خرجت امهات وتوا خرجنا في صغارهم
0: ما شاء الله عليك. هذا الحلم نتاعك؟
1: هذا حلمي.
0: كنت تحلم تعمل
1: دار نتاع فتحيه ما فيها اللي يحتوي نتاع الصناعه التقليديه نتاع نتاع عمراسان، الكتفيه والتعجيره والبغنوق والطرف القطارس المطروز والتعجيره والفافه وما يحتوي اللي تلبسه رسمي العروسه. اما انا عندي القديم تاع زمان وعندي تاع جديد، عندي هذا وهذا
0: بيه.
1: واللي يجي مرحبا بيه ويتفرج ونحكي له على الصناعه التقليديه.
0: ورشات حيه زي ما ورشه بعد شويه للنسيج والسديه والجو نتاع السديه اكيد جو العشره مع فتيحه اكيد. اكثر حاجه فيه شفت هي الرقمه.
1: صحيح،
0: اختصاص مرقوم
1: اختصاصي. جدتي كانت ترقم وتخدم في الصناعه التقليديه. جدتي قالت لي تدخل من 6 تاع الصباح تخرج من 6 تاع العشيه، هي تحت السداي تخدم البرنوس، تخدم الكتفيه، تخدم ما تحوي تاع العروسه. قلت انا علاش ما نجيش حتى نجي بها.
0: وتوصلت حققت تبقي ساعات وساعات.
1: انا حق الحمد لله حققت حلمي اللي كنت انا نحلم به.
0: تو اللي نشوفوا فيه الكل اختصاص معناتها عمراسان، جهة عمراسان،
1: جهة عمراسان مرقوم. يعني القوس كنا هيك هذا اختص تاع عمراسان، ما عنده حتى وحنا لا في شنيني لا في قرماسه لا في قيرات لا
0: شو اسمه؟
1: القوس. هذا القوس، هذا نقولوا احنا التعصيبه تاع القوس الذهب تاع العروس، هذا المرجع وهذا الخمسه قلد عليها هي
0: ما شاء الله. نشوف فيها لوحة فنية فن ونقشة حلوة ياسر. والمغادي كتفية المغادي
1: الكتفية هذه احنا نعملوا لها التصريف، نقول هذا احمر مع الاخضر نسرروا كذا خمسة نربطها وتولي كلها دور نزينها تبدا ناقصه رقم كان زينه بعض. يعني الحيلك حيل وهذا بشكل زمني، هذا القديم بكل هذا هذا ما عاش منها. وهذا الحزام الصوف القديم خلاص حتى
0: لو هذوما عندهم سنين فتيحه
1: قرون هك
0: قرون ما بالوراثه
1: يعطيك الصح ما حدش.
0: وبالنسبه لهذه
1: برنوس هكا
0: البرنوس
1: التقليدي
0: هذا مازال يلتبس؟
1: لا هذا تو قاعدين خيطوا فيه تو
0: هو الاساس نتاع الصوف
1: كله صوف
0: تو بتاع دقيقة وفيها برشة حاجات معناتها تتكلف. بالنسبة للصوف هذا معناتها تتم صباغة الصوف.
1: ايه صوف ايه صوف نزو بال يكون حتو الجدد بتاع الصوف باش نصبغوه هذا نخدموه نسدوه كل ابيض بعدين نصبغوه اكحل بعدين تخدموه هيك.
0: وتو الطريقه هذه ما زالت موجوده ولا
1: موجوده؟
0: ما زال الصباغه فما
1: نصبغ انا فيه
0: الصباغه التقليديه والطبيعيه ولا طبيعيه ما عادش موجوده؟
1: ما عادش حصل. يا ريت يعلمونا شويه باش نعرف. انا ما نعرف انا بالشيخ بتقول في بكل حاجات هكا وحنا خرجوا لهم تاع الزربيه تاع المرقوم وكل تاع الكلماوه
0: هذا عجبنا عصاب.
1: هذه العصاب تو العروسه فما جهات هنا في غمصه تلبس العروسه مع التعجيره تخرج بها حتى نهار السبت.

0: يلا من اللبسة التقليدية الأصيلة لغمرسن هو طرف اللي فيه نقيشة محلاها، هذا طرف العروس.
1: العروس
0: خدمة كبيرة برشا، هذا معناتها الأصيل غمرسن.
1: أصيل غمرسن
0: اللبسة التقليدية متاع غمرسن تخدم فيها فتيحة؟
1: لا ثم عنا برشا بنيات يخدموا فيه يخدموا فيه.
0: باهي نكملوا جولتنا، نمشوا الورشة الأخرى، الورشة متاع فتيحة السدية اللي عشرة كبيرة مع السدية فتيحة
1: من عام 87 86 حاجة.
0: ما شاء الله برشا ساعات وساعات
1: المرقومة أقوى جوية
0: تو فرحانة باللي صوت لها.
1: فرحانة الحمد لله
0: الحمد لله. شنو قاعدة تنسجي
1: أنا دو هجري كتفية متاع العروسة هي
0: كتفية العروس.
1: العروس إن شاء الله.
0: قديش طولها؟
1: طولها 40 على سمو على 80.
0: وتول الرقمه هذه حفظتها من
1: راس
0: راس والالوان اللون اللي نشوف فيه لون اخر
1: ازرق
0: هذا نجم تتصرفي في الالوان ولا هو
1: نجم ديما تعجينه نتاعنا زرقاء والكتفي زرقاء لازم تكون ديما زرقاء
0: باش تخدمي ما نعطلوكش فتيحه تخدمي ولا شنو نحكي شويه معاك على قديش تبقي من الساعه
1: والله نجي 8 روح ما ساعة ما ساعة ونص ما ساعة نرجع 3 ونص حتى ل 6 ونص دي من وقتي كتوتك ما درت بدر زمان يكون ديما فيها باش وقت يجيني الزائر والحاجة ديما يقول لي هناك
0: يجوك زوار لهنا
1: والله ان شاء الله
0: بشويه بشويه دار زمان ان شاء الله تتعرف بشويه بشويه
1: جيكم انت صورتك
0: ايوا غمرسه تشوفوا فتيحه اكيد وجول دار زمان تشوفوا العبق نتاع الصناعات التقليديه والجو زاد الورشه الحيه وما زال باش تطور اكثر واكثر الحلمه
1: ان شاء الله
0: المشروع ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: انا حلمي توتك في العام نجمه ان شاء الله ولا
0: يحب زاد يتعلم شوية
1: إن شاء الله. لا فات عليهم فكل شيء تحب تعمل انت ها
0: هو صعيب علي في كل بلاصة نحاول نتعامل طرفات الغرارة مع حسنة تعجيرة هذه صعيبة سمها غالي وهي صعيبة دقيقة معناتها الخيط نتاعها شوية على الأخرى.
1: شوفوا هذا ثمان قيام أبيض وهذا أبيض شنو يصبخ الكل وهذا يحطوا أبيض ندير اللون هيك أزرق. شوفوا هذا قديش تكلف لي باش والسداوة والخدمة
0: برشا تعب
1: ياسر تعب
0: فيها برشا تعب
1: نهار صبغ
0: بالكومود يعني
1: يعطيك الصحة نصبغ نفس الكومود هذه ما نخدم حتى لجماعة فرنسا غادي عند بنتهم غادي قيمين غادي عرس بنتهم غادي يقولوا لي خدمي كتير خدم هذا ويجي يهزها
0: تو اللي تخدمي به هذا شنو نسموه؟
1: مرود
0: هذا المرود
1: اي هذا المرود
0: انا عرفتها
1: الخلالة ما نديرش بها ندير هذا
0: ايوه
1: بالعود
0: هو يتخدم حتى بالخلالة
1: لا انا لا
0: انا هذا اللي لاحظته ما سمعتش صوت الخلالة
1: لا
0: بالمرود
1: لا المرود ديما مرود وجي الخدمه متقونه ما شاء الله خدمتها
0: نتقن معاك الخدمه ونكملوا بهذا هاتي نتقن معاك الخدمه
1: هكا شد هكا شد هكا
0: شدوا هكا
1: ندخلوا هذه
0: ندخلوا هكا ما الجبده ما لازمهاش برشا
1: يكون الصوف مرخي شوي باش ما
0: تبقى مستقيمه
1: تقعد قد
0: تقعد هكا المرود صحيح هكا باش نجي نعاونك يا فتيحة
1: يجي مرحبا بك هاك شدي هكا جي نشد هكا باش نزغل قبل هكا
0: ان شاء الله نشوفوا مجموعات السياح يجيك لهنا لدار
1: زمان انا تو عندي محسوب عام ونص ولا يجيو السياح ونعملوا فطورهم كل شيء انا غادي تو باش تجيني في اكتوبر ان شاء الله هيك شويه في اكتوبر نهار 11 اكتوبر ان شاء الله
0: ان شاء الله والعروسه اللي تخدمي لها في الكتفيه نقول لها ان شاء الله بدو بتمام
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله مبروك عليك من توا
1: ان شاء الله عايشه
0: ويعطيك الصحه شكرا فتيحه خليك مع الجو

0: وصلنا لإنسفري، بلاصة رائعة جدا، بين النخل بين الجبل، مغارات، حاجات فيها برشا برشا تراث جيولوجي. معنا طبعا رئيس جمعية صيانة التراث بغمراس سي سمير الخرشاني، هو أيضا باحث في التراث. مرحبا بك سي سمير.
1: مرحبا يا أختي.
0: أهلا وسهلا
1: بك في غمراس.
0: سي سمير، شنو تحدثنا على المكان هذايا؟ إن شاء الله وجهة للسياحة البديلة أكثر وأكثر. يولي تفضل.
1: بالضبط، هو أنتم توا في مكان معناها فريد من نوعه، معناها مش مؤسس ولا رافد من روافد السياحة البديلة فقط، بل هو رافد من روافد التاريخ وتثمين الحضارات القديمة في معناها في العالم ككل، مش كان في تونس ومش كان في الوطن العربي ولا في بلاد المغرب ولا في شمال أفريقيا. احنا الآن أمام معناها موقع أو نواة أولى للتعمير تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، إلى معناها قبل ظهور الكتابة، معناها نرجع للإنسان البدائي. أولى معناها النواتات للتعمير والتوطين اللي نجده في هذا المكان بالذات أحد أهم تجلياته. إنسفري هو الاسم البربري، هو الاسم اللوبي يعني القديم للمنطقة. احنا معناها جغرافيا في وادي معناها يمر من معناها مجموعة من الشعاب والهضاب الصخرية اللي استوطن فيها إنسان ما قبل التاريخ. في هذا المكان بالذات وقع اكتشاف زوز مغارات فيهم أحد أهم الشواهد الأثرية على إنسان ما قبل التاريخ. تتمثل هذه الشواهد في ما يسمى بالرسوم الجدارية، أي الإنسان عندما تطور في معناها في تعامله مع الطبيعة، تطور في فهمه لما يحيط به، دونك ثم تطور على المستوى الذهني، الإنسان اكتشف ما يسمى بالفن. دونك أراد أن يمثل وأن يكتب التاريخ، أن يكتب الحضارة التي يعيشها عن طريق الرسم، وهي أحد معناها يعتبرها المؤرخون وعلماء الآثار أولى تجليات الفن في تاريخ الإنسانية.
0: ثم مغارة من لهنية وثم واحدة أخرى.
1: بالضبط، هي مدينة غمراسن معناها من المدن الثرية جدا بهذه النوعية من الآثار. وقع اكتشاف معناها ثلاث محطات أهم، هذه المحطة الأولى هي محطة إنسفري، محطة شعبة المعرك، ومحطة تاجت حامد، اللي هما ثلاث محطات رئيسية وقع اكتشاف فيهم هذه الرسوم الجدارية، وهي امتداد لخط معناها متواصل يمر بالصحراء الأفريقية من جنوب الصحراء في الجزائر وفي ليبيا وحتى في شمال الظهرية التونسية في جبل وسلات مثلا، وقع اكتشاف العديد من المغارات التي بها هذه الشواهد الجدارية.
0: ثلاث محطات نفس الشواهد الجدارية ولا في اختلاف؟
1: ثم اختلاف في النوعية، ثم اختلاف في المشاهد، في الصور، في الأيقونات، ما يسمى بالليكونوغرافي. معناها الإنسان معناها هو جنرالمون أراد أن يجسد ما يحيط به من مناظر طبيعية، من حيوانات، من معناها من ما يمكن أن يتعامل معه. القراءة والتحليل الانتربريتاسيون نتاع هذه الصور وهذه الجداريات معناها فيها اختلافات عديدة، وهي محور اهتمام المختصين في هذا معناها في هذا المجال اللي هو مجال الرسوم الجداري. هناك من يرى أنها تعبيرات أو تجليات للحياة اليومية، هناك من يرى فيها أيضا معناها نوع من الطقوس أو التفكير العقائدي الديني. دونك ثم العديد من المناهج والعديد من التصورات في تحليل هذه المشاهد.
0: المشاهد هذه والمنطقة مثلا إنسفري كيفاش إن شاء الله يكون لها دور باش تولي أكثر تخدم على السياحة البديلة، وخاصة أن غمراسن وأصبحت بلدية سياحية.
1: بالضبط، وهذا من أهم الأهداف اللي تعمل عليه جمعيتنا اللي هي جمعية صيانة التراث بمدينة غمراسن. احنا معناها وعيا منا وإيمانا منا بقيمة هذا الموروث الحضاري الموروث الفني، أردنا في مرحلة أولى الجمعية قامت بحفظ حماية كما ترون معناها هذه المواقع من الاعتداءات من تأثير الإنسان أكثر من تأثير الطبيعة. دونك هي صور تعود إلى 6000 سنة قبل ميلاد المسيح حسب معناها المعطيات الأولية، لأن لم نقم إلى حد الآن بما يسمى بمعناها التحليل الأثري معناها الأركيومتري بالطرق معناها العلمية الجديدة، لكن حسب المعطيات الأولية تعود إلى ما بين 10000 و6000 سنة قبل ميلاد المسيح. دونك حمايتها كانت ضرورة ملحة، وهو ما قامت به جمعية صيان التراث منذ سنة 2015. ثم في مرحلة ثانية وهي معناها ما قمنا به في هذه الدورة من معناها من جمعية صيان التراث، وهو إدخال هذه المواقع في إطار مسالك سياحية تراثية معناها تدور في فلك ما يسمى بتثمين المواقع الأثرية في مدينة غمرس. دونك المشروع يقوم على إحداث 5 مسالك معناها سياحية على الأقدام، و5 أخرى على الدرجات، تجمع بين 15 موقع أثري، منهم هذه المواقع الأثرية 3 معناها التي تهم الرسوم الجدارية سفري شابت مارك وتاجت حامد. الهدف هو جلب انتباه السياح، ومش كل السياح، السياح المختصين خاصة، يعني السياح البديلة تقوم على نوعية معينة من السياح، ومعناها نحب نخرج شوية من التوريزم دو ماس للتوريزم دو كاليتي اللي فيها مردودية كبيرة على المستوى حتى المادي، وجلب الانتباه إلى قيمة هذه المواقع وضرورة معناها الاعتناء بها وضرورة تثمينها وضرورة معناها المحافظة عليها. وهنا يجي دور السياحة البديلة أو ما يسمى باللابور ماكرو إيكونوميك دو توريزم ألترناتيف، معناها هذا العامل الإيجابي للسياحة البديلة التي لا تقوم خاصة على الزيارة والاستكشاف، بل على جلب الانتباه والتطوير والترويج للوجهه.
0: شنو ما الانواع نتاع الجداريات
1: اللي والله بالنسبه للحيوان بالنسبه للحيوانات، دونك ثم العديد من الدراسات التي قامت بتحليل هذه المواقع وتحليل هذه الرسوم وهذه الجداريات. الحيوانات هي معناها تعطيك فكره على معناها على المناخ وعلى الطبيعه في ذلك الوقت. هناك النعامه، هناك الحصان، هناك معناها العديد من الحيوانات الأخرى. كيف ثم رسم معناها لبعض اللسان بالعربية المشاهد، معناها المشاهد للإنسان في حد ذاته. دونك هي تعبيرات إبداعية فنية، ما يفهم حسب رأينا كمختصة ما يفهم كنها وتفسيرها إلا الإنسان البدائي. حتى القراءات التي تتم الآن من قبل المختصين والمؤرخين المعاصرين تبقى هي مجرد قراءات، لأن معناها باش ندخلوا في فكر إنسان ما قبل التاريخ، ماذا أراد أن يوصل أن يبلغ معناها للأجيال القادمة، ماذا أراد أن يوصل أن يبلغنا بهذه معناها من خلال هذه الرسوم من خلال هذه الجداريات. يبقى معناها صعب فهم معناها ما أراد أن يقول، لكن خلاصة القول أن هذه معناها الرسوم وهذه الجداريات هي معناها درر ثقافية حضارية تؤرخ لقدم التوطين في هذه المناطق، ومعناها تعطينا فكرة على قيمة ومعناها التقدم الذي وصل إليه أجدادنا منذ قدم معناها منذ العصور القديمة. احنا غمراس ما تعرفوا هي في قلب وجهة الظاهر في مركز معناها وجهة الظاهر، واحنا ما نجمو كان نعاونوا ومعناها ونساندوا هذا التوجه في تنمية وتطوير هذه الوجهة التي نتوسم فيها كل خير لخلق مواطن الشغل.

0: موجودين الآن في منطقة اسمها الرصفة
1: الرصفة
0: بحذاء السفري. دلونا على خالتي عيشة اللي عندها متحف رائع جدا, متحف صناعات التقليدية. خالتي عيشة مرحبا بيك.
1: بيك أكثر تسوز وتفضلوا.
0: مرحبا. نشوفوا في الجو من برا راهو معناتها في برشا هكا
1: إن شاء الله مجهود
0: التقاليد والعادات والموروث.
1: إن شاء الله إن شاء الله ما يقرضش إن شاء الله إن شاء الله نقول
0: ظهر لي باش نلقى كل شيء لهنا.
1: إن شاء الله تلقوا كل شيء, بتلقوا كل شيء بقدرة ربي كل شيء تلقوا
0: باليمينو. وبسم الله
1: بسم الله بسم الله.
0: نشوفوا وشردت عليا خالتي عيشة نلبس الزي التقليدي شويه هيك
1: التقليدي.
0: هيك حاولنا
1: شوي تقليدي شوية. مش كامل
0: مش راضي علي بالباهي.
1: لا مش كامل ياسر.
0: ندخل معاك وتورينا شنو عندك في هالمتحف هذا. شنو عندك؟
1: على اول ما نبدو هذه جاروش.
0: الجاروش
1: هذه قبل يدرسوا بها هيك اذا جاروش
0: به.
1: هذه حشاك عاد العدايل نحطوه ما قبل عداب. وهذه الشبكه.
0: الشبكة
1: هذه يجيبوا فيها الزرع ويجيبوا فيها الحشيش ويجيبوا فيها ال وهذا هي المحرس.
0: هنشوف ريحة الشيح زيادة.
1: الشيح هذا بنحيته مس ريحته مش عادي.
0: الشيح الجبلي.
1: الشيح الجبلي
0: طبيعة. لهنا نشوف زيادة في حويجات أخرى. شنية هذا؟
1: وهذه القرب.
0: هذه قديمة عندها برشة.
1: هذه قديمة شوي. سنين. ما عادش تلقيه.
0: معاش موجودة.
1: معاش موجودة.
0: ندخلوا نشوفوا معناتها متحف فيه تقريبا قديش باش نحسب من قطعة من الأواني التقليدية. أعطينا فكرة على هم.
1: نشكر حتى جاراتي. حتى جاراتي مش مخلصين
0: صحبات.
1: حتى صحباتي معاونيني اللي يلقى عندي حوايج بنهزها العشوش. ما تلقيش
0: عندنا باش نبدو.
1: الدنيا كلها ما متحفي مخصوص حتى في شيء. وديما نشري له ديما نشري له حتى من
0: معناتها مصروف. هذا
1: مصروف لا مصروف
0: والله
1: مصروف.
0: ميزانية خاصة
1: والله مصروف. حتى مصروفي الخاص نلقى الحاجة قدامي نشري. كل حواجة زي هيك الحاجة زي هيك السر اللي تخمليه في قلبك. والله كاينني عطاك حد السر وانت محتفظه به. انا هكاك
0: تشوفوا في تبقى ما عادش منها برشا.
1: هو ذم التقليدي. تقليدي هو ذم هذا ما تبقى من حني.
0: ان الغربال زاد.
1: هذا غربال القديم.
0: احنا نشوف المهرس زاد له
1: مهرس اللوح. كل مره يجيب لي حد ونشري انت ما نقول لهم مش لا ولا نمشي للسوق. نمشي على خاطر نمشي مدنيين. نمشي لتطاوين. نمشي لكل بلاص.
0: والأوانين الملوطة معناها من غير ما نحاولوا نفسروهم بالوحدة
1: معناها من غير ما نحاولوا. ما هي
0: ما شاء الله معناها ونشوف الميزان ونشوف في
1: الدنيا الكل. الدنيا الكل هكا الميزان وهكا الصحن القديم وهذيك الجازة. هو إن هي الجازة القديمة الأصلانية.
0: ضوايا
1: يجي اللي قبل نخيطوا عليها ونخدموا بها ونبركنا رب وقروا عليها. خرجت أجيال وسادة كل شيء.
0: وفوق فما الظبية اللي هي
1: هيك عليها هيك هي الظبية الأصلانية متاع منين يصلخوا العنز ويصلخوا البرش
0: واللي هي مورد رزقك تو.
1: لا مورد رزق لا هيك مورد رزق تو نخدم بها حق الرزق منها الضراري. وهذه الأنبار
0: ومازال
1: هذه الرحى. هذه الرحى وقاعدة نرحي بها التو نرحي بها هذيك
0: التو ترحي بها.
1: نرحي بها نرحي بها ثم حاجات نرحيهم بها.
0: شوف القرداش وفي المغزل في السوق.
1: هاك القرداش وهاك المغزل. هذا هكي الصوف هوني.
0: هذه هي طبعا الحلم متاع خالتي عيشة.
1: لا حلمتي بقدرة ربي.
0: متحف حلو برشا. متحف فيه
1: حل ايامك بارك الله
0: صدق. والله فيه الغرام وفيه كنية طيبة وفيه برشا حاجات
1: إن شاء الله يعاونونا. لا ما هيش بالجريد كل.
0: بالجريد
1: لا بالجريد كان جنابها. وما باقي مانيش مطمنه. شفتي زدت غلفتها بالبطاطي
0: تصب مطر ولا
1: لا
0: حاجه.
1: لا متعبني في المطر متعبني ماذا بيا. هذا
0: كله تحاول تنقله مره كي تصب المطر وترجع
1: نخمليه في مكان ما يبزعش الماء وبعد تالي نولي الرقبه كيما كان. متعبني هذا الحجم متعبني. وماذا بيا ما يقرزش. ماذا بيا عاونوني يعاونوني نغطيه ونخدمه أيوة. ونكمل الحوايج المخصوصين. ثم حاجات راهي لازمت
0: مازال عندك ما تزيدي فيه
1: يعني مازال عندي ما نزيد فيه.
2: قاعده تخدم قاعده توثق في التراث فعلا
1: إيه على التراث نحافظ عليه باش صغارك انت وصغار هنا وصغار هكا وصغار هكا باش حاجه ما تنفرش أيوة. رانا قاعدين نمشوا وتبعدك الحاجه قاعده هيك الحاجه قاعده تمشي وتبعد.
0: هذه حكايتك مع التراث
1: نعمل في الصخاب وننسز وخدمت حتى الطين قبل منين صغاري صغار خدمت حط الطين وبعت الطوابين أيوة. والتو نخدم في الحوايج العربي والتو ما ناكل كان الحوايج العربي. بلاصتنا سمحة وجاية في عين سفري وماذا بينا ماذا بي ماذا بيني دا يعاونوني يعاونوني عليها وتولي سياحة ونستقبلوا فيها العباد الكل واللي يجي مرحبا به اللي يجي مرحبا به. أما مازال نقص مازال نقص نحب ندير فيه دوش اللي يجيني السايح يرتاح كوجينة زادة وين كوجينة
0: أهم حاجة
1: وأهم حاجة نغطيه أهم حاجة نحب نغطيه متعبني متعبني الحق بصراحة متعبني وباش نبطل معاش نبطل باش نرجع نتالي نقول لا ها متعبني نوخر لا ما نوخرش
0: ما نصورش توخر
1: لا ما نصورش
0: تحبي برشا المجال
1: لا ما نصورش لا ما نصورش
0: والبلاصه هذه موقع استراتيجي ده اللي معناتها يتعدوا بحدايا احنا
1: لا لا يتعدوا من كل بلاصه من كل بلاصه من كل بلاصه يجيب منا ويجيب منا اللي بي زاروني فيه هنا وجو وجماعة قطر جو
0: مجموعة يا جمعية أو
1: جمعية جمعية
0: جمعية
1: جو جمعية عملت انتي
0: جو كوب حذاك لهنا وكلتهم الكسكسي
1: لا كلوا الكسكسي كلوا ايه؟ الكسكسي العربي
0: الأصيل
1: الأصيل ايه؟ الكسكسي العربي الأصيل مرحبا باللي جي والناس كلهم
0: وشوف معناها كيفاش انتي اعطيتيهم عرفتيهم على تراثنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا انتي قاعدة تخدم
1: لا نخدم وان شاء الله ان شاء الله نيدين ان شاء الله يعاونون. السقف زاد في المطر الصوري غادني ما قدتش حتى النهار المطر النهار الاول والله ما جيت ما جيتاش غادني
0: ما تحمليش
1: لا ما نحملش زيك بادي الحق ما نكذبش عليك والله كاينني
0: كل قطعه كانها كب
1: والله كل قطعه كاينني كب وكي نلقاها ونشراها نفرح بها فرحه وتصوري ما تصوريش كيفاش
0: ما شاء الله عليك خالتي عايشه. نكملوا التراث شنو يعني لك
1: الدنيا كل اللي تصوريه اللي يعجبني وهيك هي هوايتي وهيك يغرم وإن شاء الله نعقبوه الجيل بعد جيل وإن شاء الله الصنعة هذه ما تنقرضش حتى كلمة تشجع حتى كلمة تشجع وين خيمة

0: ويا جاني هنا اليوم وخير من امسي.
1: احلاها القعده بحداك
2: يعيشكم يعيشكم يعيشكم بارك الله, الله فيك بارك الله فيك
1: تشرفت برشا اللي تقابلتك
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: وان شاء الله نزوروك والمحل نتاعك الكل
2: ان شاء الله
1: للسياحه الاصيله ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب.

دمعك دسي ويا صايمة بالصبر مر تحسي دمعك غالي وحتى عكس الوقت فيك التالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما يقعد يشدي

0: 5 كيلومتر مشينا بالسياره وصلنا لقصر حديده، تاريخ قصر حديده زرناه اكثر من مره، ولكن بالزي هذا وبالاتقان نتاع تحضير القصر معناتها رائع جدا. ومعايا المستثمر اللي في القصر سي عادل خلفت. مرحبا بك سي عادل،
1: اهلا
0: وسهلا. قصر حديده ديما عندها نكته، ولكن فما خدمه اخرى صارت فيه. تحكي لنا على القصر، تحكي لنا على علاش اخترت قصر حديده حتى معناتها تستثمر لهنا.
1: والله اول شيء قصر حديده عندها تاريخ سياحي كبير من الستينات، هو معناها كان مزار للسواح بجميع جنسياتهم، معروف من على مستوى عالمي. ومن سنة الستينات استغلت شركة الصحراء عملت فيه اوتيل نزل قصر حدادة، وكان نطاق اللواء متاعها معناها ضعيف، ولكن من كثر غرامهم به معناها وصلوا يباتوا حتى على الجراية وفوق السطوحات وكذا، وناس فرحانين به وناس معناها مغرومة بالمكان هذا. وهو الواقع في ذاك الوقت نسبة اللواء في تطوير ناقصة ضعيفة جدا، ولا زالت في سنة ولا زالت ضعيفة. مشكلة هي ديما تطوير، هي ستينات سياحة عبور، ولكن ها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله التجديد هذا ولا الزيارة المتتالية للعوان وزارة السياحة، حتى التطوير بصراحة محبوبة ياسر معروفة خاصة في السياحة الشتوية تبدأ من سبتمبر للوفود معناها بكثرة، فهمني ليرالي وراحت تبقى مشكلة بركة عندنا الإيواء. توا الناس كل فرحانة، توا شوف عندي عام من خذيت القصر ونشوفك الزيارات نتاع الشركات اللي تعمل في برامج نتاعها نتاع عام القدام وستة شهور القدام، معناها وقت اللي يجوا هنا وكانوا يعرفوا الحالة اللي كان فيها القصر وشوفوا فيه توا كيفاش ولوا، فما ناس معناها قريب معناها ما شاء الله فرحانين بشكل كبير.
0: وانت حكيت على الستينات القصر هذايا اللي مشينا ايضا، اللي نحب نقول مستمعينا تتذكروا حصة مطمطة القديمة وفي سيد ادريس تصوير فيلم حرب النجوم. القصر هذايا ايضا صور جزء من حرب النجوم في قصر حدادة.
1: والله اللي ما حبيش نذكر حرب النجوم، حرب النجوم هو جزء بسيط من الذاكرة بتاع قصر حدادة. قصر حدادة هو اللي عمل حرب النجوم، مش حرب النجوم عمل قصر حدادة. إذا من الناس معناها تعرف قصر حدادة هيقدم من حرب النجوم. حرب النجوم خذية استغل المكان ولا محال به
0: فيلم شهير.
1: ايه شهير بيه، احنا نفرح هو، لكن نرى القصر حدادة هو تاريخ كبير، هو قديم، هو فهمت، هو استغلنا واحنا توا نستغلوا في هيك الفتره الصغيره اللي عملها هناك اللي سيكونس معروف. توا نسبه الزياره مثلا تكاد تكون معناها من 200 حتى 500 بشر يوميا، حاجه اضافيه للقصر، للحركه الاقتصاديه للقصر. وهي هو القصر وهذا وقت وقع حلينا من جديد وزيارة السياحة. احنا الشركات السياحية في جربة ولا في حمام تفرحوا، معناتها حتى الزيارات ولت مدخلين كان البرنامج فارق في تطاويل، يمشي جنين يسوي السوق وبعد تالي مثل ماش يمشي كسار سلطان يصير كويم ضعيف شوي. ده وقت اللي يتحل كسار حدادة واللي يدخلوا فيه في البرنامج بتاعهم ويذكروا كون صار فيه الفيلم بتاع حرب النجوم، فالاعداد تضاعفت لنا هم
0: اللي جي لهنا للقصر حدادة. بخلاف تاريخ بخلاف تاريخ المكان هذايا، شنو يلقى اليوم بعد ما هيئتوا القصر هذا ومختمت الخدمة الكبيرة؟
1: والله احنا تخدمنا بس 20% من اللي باش نكملوا هنا بشوي بشوي ان شاء الله الافكار، ان شاء الله وقت نعملوا نكملوا المشروع. واللي فرحان بيه احنا معناها كانت مهجورة ثم حوانت مسكرة، تشوفي توقف الحوانت البرة ولا تحاول تتحل من جديد ولا اللي يدهن ولا تستخدم. ما بين 40 و50 عائلة مباشرة وغير مباشرة تستغل في القصر في الوقت الحالي.
0: إن شاء الله يكون طبعا بشرة للسياحة الأصيلة والسياحة الثقافية اللي يلزمها تروج برشا
1: إن شاء الله. هو على مستوى المركزي لأن تكون متعاونين أكثر وخاصة تسريع الإجراءات الإدارية مشكلة. تسريع الإجراءات الإدارية هذه باش تسهل الأمور باش نعرفوا روحنا ونشين والحمد لله إن شاء الله ربي يسهل.
0: شكرا لك سعادة خلفت في جولتنا اليوم في قصر حداد. أكيد فما حركية فما برشا مجموعات من السياح اللي جول القصر في زيارة أكيد وهذه حاجة تفرح. معنا سي فتحي
2: مباحري متر دوتيل قصر حدادة.
0: مرحبا بك سي فتحي.
2: أهلا
0: وسهلا بك. تجربة كبيرة أكيد في
2: أكيد سابقا خبرة موجودة الحمد لله.
0: خبرت قديش من عام؟
2: حتى كلها أكثر من 30 سنة
0: ما شاء الله.
2: هاي أكثر من 30 سنة أوكي. توعد أني شايت قصر حدادة مع سي عادلة
0: لاحظنا برشا حركة برشا تفاجئتنا بالسياح اليوم مجموعات
2: الحريف الأجنبي ما عادش يحب الحاجة الكونفور يحب الحاجة التيبيك الحاجة تراديشونال كي يجي يلقى وتيل كيما هكا معناتها في البساطة هذه وفي كل شيء ويلقى كل شيء متوفر من مطعم من قهوة من أمبيونس من كذا يفرح. وزيد على هذا ما احنا عندنا حتى مواطنين بالخارج معناتها الكوريود اللي فاتت هذه كل كنا نخدموا مع مواطنين بالخارج على راس احنا عملنا فيه حتى المارياج معناتها عشوات نتاع 500 و 600 بيرسون معناتها 700 شخص.
0: قلت لي كل مرحله ومرحله
2: كل مرحله ومرحله يعطيك الصحه السيف عندنا مراحل نتاع مهاجرين جاريتنا بالخارج بعدين العراس زاد الفروحات وما تعرف وبعدين توا ندخل على السياحه الاجنبيه البديله. عندنا توا بريود جاي بحول بون مو سبتمبر اكتوبر نوفمبر يجوك الشيابين والعزايز السينيرو ونحن السينيرو خاطر بون تبرد غادي الشتاء في اوروبا فهم يسجلوا لنا احنا ليش للشمس يجوا للدفاع وللشمس. عندك زاد الراليات موجوده بكثره
0: وتوا اليوم لقينا
2: اليوم موجوده مجموعه من الراليات من ايطاليا جروب من ايطاليا متعدي من هنا كسر غيلان باكين بكسر غيلان زو فتره بحذايا توا ومروا على كسر حذايا
0: ومجموعه زاده من اليوم تورست الجنسيات حتى الفرنسيه
2: الجنسيات هذوك هذوك دي فيزيت علاش
0: خاطر المجر زاده عندهم اليوم
2: هذا الكسر بتبعه هو داخل في السيركوي السياحي يعني الحريف لما يخش صباح من التطاوين للولايه يمشي لشنني دويرات كسر ولا دباب كسر البرش وبعدين اخر مرحله اللي هي كسر الحداده خاطر هما يخرجوا منها على وادي الخيل ويخرجوا على البير الاحمر ويروحوا الجربه كلهم منظم كل تشوف فيهم كلهم الوتله نتاعهم في جربه المبروك ترى تونس معروفه تونس قديمه قديم الزمان ومش هكاك هما توا كقوره كحرفاء احنا عندنا ديزامين يعرفونا ويجوا بحذانا علاقات كبيره من قبل صارت من يجوا بحذانا
0: عشره
2: يعطيك صحه ولا هو كي يبدا غادي يتفكر يقول لك انا كسنين مش مشيت التطاوين مش فتحي وفلان وفلان وفلان فرحوا بيا وكذا كذا معناتها يقعد ديما واخذك الفكره باهي وانت يلزمك تسوقها. احنا التو خاصه نجي المستقبل احنا تسمى كلاسينا باش نبعدوا باش يخلوا لهم اللي جاي المستقبل جاي المستقبل لازم يكون بشوش مع الحريف لازم يكون عنده وسع البال تنربي الزاء معناتها الحريف راهو حساس برشا من اي حاجه يتقلق احنا ديما يلزم الواحد يكون منتبه واقف في خدمته واقف معناتها يعطي المجهود نتاعو صورته وصورته بلاد
0: أكيد
2: أكيد
0: لأنه هو السفير
2: أكيد هو السفير
0: سيح هو السفير اللي بش يروح ويجيب لكم مجموعة
2: أكيد.
0: أخرى
2: أكيد
0: يعطيك الصحة سي فتحي
2: حلو
0: كمل خدمتك احنا منوصلين المشوار معكم مش كسر حداد اليوم أكيد مع المجموعة من السياح ومعنا سي عبد المجيد مرحبا بك الشافعي. مرحبا بك سي عبد المجيد معك مجموعة جبت مجموعة من السياح لهنا في كسر حداد.
3: مرحبا بكم بكل المستمعين مرحبا بكم وبكل المستمعين بلادنا ونحبوها ونموت عليها. نحن في إطار تطوير من السياحة الصحراوية السياحة البديلة. أنا كنت في قصر غيلان مروحين توم الصحراء في قصر حدادة معي مجموعة من السواح اللي يحبوا تونس يموتوا عليها أوفياء دائما توجور في ديال اللي فيه لامبو كل بيي الغيفيان الفيانيا الغيفيان دونك يجي ويعود يرجعوا يحبوا السياحة البديلة ويحبوا تعريف بالمناطق المنسية شوية الرصيد الحضاري والأثر الباد هو المهم للوتلة والشطوط موجودة في العالم أجمع
0: وأكثر من جنسية
4: جنسية سي عبد المجيد؟
3: أكثر من جنسية، هذوما من البرتغال ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن إيطاليا، يعني جنسيات متعددة وكلهم يحبوا الجنوب وكلهم جاوا باش يكتشفوا الآثار والرصيد الحضاري.
4: أكثر واحدة فيهم ناشطة،
3: أكثر واحدة ناشطة فيهم أم دوموند شوازيغ لا بلو ديناميك جو بو با ما جي في دير سيلون سيلين سيلين سيلين فا بارلي سيلين
5: Bienvenue Céline.
6: Bonsoir. Merci. Alors ben nous on vient depuis 15 ans sur la Tunisie parce que ben on aime les gens, on aime découvrir le pays et puis là leur faute culture qui est très intéressante et puis tout ce qui est décor, tous vos billets, vos mœurs, bah les plages, hein, les plages, c'est sûr que sur Djerba les plages sont très très très sympas. Et puis la visite aussi. Voilà. Ah bah le climat c'est la première des choses, hein. Surtout au mois de septembre, c'est très agréable. Septembre, au mois de janvier aussi, c'est très bien.
3: Les gens, les guides.
6: Le guide. Les guides, le chauffeur.
5: C'est tout les guides.
6: Les chauffeurs sont Ali le chauffeur qui est très gentil. Mais c'est très très agréable de.
5: Ouais, on est bien accueillis.
6: Voilà, de visiter votre pays. Ouais, c'est vrai.
0: Il y a une grande différence avec Djerba, le plage.
6: Ah oui, il y a énormément de différences. Ah bah c'est pas du tout la même chose, hein. Bah là on découvre un peu une partie du désert.
5: C'est pour ça qu'on doit sortir des hôtels, c'est pour justement découvrir la vraie vie, ce que vous faites, les villageois, ceux qui vivent chichement, enfin, et puis les autres qui vivent plus pauvrement. Ça c'est la Tunisie. Et nous ça nous intéresse parce que l'hôtel c'est sympa, mais voilà, il faut s'ouvrir aussi aux autres. Voilà.
6: Puis oser aussi aller vers l'habitant aussi, très intéressant. Côtoyer, d'aller vers eux, de discuter, de partager avec eux, ça c'est important. Ah. Il faut sortir des murs pour pouvoir découvrir ce qui s'y passe.
7: Alors moi j'ai bien aimé le contraste du ciel bleu, du sable, des petites verdures.

0: على بعد 20 كيلومتر من معتمدية غمراسل، وصلنا إلى قرية وادي الخيل. من بعيد لمحنا ديار صغيرة في شكل قبب عجيبة، وكأنك في عالم الفضاء. ديار تحيط بها الزيتين والأشجار من كل جانب. إنه المشروع الإيكولوجي هنشير وادي الخيل. دخلنا هناك واستقبلنا السيد رضوان التيس.
1: رضوان التيس في مجال التربية، مجال التعليم. الفكرة الحقيقة جات من الغرام بالطبيعة من الصغر، لك خاصة وقت اللي ندرسوا في الصغيرات، خاصة في الثانوية عندنا محاور نقروا في الجغرافيا، يعني مختص في التاريخ والجغرافيا، محاور الإنسان والكوارث الطبيعية وكيفاش الإنسان ومسؤول عن الكوارث اللي يتعرض لها وشنو الحلول. لكن تبقى ديما حلول نظرية، ومن معرفتي خاصة أن ديما باش تتحدث الحديث بركرة وما يقنعش، الحاجة الملموسة هي اللي تقنع، وهذا هو علاش بديت مشروع. حبيت يكون مشروع مثال نموذج، أنا نجم نعمل فلاح بطريقة أخرى، نجم نبنو بطريقة أخرى، نجم نعمل سياحة بطريقة أخرى، ومن هنا بدأت الفكرة.
2: ربط ما بين الفلاحة وما بين السياحة وما بين الموروث ذا هاليا،
1: هذا هو
2: كله مع بعض.
1: هذا هو، هذه هو التسمية تاع السياحة البديلة، ولا حتى التنمية المستدامة، هي حاجة تبقى لون تيرم، مش لون تيرم، مش كان لينا احنا حتى الأجيال الأخرى، أن اللي يبقى نخلو حاجات باهية للأجيال الأخرى، مش حاجات الخايبة والتلوث تاع البيئة ونقص الماء، وخاصة توا احنا ولينا نشوفوا فيها يوميا الكوارث تاع الإنسان، في جزء كبير منها مسؤول عليه الإنسان، مسؤول خيارات الإنسان في التنمية. توا الناس كل ولد واعية بالتنمية المستدامة. حبيت نكون مبادر وكون نعطي النموذج المثال، أن رانا نجم نعمل التنمية مستدامة لينا والأجيال الأخرى.
2: محليها الفكرة سميتها هنشير وادي الخيل.
1: هنشير وادي الخيل، حبيت أنا إذا كان ثم نجاح ما يكونش نجاح شخصي، يكون حتى للقرية، القرية اللي مش معروفة تتعرف في أماكن أخرى، مش حتى في تونس، حتى في الخارج. وفكتيبمو حاليا قاعد المشروع ياخذ سيد، والقرية زادة حتى هي تتعرف. والهدف من المشروع كما قلت أنا مش استفادة شخصية، هي استفادة للقرية، للجهة، للبلاد الكل، وتكون كما قلت معناها نموذج.
2: سيناروين اللي جينا هنا شنو هيك؟ كنا هكا يوم من أيامات اللي الزائر باش يسكن لهنا.
1: الهدف أن يجي لهنا يعيش في حاجة طبيعية. أول شيء المسكن هو مسكن طبيعي. عندي 3 أنواع من المساكن. المسكن الرئيسي موجودين فيه، هذا الفكرة مخوذة من الكسور، أنا بالكاميرا بالمواد الموجودة في المنطقة هنا اللي هي الجبس العربي والجير العربي والحجر، هذوما مواد طبيعية ما عندهم حتى مشكل مع الطبيعة، غدوة نجم نهبطهم في الأرض وندرس من ثم حتى مشكل. أكثر من هذا أن هذوما متأقلمين مع البيئة، أن ما يسخنوش برشا في الصيف، ما يبردوش برشا في الشتاء، ما يستحقوش معناها استهلاك طاقة، وهذه خاصية أساسية معناها للنوعية تاع البناء. هذا هو بناء صامد كما تشوف القصور معناها اللي عندها قرون وتوا صامدة، بينما البناءات الجديدة بالمواد العصرية وكل معناها كي نسكروها 3-4 سنين تجي تلقى معناها طاحت، بينما نوعية هذه من البناءات معناها تسمى بالقرون وما عندها حتى مشكل.
2: به والبنايه الاخرى مختلفه تماما، ما نعرفش اول مره نشوف بنايه بالطريقه هيك كما القبه، وهي باب وتدخل وتدخل داخل.
1: هذه نوع اخر من البنايات يسموها سيبارادوك ولا ايكودوم، هذه كلها مبنيه من التربه تاع الارض، التربه الطينيه معناها لازم تكون طينيه، وهي من اقوى انواع البنايات، هي ضد الزلازل ضد الاعاصير، وفي نفس الوقت هي درجة حرارة فيها مستقرة، ما نستحقش باش نفس الشيء مع استهلاك طاقة لا في الصيف لا في الشتاء.
2: وين موجودة البناية هذه؟
1: هذه هي

0: هي موجودة خاصة في جنوب إيران معناها، والمهندس الأمريكي اللي استنبطها وعطاها معناها باش الناس الكل معناها تستعملها في العالم الكل، مهندس أمريكي من أصل إيراني نادر خليلي هو اللي استنبطها وعطاها معناها الناس الكل معناها حق الملكية ما اكتسبهاش نشره، وحاولنا نعملوه كنموذج آخر أن نموذج معناها من مواد طبيعية نصنع دار من أقوى أنواع البناءات ما يهمها لا الزلزال ولا العصير.
1: نعم، والزائر اللي جي لهنا كيفاش تكون ردة فعله معنات على البنية هذه؟ هذه بنية معروفة وفيها روح القصور، وكذلك البنية الأخرى مختلفة عليها أقبال.
0: عليها أقبال، والأكثرية اللي يجي لهنا الأكثرية يقول معناها نحب نسكن في الدار هذيك. هذاك هو علاش أنا بديت بحيدة صغيرة تاع شخص ولا شخصين، وتوا قاعد نحضر في واحدة أكبر تاع عائلة أو مجموعة أصحاب اللي ممكن تس خمسة ستة أشخاص نظر الطلب على هذه النوعية من البناءات الإيكولوجية.
1: يعني اللي يجي لهنا يسكن في البنية هذه اللي في شكل قبة، يحس بالهدوء بالراحة، يأكل ماكلة طبيعية.
0: يعطيك صح، معناها هو الخضرة الكل نجوا لهنا، جزء من الغلة ولو أن بعضها جار مازالت ما بديش تنتج، لكن الغلة الكل نجوا لهنا، الحليب العظم معناها اللي يجي لهنا يستهلك كل شيء من الضيعة وكل شيء طبيعي، حتى الخضرة كلها من بذور أصيلة بذور قديمة استحضرت على كل مكوناتها الغذائية، لأن البذور موجودة والخضرة موجودة اليوم فقط تقريبا 30-40% من مكوناتها الغذائية، بينما الخضرة يعني هنا كلها من بذور أصيلة وحافظت على مكوناتها الغذائية كله حتى على طعمتها وبنتها.
1: إلى حد الآن قديش من جنسيا أنواع الجنسيات اللي يجوك لهنا بخلاف أكيد السياحة الداخلية التوانسة؟ جنسيات برشا،
0: جنسيات مختلفة باش يكون الواضح. ثم فترة 4 أيام استقبلت 14 شخص فيهم 7 جنسيات أوروبية
1: ما شاء الله،
0: هذوما جو باش يعملوا أسبوع تاع يوغا معناها نوع من
1: الخاصة. مكان يوغا لهنا
0: الهدوء
1: على الاخر،
0: هذا هو الهدوء مع نوعية البناءات مع الطبيعة الموجودة، معناها الحق تستقطب في برشا توانسة وأجانب. معناها
1: الأجانب منين اللي يشوف الجروب الكبير هذا؟
0: هذه من فرنسا، من إسبانيا، البرتغال، ثم حتى من أذربيجان، إستونيا، سويسرا وألمان، هذوما المجموعة اللي كان فيها جنسيات مختلفة.
1: وعطوك باش يرجع إن شاء الله؟
0: لا، الأغلبية هذه الأغلبية اللي ما يرجع هو يجي شكون، وهنا توا خدمتنا بنسبة 95% بوشالوري، معناها أنا راني سمعت مش شاف الفيسبوك ولا شاف شهر ولا هكا، الهدف أن المشروع هذا يكون نموذج ويكون في القرية ثم نماذج أخرى، أنا في الجهة في غمراسم في تطاوين ثم نماذج أخرى، خاطر النجاح تاعي ما يكون إلا بالأكثر من نماذج تاع دور الضيافة هذه، باش تكون وجهة كيما نجحت المغرب في جهات معينة معناها بتعدد دور الضيافة وهكا، أما شخص واحد ما عنده وين يوصل.
1: الماكلة الطبيعية
0: أن الماكلة كل ننجوها لهنا، أما ينجم الزائر مثالي يحب يطبخ واحدة ينجم ياخذ حاجيته كل من هنا من الضيعة ويطبخ واحدة، حب زادة يجمع معنا ونطبخ زادة.
1: هكا هي السياحة الثقافية، السياحة البديلة،
0: هذا هو احنا
1: معناتها
0: هي الباهي في السياحة هذه، أنا تستخدم نوعية من السياح اللي عندهم القدرة على معناها الدفع تكون أعلى.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك سي رضوان،
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله تجيب لنا مدرب بتاع يوغا ونعمل يوغا عندك لهنا.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: خرجنا لهنشير وادي الخيل، لقينا التنوع فعلا سي رضوان، وأنت تؤمن برشا بالتنوع، برشا أنواع من الأشجار اللي حكينا على البنية اللي بالقبة، ثم بنية أخرى نوع آخر،
0: هذا نوع ثالث من البناءات اللي هو بناءات ببالات التبن كما نقولوا احنا، بالو دي باي، الحيوت الكل معناها بالات تبن، الخاصية تاعها هي العزل، قدرة كبيرة على العزل الحراري، معناها في الشتاء دافية بشكل معناها كبير، نفس الشيء في الصيف زاد باردة، والكلفة زاد أقل وسرعة البناء تاعها.
1: سي رضوان
0: هذه كيما بالت التبن تعوض الكنتولة، معناها كيما نحطوا الكنتولة نحطوا بالت التبن، أما فيما بعد ما يلزمنا نعمل شوية باش يصير لونتاسمو. هذيك معناها ثم هي باش تتليق بالتين والتبن وتتليق في الآخر، معناها بكوش صغيرة تاع جير ورملة باش تولي امبرميابل.
1: هذا هو هنشير رواد الخير واللي متأكدة منها مازال برشا ما نحكو، معناتها تنوع كبير برشا من الأشجار من النباتات من كل شيء كل شيء كل شيء من المعلومات. يعطيك الصحة سي رضوان، إن شاء الله يكون وجهة للسياح وللتوانسة وللتلامذة أيضا يعملوا طلة لهنا، مهم جدا باش يعملوا
0: أكيد هو من بين الأهداف من بين الأهداف أن تكون كيما فيرم بيداغوجيك، معناها ضايعة بيداغوجية أن تلامذة. وديجا بعض زملاء اتصلوا بي وجابوا تلامذة وثم حتى طلبة.
1: أكثر سائح بقي بحذاك لهنا؟
0: ثم فرنسي بقي قرابة 6 شهور، هو جاء في الأول بقي نهارين، بعد بقي أسبوع، بعد بقي شهر، وبعد آخر مرة بقي 6 شهور. معناها غادر.
1: شنو الحاجة اللي شدته أكثر؟ معناها تحسه متعلق بالبلاصة وربى الكبدة على البلاصة؟
0: والله هي الضيعة واللونتوراج وكل جبال يشوفوه احنا جبال جرداء ونقولوا ملا طبيعة، بالنسبة لهم هم بالعكس يقولك طبيعة معناها خارق العادة، مع كلها معناها متحف. تو في الجبل تلقى معناها حاجات موروث جيولوجي تلقى
2: إذاعة تطاوين.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الرابعة هنا في تطاوين. أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس اليوم على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وتم في الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. أسفرت عمليات مراقبة صحية نفذتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مصالح الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تحرير عدد من المخالفات وحجز كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من الأول من سبتمبر، أي يوم الثلاثاء، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في العالم. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال مراسلون إن المفاوضات الإيرانية العمانية تتناول إنشاء ممر مؤقت جديد في مضيق هرمز عبر مسار أوسط بين المسارين الشمالي المحاذي للمياه الإيرانية والجنوبية القريب من سلطنة عمان. شكرا على المتابعة. بعد قليل النشرة البحرية.
4: من المعهد الوطني للرأس الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 28 أوت 2026. نستهلها بإعلام برياح قوية رقمية 37 ساري المفعول، يدوم 9 ساعات بداية من هذا اليوم على الساعة 7 بالتوقيت السادسة بالتوقيت العالمي، ويهم محليا شمال تونس. بالنسبة للريح، الريح الجنوبية شرقية الضجة الغربية قوة 7 من سولمبوفور، أي ما يعد 28 إلى 33 عقدة. و تتمثل الحالة الجوية لهذا اليوم في منخفض للضغط الجوي على البحر التيراني، يسير رياح قوية على شمال تونس. نمر إلى التوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتقلص في نهاية الليل إلى 20 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب يصبح متموج والرؤية متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا إلى 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب إلى متموج يصبح محليا مضطرب والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج كبس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر إلى الآن إلى التوقعات الجوية ليوم الغد في شمال تونس. الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، وهناك إمكانية لظهور سحب كثيفة مع خلايا رعدية ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما شرق تونس يوم الغد، الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا إلى 25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب ويكون الطقس مغيم جزئيا ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. خليج جابس يوم الغد، الريح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا إلى 25 عقدة، والبحر قليل الاضطراب إلى متموج يصبح محليا مضطرب والطقس يكون مغيم جزئيا ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
2: بودكاست
1: أثر، أثر عبر الأثير.
2: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
5: نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروحت الدكتورة متاعها على مدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي.
2: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبها وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان.
6: مشروع نور الدين سريب يولي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جريش.
2: نور الدين السريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
7: منتدى نور الدين السريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
2: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
8: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
1: من عبر الأثير.

0: كتبتها.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: الخامسة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أسفرت عمليات مراقبة صحية نفذتها الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تحرير عدة مخالفات وحجر كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتقويت الشتوي ابتداء من 31 سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح إذاعي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع. العالم صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عدة عقوبات جديدة. في المقابل وصفت إيران العملية بأنها جريمة ضد الإنسانية. ونختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين حرفائها أنه نظرا لتواصل موجة الحر الشديدة وتواصل اضطرابات التيار الكهربائي وضعف الجهد الكهربائي بمنشآت الإنتاج، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا وانقطاعا اليوم على المناطق التابعة لمعتمدية بن قردان والمناطق التابعة لمعتمديات مدنين الجنوبية والشمالية وسيدي مخلوف وبن خداش وجرجيس. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية حال استقرار التيار الكهربائي وعودة النسق العادي للإنتاج. شكرا على المتابعة مستمعين الكرام. بعد قليل عبد الله في أصايل.
5: شبيك الطو مش نجر تحت موب صايل
6: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحربشك هو اش بش يعملولي
6: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم ليمات يد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك بتاع الليسين تبرين نبيعها بيه وطانا فرح بيه هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفا لازمنا نفرحوا برفطه على المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا القرعه يا بخي
8: اي الاولاد الفمي بي
9: طيب يا وليد طيب الكره شويه
8: هي شاش المهرجان شاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله
10: ايش هي زطله
5: زطله
9: شو مين
5: تقول
9: مهبول
5: تحب

0: Eh bien, monsieur, je viens.
1: Change la veste.
2: لا للمخدرات. نعم للحياة.
3: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
3: تحية ليكم مستمعينا الكرام، الخمسة وخمسة دقائق على موجة إذاعة تطاوين، موعدكم يتجدد في أصايل يوم الجمعة من تو إن شاء الله حتى إلى الثامنة، رفقة المهندس الصوت الأستاذ ضو بن سالم وبقية الفريق. الموعد اللي يتجدد معاكم ما بين المواكبات، متابعات الضيوف، الأخبار، كل التفاصيل إن شاء الله نكتشفها تباعا، أو أغنيتنا على بابي واقف أمري.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 5:16 وجهتنا باش تكون مع الزميل عبد السلام قدودة كما العادة في فقرة مع الناس. سي عبد السلام مرحبا بك، تحياتي.
1: تحية لك زميلي عبد الله، تحية لكل المستمعين ذات تسوين، أيضا تحية للفريق العامل معك الأمسالي.
0: الله يخليك. معك في موضوع اليوم حابين باش تكون متابعة الحديث على المؤسسات الشبابية والنشاط الشبابي اللي مع غلق ممكن بعضها الإشكالية قاعد نكونوا نقص النشاط في الناس هذا والشريحة هذه خاصة.
1: أكيد أكيد، شيء يحز في نفسي ونفس كل شاب وطفل في مطمطة لهنا كي نشوفوا 3 أو 4 مؤسسات شبابية اللي هي تحتضن وليداتنا خاصة في الفترة هذه الصيفية، وهي أيضا النجم نقول المتنفس الوحيد خاصة في المناطق هذه. نشوف الوضعية متاحة حقيقة معناها شيء أسف، خاصة وقت اللي تبدأ الأمور غير واضحة وغير مفهومة. نحكي على نادي الأطفال بتاع مطمطة جديدة، نادي هذا اللي خرج إطارات، خرج كما نقولوا إحنا برشة مواهب سواء في الفنون في الموسيقى في الرسم في غيرها. النادي هذا كان مش بعيد مدة 3-4 سنين فيه أبطال في رياضة الكرة الحديدية، تحصلوا على عديد من الجوائز والميداليات والكؤوس على مستوى جهوي وحتى وطني. النادي الأطفال هذا عنده تقريبا أكثر من عام سكر إلى حد الآن الأسباب غير واضحة.
0: هذا نادي الأطفال
1: نعم،
0: هذا نادي الأطفال وين بالضبط؟
1: في مطمطة جديدة، في مطمطة جديدة. كانت البداية بتكون في شكل صيانة، لكن بعتال ممكن اللجنة الفنية رأت أن صيانة مهيش تكون معناها ذات جدوى، خاصة وأن البناية عندها مدة معناها مبنية، وقع قرار أن بشيقة هدمة ومعناها إنشاء وحدة جديدة. إلى حد الآن ما فما حتى شيء واضح، لا تعملت دراسات، لا ما فما حتى برنامج واضح، لا رؤية واضحة. كي نقولوا نادي الأطفال هو متنفس في منطقة زي هذه، وليداتنا للأسف والله للأمانة كيشوفهم واحد ضايعين هكاك في الشارع معناها قلبه يحز في نفسه. تقريبا 20 متر ولا 30 متر نادي دار شباب مطمطة جديدة، كنا استبشرنا خير بزيارة وزير الشباب والرياضة في 24 على أساس أن شاقة تدعيم هذه المنشأة الرياضية والشبابية بعض التجهيزات، وباش تولي في الجيل الثالث والرابع معناها اللي يدور شباب الرياضة، ويقع تدعيمها بعض التجهيزات معناها الكبيرة، لكن للأسف ما صار حتى شيء. هذا حتى كانت الملعب متاع دار الشباب كان متنفس لأبناء أكاديمية النادي الرياضي بمطمط، وقع علقة للصيانة بالرغم لي معناها النادي الرياضي بمطمط التزم وتوعد أنه باش يقوم صيانة الملعب هذا ويبقى معناه كما نقولوا احنا يستغلنا، ومع دفع المعاليم والانخراطات والامور واضحه، لكن ما صارش. تو وقف صيانه معناها خاصه في الوجه نتاع عندها مده صيانه هذيه. للامانه معناها طولت شويه، ممكن طول المشاريع وطول معناها كما نقول البرنامج نتاعها، لكن ما حسيناش ان في وقتها من دار الشباب نمشي لدار الثقافه. دار الثقافه مناره ثقافيه علميه في مطمطة لهنا، الجوائز اللي تحصلت عليها في المدة الأخيرة خاصة في 3-4 سنوات الأخيرة على مستوى جهوي ومستوى وطني، كانت أيضا مفتتح لأيام السينما الثقافية وأيضا المسرحية لهنا، حصدت العديد من الجوائز والألقاب، تخرجت منها العديد من المواهب سواء في المسرح في خاصة في الفنون التشكيلية. ايضا في عده ما كما نقولوا انشطحنا انا، ولا اللي مقلقني المخوفني ان الطاقات هذه والناس هذه ممكن باش تندثر، وبدينا نشوفوا للاسف في مقبره نتاع مواهب قاعده تتبنى في مطمطة هنا هكا، خاصه وان مدير دار الشباب معناه هو الوحيد معناه الانسان اللي تابع دار الثقافه وزاره الثقافه، الناس الكل اللي معه كلهم متعاقدين، يعني يجي يخدم خدمه نتاع مده معينه ويمشي على روحه، وما فماش استمرارية. نقص في الإطار، نقص كبير ياسر خاصة في دار الثقافة. كنا معملين زاد على شيقة تجهيزها بعدة تجهيزات جديدة خاصة في على مستوى العرض وعلى مستوى كما نقول احنا التجهيزات، لكن للأسف ما صار حتى شيء. عدة أسئلة تطرح لهنا هيك للشاب وللطفل في مطمطة، لماذا هذا التأخير، لماذا هذه كما نقولوا احنا نعرفش، يعني ساعات نقول مشاريع معطلة كما نقول احنا برؤية كيفية غير واضحة لأسباب مجهولة، أسباب دراسات، أسباب فنية، أسباب ما نعرفوش شنو بالضبط. صراحة فما ثمن من الأولاد الصغير اللي هناك في مطمئة حسينا أنه ولا تحرم من برشا حاجات في فترة معينة، يلزم الصغير يلقى باش في بلاصة تكون في فضاء محترم، في فضاء كما نقولوا احنا فيه كل تتوفر فيه كل الظروف باش ينشط ويبرز وكما نقولوا احنا ينمي الطاقة نتاعه. للأسف سؤال كبير ياسر، زاد عليهم هذم الكل غيابات المهرجانات ولا العروض الثقافية وكل ما من شأنه باش ينمي وينشط المنطقة هذه خاصة في فترة الصيف أو حتى في العطل. إن شاء الله نشوفوا نقولوا أخبار مفرحة في المستقبل القريب خاصة.
0: توسيكي فقط سي عبد السلام، معناتها في تفاعلك ممكن مع الشباب الناس اللي مرتدي الفضاءات هذه، كي تسألهم كي يسألوك علاش كيفاش وقتاش كيفاش تشوف كيفاش تقيم الوضعية؟
1: للأمانة ما فهم حتى حد عنده إجابة. احنا باش نحكيه على الملعب البلدي في مطمئة اللي هو المتنفس الرياضي الوحيد لهنا تقريبا، معناها أنا كنت وإلى حد الآن في الهيئة المديرة متاع النادي الرياضي بمطمرطة. هذا العام الثالث عندنا إشكالية متاع ترشيب الملعب، الفنيين والناس اللي جت الكل أعطت الهومولوجاسيون للملعب هذا، أعطت كما نقولوا احنا الموافق على كل شيء. إلى حد الآن ما وقعش ترشيب الملعب هذا. وقت نقولوا ترشيب الملعب راهو ملعب متاع النادي الرياضي بمطمرطة أسس عام 1962، راهو الملعب الوحيد في ولاية قادس غير معشف، راهي الجمعية الوحيدة لكل عام قاعدة كما نقولوا احنا عندها 4-5 وليدات يتعرضوا لإصابات حادة وإصابات كبيرة وما يكملوش الموسم. راهي جمعية اللي قاعدة تقريبا إذا كانت الجمعية العادية قاعدة تستهلك في زوز ولا ثلاثة أحذية رياضية، فإن النادي الرياضي بمطمرطة معنا الجوار يستهلك في 4-5. ما نحكوش على الكور، ما نحكوش على الظروف، ما نحكوش على التنقل، ما نحكوش على كل شيء. هي معنى الجمعيات والعمل الجماعي ولا أصبح مضني وما فماش مداخيل وما فما حتى شيء لهنا في مطمرطة، ويزيد معناها أرضية الملعب سؤال كبير ياسر ياسر ياسر. السلطة المحلية السلطة الجهوية في بالها بالوضعية، الوزير كما قلنا وقت اللي جاء تعاول حتى على عين المكان وشوف الأرضية وشاف معناها للأمانة نهارتها لقى تدريبات نتاع الوليدات فما 286 مجاز في جمعية ناس تلعب على التراب في 2026. إلى حد الآن سؤال كبير يتسأل نفسه
0: غريب
1: إلى متى يتعرض الشاب والطفل في مطمئة إلى هذه المظلمة وإلى هذا الحرمان. للأمانة برشا شباب وبرشا أولاد هناك فما أسئلة دور في مخاخ ما ملقوا عليها حتى إيجاب حتى تفسير. ها نستنى في العروض، ها في المناقصة، ها وفي المزودين، ها في ما فما حتى شيء واضح، ما فما حتى رؤية واضحة.
0: تقريبا العود هذه من وقتاش سي عبد السلام؟
1: بالنسبة للنادي الرياضي بمطمئة تقريبا عند 4 سنوات من 2022 ترصدت له 600,000 دينار وقعد يستنى من 22 إلى يومنا هذا ما فما حتى شيء. ما فهم حتى سبب زادة مقنعة، جت ناس فنية وشافوا الأرضية وقالوا أرضية ممتازة ما فيها حتى أي شيء. لنارة موجودة تكلفت 350,000 دينار كيف كيف حجرات الملابس كل مرافق يكفي. بش نقول لك أن الملعب الوحيد في كل موسم رياضي يأخذ رخصة متاع إقامة المباريات لما يكتسيه معناها من كل الأنظمة والضوابط الرياضية الموجودة سواء في الأرضية الفوق أو في المدارج أو في حجرات الملعب مجهز بأحدث التجهيزات، الماء سخون بارد موجود والضوء موجود، المخارج زاد أيضا موجودة، جوارات محميين، الأرضية زاد كيف كيف، معناها كل الظروف مؤات. علاش ما تعشبش الملعب البلدي في مصر؟ هذا سؤال يطرح كل شيء. احنا دار الشباب باش نكوروا فيها تفكر نادي الأطفال نادي الرياضي بتاع الكرة القدم ماشي للنشيلة، شنو مقال ومصير الشباب في مطمئة؟ هذا السؤال يفرض نفسه. نادي الأطفال مسكر عند أكثر من عام ما ناش عارفين بشي قاع صيانة ولا ترميمة ولا تجديد، ما ناش عارفين. دار شباب فيها إشغال الله أعلم مقتش توفى. نادي دار ثقافة بمنشط واحد إمكانيات على قدها. نادي ملعب رياضي بلدي إلى حد الآن ما فما حتى معناه كما نقول احنا وضوح تام على الأرضية. إلى متى هذا كما نقول احنا سمحني في الكلمة بالاستهتار بشباب في منطقة زي ما مطمئة جديدة كما قلت لك رانا ماشيين نشوفوا مقبرة نتاع مواهب.
0: للأسف سؤال غريب والوضعية غريبة، خاصة اللي مهيش في مؤسسة واحدة وإنما في عديد المؤسسات والكلها معنية بالشباب أو بالثقافة والكلها تعاني في وضعيات صعيبة. للأسف 2026 كما قلت سي عبد السلام والناس مازال تغلب على التراب. هذا سؤال غريب.
1: أنا ممكن زميلي ما حبيتش نقول كلمة، لكن فما شباب يقول لك أن احنا ولينا مستهلكين في مطماطة في ظل معناها التعطل المشاريع هذه وغيرها من المشاريع الأخرى. عندنا برشا مشاريع
0: طبعا معطلة. عندهم الحق باش يحطوا الفرضية هذه في وضع كما
1: علاش
0: كنت تحكي. هي تفضل سي عبد السلام.
1: ما انا قلت لك سؤال مطروح، علاش كل هذا
0: وكان صحيح. الرسالة وصلت، يعطيك الصحة سي عبد السلام مقدودة لنقل المشاكل مع الناس، وهذه هي أصل الفقرة، نقل مشاغل الناس وإشكاليات اللي تعاني منها مناطق كما مطماطة جديدة واحدة من أجمل المناطق، لكن للناس اللي تتعدى من غادي، لكن أهلها وناسها اللي يسكنوا غادي وضعية صعيبة، خاصة في نتحدثوا على جانب ترفيهي شبابي ثقافي، فأنه كل المؤسسات قاعدة تعاني في مطماطة جديدة. رسالة وصلت، إن شاء الله الجاي خير سي عبد السلام مقدودة مراسلنا من مطماطة جديدة، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. توال 5:28 دقيقة، تحياتنا لهنا في مطماطة الجديدة، إن شاء الله الجاي خير.

45 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. وصلنا لفقرة تريكا بلس. في ريكاب لويس باش نبدو بحصيلة تونس في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 حاليا المقامة في إيطاليا. تحدث تونس تحصلت على 13 ميدالية لليوم، تحدثوا على زوز ميداليات ذهبية، زوز فضية وتسعة برونزيات. 13 ميدالية، الميداليات الذهبية فراس القطوسي في رياضة التايكواندو، أشرف الزواوي في مسابقة الكرة الحديدية، مع مجموعة من الفضيات بما فيها محمد خليل الجندوبي وهذا في التايكواندو، كيف كيف وفاء المغسولي في التايكواندو، وفي أمنة بن حسونة في سباق 100 متر. تحدثوا على الميداليات البرونزية في رياضات التايكواندو، الكرة الحديدية، الملاكمة والمبارزة، في أبرز الرياضات اللي لقيت النجاح تاعها. مع العلم كون المنتخب التونسي اليوم يتقدم، المنتخب لكرة القدم الأقل من 21 عام تأهل للدور النهائي للمسابقة بعد إقصاء البلد المنظم المنتخب الإيطالي بنتيجة 1-3. تونس تربح إيطاليا 3-1، وهذا اللي يضمن لتونس ميدالية إضافية، مش عارفين على الذهبية ولا الفضية، اللي باش تضاف قريبا للحصيلة الرسمية بعد خوض المباريات أو المباراة النهائية. كل حال إلى حد الآن تونس بحصيلة 13 مع واحدة يا فضية يا ذهبية بالنسبة للألعاب المتوسطية تارانتو 2026. في ريكاب بليس كيف كيف الحديث باش يكون على، تعرف الناس كل أزمة المياه، كعلاش وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلقت بالتنسيق مع السلطات المركزية والجهوية والمهنيين في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، هذه الدبابيز إترانوس وإترتين، بذلك بهدف واحد هو دعم العرض وتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة في ظل النقص الأخير المسجل في الأسواق. أبرز التفاصيل والإجراءات في البرنامج هذا هو تركيز الخطة على توجيه كميات هامة وضخها بشكل مكثف عبر المسالك التجارية التقليدية والعصرية. تم التركيز خاصة على المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لضمان وصولها للمواطنين بأكثر شفافية وتحت إشراف المصالح الرقابية، مع مكافحة الاحتكار وضخ ما يقارب، تحدثوا على ملايين الدبابيز المياه، تحدثوا مثلا إقليم تونس الكبرى حدها 9 ملايين قارورة مياه سعة 1.5 و2 لتر، واستمرارية العمل بصفة يومية حتى خلال نهاية الأسبوع لتغطية حاجية السوق تدريجيا وبلوغ النسق الطبيعي للعرض. جي الخطوة هذه تعزيز لقرارات سابقة لاتخذتها الوزارة لتحديد الأسعار القصوى للمياه المعدنية المعلبة وضبط هوامش الربح عند التوزيع. مواصلين معاكم في سايلتا 45 دقيقة، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معاكم في أصايل. بعد شوية باش تكونوا مع نشرة أخبار الستة، بعدها نتواصلوا في بقية فقراتنا. خليكم معنا مواصلين ديما على موجة إذاعة التطور.

0: السادسة هنا في تطاوين، تحية طيبة في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. تشخيص الوضع التربوي واستعراض أهم المطالب، أبرز محاور اجتماع الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس. وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية. وفي النشرة، المساكن الحفرية ملجأ للتوقي من درجات الحرارة المرتفعة في عدد من جهات الجنوب الشرقي. في إطار التعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وآليات الدعم والتمويل المتاحة وبحث سبل الانخراط في البرنامج والاستفادة من الامتيازات المتوفرة، نظمت مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالإدارة الجهوية بتطاوين يوما إعلاميا لفائدة المربين والمهتمين بقطاع تربية الماشية في معتمدية ذهيبة. أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وتم في الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. كاتب عام الفرع الجامعي بجابس عماد كريم تحدث للزميلة هند رزق.
1: استجابة لمراسلة اللي أرسلتها الجامعة العامة للفروع الجامعية على أساس أن نعقد هيئات قطاعية أو ندوات إطارات بالاتحادات الجهوية أو المحلية، وكذلك لتنفيذ تحركات جهوية احتجاجا على مماطلة وزارة التربية وإرجاحها على عديد المكتسبات ورفضها التفاوض في عديد المطالب. ثم كذلك هناك بعض النقاط الجهوية اللي هي ما أنا في كل سنة هبط بيان في خصوصها، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم على غرار البنية التحتية المهترئة للمدارس الابتدائية بالجهة، كذلك النقص فادح في الموارد البشرية من عمل تربوي إلى آخره، كذلك بالنسبة للوسائل التعليمية بكل صراحة أصبحت معناها بالية ولا تستجيب للتطور العلمي والتكنولوجي. شفنا في الصفحة متاع المندوبية إعفاءات العديد من المديرين، استغربنا بكل صراحة.
0: أسفرت عمليات مراقبة صحية نفذتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مصالح الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تحرير عدد من المخالفات يتحدث بشأنها المدير الجهوي للهيئة محمد ناجي للزميلة تبرى الشيباني.
2: تواصل العمل الرقابي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بمدنين خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. قمنا بحوالي 14 عملية مراقبة خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى غاية 28 أوت. تم توجيه 5 مراسلات لأصحاب المحلات المخلّة بشروط حفظ الصحة. تم اقتراح غلق محل وحيد كان بمنطقة جرزيس معد لمخبزة، وكذلك تم حجز كميات من مواد غذائية تمثلت في حوالي 161 علبة بسكويت بأحجام وأنواع مختلفة، حوالي 101 علبة قهوة بأحجام وأنواع مختلفة كيف وحوالي 222.6 لتر مياه معدنية ومشروبات غازية، وذلك بسبب انتهاء تاريخ صلحية.
0: في المناطق الجبلية بولايات الجنوب الشرقي التونسي ومع ارتفاع درجات الحرارة، يلتجئ الأهالي للمساكن الحفرية ديار الحفر للتوقي من درجات الحرارة المرتفعة. نقل في الموضوع يؤمنه الزميل خميس بوبطان من مدينة مطمطة.
3: في الصيف ما شاء الله بارده، هناك شفت على عينك ما شاء الله، وفي الشتاء ما شاء الله تدخل تبدا البرة ساقع ياسر، الداخل ما شاء الله دافيه بالقدا بالقدا. حتى اللي كانوا يسكنوا في المدينه فما قبل ابرك، اما توكا رجعوا لهم تو على تراثهم وكل شيء، يمشوا ينظفوهم ويرقلوهم وديما يفقدوا فيهم، ويمشوا في الصيف يمشوا كانوا فيهم ياسر برشا، ولوا رجعوا لهم ياسر. دار على قاعده فيها الدكانه فيها بيت المنافه كل شيء، ما عينك ترتاح بالصالة بيت النوم، نقولوا احنا قبل يقولوا بيت السد. انا واحدة من الناس امك اليوم الدهر استنست فيها نقعد فيها مدة الحياة، ان شاء الله ربي بركة يهديهم اولادنا ربي يحفظهم يجيبونا الضوء والماء متعة. ولدي
4: طب الشباب الفيرية يحب عليها اللي عند الدار دار جد ديما يمشوا يقيلوا فيه، حتى اصحابي ديما ساعات يجوا بحذايا لهنا يقيلوا، ولا يمشوا اللي عنده دار جدوده يمشوا له. ملجأ متاحهم صحيح في السخانة على طول العام، وكل عام جي سخانة أكثر من عام اللي فات.
5: اليوم سخانة البرة بحذان المقارب 45، وتشوفوا هاكم دخلتوا بحذانا هاكم جيتوا على غفلة ودخلتوا بحذانا للبيوت الحفر وشفتوا البرود، وشفتوا السياح كيفاش كيفاش كيفاش معناتها هاكم خلطوا على السياح كيفاش يدخلوا يلقوا البرود ما عادش يحبوا يخرجوا.
6: طقس البرة عبارة نعيشوا في 45 صغار، لهنا نعيشوا في 30 صغار، البرودة التامة معناتها ما طماش، معناتها طقس ما شاء الله البرودة هنا عبارة بالكليماتيزور موجود.
0: أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والتنمية الصادرة رمزي طرابلسي في تصريح إذاعي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. وترتكز البرامج على توجيه كميات من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بشفافية المطلوبة وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، وأشار إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من 31 سبتمبر 2026 بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء وفق البلاغ. فما يكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء يوم الجمعة. أخبار العالم بعد الفاصل. صعدت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، فيما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبق لإيران. في المقابل وصفت الخارجية الإيرانية عملية الإقصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولة ضد الإنسانية. في الأثناء قال مراسلون إن المفاوضات الإيرانية العمانية تتناول إنشاء ممر مؤقت جديد في مضيق هرمز عبر مسار أوسط بين المسارين الشمالي المحاذي للمياه الإيرانية والجنوبي القريب من سلطنة عمان. من جهة ثانية، بحث رئيس وزراء الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي جهود خفض التصعيد في المنطقة. على صعيد اللبناني، شن الكيان المحتل سلسلة غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان متهمة حزب الله بإطلاق مسيرات. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: تشخيص الوضع التربوي واستعراض أهم المطالب، أبرز محاور اجتماع الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس، وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية. في النشرة تابعتم أيضا: المساكن الحفرية ملجأ للتوقي من درجات الحرارة في عدد من مناطق الجنوب الشرقي. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد موسوعة الأخبار، المشوار يتواصل مع عبد الله في أصايل رفقة المخرج ذوب سالم. إلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: عين الصحراء في موريتانيا، تكوين جيولوجي يعرف أيضا باسم بنية الريشات أو هيكل الريشات، يقع في الصحراء الموريتانية على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة وادان في موريتانيا. تتخذ عين الصحراء شكلا دائريا فريدا بقطر يبلغ نحو 40 إلى 50 كيلومترا، ويعد من أكثر الظواهر الجيولوجية إثارة للاهتمام في العالم، حتى إنه يمكن تمييزه بوضوح من الفضاء، ولذلك يطلق عليه أحيانا اسم عين إفريقيا. يتكون هذا المعلم من حلقات صخرية متعاقبة ومتحدة المركز، تتدرج ألوانها بين البني والأحمر والأزرق الرمادي، مما يمنحه مظهرا يشبه العين العملاقة عند مشاهدته من الأعلى. وقد أثار شكله الفريد اهتمام العلماء لعقود طويلة، فاعتقد بعضهم في البداية أنه ناتج عن اصطدام نيزك بالأرض، إلا أن الدراسات الجيولوجية الحديثة أوضحت أن التكوين نشأ بفعل ارتفاع قبة صخرية قديمة، ثم تعرضت طبقتها الرسوبية والنارية إلى عمليات التعرية عبر ملايين السنين، فأبرزت الحلقات الدائرية التي ترى اليوم، وتعد عين الصحراء في موريتانيا سجلا جيولوجيا مهما، إذ تضم صخورا يعود عمر بعضها إلى مئات ملايين السنين، مما يجعلها موقعا ذا قيمة كبيرة لدراسة تاريخ القشرة الأرضية والتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة، كما عثر في محيطها على آثار تدل على أن الصحراء كانت في عصور سابقة أكثر رطوبة، وشهدت وجود بحيرات وحياة نباتية وحيوانية متنوعة ومزدهرة. وتجذب عين الصحراء في موريتانيا اهتمام الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم لما تمتاز به من جمال طبيعي وتكوين نادر، كما أصبحت رمزا جيولوجيا لموريتانيا، وتجسد قدرة العوامل الطبيعية مثل الحركات التكتونية والتعرية على تشكيل مناظر استثنائية استغرقت ملايين السنين لتأخذ هيئتها الحالية.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: بودكاست أثر عبر الأثير.
10: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
11: نور الدين سريب كتب بالثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروحت الدكتوراه متاعها على المدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثالي التونسي.
10: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبها، وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان.
12: مشروع نور الدين سريب يولي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جرجيس.
10: نور الدين سريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
12: منتدى نور الدين سريب التاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
10: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
9: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
13: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
9: من عبر الأثير.
14: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام الـ 6:25 دقيقة. الحمد لله اليوم في عودة ممكن على المعهد الوطني للرصد الجوي والتوقعات بالنسبة لليوم. درجة حرارة ملاحظة كونها أقل شوي من الأيامات اللي تعدت الحمد لله، في وقت اللي مناطق أخرين قاعدين تقريبا في نفس المعادلات في حدود 47 درجة 46 درجة. اليوم كانت في الجنوب الشرقي في حدود 43 في تطاوين، 44 في مدنين، و 38 درجة في جابس غدوة، انخفاض طفيف في حدود 42 درجة متوقعة في تطاوين، 41 في مدنين، 35 في جابس. من جهة أخرى فإنه نتحدث على المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس، دعا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر والوقاية من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة تزامنا مع الموجة الحر الاستثنائية اللي تعيشها بلادنا. من أبرز النقاط هي تجنب أوقات الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، تقليص الحركة خاصة والخروج في حالات الموجات الحر هذه الاستثنائية إلا في الحالات الضرورية، أهمية الحصول على كميات كافية من المياه بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش، وحماية خاصة الفئات والناس اللي كبار شوي في العمر، الرضع، الأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. نذكروا اللي حسب التوقعات فإنه الأيامات اللي فاتت عدد أماكن كانت وصلت لقرابة 50 درجة، إن شاء الله ربي برد علينا. القروين 49.8 احتلت المركز الثاني عالميا، بيجة 49.2، جندوب 48.1، جيبس، توزر، زغوين 48-47، المناطق عديدة كانت مسجلت أرقام قياسية في الأيامات الأخيرة. عموما غدوة متوقع انخفاض طفيف، لكن الانفراج الفعلي باش تكون انطلاق من نهار 3-4 سبتمبر تقريبا، تحثوا نهار الخميس الجمعة باش تبرد درجة الحرارة على قاعدة وتكون الطقس في مستويات المعتادة مع وصول الكتل الهوائية باردة تدريجين. هي العملية تبدأ تبرد إن شاء الله من نهار 3-4 بتكون درجة الحرارة ترجع كما كانت، إن شاء الله ربي برد علينا وإن شاء الله جاي خير. مواصلين معاكم طول 6:28 دقيقة على موجات تطاوين، خليكم معنا مواصلين في أصالة.

0: فلسطين،
1: أنا فلسطين.
2: تحية لكم مستمعينا الكرام. في حديثنا اللي في علاقة ب إكس تويتر سابقا، فما حديث على أنه إعادة شركة شركة جديدة اسمها أوبريشن بلو بيرد. هذه الشركة ناشئة، أطلقت الشركة هذه منصة تواصل اجتماعي جديدة تحت نفس الاسم تويتر بوان ناو. هذا الفكرة وهذه الخطوة الجارية اللي تهدف إلى إحياء العلامة التجارية الشهيرة والشعار الطائر الأزرق. هذا اللي باش تحدثوا فيه اليوم في حلول ذكية. الفكرة وين في الحكاية هذه؟ كونه الخطوة جي لتدشين مرحلة جديدة من نزاع قضائي مع شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك. التفاصيل الأساسية في المنصة هذه هو الحديث على أنه شركة إكس ملكها إيلون ماسك غيرت تماما الاسم والشكل، بديتوا تعرفوه كيف شكل علامة إكس جديد تويتر سابقا. وكعلاش الشركة هذه لقيت منفذ ذكي قانوني؟ تقول كونه شركة إكس تخلت رسميا على الاسم وعلى العلامة التجارية والرمز المرتبط بمنصة تويتر سابقا، وتغيير الهوية البصرية بالكامل إلى إكس. فريق العمل اللي يضم ستيفن كوتس، شكون ستيفن كوتس؟ هذا اللي كان هو في المنصب المستشار القانوني العام للمنصة وقت اللي كان اسمها تويتر، بعد ما جاء إيلون ماسك خرج بطبيعة وخرج برشا خدامة متاع تويتر، ورجع ستيفن كوتس مع مجموعة كبيرة من اللي كان يخدموا في تويتر سابقا ولانسوا نفس بروجي تويتر. تخيلوا تبيع تويتر، بذكرها وقتها ظهر لي ب 21 مليار دولار وتبيع، جي إيلون ماسك يبدل الاسم يبدل التصويرة، يجوا تقريبا المجموعة نفسها يعاودوا يلانسوا نفس المشروع بنفس اللوجو بنفس التصويرة بنفس العصفور بنفس الكولارات في صراع قانوني، يقولوا هم غير الهوية البصرية. دونك اللي عملناه هذا حاجة جديدة وما عندش علاقة بتويتر السابق. هذا تويتر بحكم اللي ما عادش الاسم تبدل والشعار تبدل، فهذا تويتر شركة جديدة ما عندش علاقة بالعملية. حرب لحد الآن صايرة قانونيا، القضاء اللي ما بين زوز شركات، الناس اللي قاعدة تتجه نحو المنصة الجديدة هذه، الحجز اسم المقابل، تحثوا على حجز اسم مستخدم والحصول على صفة عضو مؤسس 20 دولار، ولا تحب 40 دولار وفئة مقاتل مساهمة في التمويل معركة قانونية ضد إيلون ماسك اللي باش تكون في جينها ما بين الشركات الزوز في وقت اللي استخدموا طريقة بسيطة جدا سهلة جدا. الناس بدلوا الاسم بدلوا الشعار بدلوا الألوان، هترجعوهم ونعاودوا نفس الحكاية. إلى حد الآن العملية متوجهة نحو كونهم ينتصروا في الرهان هذا، لخطر العملية كلها خارجة طريقة مختلفة وذكية برشا وبسيطة برشا في نفس الوقت. رغم أنه الشركة إكس رفعت دعوة قضائية بتهمة انتهاك حقوق النشر، لأن المحكمة الاتحادية في أمريكا ما زلت ما أصدرتش حكم نهائي مكتوب. القاضي تحدث أنه ربما تكون تخلت بالفعل عن ملكية الفكرة والاسم والشعار، هو ما اعتبرته شركة ناشئة ضوء أخضر لإطلاق أو إعادة إطلاق نفس الشعار ونفس الاسم ونفس الهوية البصرية. 6:39 دقيقة مواصلين معاكم في أصايل، خليكم معنا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار. السابعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وتم تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. أسفرت عمليات مراقبة صحية نفذتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مصالح الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تحرير عدد من المخالفات وحجز كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح إذاعي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية. استشهد 3 فلسطينيين اليوم جراء قصف جوي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على منطقة حرش السعادة في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. صعدت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع عبدالله في أصايل.
1: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 7:13 على موجات إذاعة التطاوين، والوجهة باش تكون إلى النشاط متاع واحدة من الجمعيات اللي مهتمة بالشأن العلمي على قلتها خاصة في الجنوب الشرقي، لكن واحدة من أبرز الجمعيات الناشطة في المجال هذا. نتحدثوا على جمعية العلوم بالمطوية، نتحدثوا على واحدة من الجمعيات الناشطة واللي عندها حدث مهم صار على طيلة الأسبوع الفارط. اليوم وصلنا لليوم الختامي، تحدثوا عن المخيم العلمي الصيفي الرقم 12. سعداء جدا باستقبال رئيس جمعية واحد العلوم الأستاذ حسن الدهميني. حسن، مساء الخير، شكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مرحبا بك سي عبد الله، ومرحبا بمستمعي ومستمعات إذاعة التطاوين.
0: الله يخليك، شكرا لك سيدي. معاكم خذيناك شويك في يوم قبل أيامات من الانطلاق، وكان خذينا معاك موعد في آخر أيامات المخيم العلمي هذا، ناخذ معاك جولة على أبرز المحطات، والناس اللي تسمع فينا تنجم تعمل وطلع على الصفحة متاعهم أوازيس أوف ساينس، غادي باش تلقوا كل التفاصيل متاع المخيم العلمي، الأجواء، المسابقات، الجانب الترفيهي. لكن مع سحسن تو باش يعطينا هو أبرز المحطات اللي تعدت ونسبة الأهداف اللي رسموها قديش تحقق منها إن شاء الله. سحسن، منين نبدو جولة متاعها؟
1: نجدد شكري سي عبد الله ليك ومن خلالك اللي دعت طويل على اهتمامها بأنشطة جمعية واحد العلوم.
0: مرحبا بك.
1: كما زي تفضلت، المخيم هذايا هو المخيم 12. الموضوع الأساسي لهذا المخيم هو استعمال الطاقات المتجددة في السياقة الحديثة، في السيارات الحديثة. وزي ما قلنا في البداية، السيارات الهجينة الموجودة توا تستعمل زوج مصادر للطاقة، هي الوقود العادي ليسانس بالأساس، والتيار الكهربائي اللي جاي من البطاريات. احنا في المخيم هذايا اقترحنا سيارة هجينة من نوع جديد لا تستعمل البنزين كوقود احتياطي، ولكن تستعمل البطارية وتستعمل الطاقة الفوتوضوئية الفوتوفولتايك، وأضفنا الهيدروجين الأخضر اللي الآن بدأ يغزو الأسواق العالمية في الاستخدامات في النقل وفي الطهي وفي عدة مجالات أخرى.
0: هذه المشروع الكبير اللي قاعدين تخدموا فيه وتواكبوا فيه في كل مرة، نحب نحيوكم على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين تخدموا فيها. مع المسابقات، مع الأجواء، كيفاش كانت تفاعل الحضور، الناس اللي الطلبة تلامذة اللي مشوا معاكم في الأيامات هذه، ممكن أبرز المحطات اللي والزيارات اللي قاموا بها، كيفاش كانت الأجواء حسن؟
1: السي عبد الله، المخيمات منها عندها عدة أوجه من الأنشطة، ثم تكوين علمي، وثم ورشات عملية، ثم زيارات ميدانية، وثم مسابقة في نهاية المشوار. فنبدو من ناحية الورشات والمحاضرات التكوينية. صار تكوين في الكروت أو الألواح الإلكترونية الحديثة، منها مهندس من الشركة العالمية الأسقية اللي عندنا معاها شارات الآن معناها ناشفة، وعملنا تكوين ورشات عملية في الهيدروجين الأخضر، أنها أساتذة من المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، وورشة في الطاقات المتجددة كذلك أمنها أستاذ من المدرسة الوطنية المهندسين بجابس. هذوما الورشات التكوينية. زيارات الميدانية، المشاركين زاروا فابلاب، منها من أكبر لفابلاب في تونس هي فابلاب أورانج، منها في اللاك، وكذلك فضاء هذا اللي يجمع الستارت اب معناها الجدد الشبابية في فضاء معناها موحد سمينا القرية المنشآت الحديثة فيليج ستارت اب فيليج هذا في المنزل هذا فضاء يجمع كثير من الشركاء من فضاء جميل جدا ويساعد الشباب على يلقى كل ما يحتاجه معناها في تطوير المنشأة متاعة ولا الفكرة متاعة يلقى مؤطرين يلقى محيط اقتصادي عاونة ففضاء جميل جدا والطلبة والكلام ذا كانوا معناها فرحانين بالزيارات هذه معناها بالباهي
0: هما مش كان فرحانين هما صح عليهم فما فما فما اي خطر فما عدة جهات اخرين تتمنى لو كانت عندها جمعية كما جمعية واحة العلوم للأمانة مستحقين ونحن مستحقين صحيح أن عدد كبير من الجمعيات اللي تعنى بالشأن الثقافي والتراثي ومتاع الماكلة ومتاع الطقس ومتاع كل شيء ولكن الجانب العلمي لحد ما مازال ماهوش بالغزارة ورغم اللي القيمة والقيمة المضافة اللي قدمها والجدية اللي قاعدين تخدموا بها نتمنوا كون جمعيات كما هذه اللي قاعدة بشوي بشوي تو في عدة جهات في جابس في مدنين في تطاوين قاعدة تاخذ خاصة مع طفرة الذكاء الاصطناعي الآن والروبوتيك قاعدة تحاول كونها تواكب العصر ولكن بالنجاعة وبالشركاء كما قلت انت اللي تنجح شراكة معاهم فإنه الباليه متاع النشاط مش مجرد حاجات تولي كمناسبتية ولا هنا معاكم وإنما خدمة في الصميم وخدمة لتبني الجيل ويكونوا مش فقط فرحانين بخطوط صور وكانوا مشاركين وإنما فما منفعة جدية للحكاية
1: يعطيك الصحة سي عبد الله معناها في الختام يقولوا اليوم من أمس وصار الحفل الختام قدموا فيه المجموعات مشاريعهم أمام لجنة مكونة من أساتذة جامعيين والحمد لله معناها الحضور كان معناها كبير وأبهروا بالمشاريع المقدمة معناها ظرف وجيز أعطيناهم تقريبا أقل من نهار ونص عملوا فيهم نماذج سواء معناها الظهر موجودين على سطح الجمعية زي ما تفضلت وزيس أوف ساينس اللي يحب يطلع عليها وإحنا قدرة ربي باش نجيبوا النماذج هذية وباش نعملوا معناها حفل الاختتام آخر معناها في جابس بإذن الله اليوم المشاركين شاركوا شو زاروا معمل متاع بطاريات شافوا صناعة البطارية من الألف إلى الياء معناها حاجة روعة معناها بكل صراحة حاجة تفرح وكذلك زرنا الشركة تصنع في الطائرات هذوما شركة الأسد البطاريات وشركة أوليونار وشركة أوليونار المعذرة معناها إذا كان فالشركات هذه مشكورة فتحت أبوابها شبابنا وشباتنا وكل صراحة معناها المؤطرين اللي رفقونا معناها في الزيارة هذه فسروا معناها كل النواحي العلمية والمشاركين والمشاركات وكانت معناها كل صراحة زيارة ناجحة لأبعد الحدود والأبيوناب شفنا نموذج من الشباب اللي الطموح اللي عندهم القدرة وعندهم العزيمة على مواصلة المشوار رغم الصعوبات وكل صراحة نماذج ناجحة نحبوا شبابنا يشوف النماذج هذية وينسج على منوالها باش ما يرخش معناها زي ما نقوله في أول عقبة وأول صعوبة يلقاها في حياته يقول لك معناها سيبني فك عليها ويرفع الراية البيضة معناها أمام العقبات الأولى التي معناها يتلقاها معناها في حياته.
0: نختم معك دكتور، بالنسبة لك البرنامج اللي رسمتوه أنت ومن خلالك جمعية واحد العلوم اليوم مروحين إن شاء الله طريق السلامة، بالنسبة لكم راضين اليوم على الخدمة هذه، راضين على التوجه، راضين على الأنشطة، على المشاركة في وتنظيم التظاهرات كما هذه، ونسبة المنفعة للمشاركين والمنخرطين معكم؟
1: الحمد لله، هو احنا زي ما نقول المشاركين، الجمعية موجودة من أجل المشاركين والمشاركات، معناها أعطائهم مهارات، معناها الإرساء علاقات مهمة جدا، معناها كيف يشوفوا المهندسين يشوفوا معناها مشرفين على مؤسسات جمعية ويقربوا لهم ويتحدثوا معاهم ويأخذوا منهم معلومات وربما حتى أرقام تليفونات إذا كان يحتاج أي نصيحة معناها، فهذا بدون شك هو إضافة معناها لا غبار عليها بالنسبة للمشاركين. والدليل على ذلك سي عبد الله زي ما نقول لهم ديما اللي يذوق يحصل، اللي شارك في مخيم ماذا به معناها ديما يشارك، ولكن احنا بيدنا هو انه اللي سجل الاول هو له الاولويه، ولكن معناها الرغبه في المشاركه ديما موجوده. عندنا بعض العناصر اللي ديما يدوبك يهبط الاعلان على الصفحه يسجلوا ويكونوا من الاوائل معناها في التسجيل، وهذا يدل على رغبه بعض الشباب معناها في مواصله المشوار، ويقولوا فما اللي شاركوا معنا اول مره يقولوا إن شاء الله مش آخر مرة، وقدرة ربي معناها نشارك معاكم في مرات لاحقة ولاحقة بإذن الله.
0: إن شاء الله أعطيكم الصحة. نحب نحييكم سي حسن دهماني ومن خلالك المجموعة اللي معاك الكلها على الخدمة المحترمة جدا اللي قاعدين تخدموا فيها جمعية واحد العلوم، واحدة من جمعيات نعاود نقول اللي قاعدة تخدم في المجال العلمي ومعنية فقط بالمجال العلمي، خدمة واستثمار الأجيال جاية إن شاء الله مع الإمكانيات اللي قاعدة توفر فيها والوقت والمجهود، إن شاء الله هذا الكل نلقوا معاه نتائج ونلقوا معاه إن شاء الله الثمرة في الأجيال اللي قاعدين تبنوا فيها. يعطيك صحة
1: حسن، شكرا لك. احنا توا الشباب اللي تكون في الجمعية توا مهندسين ودكاترة وعندهم إشعاع معناها والحمد لله وكفاءات، معناها جتنا مهندسة من شركة أستي وبينت للشباب لأن توا الشركات الكبيرة ما تشغلش الشباب من أجل الشهادة، حتى ولو أنت أخذت الشهادة متاعك بامتياز إذا كان ما عندكش مهارات عملية واتصالية ما يأخذوكش، حتى ولو تجي الأول على الدفع متاعك ويأخذوا طالب آخر متخرج حتى متوسط ولكن عنده المهارات ومشاركات في مخيمات وفي نوادي وإنسان معناها عنده الإشاعة بالحياة وبالحيوية يأخذوه معناها قبل كالطالب المتخرج اللي عنده معناها نقوله 17 معدل ولا.
0: وهذه من الفوائد متاع المجتمع المدني اللي حل الباب البرشة شباب كونه يعمل علاقات يتعرف على الزاوية الأخرى من سوق الشغل، العملية مش مجرد شهادة كما قلت أو مجموعة شهاد، وإنما العملية في البراتيك في شنو تملك
1: المهارات العملية اللي تكتسبوها خلال المشاركات وتحدي معناها يعمل إكسبوزي اللي عمره ما عملها معناها نحك الرهشة والرهبة ويتعلم كيف يقدم معناها مشروع قدام جوري، معناها ساعات واحد يتخرج وأول مرة يقدم مشروع معناها قدام معناها لجنة فتلقاه خايف وتلقاه معناها يرعش، فالمبادرات هذه يتدرب على كيفية معناها تقديم المشروع ويتحدث مع مجموعة بدون خوف ولا رهب. بعد إذنك سي عبد الله نحب نشكر شركائنا معناها في المخيم هذه مش واحد العلوم فقط، عن المدرسة الوطنية المهندسين بدارس جامعة يالس، وكذلك الشركان الاقتصاديين والجمعيات الأخرى اللي بكل صراحة مدت يد العون للجمعية، معناها باش مخيم هذايا يلقى النجاح اللي يلقاه، والحمد لله.
0: شكرا لك، نحب نحييكم كيف كيف على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين تخدموا فيها، وإن شاء الله في محطات أخرى، وبالتوفيق والنجاح لكل الشباب اللي كانوا مشاركين معاكم. شكرا لك سحسن، يعطيك الصحة رئيس جمعية واحة العلوم، وإن شاء الله طريق السلام سيدي، يعطيك الصحة.
1: الله يبارك فيك، مشكورين ومشكورة إذاعة طويل من خلالك.
0: شكرا لك سيدي. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، توا 7:28 دقيقة.

0: شكرا.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، تولى 7:43 دقيقة. تحية لكل من اختار يسمع موجتنا، مواصلين ديما في أصايل باختياراتنا الموسيقية. طيب مش خلوكم مع ميد الحناوي.

كتقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أصايل، نتقابل إن شاء الله في معاكم في محطات إذاعية لاحقة. شكرا لكم، تحية ضو بن سالم وكل الفريق اللي كان معاكم فيها الأمس. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وقد تم في هذا الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيلة خالد دابتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجية وتلبية حاجيات المواطنين. استشهد 3 فلسطينيين اليوم جراء قصف جوي جنت قوات الاحتلال على منطقة حرش السعادة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
4: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى يسألونك. العادة ككل يوم جمعة نلتقيكم في مثل هذا التوقيت. تحية لكل مستمعين الأعزاء في الداخل والخارج، وإن شاء الله نقضوا مع بعضنا الساعة هذه مع جملة كالعادة أسئلتكم وكل المواضيع تنجموا تطرحوها علينا تهم شؤون الشريعة والحياة. طبعا كالعادة في بداية الحصة نرحب بالشيخ عبد الحكيم عشاش. الشيخ أنا صباح الخير، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت،
4: إذا نذكركم مستمعينا الأعزاء بطرق التواصل بنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وثانيها عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطويل لايف. ذي البث الآن موجود على الصفحة إن شاء الله، وخيانا اللي يتبعوا فينا على هواتفهم الجوالة وإلا أجهزة الحواسيب وإلا من الخارج ينجموا أيضا يطرحوا أسئلتهم في التعليقات. كالعادة نعمل المدخل متاعنا ثم نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. شيخ، إذا مدخلنا اليوم حبيت تحكينا على مسألة العقيدة وكيفاش أنه الناس هذا الموضوع
5: الناس
4: كيفاش أنه الناس مستخف
5: مستخف
4: مستخف مستهترة مستخفين بأحكام ديننا وأركان ديننا ولت معناها
5: في سلوكاتهم وفي تصرفاتهم وفي
4: حتى أن الإنسان يتعجب يقول كيفاش إنسان سبحان الله مسلم يطلق على نفسه كلمة مسلم لا وتلقاه يصلي ويصوم ويتصرف في نواحي الحياة تصرف تستغربه. تفضل.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خرافات كما قلت خرافات، يعني تحير، يعني هل أن التصرفات والسلوكات اللي نشبحوا فيهم يعني نشبحوا فيهم مع الناس ترى هي إنسان تاع تصرفات إنسان مسلم ولا لا في كل شيء في في في أخلاق في تعاملات مع أقرب الناس ليه قطعة في تعاملات مع حرفاه غش وتزوير واحتكار في في علاقاته مع عائلته ومع زوجته في افراحه في اطراحه مانيش عارف سنانه هو ربما ثم عامل خارجي نقوله مبرر صيف السنه كان استثنائيه عرفت اولا ارتفاع درجه الحراره والانقطاعات المتواصله للكهرباء والماء ربما اثرت في في في الشخص لكن هذا لا يبرر أن الإنسان على ساعة يقوم بتصرفات تخرج من الملة تخرج من الدين يقطع أقرب الناس له يعق والديه يعني يقول أنا ومن ورائي طوفان كي تلقى تاجر يحتكر الماء الماء وما أدرك من الماء ولا تلقى إنسان في أفراحه يصرف ويبذر يعني مآكل ومآدب بشكل غير مسبوق
4: يفوق إخوانا الشياطين
5: هو يولي يتعامل يعني
4: إن المسرفين
5: إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين يعني نحيروا في هالتصرفات هذه زعم الإنسان إحنا ربي راهم ميزنا بالعقل باش نتعقلوا وباش هالأشياء هذه ما ترتدش علينا في كل شيء زعم الإنسان مهما يكون ما يقولش يوقف التأمل أنا هالشيء اللي ندير فيه زعم شرعنا صحيح تبرج يعني حفلات متاع اختلاط رقص تشبح فيها يعني الغريب ناس في عمرنا تشبحهم والله يرقصوا مع الجنس الآخر على الطبلة والمزمار يعني ولد السناب صفة خاصة في كل شيء ثم تطرف في في في تصرف الناس وفي سلوكهم وان شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر الناس حتى وصلت خاصة عرفات في القطيعة القطيعة ولات راهو شيء مهول حتى في الموت قريب يموت واحد من اهله ومليه درجة اولى وما يمشي لهمش وما يعزيهمش وكأنه يشمت فيهم للدرجة هذه يا اخوان اذا كان الموت ما كانت لاش عبرة شنو هو اللي بيخلينا نعتبر وشنو هو اللي بيخلينا نخافه من ربي غد ما ثماش ما عادش صح. للدرجة هذه إخواني وقف التأمل إخواني أرجع الواحد شوي أرجع شاهد العقل قول أنا هالطيار اللي ماشي فيه وين هزني يا أخي أنت اللهم حاجة واحدة إذا كان ما نمنوش باليوم الآخر إذا كان ما نمنوش باليوم الآخر وهو وما نمنوش بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان هكا حاجة أخرى أمنت أخي المسلم عباداتك وديما نقولوا الدواوين ثلاثة ديوان يغفر وهو علاقتك بربي اللي احنا متمسكين بيها يا أنك نصوم ونصلي ونزكي معناها لا
4: أنا منعت
5: المعاملة الدين المعاملة وديوان لا يترك وهو حقوق الناس حقوق المظلومين انت يا اخي المسلم اللي تاكل في اموال الناس بالباطل اللي من بينها تاكل في هكا الارث نتاع اخواتك ولا تتحايل على اخوتك دول ما انا مانيش قاسم على خاطر ضرب الكرومة عندك انت ضربها ومنها تقول لا انا ما نقسموش واحنا اش فكرنا تو بابا ما تامس وتبغي نقسموا اليوم لا خلي
4: تامس هو عنده عام
5: عنده 10 سنين الله يهدينا ويهدي كل حد اخواني العفو كان ينفعنا لكن والله يواقع مرير ويحز في النفس في الحاجات هذه اللي احنا لابد انكم تسمعونا لابد ان الكلام ينقلوه على المنبر ولا نقولوه في المجال اللي فتحت لنا اذاعه تطوير مشكور لابد ان نتعاملوا معاه واحنا ديما نقولها اللهم فاشهد قد بلغنا
4: وهو كذا يزيد على كلامك شو بعض الجمل شيخ حاجه في موضوع الحصه احنا كما متفقين شيخ ما نش مسلمين بحولات دينا نذكر عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكر يعني شادين صحيح في المواضيع ساعات تحسوا أنه نجبدوا برشا لأنه ذاك هو الواقع الإرث والمعاملة وقطع وصلة الرحم وإلى آخر الشيخ برشا يرجع لهم إنما هذا أساس العلاقات باش نشدوا صحيح في البرنامج هذا إن شاء الله ونأمل أنه إن شاء الله الناس تتفاعل ويرجع لها شاهد العقل يعني من حصة إلى أخرى. حاجة ثانية، مسألة ما كنت تتحدث فيه شيخ، هي ما هي يقول العلماء أنه الوضعية هذه فيها حاجتين. إذا كان الإنسان يعني يؤمن أن الله، لأنه يغفل الإنسان أنه يقول يغفل أن ربي لا يراه،
5: لا إذا كان هو إنسان تعتقد هو مسمى إنسان
4: إيه؟
5: بس لأنه ينسى.
4: ينسى ساعات في يجيب شيء يعمل عمل مش باهي شرعا حرام، ينسيه الشيطان أنه ربي سبحانه وتعالى قاعد يشاهد فيك. فأنت إذا كان تشعر أنه ربي مش قاعد يتبع فيك ويلاحظ فيك، فهذا ضعف في عقيدتك،
5: ضعف في عقيدتك.
4: وإذا كانك تعتقد أنه تؤمن أنه ربي يشوف فيك في كل حركاتك ومعناها تحركاتك وأفعالك،
5: وتقدم على الشيء هذا،
4: وتقدم على الشيء،
5: تلك التامة الكبرى،
4: تلك التامة. لا، وإنسان شوف سبحان الله، يعني فما ناس شيخ يعني تخلي ربي سبحانه وتعالى يقال أهون الناظرين إليه.
5: ايه صحيح،
4: يعني أنت حاجة مستحيل تنجم تعملها قدام خوك ولا باباك ولا نسيبك ولا أختك ولا ولا ولا أي شخص من المجتمع ولا عرفك في الخدمة، لكن قدام ربي تعملها. يعني شو معنى هذا؟ والعياذ بالله، جعلت ربي أهون الناظرين
5: إليه،
4: وهذا شيء عظيم.
5: شيء عظيم.
4: بالعكس، يجب ربي نستشعر في كل حرف ننطقه وفي كل عمل نقوم به. شو ناس هكاك معناها سبحان الله، معناها ماشي هكاك تدوخ، تقول كيفاش إنسان
5: هو
4: يعني يستشعر ربي وهو مسلم ويصلي
5: الحديث ويقول في وسطه.
4: نعم.
5: إذا خلوا بأنفسهم.
4: نعم.
5: انتهكوا محارم الله.
4: نعم.
5: هذه أخطر حاجة،
4: أخطر.
5: اللي في تفسير هل ننبئكم بالأخسرين أعمال.
4: نعم.
5: في أواخر سورة
4: معاصي الخلوات.
5: ايه.
4: احد
5: وهي المنتشره تو، شنو هي معاصي الخلوات؟
4: ايه.
5: الانترنت.
4: ايه.
5: واليوتيوب وهالحاجات. ايه. هذه. ايه. اللي فيها كل شيء،
4: صح،
5: فيها كل، واكثريه ما حرم الله،
4: حرم الله،
5: الله يسترنا،
4: الله يحفظنا. به نبدا في استقبال المكالمات الهاتفيه. عندنا اسئله شيخ تبعد من الحصص ونرجعوا لها
5: نفكروا
4: بعضنا، لانه فما خياني يسالوا بعد الحصه ساعات على الصفحه. تليفون اول. الو، السلام عليكم.
0: الو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: معك شريف من بن جرزان. اخوي تحيه لك ومولد مبارك.
4: عايشك سي شريف، مرحبا بك.
0: عندي ثلاث اسئله مثلك فيهم.
4: اي تفضل. اي
0: السؤال الاول، هذا القصر نتاع الضوء والمي يقصوا فيها علينا، الناس كلها تسب، مش كلها تسب، الناس كلها تسب فيهم، الناس في معناها يقطع علينا في الضوء، معناها يجيك في الانسان مرض، المريض برشا مرض وبرشا عمليات وبرشا حاجات يعني لا يرث لها اخي
4: حركه.
0: هذا السؤال الاول.
4: اي.
0: السؤال الثاني، الناس اللي تسمي في صغارها على ها ورحمه وهو على او ايه وهو براءه ويبي يسب، يعني انا نبغى نصيحه في الشيء هذا.
4: الاسامي به.
0: السؤال الثالث، كانوا جدود من قبل رسميا يدوا في الحضاري، يعني في الحضرة.
4: اي.
0: من واحد يقول بدعة، واحد يقول حرام، واحد يقول كي، يعني احنا قبل كنا جدودنا رسميا الحضرة من حوات من
5: زيارة. زيارة الأولياء هذا.
0: زيارة الأولياء حتى لو ترسم. من هذه بطلوا منها وداروا
5: فيها. رد بالك اخ شريف، استغفر ربي ان شاء الله. وانت
0: شوف، احنا نستغفر ربي، لكن ما احنا عشان بعرض جدود بنقولوا هيك الحضره الانسان.
4: انت تعتقد سي شريف تعتقد انه المطر ما عادش سب خاطر الحضاري ما عادش معناها؟
0: لا مش هكاك، مش انت غلط.
4: لا عاد ما انا هيك فهمناك، حتى المستمعين هيك فهموا.
5: رد بالك.
0: لا مش قصدي،
4: ما انا تفسر لنا هي بسرعه شريف.
0: فسرك على في شان فما ناس الحضره هذه عندها حاجه باهيه، يعني مش ما
4: ايه تعتقد بها معناها.
5: وشنو نيته هو في الحضره؟
0: معناها كدواي كذا هو باهي، بس الناس يقول لك انا ندور في كاس الحضره، هاي مش قوي.
5: باي ان شاء الله جاوبوك.
4: جاوبوك يا شريف، مفهوم. شكرا لك. تليفون اخر. الو، السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا اخوي عرفات.
4: مرحبا، السلام عليكم.
0: زيد الفتوري من زرقان. تحية لكم الشيخ والهدرية تليفون مستمعين فيها وجمعة.
4: شكرا بارك الله فيك يا زيد.
0: إن شاء الله يا ربي الناس تقول بعيوبها فيها قرار مش غير النبي يقول لك إحنا بلا عقيدة ما لنا حتى شيء يا شيخ.
4: وهو كذلك
0: أغار ناركم نقول الله أكبر لك أما عقيدة ما لنا حتى شيء.
4: نعم.
0: يقول لك رب سبحانه وتعالى ما تحب لنفسك أحب ولي أخيك المؤمن.
4: نعم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أدعاني واحد هيك صاحبي عنده عقد فران في البلدية غد.
4: باي
0: لكن مشيت أنا غادي لما طلعت جيت من عقد فران أنا مكارب قلت مع فرنسا مع الواحد هو صفر الراس هيك بتاع قلت طايل من وراء روبا ضواني أهبط.
4: أيوة
0: حضرت فيني
4: أي.
0: أنا ما حضرت فوق
4: أي
0: شو هو الباب الرجل غش ما حبش يبيني علاش يعني قال لي جفازنا قلت تنقول لك هوكم ما حبش نبيني قعدت بتغش من اليوم هذا.
4: باه باه ان شاء الله.
0: والسؤال الثاني سيدي الشيخ
4: أنا
0: سوى اخذ الصلوات الخمسه معناها سوى يد معناها في كل صور وقت تبدا تكبر الصلاه يا اخي تبدا بالبسمه لا ولا لا وتحيه لكم وجمعه مباركه ان شاء الله.
4: شكرا جزيلا. شكرا. نواصل فتحي. الو مكالمه ثالثه.
6: الو
4: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: معكم
5: سي عمار. اهلا سي عمار مرحبا بك.
6: اهلا بيكم اهلا وسهلا تحيه لكم والمستمعين.
4: شكرا.
6: انا حبيت نسال على لما نسمعوا انا راني لسان امي ما نخراش اما نسمع يقولوا اللي يموت في حادث شاف ويموت في حادث تاع كهرباء ولا
4: أي.
6: وغارق في بحر ولا في جابيه نتاع ماء ولا في بير طاح معناه شهيد شهيد شهيد هو الشهيد اش معناه ما يحاسبش يموت وما يحاسبش هذا يبقى. وثم زاد هاللي قوارب الموت هاللي داروها معناها ألوفات نشيط في البحر الضحية واحد يصنع طولة متاع واحد يلسكلها ما طوله بحالة متربي الداش ويسيبهم في البحر.
4: نعم.
6: رضو ما يقولش فيه ما لا يدين حاجة يموتوا حتى هم غرقين ولكن نعم. مقمرين ما نعرفش عاد رأي الدين ايش يقول فيه
5: إن شاء الله نجاوبوك أخي عمار إن شاء الله.
4: هذا سي عمار شكرا لك. نواصل. ألو السلام عليكم.
7: ألو

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: واصل. ألو، السلام عليكم.
2: ألو ألو، وسهلا.
1: مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا عمك محمد زريب من جردان، تحية لك وتحية للشيخ.
1: أهلا سي محمد، مرحبا.
2: شكرا. مدخل ممتاز جدا،
1: بارك الله فيك.
2: هذه الأولى، والسؤال: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟
1: الوضوء بماء البحر، به واضح. به.
2: والمدخل
1: أي.
2: ممتاز جدا، ثم أنا اقترحت بعض الكلمات، هو مش ثم شاعر قال المرء يعرف في الإعلام بفعله، وخصائل المرء الكريم تأصله، اصبر على حل الزمان ومره، واعلم أن الله بالغ أمره، لا تستغب فتستغابه، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد كلامي وهزله، وإذا الصديق أتيك بجهله فصح لأجل ودي ريس لأجله، كم عالم متفاضل قد سبه حساكم من لا يساوي غرزة في نعله. وشكرا.
3: لمن هالأبيات؟
1: الشافعي.
3: الإمام الشافعي.
2: الإمام الشافعي يعطيكم الصحة.
3: هو عاد
1: قصيدة شهيرة عند المرء يعرف في الأنام بفعله، مطلعها هيك القصيدة طويلة.
2: قصائد المرء الكريم هيك أصلي.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي محمد. شكرا شكرا على المساهمة فعلا. به خلنا
3: نجاوبوا. عرفات صحيح، تو احنا ظروف الحياتية خاصة الماء والضوء، فما نتضامنوا مع أهلينا وكل المواطنين، خاصة ثم ظروف يعني الإنسان ما يتحملهاش عند مريض، وإذا كان يتمس في حلاجتين أخ عرفات، هو تو احنا فرحنا بهال يعني فرحنا بهالتقنيات الجديدة، وبدينا نركبوا فيها الأبواب والنوافذ بالكهرباء، مع قصان الكهرباء وصل الإنسان أنا دار مسكر عليه وما ينجمش لا يدخلها ولا لا يخش لها. الحاجات هذه، وإن شاء الله نطلب من ربي أن يرفع علينا الغمة، وإن شاء الله في أقرب الأوقات، ولازم ثم علاجات وثم حاجات اللي إن شاء الله إن شاء الله اشتد ازمتي تنفرجي لابد ان شاء الله.
1: بالنسبه ما نسبوش الناس، هو كي شويه على نسب
3: لا ماذا بينا ما تعدوش
1: يعني، هو تو البلاغات حتى احنا ننشروا فيها هنا على صفحه الاذاعه ومنشوره على الصفحه الرسميه الشركه التونسيه الكهرباء والغاز ستيك، قالت لي كان نقص في الدوره، معناها معروف شكون اللي يقص في الضوء، وشارح الاسباب علاش، لانه راهو انتاجي طاقه انتاجي أقل من طاقة الاستهلاك الطلب، وذاك علاش يلزمني نقص كل مرة على جهة باش ما تطيحش، ولا قدر الله راهو ما ناس ما تفهمش معناها أنه الشبكة كلها تطيح.
3: تطيح
1: كي يقع سموه البلاك أوت هذه، والشبكة كلها تطيح، نخدمها بطريقة عشوائية
3: الأكثر
1: يعني
3: أكثر
1: لا خلي لي الضوء، راهو كان تطيح يولي قصان الضوء مش ساعتين وساعة،
3: بالعكس
1: أيامات
3: مشيان الضوء لساعتين،
1: خطر تتحرق الدنيا كل هالمولدات هذه وتتحرق الدنيا كل، وشوف وش يجيب لها قطاع غيارها وش يصلحها وش، فبالتالي
3: ورد بالي أخ عرفات هالسبان وهالحاجة.
1: نعم.
3: من قال لأخيه المسلم يا كافر يبوء بها أحدهما، كان هل قلت له يا كافر ما هوش كافر ترجع عليك نفس الشيء، إذا كانت تسب أنت شخص ترتد عليك نفس الشيء، إذا كانت تسب شخص ولا ولا تولي ربما ترجع لك.
1: هذه للأسف هذا هو الموجود، خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، توكي تقرأ ساعات حد يكتب حاجة ولا يخرج خبر يعني، وتشوف التعليقات الناس اللي تسب في بعضها
3: يعني،
1: في بالها هيك السبة مش باش تحاسب عليه،
3: وإحنا قلنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، الجلد هو أعضانا يوم القيامة، لسان يسكت والأعضاء هي اللي تشهد باش بيقابل الواحد وجه رب. باش
1: يا ودي يا شبابنا يا ناس اللي تسمعوا فينا، أراه والله والله والله هيك الكلمة هيك اللي سبيت بها عبد تحت تعليقه بطلة تحت تصويرته ولا حاجة كاتبها وإلا خبر ما راقلكش أنت، ما إيش حسب ماشي حسب ميولاتك وديولوجتك واحد، وتحت تسب في شخص ولا في مجموعة ولا في فيلق ولا في بلاد، راه ستجده مكتوبا.
3: يقول عليه الصلاة والسلام من نطق بكلمة، الكلمة هذه تكون طيبة ترفع إلى أعلى علي.
1: نعم.
3: ومن نطق بكلمة سيئة، نعم، تنزل به 70 خريفا في قاع جهنم.
1: وهو كذا
3: رضوان الواحد يقول.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان يقول فليقول خيرا أو ليصمت. أنت ما عجبكش خبر على صفحة من الصفحات ولا على موقع ولا ما عجبكش تعدى وخليه. علاش لابد ترتكب آثام تدخل وتبدأ تسب؟ خلي من الكلام الفاحش الشيخ ومن غيره.
3: لا ناس في
1: شوف أنت قديش باش تركب راهو بالحرف كيما التاجر والإنسان وغيره، نهار آخر باش يتحاسب بالمليم، راهو حتى اللي تكتب أنت راهو باش تحاسب عليه بالحرف.
3: حق.
1: وردوا بالكم راهو فما ناس ماشية في طريق هزها التيار ما في بلهاش. شو أي حاجة تلقاني إني الأول اللي نعلق وتلقاني أنا والله ساعات شيخ حتى على صفحتنا راهو على
3: الإذاعة
1: على صفحة الإذاعة وتو الإذاعة إحنا شنو دورنا؟ دورنا أنه ننقل خبر ونقرب المعلومة، أخبار متنوعة جهوية وطنية عالمية. ساعات يجيك شخص الخبر هذاك ماهوش حسب نواميسة هو واش يعتقد، يبدا يكتب في تعليق موجه لينا احنا ننقلوا في الاخبار ولا نتبنى الاخبار هذيك، فقط نقوم بنقلها. وفما ناس بارك الله فيها معناها تعمل رايها ما غير لا تسب، هذاك نفرح به ياسر، تعمل تقول راه وانا اعتقد كذا وكذا ولا اعتقد كذا، هذاك والله احنا معناها
3: حاجه مساهمه
1: اكتب رايك ولا بد علاش تجرح وتكلم معناها مش مقبول. هاي تفضل.
3: السؤال الثاني بالنسبة لتسمية رحمة أو آية، ما ثمش مانع ما يكون فعل، هو الأفضل أن نسمو نقتدوه بالصحابيات وبعلماء الإسلام وكذا باش يكون، لأن الاسم هكا هو اللي باش
1: ينديه معبد وحمد وفما حديث
3: ولو أنه فيه نوعا ما من الضعف.
1: نعم.
3: لكن ما تنساش الاسم هكا هو اللي باش يتداول في الجنة والعياذ ولا في مكان آخر والعياذ بالله، هكا الاسم يقعد قرين له، ماذا بي يختار اسم يعني لايق وما يحشمش حتى هكا الابن، خاطر هو حاجتين الولد ما البنت والولد حاجتين ما يختارهمش، أمه واسمه مفروضين عليه، ما نبغوش لكبر يظل مستعار من هكا الاسم ولا صحيح. ولا ما ساعداش.
1: نعم.
3: بالنسبة لزيارة الأولياء والحاجات هذه، احنا هنا أخ شرير وإخواني المستمعين والمستمعات، المسائل هذه راهي إذا كان تنحرف على على على على الشيء من أجله تولي تخرج من الملة، لأن الناس هذا يحبوا يعملوا الحضرة يعملها في مكان أولياء هم صالحين في أصلهم، وهم هؤلاء الأولياء بريئين من أتباعهم اللي يعملون لهم فيها القربات وهالذبايح وهالشطيح وهالحاجات هذه. لا، الحضرة هي مانعة من الشيء اللي نحكوا فيه، يظل ساعات يرقصوا من الجسين وثم ناس تأثر عليهم الضرب بالبندير والحاجات لن يفقد وعيه، وإذا كان فقد وعيه معاش يعرف روحه فناي حالة يظل يتعرى، حتى مرأة ربما يعني تكشف على على على جسدها، وهذا هذا يعني باش ونربطها بالمطر وهالحاجات هذه. سامحني أخ شريف، احنا هذه إذا كان واحد يوصل يعتقد الشيء هذا فعليه أن يغتسل ويعاود الشهادة، إذا كان بالشيء هذا معناها هذا باب من أبواب يعني الاعتراض على قدر الله وقضائه، وأخل بركن أساسي من أركان الإيمان.
1: نعم.
3: بالنسبة
1: نأخذ زوج مكالمات يستنوا من البكري شيخ بالله ونرجع لك. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: أم الله من غدرته.
1: مرحبا مرحبا، تفضل.
4: عندي سؤال شيخ، أنا يعني موظفة نخدم.
1: أيوة.
4: أمي عندها معناها مدخول تقاعد يعني مناسب جدا، وأجر يعني معناها تاخذ في شهرية باهية.
1: أي.
4: و أنا يعني نخدم وسنين لولا عندي توا مدة نخدم سنين لولا الكل ديما نغطيها معناها من شهريتي كاملة كل شيء كل شيء. العاني الآخرين قاعدة مجملة شوية معناها بحكم ما زلت مانيش متزوجة وكل شيء جهاز وكذلك معناها نخمم إني نعمل عمرة حتى في المستقبل يعني ولما لا يحج إن شاء الله ربي
3: يطعمك إن شاء الله.
4: ايوه ولكن الشيخ وهي عندها كل شهر يعني تاخذ هيك الشهريه ويمكن انا تروفوا الشهريه نتاعي يعني فهمت
3: باه
4: ساعات يعني المده هذه ساعات يعني هيك كي تطلب مني هيك كل شيء من تصعب علي الامر لاني معناها هي بتعرف موظف معنيش حكايه كبيره وبالسهل معناها اني تمشي هي تجبد كل الشهريه مش كيف كيف. هل هذا يعني من حقوق الوالدين يعني إذا
3: أنت ترفضي أنت ترفضي
4: ليس رفض إنما أتعذر يعني مثلا أرفض
3: أنا تقول أميمتي راني بنحب نخبي شوي خلي مفهوم لا مواقع يعني موجودة
4: جدا ويعني ما خليش مصروف قلبي كبير معناه يعني عندها مثلا هيك فقط هيك على غالب معناه ساعات أعتبر منها يعني من أكيد مش أرفض ولكن أقولها
3: معناه نجاوبوك إن شاء الله ما هوش عقوق على كل حال
1: تسلي معناها هذا شنو شرعا شنو حكمه باه
4: نعم
1: ان شاء الله باه شكرا نعم. تليفون اخر الو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: لا شيخ باش نسلك احضرت في مناسبه
1: اي
5: ولكن كلام كليه اللحم البل
1: أي.
5: وني متوضي وجب المغرب منا ومشيت صليت منا بالوضوء نتاعي منا قالوا لي لا ينقذ الوضوء الحمل البل تنقذ الوضوء صحيح ولا لا؟
3: نجاوبوك ان شاء الله
1: باي شكرا
5: باي. والسؤال الثاني
1: اي
5: السؤال الثاني ثم العائلة بتاعي مشت منها الولي منها كذا وهزوا الواحد بشي طهروا الولي
1: اي
5: قالوا لي هاي برا معانا قلت لهم ما نمشيش يعني ما نمشيش معك ندرا والنية متاعتي حتى لو كان ماشيين ما النية متاعتي مش ماشيين باش نزوره ولا كذا أنا نية سليمة ما هيش باش واحد يزور ولا يعمل شرك ولا كذا ندرا جاوبني صحيح ولا أنا لا
1: باه نجاوب إن شاء الله بارك الله فيك شكرا نجاوب الشيخ
3: بسم الله أنا عودة للأخ اللي يسأل على حضور عقد كيران هو حاجة من الحاجات اللي تخلي الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مطالبين باش نحضر الوليمة يعني لابد أن الوليمة يعني من حقوق المسلم على المسلم أن إذا استدعاه لوليمة يمشي من أسباب
1: هي غالي بلدية مش وليمة
3: لا ما تبدأ كل
1: بشكل
3: من أسباب اللي تخلي الشخص ينجم يتخلف على الوليمة إذا كان فيها منكر ومن أكبر المنكرات هو الاختلاط وهالتبرج وهالزينة فليس آثم يبين له أن الشيء هذا نراني ما نحضراش وكان أنت
1: شفت حاجات ما تساعدنيش شرعا
3: قدام ربي وإذا كان أنت ما قبلتش عذري أخي أنت نفسك أنا نرضي ربي أيوة. قبل ما نرضي العبد
1: عمره لا إنسان يأخذ بخاطر حد فيما يعصي
3: في
1: الله
3: خد
1: بالك هم والديك ما هيك ولا ما تأخذش رأيهم فيما يعصي الله فما بالك بجارك ولا
3: صديقك قبل عذرك قبل ما قبلش لا أنا هذا شيء ما يلزمنيش وما ما يساعدنيش باش نشوف هالحاجات هذه باش ردوا بالكم
1: يغضب هو ولا يغضب ربي سبحانه وتعالى
3: لا العملية إن شاء الله نعم. بالنسبة للبسملة في الصلوات الخمس احنا عندنا مكروهة والمالكية عندهم أدلتهم وإن شاء الله نجيبها في مناسبة من المناسبات في الأحاديث
1: مباشرة تقولوا الحمد لله رب العالمين
3: وهو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنا بنستعيذ وبنحضر روحي قبل ما ندخل في الصلاة ما فيها بس أما لفات فيها دخلت في الصلاة بعد تكبيرة الحرام نبدأ بالحمد لله. بالنسبة للحديث الأخ عمار يسأل الشهداء يقول عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة يعني الشهداء خمسة المطعون مات بالطاعون والمبتول اللي مات بالبطن ويدخل بعض العلماء حتى المرأة الحامل إذا كانت المطعون والمبتون وصاحب الهدم طه علي حوش والغريق وفي سبيل الله حديث نجاسته وإحنا على هاللي ماتوا فيه في في في حادث نتاع
1: بنقردان إن شاء الله نحسبهم على الله.
3: الله أعلم، الله أعلم في الوضعية. أي. لأنهم هم ناس بشوب كامل مداركهم العقلية وعارفين المخاطر اللي بتترتب عليهم في هالوضعية. ركبوا البحر ومن أخطر المخلوقات هو البحر. ثم هالشخص اللي كان سبب ربما عرفت يدخل في القتل العمد، لأنه هو اللي ربما غرر بيهم ويعني وما وفر لهمش
1: حاجة صحيحة،
3: حاجة صحيحة يعني ظروف السلامة بشوسوا. ثم ما ننسوش أنهم ناس خرقين للقانون، وخرق القانون أنت في دولة منظمة صحيحة وما ماتوا. وإن شاء الله نتمنوا أن ربي سبحانه وتعالى يحتسبهم كذلك، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أما كيف تتبع الحيثيات والظروف وتعرف الحاجات كل،
1: نعم.
3: نقولوا كان الله أعلم.
1: الله
3: أعلم. الله أعلم. ما نجموش نزيدوا أكثر باش ما نمسوش مشاعر.
1: ونعزوا إحنا من
3: ونعزوهم
1: من البرنامج
3: من نمسوش باش ما نمسوش مشاعر الناس. نربطوا بالبحر كيف كيف.
1: نعم.
3: قال عليه الصلاة والسلام: البحر الحل ميتته والطهور ماؤه. الحوتة منين خرجها جيفة هي تموت ناكلها. والطهور ماه، أن ماه تنجم أنت حتى على جنابة غسل أكبر تنوى اللي أنت رفع الحدث وتنجز في الماء تخرج يعني طاهر، تنجم تصلي، تنجم تقرأ القرآن، تنجم تدير أي شيء.
1: كذلك وضوءه مقبول، متوضأ بماء البحر.
3: كذلك اللي يتوضأ بماء البحر يعني مقبول. الأخت اللي تسأل على أمها هذه تلزلها شوي، من المفروض الأم نحاولوا نفهمها بالتي هي أحسن، نبيني لها كما قالك عرفات البكري. جيب لها المعاذير يوميمتي أنا رني قادمة ربما على فرح ونبغي هالفليسات، حتى إذا كان ما ثماش خطيب إن شاء الله في أقرب الأوقات يكون من نصيبك. نعم. راني باش نعمل عمرة دين. لا يسمى عقوقا، يعني ماذا بينا ما تدخليش فيها مع جدل في جدل معها. ولكن حتى أمك كما قلتي هي شهريتها ثلاث مرات قد شهريتك وطامع فيك، ادخلي لها من جهة أخرى. عندكش أختك أخرى، عندكش أخوك، عندكش قريب تدلل عليه وتعمل عليه. أعملوا مسرحية صغيرونة في الدار، يعني تحاولي تقني بها أمك بالتي هي أحسن. وإن شاء الله تتفاهم الوضع. وأنا بعد إذنك
1: بنزيد عليك جملة شيخ، وكان أصرت أعطيها
3: أيه.
1: والله أسمع شوف، الوالدين راهو كي الصدقة، راهو لا ينقص منها
3: مشيئة.
1: فإذا كان الأم معناها تحسيها مصرة، راهو شوف ساعات الوالدين يبداش يقولوا احنا بالدرجة يدز في الفلوس بالركبة. وهاك الدينار متاع ولده يشوفها أكثر منها.
3: يقول عليه الصلاة والسلام: خصلتان يكبران مع ابن آدم.
1: نعم.
3: الحرص وطول الأمل، يحرص على الدنيا ماذا فلوسها وكهيالة بيمشوا منها وبيضيعوا.
1: الكبير
3: الكبير وطول الأمل بيعمل وبيدير وبيبني وديما يسوي في الدنيا. وناس اللي كونه هو ربما الأجل متاع هبط السنة في عام 1448 هجر.
1: الله يحفظ والدتك
3: ورد بالي. هو يقول أحد العلماء: هل الإنسان يدخل في جدال مع باباه وامه؟
1: نعم.
3: ولا نعله صباتة ما تدخلش فيه معه في جدال.
1: صحيح صحيح.
3: السؤال الأخير
1: أنا حساس ياسر في المواضيع. والدي شوف والله العظيم أمك تنوض تصلي الفجر والصبح وتعطيك دعوة، تو تشوفي شهريتك هذيك تنزل فيها البركة، تنزل لك فيها البركة، ويجيك الخطيب الجيد ويجيك الزوج الصالح
3: ويسخر لك ربي باش تعملي عمره. وعلاش لا باش تحجي ان شاء الله
1: باش واقف بوالديك. فبالتالي اختنا شوف
3: وفي الوقت في نفس الوقت اخ عرفات.
1: نعم.
3: نحذروا الناس اللي هم يعني يتأففوا على والديهم ولا يقول لاش تخرف علي يا شيباني ولا ما يقولش حتى باباي، يقول هاك الشيباني ولا هيك العزوز.
1: حتى احنا ساعات نغلط وراه والله. نعم. ساعات واحد يرفع صوته شويه هيك على والديه ويناقشه هيك شويه ساعات نصير ولكن بعد تالي ندموا ندم شديد.
3: السؤال الاخير هو زياره الولي لحفل ختان تور. وهو له ما تهرش في الدار. ما دامك انت مشيت للولي هذا انت مصر على شيء يفسد عقيده نتاعك. لا انت حقك بس تبارك رئيس العائله ما يهزوش ولدك يتهروه في الولي. انتم بتحبوا تمشوا بر وزوروا وانا بري منكم. اما ولدي انتهر كان في الدار ولا في المستشفى ولا في اي وضعيه. وزيد اخ عرفات تو امامها الامراض والحاجات هذه. نعم. انا ننصح باش حفل الختان راهو عمليه جراحيه.
1: أيه.
3: مش معقول بالسهوله انك تعملها في اي مكان وفي اي فضاء
1: حراره
3: لا وحتى المحيط ولا ملوث ياسر. أيه. يا اخوانا معزه قبل هذا.
1: نعم.
3: ردوا بالكم من الحاجات هذه.
1: باهي عندنا تليفون ببالو. السلام عليكم.
6: الو عسلام.
1: عسلام مرحبا تفضل.
6: شنو راكم بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا.
6: جزاك الله خير.
1: يعطيك الصحه. شكرا.
6: نشكركم على الحصه ويرحم والديكم وكثر من امثالكم.
1: بارك الله
3: الجميع ان شاء الله.
6: ماذا بين زيدوا توعوا الناس زيدوا توعوا زي المقدم اللي جابها الشيخ الله يرحم والديهم. ماذا بين تكسروا منها
3: والدينا والديك ان
6: شاء الله. حسسوا الناس حسسوا الناس ما تقلقوش.
1: بارك الله فيك.
3: كما قالك
6: اخ عرفات
3: هنا اخ عرفات قالك احنا رانا ماناش قلقين وكل وين نجبدوه الموضوع
1: شدين
6: الصيت. بارك الله فيكم يا ربي يجزيكم خير.
1: امين يا رب العالمين.
6: الشيخ
3: انعم سؤالك تفضل.
6: انا مقيم في مقعد بعيده شوي بعيد عن البلاد ما عنديش مسجد صلاه الجمعه نصلي فيها على الراديو هل يجوز ولا لا؟ وبارك الله فيكم وطول عمركم يرحم والديك.
3: نجاوبوك ان شاء الله.
1: شكرا. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
1: مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
7: نحب نحكي مع سيدي الشيخ.
1: نسمعوا فيك.
7: ادعونا بالله ادعونا خلي ربي يبرد علينا ان شاء الله يا ربي رانا والحمد لله.
1: والحمد لله.
7: وعندي موضوع اخر ليني مواطنة عندي تو 15 يوم جيت من فرنسا رانا الماء قطرة لا.
1: نعم. منين انت اختي تكلم فينا؟
7: من مارت.
1: من مارت باهي. قصان الماء والضوء هذا مش عمل مشكلة كبيرة
7: هذه عمرها صارت يا رسول الله في الوضع هذا الناس قريب شخص حرق من عند ربي الحمد لله رانا مرحبا باللي يعطيهن ربي
1: وهو
7: أما شيء ياسر عبد ياسر ما فهمنا حتى شيء
1: باهي وقت إن شاء الله تو نعرج على الموضوع شوية إن شاء الله. شكرا
7: شاء الله شاء الله.
1: شكرا بارك الله, الله فيك.
7: إن شاء الله يجازيهم خير يا ربي.
1: آمين يا رب العالمين. هو حتى أخونا كريم شيخ على الصفحة قال رجاء التطرق إلى موضوع الحر فالحر آيات من آيات الله لكن الناس هذه الأيام لا يقدرون آية ولا يعتبرون بها بل عكفوا على ذم الحر والغضب من الحرارة فزادت التعليقات والسخرية والتهكم وزاد السخط والضجر من أوامر الله ومقادير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة أو أبردوها بالصلاة
3: بالصلاة. أبردوها كما قال الأخ كريم احنا عندنا الحديث يبين أن جهنم والعياذ بالله عندها نفسين.
1: نعم.
3: نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
1: نعم.
3: نفس الشتاء هو أبرد وقت
1: يوم
3: وأبرد يوم في في في فصل الشتاء. وكذلك الحرارة أحر وهي يعني وهي فرصة باش الإنسان يعتبر أنها من آيات الله سبحانه وتعالى باش يرجع كيما حكينا في المقدمة عرفت يعني الإنسان باستهتاره وبتصرفاته هذه يعطيها ربي هو ربي يحبه لو كان ربي ما يحباش يخليه يتمادى في غية وهذا من باب احنا نعرفه من باب الاستدراج. احنا الانسان امام الابتلاءات عرفات عندنا ثلاثة مواطن. اما ان ربي يحبك ويبتليك وعارفك تصبر على الابتلاء وهذا ترقية الدرجات رفع درجات او ربي يحبك ويذكرك انك اسمع رد بالك هذه كارتة سفرة. فكر ربي هالشيء الموجود تو في الحرارة وتصرفاتنا وفي الحاجات هذه. ثم الموقف الثالث يخليك مواصل وهو استدراج حتى وقت اللي ياخذه ما يفلتاش ويكون والعياذ بالله من أهلي جهنم. ولهذا صحيح ثم ظروف وإحنا ما هو خلق الصبر وينه يصبر الواحد ويتحمل والجزاء مع الصبر.
1: مع الصبر.
3: رد الفعل هذا والغضب لا يفيد أي شيء. صحيح.
1: خاصة في أشياء
3: خارج على النطاق. خارج على النطاق. نعم. صحيح. لابد من الشكوى للمسؤولين واللي هم على على سلطة البلاد. نعم. لإيجاد الحلول. نعم. وقت الرخاء هنا قادمين تو الصيف بيخرج. نعم. والمواطنين بينقصوا شوي مواطني الخارج اللي ربما وتنقص استهلاك الطاقة. نعم. لابد من برمجوا حلول. نعم. زاد احنا للماء اخ عرفات. نعم. احنا عندنا شيء احنا تلقى 90% من الديار شيرة الجنوب الشرقي تلقى عندها ماجن عندها فسقية. ماذا بين الديار اللي ما فيهمش الشيء هذا
1: انقذونا
3: يعني يخمم فيها. نعم. الوضعية ويجد حل من الحلول للشيء هذا على الاقل يدخل حشاك التواليت يضل عارف عنده قارورة ما يستنجى بها ولا لعليه غسل يغتسل. لابد ان الانسان يساهم يساهم من جهته باش يهز العروة مع مع الدولة ومع الحاجة في الحاجات هذه.
1: هذا جانب. نعم صحيح.
3: صحيح.
1: والجانب الآخر أنا معناها نقول أنه الإنسان بعلمه وتطوره والبشرية تطورت خلق أشياء ينجم إجابه بها موجات الحر الكبير من ضمنها خلق المكيفات. والناس قبل عندها لا مكيفات لا غيرها لا حد شيء. الآن بفضل العلم فما هالتكييف هذا والحمد لله باش يخفف على الإنسان
3: وحتى الطاقة الشمسية حرفت. صحيح.
1: الشمسية
3: وثم إجراءات في دفع بالتقسيط
1: هي ما تعمل شيء شيخ الطاقة الشمسية مدام
3: مربوطة بالستيك.
1: أنا عندي طاقة شمسية وما ثم حد شيء يزمك بطريات ويزمك 30 مليون أخرين. لكن ما فيها بس كما قلت أنت شيخ زاد إنسان زاد إدارة كما تقومش بدورها
3: لا ضروري
1: تولي, تولي زاد حتى هي معناها محل تساؤل.
3: تساؤل
1: نسألوا علاش يزم إنسان يقوم بدورها زاد
3: هي
1: السلطة يزم تقوم بدورها.
3: هي ما يقول التخطيط من المفروض التخطيط رافقنا بالوضعية 4-5 سنين التالي
1: وهو كذلك. إيه. لأنه الإنسان شوف احنا صحيح معنا حرارة الحرارة هذه احنا ناس ممنين ونمنوا بأنه الحر هذه من ربي سبحانه وتعالى وعمرنا ننسب الطقس عمرنا لنقول شنو النار هذه حشاكم معناها الكلمة المعروف لا هذه عمرك لتعملوا هذه معناها منهي عنه كان خونا معناها وعطانا حديث. لكن زاد راهو معناها الإنسان
3: يلزم الجهود كل تضافر للحد من
1: الإدارة يلزم تقوم بدورها والسلطة يلزم تقوم بدورها ويلزم نستبق الأحداث سوى. هنا سمعنا أنه معناها على قدم وساق لمعناها إنشاء محطة توليد جديدة في برج العامري وغيرها اللي هي كانت من المتوقع انه من سنه 25 تبدا
3: في الاستغلال
1: ما وقعش برمجتها هذاك هو
3: باهي. نزيد الاخ اللي يسال على اكل لحم الابل احنا لا ينقذ الوضوء ما ينقذ الوضوء الا فقد العقل وما يخرج من السبيلين.
1: بالتالي صلاه
3: صحيحه صحيحه ان شاء الله
1: خونة.
3: وربما على مذاهب اخرى ما احنا مذهبنا يعني نلتزم به وأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. الأخ اللي يسأل على كونه يصلي على راديو الجمعة.
1: نعم.
3: هي شرط من شروط الجمعة أن تكون أقل من 6 كيلومترات. أنت باعتبارك تسكن بعيد ومحذاك الجامع صلي ظهر ولا عذر خاصة أنك مقعد كانك تلقى شكون يوصلك للجامع ما فيها بس والظروف مواتية.
1: أي.
3: ما يسالش ماذا بينا كل جمعة لأن صلاة الجمعة فهيك الخطبة اللي تذكر الناس وتجدد لها دينها وتقوي لها إيمانها وهي يعني عندك أجر صلاة جماعة فيها كثير من الأجر.

0: لا تدوم. ليش هو المشكله؟ كان انا مليت من فسقيه ولا من حاجه وعبيت دبوزه وعبيت سطل. نعاون مشيره وان شاء الله ربي يخفف علينا حر جهنم.
1: هي ماي مربوطه بحراره الطقس راهو خياني تسمعوا فينا تو. انا مش هذا كلامي، انا كلام مهندسين معناه شركه ستيك. ان شاء الله معناها مع يرجع الطقس للبروده راهو معاش باش يولي يقص الضوء بحول الله
0: ان شاء الله. عندي سؤال انا في الجواليس
1: وحسب معناها توقعات الرصد الجوي ان شاء الله معناها الاسبوع الجاي، فما هي من اليوم تبدا شويه تنخفض وان شاء الله نهار 3 4 هيك بحول الله
0: ان شاء الله ما ننسوش اللي لازم اللي تعهد بشيء باش يديره في تنبك الحراره هذه. ماذا بينا ما يقول شايله الحراره وفيت تخلي العام الجاي. لا، اللي بيحفر ماجن من تو يخمم فيه واللي بيدير فسقيه يخمم فيها والدوله اللي بتدير يعني اشياء بديله في معامل
1: مشاريع
0: مشاريع.
1: هو المعدل نتاع ستيك، المعدل نتاع تونس، يلزم في كل عامين تتبني محطه نتاع توليد الطاقه. هذا البرنامج خطر المحطات تقدم. احنا اغلب محطاتنا عندنا حتى نحكوا شويه معناها اكثر عمرها اكثر من 20 سنه، والمحطه ريتها راهو كيما السياره كيما اي حاجه
0: فاسلاك حاجات تضعف
1: يولي تكون تنتج البطاريه ريتها تشريها جديده ما بيام بالمية تخدم بعد 20 سنه تولي 20% تعطيك. لازمنا نجدد وديما هذه مش صاير نظرا لظروف البلاد.
0: سؤال في الكواليس عرفات، هو يعني السحر موقع الشخص اللي يعتمد السحر هذا ويقول انا نصلي ونصوم. السحر من الاخر من يتعاتى السحر فهو كافر والعياذ بالله. وفي الحديث مذكور اتقوا السبع المبيقات والتي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى السحر. والسحر هو التعامل مع الشياطين. احنا في آية سورة البقرة يعني وما نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد الايه 101 102 هي هم ربي نزلهم فتنه باش يبين لهم اللي السحر راهو كفر اولا، وثاني وليس بضارين به من احد الا باذن الله. ثم ان السحر هو انسان، علاش هو كافر عرفان؟ لانه يعترض على ركن من اركان الايمان وهي القضاء والقدر. هو لاش يسحر باش يفرق بين زوجين، يسحر عروس باش ليله الدخله نتاعها وليله زواجها تخش بعضها وتهبل، يسحر زوج شركاء داخلين في تجاره متوكلين على ربي يعني يخليهم يتعاركوا. فالساحر اخو الشيطان، هو شيطان، وحنا امرنا ربي باش نبتعدوا عليهم هالشياطين. مانيش عارف انا الشخص هذا باش بيقابل وجه ربي. والسحر
1: اللي يمشي معناها بساقيه هالناس هذوما باش يضر
0: غيره ولا وخاصه اذا كان يترتب بعض العلماء مش الكل متشددين قالك لو كان يترتب على هالفعل موت او فقد عقل او مصيبه كبيره يزم يقام عليه الحد. والناس لا يقومون بالحد. احنا عندنا دولة وعندنا سلطة هي التي تتكفل اذا ثبت الشيء هذا. اخواني راهو الشيء هذا احنا في القرن 21 والتو موجود هالحاجات. المدة اللي فات نحكي الموضوع قال لي برا زوروا المقابر وقلتوا تشوف هي من الحاجات اللي يستعملوا فيهم هو اشياء الموتى. وهذا اخوان شياطين. قال لي برا شوف المقابر قداش القبور منبوشة وعلاش الناس تحوب. ولهذا اخواني ردوا بالكم راهو فعل منكر. كيفاش انت ترضى نفسك وان صمت وان صليت وان حججت وان زكيت فانت كافر اذا كنت تعاطى في الشيء هذا. اخواني احذروا منه.
1: وغيرهم حتى السحر، غيرهم حتى اللي يدعيوا انه يداوي مش عارف حاجه او هذا يداوي عرق لساء هذا بعشبه يعمل كذا، اراه اغلبيتهم دجالين بصراحه. أراهم أغلبيتهم شوف الناس ربي خلق الداء والدواء، والدواء عند الطبيب
0: أو بالرقية الشرعية
1: اللي
0: واردة في الصيغة ما يش مخبي على حتى
1: وهو كذلك.
0: شوف آيات قرآنية وادعية للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنسان ينجم يرقي نفسه، يرقي زوجته، يرقي أولاده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل لك
0: صحيح
1: يرقي في نفسه، ما هيك كان يلقى روحه مش هيك.

0: ديما وديما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشيف.
1: هو الشيف.
0: هذه إذا كان واحد ما يعتقدش حتى لو كان تمشي البروفيسور سبع نجوم راك ماكش بالثبرة إذا كان ربي موش مقدر لك.
1: نختم آخر مكالمات. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وقع عرفات الشيخ صلى الجمعة مباركة.
1: جمعة مباركة عم الطاهر مرحبا.
2: طاهر بوجدادة.
1: مرحبا سي طاهر.
2: تفضل. سؤالي على إنسان يصلي على كرسي.
1: أي.
2: ولكن ما يقدرش باش يصلي لوطة يركع لوطة.
0: يسجد.
2: إيه. على الكرسي لكن يعمل فيه مخدية. المخدية هذه يواصل بها ولا يتعدى عليها يعني المخدية يديرها على ركابة وباش يوصل زبدة عليها.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
2: شكرا.
1: باهي شكرا لك. نمشوا لمكالمة اخرى فتحي. الو الو الو ما فهمش.
0: بالنسبة احنا الصلاة على الكرسي ديما شعار كل مسلم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه من سماحة الدين ويسرى بالمسلمين. إذا كان هو ما ينجمش يسجد لوطة وركايبة وجعينة المخدة ما عندها حتى دخل. أولا كان يقدر يصلي واقف على الأقل تكبيرة الأحرام وقراءة الفاتحة والسورة ومنها يركع يركع واقف ولا جابس يسجد يقعد على الكرسي ويسجد قد اللي يقدر عليه يطبس مثلنا لوطة. المخدة ما عندها حتى دخل ما يستعملهاش خلاص ثم يسجد سجدتين ويكمل صلاتك. أما ننبه أنا أخواني الكرسي راه رخصة إذا كان الشخص يستطيع يصلي لوطة طول تكبيرة الإحرام الركعة الأولى ويصلي مع الإمام ومنها يقعد حتى لو كان يمد كرعيه أفضل من يصلي على الكرسي أفضل ومنها معاش يقوم يقعد يكمل صلاة ثلاث ركعات ولا الركعتين الأخرين يكمل صلاة
1: جالس
0: افضل من اللي يصلي على الكرسي لان هيك السجده على الارض راهي اخواني عندها خشوع وعندها حاجه حتى طبيا العلماء اثبتوا ان الناصيه اللي مذكوره كيفاش العروق الدم يوصل للعروق والحاجات هذه.
1: واضح به الشيخ. شكرا ليك. شكرا لكم مستمعين الاعزاء. نختم بدعائك العادي.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هون علينا حر هذه الأيام.
1: آمين يا رب.
0: اللهم أجرنا من عذاب جهنم.
1: آمين.
0: اللهم وفر ما يفيدنا في حياتنا وما يساعدنا على إقامة ديننا حتى لا ندخل في ربما في حاجات ربما تخرجنا من الملة.
1: آمين.
0: اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم غيثا نافعا عاجلا غير آجل لا خراب فيه ولا دمار.
1: آمين.
0: وإن شاء الله كما يقال خريش بدري باش حيواناتنا وزروعنا ونباتنا. وأخطر حاجة إخواني حتى فصل الدعاء هو اليأس. لا تيأسوا من رحمة الله.
1: نعم.
0: فإنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم عشعش. شكرا لكم مستمعين الأعزاء. جمعة مباركة إن شاء الله وإلى اللقاء.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: الخبيرات.
1: عروس الصحراء,
2: عروس الصحراء.
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار, أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخبارية الموجز. أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل, وقد تم في هذا الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت جاري نحو 1,115,000 تلميذ, أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسية. بلغت نسبة وطباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%, في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني اليوم على منزل قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خمائني في بيان مكتوب نشر اليوم إنه منع الناس من ارتكاب أي شيء يضر بالتماسك الاجتماعية, وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أرضك يا بلادي.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي،
0: تونس رجال ونساء وعشرة بان.
1: أرضك يا بلادي،
2: أرضك يا بلادي،
1: أرضك يا بلادي، مع خميس بوبطان.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. نلتقي في هذا العدد في متابعة كما ذكرت لمجموعة من اللقاءات الأحداث بطبيعة الحال تيش على وقعها جهتنا وجهة الجنوب الشرقي التونسي وكذلك خارج حدود أرض الوطن، وين متواجدين التوانسة في الداخل والخارج في كل دول العالم. مرحبا بكم في حصتنا اللي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس في هذه الأيام الصيفية بامتياز، اللي فيها برشا ارتفاع لدرجات الحرارة خاصة في الأيام الأخيرة، وموجة حر شديدة صراحة في مختلف جهات البلاد وتأثيراتها وتداعياتها معروفة من غير ما نواصلوا في الحديث فيها، لأنها معروفة على مستوى تكرر انقطاعات الماء الصالح للشرب، كذلك الانقطاعات التيار الكهربائي اللي هو اختيار بطبيعة الحال من الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تحافظ على ديمومة الشبكة الوطنية لتأمين توزيع الكهرباء والغاز على كل المواطنين. ولكن في الحقيقة في الموضوع هذا باش نتحدث في بعض الإشكالات أو بعض زادة حتى الملاحظات اللي في كل مرة بطبيعة الحال نكون وسيط لإيصالها وللحديث عنها. نتحدث كذلك في الحقيقة وديما هون نتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا في جهة الجنوب الشرقي، المغادرين أو القادمين إلى الجهة، وحركية كبيرة بصراحة على مستوى كل طرقات وخاصة في الفترة الليلية، لأنها في الحقيقة الناس تفضل أن التجوال والتحرك أكثر في الفترة المسائية والليلية. ولكن مع الأسف الشديد مع تمنياتنا ليكم بالسلامة والأمان دائما نسجل في الحقيقة حوادث مرورية قاتلة في جهة الجنوب الشرقي في كل مرة يمر الشيوم وما نسمعوش بطبيعة الحال وما نتابعوش حادث مرور قاتل في جهة الجنوب الشرقي نتيجة الفوضى العارمة صراحة والممارسات اللي بصراحة معناتك ما كانتش موجودة بالطريقة هذه وبالوتيرة هذه في السنة هذه وفي السنتين الأخيرتين، لأن بصراحة برشا فوضى، برشا عدم احترام قواعد المرور، كذلك العدد الكبير والرهيب من الدراجات النارية بمختلف أنواع، خاصة الدراجات هذه النارية السريعة اللي فيها في الحقيقة تجاوزات كبيرة، سرعة كبيرة، عدم احترام قواعد الطرقات، فوضى بصراحة. إن شاء الله ربي يستر وتبقى وتتعدى بقية أيام الصيف على أحسن الأحوال مع الأسف الشديد، لأن كما ذكرت فوضى كبيرة على مستوى الطرقات في جهتنا وخاصة على في المناطق، كل المناطق، مشكلة المناطق الساحلية ولو الموجودة الفضاءات الترفيهية والشواطئ حتى في وسط المدن الداخلية الكل بصراحة تشهد هذه الحركية. إن شاء الله أتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا مستمعينا الكرام. بخصوص النور الكهربائي، صحيح هو يتقطع في فترة متباعدة، في فترات ساعات الطول في بعض المناطق، في بعض الأحياء دون أحياء، هذه إشكال. ولكن في الحقيقة زاد حتى فما مسألة مهمة تهم زاد الممارسات متاع المواطنين، لاحظوا فيها هذه، فما برشا أحياء يرجع فيها وفيها موجود النور الكهربائي، ولأن في الحقيقة هو التوزيع، هذه هي توزيع النور الكهربائي على الأحياء، ولكن برشا منازل بصراحة فيها عشرات الفوانيس اللي تشتعل، فيها برشا استهلاك مفرط بصراحة للنور الكهربائي، معناتك نشوفه فيها، معناتك من المفروض زاد حتى الناس كيف فما اقتصاد في هالنور الكهربائي وتوزيعه على الناس الكل، المفروض زاد حتى أصحاب المنازل الفوانيس اللي مستعملهمش يطفوهم، لأن مفرط كبير برشا وهذا نلاحظوا فيها والناس كنت لاحظ فيها موجودة، حتى هي دور حتى اللجان اللي تابع في الموضوع هذا المفروض تعمل جولة في الليل وتشوف الناس اللي تستهلك بشكل رهيب دون موجب النور الكهربائي واللي أثر بطبيعة الحال على الشبكة ككل. وكذلك التنوير في الطرقات العمومية أو برشا طرقات بصراحة معناتك فيها المئات من الفوانيس من النور الكهربائي، ولكن حتى عدد السيارات معناتك اللي يمروا بالطريقة ذيك يتعدى على أصابع اليد مع الأسف الشديد، وتلقى بالمئات من الفوانيس اللي تشتعل ودون حتى الفوانيس اللي فيها معناتك الاقتصاد في الطاقة واللي تعتمد على الطاقة الشمسية اللي تخزنها في النهار. بصراحة مثال هو فما طريق مش بعيد برشا على إذاعة تطاوين، طريق معناتك فيه 3.5 كيلومتر وأكثر شوي، معناتك فيه مئات الفوانيس اللي تشتعل ليلا كاملا، وبصراحة معناتك عدد صغير وقليل برشا من السيارات اللي تمر بالطريقة هذه. مش عارف علاش معناتك ساعات ما يتمش حتى هما على مستوى التصرف في مثل هذه الشوارع والطرقات الرئيسية اللي ما هي الطرقات اللي ما هيش تكونش فيها بطبيعة الحال حركية كبيرة. كل هذه ملاحظات كنا بطبيعة الحال وسطاء في نقلها والحديث عليها، وإن شاء الله في كل مرة مع ضيوفنا نتحدث على مثل هذه المواضيع. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تطاوين في برنامج أرضك يا بلادي. نتواصل إلى حدود 11 ليلا مع مجموعة من الضيوف باش يكون معنا بعد قليل في المباشر، وكذلك مجموعة من الأنغام المنتقات، وهذه أولى أنغام هذا المساء على موجات إذاعة تطاوين في أرضك يا بلادي.

0: إذن هذا جزء من نغم دي مارسيل خليفة وبدينا به حصتنا الليلة من برنامج أرضك يا بلادي. تحية لكل الأمهات بطبيعة الحال وألف رحمة لكل الأمهات الأموات بطبيعة. اليوم في بداية حصتنا في الحقيقة كما ذكرت مجموعة من المواضيع باش نهتم بها. في الحقيقة البداية باش تكون في متابعة في الحقيقة للفاجعة التي عشنا على وقعها طيلة هذه الأيام في مدينة بنغردان بعد حادثة غرق المركب الهجرة غير نظامية والذي في الحقيقة فقدت فيها مدينة بنغردان خيرة شبابها من شبابها المميز في جهة بنغردان. مع الأسف الشديد حادثة تنضاف أخرى لحوادث الموت وقوارب الموت. كل التعازي القلبية الصادقة لعائلات المتوفين بطبيعة الحال وألف رحمة ليهم وإن شاء الله من الشهداء وفي الجنات النعيم إن شاء الله. كما ذكرت باش نرجع للموضوع هذا في حصتنا الليلة لأن كنا تناولنا في عديد اللقاءات ولكن في متابعة وتفاعل مع أبناء جهتنا المقيمين خارج حدود أرض الوطن مع هذه الفواجع اللي كل مرة نعيشها في جهتنا كما عشنا حادثة 18 في جرجيس في السنوات الماضية وفاجعة بنغردان في الأيام القليلة الماضية. هذاك علاش اليوم نتحدث في جانب آخر من الجوانب المضيئة إن صحت العبارة في هذه الفاجعة هي المد وهي الفزعة وهي الوقفة التضامنية الكبيرة والعلاقات الكبيرة ما بين شباب معتمديتي بنغردان وجريس وأهالي هاتين المعتمديتين. فزعة كبيرة من البحارة من النشطاء في المجتمع المدني سواء في فرنسا أو هنا في تونس كذلك على مستوى الأهالي. بصراحة ورت صورة كبيرة برشا هكذا حبينا نتحدث عليها الليلة. ولكن البداية مع ضيفي الكريمين اللي هما سي عبد القادر شوات وهو قريب جدا من عدد من المتوفين وفين من الشباب في هذه الفاجعة وأخونا وصديقنا سيد مروان بوسيف الناشط في المجتمع المدني أصيل مدينة جريس والمقيم كذلك بالعاصمة الفرنسية باريس. سي عبد القادر مرحبا بك على موجات إذاعة التطاوين.
1: مرحبا بك خويا خميس ومرحبا بكافة مستمعي راديو التطاوين إذاعتنا إذاعة الجنوب. إن شاء الله يعني
0: أولاد كل أولاد بنغردان هو في البداية هو سي عبد القادر هو كل التعازي معناتك لأهالي بنغردان وخاصة بطبيعة الحال لأن كنت معنا سي عبد القادر من عائلتك الموسعة عائلة شوات اللي كانوا فيها في الحقيقة عدد الأكثر من المتوفين في هذه الفاجعة فاجعة غرق حادثة مركب الهجرة غير نظامية. كل التعازي لكم سي عبد القادر ثم بطبيعة الحال نتواصل على امتداد هذه الحصة سي عبد القادر.
1: أكيد هو بارك الله فيك وبارك الله جدا في كل التوانسة اللي تساعدوا في يعني عملية غرق يعني الأولاد هذوما. شوف واحد بالله ما هوش هو مع التقل
0: يعجز على الكلام
1: مع من بريمو معناها حاجة أنا عمري ما عمري ونتصور في روحي مانيش باش نحضر معناها في كارثة كما هذه اللي تقريب معناها كل الديار كل معناها وحدة بعضها يعني العزاء واحد من حاجة والله صدقني يعني أخوي خميس ويسمع فينا والمستمع الكريم حاجة ما في متعدد في الشارع بركة ما تم ناس والله اللي عندك قلب أنا ننصح يعني ما يجيش خلاص البلاصة هذيك واللي عنده السكر واللي عنده الأعصاب واللي يعني مين يمشي يمشي معنا من يعني في الحي نتاع الشباب هذوما صحيح هما اولاد صغار كانوا يتمنوا حبوا يعيشوا حبوا يشوفوا الحياه حبوا يتفرهدوا ولكن ديما احنا خويا خميس نقولوا السؤال اللي نجموا نطرحوه معناها على التوانسه كله على المسؤولين واحنا زاد نحملوهم المسؤولين معناها في ولايه مدنين يعني المسؤولية التامة في ما وصلت إليه يعني مدينة بنغردان يعني اليوم.
0: باهي سنعود إلى الجزء هذا لأنه مهم جدا سي عبد القادر. نحن معنا سي مروان بوسيف. سي مروان مرحبا بك.
1: مرحبا بك زاد مروان.
0: مروان مرحبا بك.
2: مرحبا بك البركة فيك خوي عبد القادر، حتى أنا ما واتتش معناتها.
1: بارك فيك
2: خوي. تركوا عائلة ثوات كل معناتها، تصور أنتم تسعة من عائلة واحدة معناتها عرش واحد، صراحة ربي صبركم، والله ربي صبركم. تحياتنا للمستمعين إذاعة فطاوين، وإن شاء الله يكون برنامج فيه فرصة أن احنا نمد الجذور متاع الجهة متاعنا، ويكون معناتها حتى في المستقبل ما في كويش نتصرف مع فواجعات كيف ما هيك. ان شاء الله
0: ان شاء الله ما تصير هي الفواجع كيف هيك سي مروان، نتمنى ولا السلامه والامان لكل التوانسه. بتبيع مروان في المناسبه هذه بصراحه، وانت من ابرز النشطاء في المجال هذايا، كانت هبه كبيره مروان، وكانت وقفه كبيره من كل الاهالي في معتمديتي بنقردان وجرجيس في هذا المصاب الجلل، وخاصه ابناء تونس المقيمين بالخارج. سي مروان
2: والله يشوف بالنسبه للجدود كيفاش ربونا، معناتها ديما عندي كلمه نقول فيها شنيه بنقردان شنيه جرجيس ولا شنيه مدنين ولا شنيه تطاوين ولا شنيه الجهه نتاعنا، معناتها تجربه ولا ناس معناتها نعرفوا بعضنا وجدودنا يعرفوا بعضهم، وعندنا صله نسب معناتها كبير ما تنجمش سورتو في بنقردان أكبر ناس معناتها نقولوا النسب راه مش فعل، راه كان تعرف التربيه التركيبه نتاع بنقردان وسط المدينه، ثم بما يسمى عكارة بنقردان، معناتها كلهم اخواننا كما نقولوا احنا، ولا بنقردانيه ولا عكار ولا من جرجيت، معناتها مع تركيبه توازين مع واحد مع تركيبتنا احنا كهو، معناتها قالي ترى هو ما كي تقول كي نقول شنيه بنقردان ولا شنيه جرجيس، معناتها فعلا شنيه حتى في معاملتي معاهم معاملتنا معناتها اليوميه حتى في برشا حاجات معناتها عندنا تركيبه خاصه سبحان الله، الجارتين هذم حبه من حبه وكره من كره، عندنا تركيبه خاصه، عندنا عروق، عندنا قرابه، عندنا صله رحم بيناتنا، عندنا اللي يمسهم يمسنا واللي يمسنا يمسهم.
0: واضح هو خاصة زاد سي عبد القادر، حتى المجال مفتوح ليك بالطبيعة للحديث، ومجال مفتوح ليكم الزوز سي مروان وسي عبد القادر كما ذكرت، وخاصة مانيش نقول اني نفصل ما بين المواطنين، ولكن زاد حتى البحارة كانوا، لان الوضع يتطلب فزعة كبيرة من البحارة لمساعدة بطبيعة الحال الوحدات الأمنية والعسكرية بمختلف أسلاكها بطبيعة الحال اللي قامت بالواجب، كانت فزعة كبيرة من البحارة من الجهتين من بنقردان ومن جرجيس دي مواجهة الفاجعة هذه. سي عبد القادر ولا سي مروان تفضلوا.
2: انت سي خميس قلت بعد اذنك سي عبد القادر، انت قلت ان شاء الله ما تتكررش، والله ان شاء الله ما تتكررش مع الظروف اللي ما تنشوفوا فيها في شوفوا بالنسبة للبحارة، الله يرحم والديهم وكل سيرتو الناس اللي زوم دو تيران اللي هما رجال الميادين، معناتها اعطيهم الصحة قد ما بنذكر خاف كان نذكرهم توا وننسى اشخاص على خاطر والداعمين سيرتو الناس، معناتها تجيب لك معناتها هي سيتو تونشان تعلمناها على فكرة ان هذه تو تسمى الثالثة معناتها الفاجعة، وان شاء الله ما عادش تتعاد فهمني. من دريت السويد اللي غرقوا في جربة ومشينا معناتها هي أول مرة معناتها تعلمنا كيفاش نعملوا المد هذا، كيفاش تبدأ من اللي عنده سكي اللي عنده فلوكة اللي عنده الليسونس اللي عنده فلوس اللي عنده ماكلة اللي عنده دبو زميل اللي عنده حكاية يعاونك بها، فهمت؟ عندها كلمة طيبة ينجم يعاونك بها. بدينا من ذريت بعتالي جتنا الفاجعة معناتها متاع ديزويت الله يرحمهم، وبعتالي جت الفاجعة متاع 15 بن قردان، حتى قاعدين كمجتمع مدني وكاريات وكبحارة وكناس وكأهل جهة قاعدين نتعلموا كل يوم ونحبوا نبنوا عليها. ليش؟ على خاطر المرة الجاية ما تدريش عليها، لقدر الله ديما نقولوا لقدر الله، مدام الذر هذا طوى نجمش تحبس على الهجرة، ما حاجة معناتها يقول لك اروح انت مثلا جيت تمشي تحكي معاه خويا، كل واحد في سرتو صغير يبدا ساعات يقول لك الوالدين، والله ما تلوم عليه والدين، اني والدين من عمري 17 عام كل يوم نعمل في عركة في الدار باش نكذب على روحنا نرجع بكم 27 عام التالي، بتلوم على باباي ولا على امي، انا في الاخر بالاخر فهمت لما حاجات مثلا برت يلوموا على الوالدين، ما لا ما عادش تديروا تحسوا من الوالدين على خاطر اللي فيهم كفيهم اللي فيهم كفيهم، خاطر يبدا عندك طفل مراهق عمر 15 عام 16 عام 17 عام يكون مقامس في الحومة كل مرة ينقص منهم واحد وما يسمع به ووصل للغربة ورقى الأمور ودار ورقة ورجع الطفل هكا ما تنجمش وحاول معيشة متاعته تحسنت ولا معناتها نحب ولا نكره معناتها ثم ناس نجحوا مشت معاهم الغربة
0: تفضل سعد
1: هو لو شوف يعطيه الصحة مروان ديجا وضح لك معناها على القرابة اللي ما بين بنجردين وزرزيز تاتاوين مدنين معناها ما مثلا هم ديجا حتى يعني القوارب اللي تقريب خرجوا فيهم زرزيز بنجردين ديما موجود تلقى معهم تاتاوين من مدنين من زرزيز حسي عمر مسمار من علاش خطر مناطق مهمشة مناطق ما عادش معناها الشباب باش يكبر باش يلقى روحه معناها في السن يعني باش يكون روحه ويخدم ويعمل ويعني يعمل كيما اللي عملوها قبل يلقى روحه ما ثم حتى شيء ما عادش بنجردان شوف بنجردان فينا 16 قالوا عاصمة تونس اي ما يعني احنا ولينا نقولوا باش نولوا اكبر من ساقط اللي هي نقولوا احنا عاصمة الجنوب ولكن شنو اللي تبدل فيها بنجردان شنو اللي خلى الشباب يعني السؤالنا باش يمشي يحرق ويخرج البرة في قوارب شوف لأن عام 2000 وحتى لل 2007 2008 احنا عندنا في بنجردان عندنا بالعار واحد يخرج يعني في حرقة معنى مش باش يمشي ثم إذا كان دبر فيزا مثال قليل جدا اللي يمشي معنا للأوروب خاطر الخدمة كانت موجودة بنجردان يقولوا معناها مساكنها دبي بنجردان فيها يعني تجارة موازية يعني الناس كل تخدم شباب كل يخدموا أباطنا معناها كونوا من الواقع يعني من التجارة هذه الموازية في بنجردان اليوم الشباب يعني غلق راس جدير تاني مية ما سماش منطقة صناعية تقريب عندها علنوا عليها عندها أكثر من 10 سنوات يعني فيها 5 معامل والناس دفعت فلوس وعطوهم لنيميرو باش يبدو يبنوا وإلى يومنا هذا حابسة المنطقة الوسطية حابسة الطرقات اللي يوريك معناها مكروه مستشفى كما تشوف الشباب معاش ينجم ما سمى شيء معناها ما سماش ما مربوطة راهي بنجردان باش مربوطة ما يعني الميكانيسيان والخباز والجزار اللي بيع في يعني الدواجن اللي ما كيسكر راس جدير هذا ما كل معناها يتمثل
0: هو هو كلها هو هو معبر راس جدير سي عبد القادر هو الشريان الاقتصادي الوحيد معناتها والحقيقي لأهالي معتمدية بنجردان واللي منها بطبيعة الحال تستفيد بقية وباقي مناطق الجمهورية هذا ما فيش حتى شك كما ذكرت ولكن سي عبد القادر كما ذكرت الفزعة هذه كانت خففت شوي من الألم متاع هيك ولا سي عبد القادر
1: شوف سمى لحمة احنا عندنا الفزعة خاصة في الجنوب معروفين كي صارت كارثة في زرزيس تقريب حتى اللي ما مشيش عند كيما قالت مروان يعني الكلمة الطيبة يخدم على الباج متاع الفيسبوك معناها الناس كل توحدت ان كنا تكلمنا كنا خرجنا كنا معناها تضامننا اليوم الفاجعة ولت معناها يعني قريبة ياسر للدزويت يعني من ناحية العدد ومن ناحية الكيلومتراج في نفس الولاية علاش معناها نفس الولاية شبابها قاعد يهاجم علاش معناها كثير معناها مصيبة في بنجردان ولا في مدنين ولا في تاتاوين خاصة ما بين بنجردان وزرزيس خاصة معناها بنجردان شوف عندنا حاجة واحدة هي نسمع في واحد في عفيف اسمه في ديما
0: في باكوش
1: يعني ينكت قال احنا بنجردان وزرزيس كان الكرة لك ويا اخوي نحاها الكرة
0: هبش سمعك
1: كرة معناها هذيك
0: عويزة لا حتى حتى الرياضة فما تقارب كبير وتحابب كبير بين فريق الاتحاد الرياضي بنجردان والترجي جرجيس بل ما نواصلوا عبد القادر ومروان هبش سمعك حاجة

0: باهي من بعد الاغنيه هذه باش نرجع الى ضيفيه سي مروان بوسيف وسي عبد القادر الشوات. قولي تلخص الحكايه الكل سي مروان وسي عبد القادر.
1: والله صح هي هو انت جبت معايا اليوم مروان بوسيف. والله نحب الوجه اللي سيد علي.
2: لا هو
1: جست والله راه الوجه اللي تعرف سي مروان وديما نتكلموا
2: ظهر وانت تعرف
1: تهدرب. والله العظيم معناها ما مش معناها تو احنا في الراديو ولا كذا يعني الخدمة اللي يخدم فيها مروان بوسيف الزرزيس وسواء معناها البنجردين وخاصة في النهارات هذوما معناها في غرق المرقب هذا فريمون معناها حاجة توب حاجة يرحم والدي.
2: والله ما عندناش نبيع عليكم والله ما عندناش نبيع على تونس كاملة على فكرة. وين يوصل الواحد وين ينجم نحكوا على هذه جهة حتى في الغربة عندنا يجيني كي يبصدنا الحمد لله يا ربي ما نحومش عليها من بنزرت ولا من بنجردان نقضي لها شورة والحمد لله ومش كان نيسة ما برشا الله يرحم والديهم وهنا لقينا قدام ربي زاد حاجة واحدة بس أنا بسأل سؤال بالله يا عبد القادر وفي المستمعين الناس المستمعين أني يعني ما فهمتش حاجة واحدة وبنسأل سؤال بالعامية لو كل مرة تسمع فهمت لا تونس يمشي يسلح في بنجرداء في يسلح في ليبيا يمشي يسلح في الجزائر حلاش احني في تونس ما يجيناش السلعة اللي تجيهم هم هذا ونرتاح ونأخذها من غير ذل قال الآخر على الحدود سؤال ما فهمتك
1: خلي نزيدها يا مروان ديجا عندنا الميناء في زرزيس وعندنا الديوانة في زرزيس والسوق الحرة في زرزيس ولكن للأسف الشديد أين المسؤول؟
2: للأسف الشديد خويا عبد القادر هني لو انت ما انا انت ماك جاي قادم ما ناش قادين مثلا يا سيدي على الحدود كساسوا من الجزائر ولا من ليبيا للاخر بالظل نتاعها كل مره نسمع حاجه يعني اعطيني كيما قلت حلي البرط غادي كتي وخلي الناس كلها تستقات انا عندك ميناء دولي انت الصين تجيك غادي علاش تهز فيه التونسي يسلع في بالظل في تركيا ويسلع بالظل في دبي ويسلع بالظل في الجزائر ويسلع بالظل في في في ليبيا الجاره ويسلع والخبزه ياكلها بالظل علاه نذل هذا هو والله سؤال هلا يا مات كل محيرني علاش السلعه اللي تجي ليبيا وتجي للجزائر ما تجيناش احنا في تونس انا نحكي معاك نحكي معاك انا كترانسبورتور رتا ولا معناتها السلعه راني قاعد نعدو فاهم يعني كتي نتاع الناس ولا ونخلصوا عليها الدوله رابحه والمواطن رابح علاش ما يعملوش نفس السيستم في في في في في تونس كاملة خلي الناس كلها تربح ما دام الدولة رابحة راهي فلوس نحكوا بليارات راهي تدخل راهي عن طريق ليبورت دو تونس.
0: واضح مروان سؤالك واضح بطبيعة الحال وعند المشروعية وان شاء الله بطبيعة الحال يلقى الإجابة اللي ما عندك ترضي الناس كل ما عندك هذا هو عندك إضافة في سي عبد القادر في الموضوع هذا؟
1: هو أكيد شوف هو احنا تو نجم ونضرب عصفورين بحجرة واحدة نجمو سالينا السلعة اللي تجي من ليبيا راهو برشا نعرف برشا من بنجردان ومن صفاقس ومن تونس هم اللي يمشي يشروا السلع من من من من برا يعني من الصين من دبي من تركيا يشحنوا على ليبيا علاش ما يشحنوهاش على زرزيز في النهاية باش في النهاية باش يدخلوها من راس الجزير علاش احنا ما نخدموش الميناء بتاعنا مثال من زرزيز تخلص يا خويا كيما يعني كيما
2: تقنن القطاع تقنن تولي حتى الدولة تربح معاش يولي سلعة موازية كيما على بورط حلق الواد معهوش سلعة موازية مادام غني كاميون كي ندخل نخلص 10 ملايين و15 و20 مليون معادش سلعة موازية يعني خلصت هو خلصت الأداءات نتاعي
0: هو الأكثر من هذا
2: الدولة
0: مروان
2: الدولة تربح وهذا يربح
0: هو الأكثر من هذا مروان وعبد القادر هي معناتها التجارة هذه البينية ما بين تونس وليبيا ولا ما بين تونس والجزائر هي راهي تجارة موجودة منذ عشرات السنين معناتها راهي مستفيد منها التوانسة مستفيد منها الأشقان الليبيين في المناطق الحدودية اللي في ليبيا وكما المناطق الحدودية اللي في تونس رغم استفادة متبادلة إن شاء الله بطبيعة الحال المسؤولين يلقوا حل الموضوع هذايا لأن الإشكال هو اللي يحكوا عليه هذه تجارة بينية هذه تجارة متاع جدود وهذه التجارة باش تبقى حتى توفى الدنيا كما يقال ولكن بعيد عن كل مظاهر التهريب وغيره وغيره
2: ناس تستقات
0: ناس تستقات لحظة مروان ناس تستقات من التجارة هذه تجارة بينية كما ذكرنا منذ عشرات السنين ناس معتك تشتغل وزيد توا برشا مناسبات عودة مدرسية وغيرها تطلب ناس صغار ناس صغار المتعاملين معتك يلزم يشوفوا لهم حل بصراحة
1: انا راني نشوف فيه يا ميس تو مثلا في بنغردين راي البلاد يخفت البلاد ماتت البلاد نقلوها بنغردين لازم يجي نقلوها لازم تم قرارات صعبت من هرم السلطة البنغردين لأن شوف الشارع يغلي انا جيت المنتاج انا نحب نعديه المسؤول الاول اللي هو في الولاية السيد ولي مدنين راي الولاية بنغردين تغلي غاليين راي اذا كان فاقت العباد واحنا انا واحد من الناس كمجتمع يعني ناشط مجتمع مدني وديما نحكي وديما نأثر في العباد وديما يكلموا فينا العباد والمشاكل وفي البلاد راني بنخرج روحي ونقعد نتفرج لان العباد في بنغردة ما عاد ما شيء الناس بس تولي تدور على بعضها الشباب الصغير
2: الثقه حتى الثقه انعدمت في الخطاب في الـ في الـ في, في استوعاب الخطاب ما ثم برشا باش نفهمها بنعقب على كلام قدور شوف كي يقول لك انت كي يقول لك انت باهي سيدي مسب لي بالجانب الليبي مسكر انت هكا عندك برد جرجيس نجم تجيب لي عليه السلعه اللي يعني نحوم ماشي نحوم على انت هو القرار ينجم يكون سيادي سياسي في نفس الوقت وتتفضل امور على خاطر نحكوا على بنغردان ما عمرهم ما كانوا يصمموا في الحرقه 2015 2014 كما كان يحكي لك كان يمشي بالفيزا معزز مكرم ويمشي يعدي باكونس ويروح في بنغردان يصور الخير والبركه يعني رسامو معناتها نحكي لك نشبح حتى في الكليونات نحكوا على خدمتي قبل يجيك البنغردان يهز بيبعث قضيه اخويا يخلصها ويمشي يقول لك يخلص ولدي في فرنسا ما عنديش ما عنديش باش نخلصها هني خلصها يخلص معناتها تحس اللي كون الطبقات على فيان كرولت معناتها كبرت ما عادش الطبقه الوسطى والطبقه ولات يا لاباس عليك وفاسافوار التاجر فاشت قاعد انت التاجر يا لوبي من اللوبيات يا مهمش وزوالي وحق قهوة ما عندكش ما نحكو الرسم
0: باهي واضح أنا أحكي لها بكل صراحة سي عبد القادر وسي مروان وهذا هو المشغل وهذا هو الحديث اللي موجود كما ذكر منذ قليل عبد القادر في بنغردان ولا في المناطق الكل هذه الحدودية بعد الفاجعة هذه ولكن كما ذكرت مروان وعبد القادر نبنوا عليها الحاجات هذه حتى إن شاء الله هي ما عادش تتكرر هذه لا شك ولا اختلاف فيه وما تمنوش أنها تتكرر مرة أخرى ولكن
2: ما يسمعك المسؤول كي يقولوا نبنوا على حاجة سامحني في سياق ميز راهو كي كي كي كي كي النشطاء يقولوا لك زي عبد القادر قال لك أني راني ما عادش راني جوتير لا سونات دالار مرة ثم راه الدنيا على كف عفريت كما نقولوا فيها معناتها يلزم قرارات سياسية تو تسويت تكمل اللي نحبوا احنا نأججوا الأوضاع بالعكس احنا ماذا بينا الناس كلها تسقط والناس كلها قبزستية احنا شعبي عام لا انا عندنا سياسة ولا انا عندنا جاكتة ولا انا عندنا حد شيء ناس قدامنا قال الاخر يجوا يشتكوا احنا هنا نوصلوا في الصوت وهم على كيفهم اللي معناتها يتحمل المسؤولية يا اخويا يتحمل مسؤولية الشعب اللي وراه
0: واضح مروان يعطيك الصحة
2: وكلمة خي او خي راه اخويا هيك راه ماهيش باش تنسى راهي ماهيش بالساهل راهي دونتها العالم دونها خويا راه خويا يا خي خويا هيك راهي ما نسيتهاش وعبد القادر مش باش ينساها ورانا باش نحكاها للجدود الجدود للذر ذرنا ما تنساش ثم فاجعات ثم كلمات ثم حاجات صارت وصرتوا الجملة هذه اللي وجعت بها مش العالم التونسي مش كان تونس كل العالم العربي كله توجع منها الكلمة هيك سافرت عبر القارات الكلمة أخويا يا راه أخويا يا أخي أخويا
1: بربي يا مروان ثم حاجة بربي خلنا نعملوا منها نداء بالله يعني للتوانسة كل مش كان في بين بربي كتير يعني كارثة كما هي بالله الصفحات بربي الصفحات والجروبات الله يرحم والديك الله يرحم والديك ما عادش بربي تحطوا حاجات رغم الدرارية هذو ما تصور رغم الدرارية هذو ما أنا اليوم العشية يعني بحذا الوليد هذا اللي يخرج اللي هو وسام اللي يخرج اللي هي معجزة والله معجزة إلهية يعني حضرت لك ايش حكي لي على الوضعيه والله
2: وجاب ربي خرج جاب ربي خرج باقي راهي تاولت حاجات اخرى في البحر جاب ربي خرج
1: بالضبط الحمد لله الوليد هذا اللي هو كان سبب من الاسباب اللي باش عرفنا الذريه المهم لقيناها 200 ولا حيين احنا الحمد لله تورزين بحكم الله ولكن على الاقل تصور انت الوليد هذا ما خرج
2: قدر الله
1: هذا ما خرج ما يعني باش تصير كما 18 خويا مروان ما يعني مشكله كبيره وافه كبيره وما معناها باش ما يعني عمل ربي سبب الوليد تعرف 48 ساعه تعرف تقطعت استرتاج أنا يحكي لي اليوم والله مليك جو هزوه الراجل أنا تقطعت استرتاج حتى تحت راسه ورقد هو عوام لقد يرقد ما شاء الله عليه معناه ورقد رقد فاق على أساس يشوف يعني الزو البرة يمشي ويعوم ويقب غادي كده ذاك الزو معناه يشوف البهرة كبيرة ماشي لها فهمت ولكن كي خرجت عليه الشمس ما عاش يقرح وين يمشي لقاه كان سماء وما ما عاش عارف شاب يقرح ماشي غادي معناه في الغريق الحمد لله مسكين اللي ربي عمل سبب أنا أنقذ الوليد هذا باش عرفنا يعني الوليد هذا المشكلة فيش المشكلة في الصفحات اللي قبل ما يلقوا الوليد هذا يعني في المستشفى زرزيز بارك الله فيهم زاد الإطارات الحرس المستشفى الجيش الديوان الناس كل البحارة زاد قبل ما يلقوا معناه الوليد هذا حكيت نص ساعة قالوا 178 واحد في داخله يعني وصلوا لما اللي قال فلان الفلاني اللي هو مش وقت لي خلاص الله يرحمه قالوا ها وراو شافوه جماعة عادي وكلمتهم هبتين على فيسبوك البروبليم عليه اللي عليه معناه
2: ذاك وقت ضاع وعلى ذكر سيقادور مؤسسات الدولة والله شوفت ماتريال هبط معناتها في زرزيز ما معناتها حتى الدولة راي تعلمت من 18 وتعلمت من الكوارث اللي قدم هبطونا معناتها الكاميون هكا الرادار الدرون والهليكوبتر ودخلت بسكيات الداخل من نحوم لقينا الجيش ولقينا سكادارة الحرس لقينا ناس تحوم ناس تخدم حتى مؤسسات الدولة خدمت على روح ما هو نعطوا كل ذي حق حقه مش باهي حتى المسؤول راهو كي تشكره راهو غدوه يصلح حتى في المؤسسه اللي هو ينتمي اليها يكون عنصر فعال في هيك المؤسسه سيفيري ثم علاش نقول ديما تونس دوله مؤسسات عندنا ريشاس عندنا مؤسسات الدوله يعني نمن مؤسسات الدوله نتاع تونس راهو ما تلقاهمش في ليبيا ما تلقاهمش في برشا بلايص ما تلقاهمش مش نذكرش اسماء ولا حاجه مما مؤسسات الدوله عندنا تونس دوله مؤسسات فلنحافظ عليه بعدين الأشخاص كل واحد وكيفاش ضميره المهني
0: يتصرف يعطيه وديما بطبيعة الحال خوت مروان وعبد القادر.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في هذه الحصة الخاصة في الحقيقة اللي نتابع فيها فاجعة مدينة بنغردان في الحقيقة التي أثرت كثيرا في كل التوانسة بطبيعة الحال، ولكن في المقابل أبرزت كما ذكرنا في الموضوع بتاع حصتنا الليلة الفزعة الكبيرة والعلاقات الكبيرة برشا ما بين الأهالي في معتمديتي بنغردان وجرجيس في كل المجالات في كل القطاعات، خاصة بطبيعة الحال كما ذكرت البحار النشطاء المجتمع المدني في تونس وفي فرنسا، واللي منهم صديقي سي مروان بوسيف وسي سي عبد القادر شوات. مرحبا بكم مجددا، الكلمه ليكم كعاده تعقيب مروان ولا عبد القادر. تفضل.
1: هو شوف انا بنقول لك راهو يا خمايس، بالنسبه لنا احنا في بنغردان وفي زرزيس يقول لك راهو يا حليل يدخل ما بين الظفر واللحم، هذايا معناها او لا يقولوا فيها معناها شابين لك بارك بالنا نقولوا زادة يعني همنا واحد بس وفرحنا واحد بس، هذا في سواء في زرزيس ولا معناها في بنغردان. هي بنغردان أنا من اللي خلقت معناها زرزيس هذه نعرف معناها باباي كنا نحضر وزرع مع بعضنا احنا يعني وعيد عائلة الهل وعائلة العاير، فهمت؟ هذوما معناها عائلة واحدة مع بعضنا، يقعدوا بالشهرين مع بعضنا نحن صغار خلاص مع بعضنا، يجوا من زرزيس ومحسونا فيه. أنا يعني خلطة كبيرة شرية هي تقاليد واحدة بس، بحرنا واحد بس، يعني
2: نفس التركيبة كي تجي تشبه في العبائد وفي الأشخاص نفس بالنسبة بنغردان وجرجيس هذا معناتها كما قال لك ظفر والحم، وي ظفر والحم، وصارت تسمع صارت موضوعي حتى نغتنم الفرصة على الكورة معناتها على الدربي كي معناتها يتشنجوا يخرجوا العقلاء من الشيرتين معناتها، واللي عنده رشادة يطيشها ويوقفوا معناتها، والكلمة مسموعة عند الكبير قدانا الكبير عند يتزوع بنغردان ولا جرجيس يجي واحد معناتها العقلاء يتكلم الناس كلها تسمع الكلام والناس كلها اللي حتى اللي كيما نقولوا اللي عنده رشادة يطيشها، وهذا طيش متاع صغر من نبنوش عليه يعني ومن عدلوش عليه، أنا خلوهم في الكورة يفات الضبط الاربيتر الناس كلها تشد بليصة.
0: لكن زاد الرياضة هي الآن تقدم في نموذج بصراحة في صورة كبيرة برشا في العلاقات ما بين ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي ببنغردان بفضل بطبيعة الحال كما ذكرت العقلاء بفضل المديرة لكل فريق. بصراحة إن شاء الله حتى في المباريات الجاية أكيد مش نشوفوا برشا مظاهر متاع محبة وبرشا مظاهر متاع تضامن ما بين أهالي معتمدية جرجيس وبنغردان. في كلمة الختام هو يعني في الحقيقة أني حبيت نحيي برشا رجال البحر اللي قاموا مجهود كبير
2: أكيد
0: في المجال هذا، كذلك نشطاء المجتمع المدني مروان يعطيك الصحة، زاد أختنا وصديقتنا يسرى زاد قامت مجهود كبير في على مستوى رجال البحر، نفهم برشا ناس قامت بالواجب، ما عادش باش نذكر بعض الاسماء وانتم كان نسيت ذكرونا، نحكوا على اشرف كتار، وليد المحلي، في سيف الخويلدي، بدر الدين بورسيل، بشير الزاوي،
2: الحايسي البيك بوس نتاع السكيات، نحكوا على لي باز نوتيك نتاع جرجيس اللي هم وفروا الفلوت نتاعهم الكل معناتها عايمه بالخدامه نتاعها بالمازوت بالليسانس فلوت كامله، قال لك على ذمتكم تفضلوا
0: معك
2: انا زهم زاد نهارتها حتى كانت غششت عليهم معناتها
0: لا نافك يا مروان يا مروان انت رجل بك ديما ابيض انت مش تتغشش هكا معروفه مروان ماهوش غش هذاك ديما غير الحماس شوي وكوم عمك مختار الهماني برشا برشا ناس بصراحه ان شاء الله ما ننسوهمش ما حش برشا وقت عبد القادر ومروان في دقيقه
1: على اكثر في الفيسبوك زاد حبسوا برشا زاد انا
0: والله شوف
1: ممكن كانت

0: بكلمة ختام ولا مازال
1: مازال معاش عندنا معاش برشا وقت. دقيقة دقيقة سي مروان سي
0: قادر دقيقة شوف والله حبيت زاد نشكر زاد ثم برشا معنا صفحات على فيسبوك اللي يعني عطونا يعني الثقة وعطوا البوزيتيف لليك البحارة باش يخرجوا وعطوا منها الببليستي للعباد. الإعلام زاد كان عنده رول كبيرة ياسر بصراحة ما في إذاعة تتوين في الإذاعات في الجنوب كل في الشمال ولكن الحق لله يا ربي ثم كان هكا التكاتف الحاجة اللحمة اللي شدت بعضها يعني نس كل جدو. تقريب ولا تبعاش
1: جدو.
0: احنا شوف عنا حاجة
1: وفات دقيقة يا قدور ما خطر ما عندنا موعد على الاخبار ما نجمش نتجاوز اعطيك صحة قدور مروان
2: والله شوف اني اكثر ناس نحييهم هم الداعمين هم الناس اللي دخل ليدا الجيبة ومعاش يحسب معاش يحسب كنقول معاش يحسب في كافة كيف من هيك الناس كلها بادين ليسونس تعبت في بنقردان وتصرفت في بحر جرجيز داعمين من اوروبا يبعثوا في الماندات بروا صبوا الليسونس وبروا بيروا هزولهم المي وهزولهم هكا الداعمين عندنا ريشاس باز فريمون نحييهم وكل فرد فرد اي انسان معناتها في فاجعه كيف ما هيك يدخل ايده الجيبه راهو مش بالسهل برشا ناس تبدا تتفرج فهمني الله ويقعد يمكتف يديه بينما هكم الداعمين هكا نعطيهم نتاعهم الله يرحم والديهم وكل فرد فرد
1: ان شاء الله يعطيك صحه مروان خاصه كليوناتك سمحينا
2: وكليونات السمحين هكا طبعا ديما موجودين
1: هكا هو كليونات السمحين هذا سابقا هذا شعار مروان اللي يحب نشكروه بطبيعه الحال على ديما موجود انت هو في باريس او مروان ما
2: في باريس ان شاء الله عندنا الرونتيري سكولير ان شاء الله بيانتو ديبار لو 5 ان شاء الله نهزوا ادوات المدرسيه وحمل الجمل لريش ان شاء الله
1: ان شاء الله هو ديما
2: على خاطر اذاعه الطاوينه تنعملوا لهم كود برومو مع
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما
0: اسمع انا بزيد كانونس اللي عنده ورقة اللي عنده ورقة اللي عنده قضية معناها يجي في الجيب أنا راني بعد غدوة طالع على الباريز إن شاء الله
1: ما شاء الله يعطيكم الصحة
0: أنا على إذاعة التوين يجي بالي ولا يكلمني
1: باهي واضح يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ما أنتم أنتم نموذج من أهالي بنقردان وجرجيس وراه حتى في الاستضافة نتاعكم راه ما في بالكمش بعضكم باش تكونوا معنا راهو
2: والله ما في بالنا شكرا لك فرصة قدور
1: يعطيكم الصحة شكرا لكم مروان نشكرك شكر خاص يعطيك الصحة بارك الله فيك إن شاء الله ديما نجح نتمنى لك مروان ديما السلامة والأمان على الطرقات لأنك تتنقل برشا إن شاء الله ربي معاك عبد القادر نتمنى لك النجاح إن شاء الله والسلامة وتحياتنا ومش نقول حتى تحياتنا ولكن تعزينا مجددا لكل الأهالي وعائلات الضحايا في معتمدية بنقردان شكرا لكم الزوز نلتقي على الخير مستمعينا الكرام معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة مع ضيفي ولكن باش نواصل حليب بعد نشرة أنباء الليل ونواصل مع صديقنا مفتاح خبير في هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء بعد نشرة أنباء الليل نواصل ونعود في مواضيع أخرى تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية. جلسة عمل لوزارة التعليم العالي لمتابعة الاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة. وفي العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف صهيوني على منزل في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أسفرت عمليات مراقبة صحية نفذتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مصالح الإدارة الجهوية بمدنينا للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن تحرير عدد من المخالفات وحجز كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة بمدنين محمد ناجي للزميلة تبرا الشيباني.
3: تواصل العمل الرقابي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بمدنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. قمنا بحوالي 14 عملية مراقبة خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى غاية 28 أوت. تم توجيه 5 مراسلات لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة. تم اقتراح غلق محل وحيد كان بمنطقة جرزيس مواد لمخبزة، وكذلك تم حجز كميات من مواد غذائية تمثلت في حوالي 161 علبة بسكوي بأحجام وأنواع مختلفة، حوالي 101 علبة قهوة بأحجام وأنواع مختلفة كيف، وحوالي 222.6 لتر مياه معدنية ومشروبات غازية، وذلك بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية.
2: في المناطق الجبلية بولايات الجنوب التونسي، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يلتجئ الأهالي للمساكن الحفرية للتوقي من درجات الحرارة المرتفعة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. نقل في الموضوع يؤمنه الزميل خميس ببطان.
4: في الصيف ما شاء الله باردة، هونك شفت على عينك ما شاء الله، وفي الشتاء ما شاء الله تدخل تبدأ البرة ساقع ياسر، للداخل ما شاء الله دافية بالقدا بالقدا. حتى اللي كانوا يسكنوا في المدينة فما قبل أبرك، أما توكا رجعوا لهم تو على توراتهم وكل شيء، يمشوا ينظفوهم ويرقلوهم وديما يفقدوا فيهم، ويمشوا في الصيف يمشوا كأنه فيهم ياسر برشا، ولو رجعوا لهم ياسر. دار على قاعدة فيها الدكانة فيها بيت المونة فيها كل شيء، ما عينك وترتاح بالصالة بيت النوم. يقولوا احنا قبل يقولوا بيت السدة. أنا واحدة من ناس أمك اليوم الدهر استنست فيها نقعد فيها مدة الحياة، إن شاء الله ربي بركة يهديهم أولادنا ربي يحفظهم يجيبونا الضوء والماء. متعة ولدي
5: طو الشباب مفيرية يحب عليها، اللي عنده الدار دار جد ديما يمشوا يقيلوا فيهم، حتى أصحابي ديما ساعات يجوا بحذية لهنا يقيلوا، ولا يمشوا اللي عنده دار جدودة يمشوا له. ملجأ متاحهم صحيح في السخانة على طول العام، وكل عام دي سخانة أكثر من عام اللي فات.
6: اليوم سخانة البرة بحذان المقارب 45، وتشوفوا هاكم دخلتوا بحذانا هاكم جيتوا على غفلة ودخلتوا بحذانا للبيوت الحفر، وشفتوا البرود، وشفتوا السياح كيفاش كيفاش كيفاش، معناتها هاكم خلطوا على السياح كيفاش يدخلوا يلقوا البرود ما عادش يحبوا يخرجوا.
7: طقس البرة عبارة نعيشوا في 45 سخانة، لهنا نعيشوا في 30 سخانة، البرودة التامة معناتها ما تماش، معناتها طقس ما شاء الله البرودة هنا عبارة بالكليماتيزور موجود مكيف.
2: أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وقد تم في هذا الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. أكثر تفاصيل مع كاتب عام الفرع الجامعي بجابس عماد كريم الذي تحدث للزميلة هند رزك.
8: هناك بعض النقاط الجهوية اللي هي معنا في كل سنة نهبط بيان في خصوصها، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم على غرار البنية التحتية المهترئة للمدارس الابتدائية بالجهة، كذلك النقص فادح في الموارد البشرية من عمل تربوي إلى آخره، كذلك بالنسبة للوسائل التعليمية بكل صراحة أصبحت معناها بالية ولا تستجيب للتطور العلمي والتكنولوجي. شفنا في صفحة متاع المندوبية إعفاءات العديد من المديرين، استغربنا بكل صراحة.
2: على الصعيد الوطني، أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزويد بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم الغد، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 26 و2027 والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. كما تناولت الجلسة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد متابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم حسب بلاغ للوزارة اليوم. كما تعرضت الجلسة إلى مدى جاهزية الدواوين الخدمات الجامعية بمختلف الجهات، وخاصة فيما يتعلق بخدمة السكن والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة هذه الخدمات والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية. في الملفات العالمية، استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنتها الطيارات الحربية للمحتل الصهيوني اليوم على منزل في قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. ولا يزال الاحتلال الصهيوني يمارس كافة أنواع التضييق على سكان الضفة الغربية لمزيد ترهيبهم وإجبارهم على النزوح من القرى والبلدات لإقامة بؤر استيطانية جديدة على إنقاذها، والمضي قدما في خطته للاستحواذ على مساحات جديدة ووضعها تحت سيطرته. وفي الأراضي اللبنانية، شن المحتل الصهيوني سلسلة غارات على بلدات عدة جنوب لبنان، واتهمت حزب الله بإطلاق مسيرات. صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، فيما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبق لإيران على حد تعبيرها. في المقابل، وصفت الخارجية الإيرانية عملية الإقصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولية ضد الإنسانية، ودعت الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. كما ربطت طهران فتح الممر الإيراني العماني الجديد في مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية. في الأثناء، قال مراسلون إن المفاوضات الإيرانية العمانية تتناول إنشاء ممر مؤقت جديد في مضيق هرمز عبر مسار أوسط بين المسارين الشمالي المحال للمياه الإيرانية والجنوبي القريب من سلطنة عمان. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. وزارة التجارة تضع برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة المعدنية. جلسة عمل بوزارة التعليم العالي لمتابعة الاستعدادات للعودة الجامعية 26 و2027. وفي العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف صهيوني على منزل في الضفة الغربية المحتلة. في الختام، لكم تحية نفتح الخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: عين الصحراء في موريتانيا، تكوين جيولوجي يعرف أيضا باسم بنية الريشات أو هيكل الريشات، يقع في الصحراء الموريتانية على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة وادان في موريتانيا. تتخذ عين الصحراء شكلا دائريا فريدا بقطر يبلغ نحو 40 إلى 50 كيلومترا، ويعد من أكثر الظواهر الجيولوجية إثارة للاهتمام في العالم، حتى إنه يمكن تمييزه بوضوح من الفضاء، ولذلك يطلق عليه أحيانا اسم عين إفريقيا. يتكون هذا المعلم من حلقات صخرية متعاقبة ومتحدة المركز، تتدرج ألوانها بين البني والأحمر والأزرق الرمادي، مما يمنحه مظهرا يشبه العين العملاقة عند مشاهدته من الأعلى. وقد أثار شكله الفريد اهتمام العلماء لعقود طويلة، فاعتقد بعضهم في البداية أنه ناتج عن اصطدام نيزك بالأرض، إلا أن الدراسات الجيولوجية الحديثة أوضحت أن التكوين نشأ بفعل ارتفاع قبة صخرية قديمة، ثم تعرضت طبقتها الرسوبية والنارية إلى عمليات التعرية عبر ملايين السنين، فأبرزت الحلقات الدائرية التي ترى اليوم. وتعد عين الصحراء في موريتانيا سجلا جيولوجيا مهما، إذ تضم صخورا يعود عمر بعضها إلى مئات ملايين السنين، مما يجعلها موقعا ذا قيمة كبيرة لدراسة تاريخ القشرة الأرضية والتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة، كما عثر في محيطها على آثار تدل على أن الصحراء كانت في عصور سابقة أكثر رطوبة، وشهدت وجود بحيرات وحياة نباتية وحيوانية متنوعة ومزدهرة. وتجذب عين الصحراء في موريتانيا اهتمام الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم لما تمتاز به من جمال طبيعي وتكوين نادر، كما أصبحت رمزا جيولوجيا لموريتانيا، وتجسد قدرة العوامل الطبيعية مثل الحركات التكتونية والتعرية على تشكيل مناظر استثنائية استغرقت ملايين السنين لتأخذ هيئتها الحالية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: منزلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: أرضك يا بلادي،
12: أرضك.

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.
3: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي اللي يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. مرحبا بكم مجددا اللي التحق بنا في الحقيقة مرحبا به واللي واصل معنا منذ البداية. إن شاء الله الاستفادة تكون حاصلة لكل مستمعينا الكرام. نتمنى لهم السلامة والأمان على طرقاتنا وين هم موجودين في هذا التوقيت من الليل في الحقيقة اللي في حركية كبيرة مع ارتفاع درجة الحرارة في النهار. الكثير من العائلات من المواطنين من كل الفئات موجودة تكون موجودة حتى خارج المنازل في الفضاءات الترفيهية وغيرها موجودين وعلى الشواطئ وين موجودين, ولكن زاد كذلك الناس تشتغل في هذا التوقيت. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نواصل إلى حدود كما ذكرت 11 ليلا بتوقيت تونس بعد ما تحدثنا في الجزء الأول في متابعة في الحقيقة لفاجعة مدينة بنغردان لذا لجراء الغرق المركب الهجرة غير نظامية في الحقيقة, وهذه الفاجعة والكارثة التي تعيش على وقع مدينة بنغردان وتونس بشكل عام. في الجزء الثاني من حصتنا نتحدث على موعد مهم في الحقيقة في الأيام القليلة القادمة في ألمانيا, الملتقى الأول الاقتصادي والملتقى الأول للأعمال التونسي الألماني. ملتقى مهم جدا باش يكون فرصة كبيرة بطبيعة الحال لتقديم التجربة التونسية في كل المجالات وفي عدد من المجالات اللي اختص فيها وتختص فيه الدورة هذه الأولى. كل التفاصيل إن شاء الله باش تحدث فيها بعد قليل مع ضيفنا وصديقنا سيد فوزي مخلوف باش يكون معنا من ألمانيا للحديث عن آخر هذه الاستعدادات. برشا مواضيع أخرى تهم كذلك النشاط الشبابي والرياضي في جهتنا بعد قليل.

0: إذن عودة مستمعينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي. كما ذكرت الجزء الثاني باش نخصص الجزء الكبير منه للحديث عن موعد اقتصادي مهم جدا ينتظم في الأيام القليلة القادمة في ألمانيا. في الحقيقة ملتقى للأعمال وملتقى الاقتصادي التونسي الألماني في نسخته الأولى. في التفاصيل هذه سنتحدث مع ضيفنا سيد محمد فوزي مخلوف. مرحبا بك سي فوزي على موجات إذاعة تطوين، وأنت المنسق والمنظم والدينامو لهذا الملتقى. سي فوزي مرحبا بك.
1: سي خميس مرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة تطوين، تحية حالة لأهالينا بولاية تطوين بكامل الجمهورية التونسية إن شاء الله.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. نعرف برشا تعب برشا استعدادات لأنها نسخة أولى، فيها تعب يكون يمكن إضافي، ولكن النجاح والتحدي إن شاء الله كبير، والنجاح إن شاء الله محقق في هذه التظاهرة، خاصة أن هي تنتظم سي فوزي مع مرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية، والحدث مهم بصراحة.
1: كما قلت صحيح، المنتدى التونسي الألماني اللي باش يكون إن شاء الله نهار 17 و 18 سبتمبر 2026 بمدينة إسن، بالمركب البلدي لمدينة إسن. هي إسن تقريبا كما حكينا قبل ثامن أكبر مدينة في ألمانيا من ناحية عدد السكان. بالنسبة لنا احنا هو ملتقى مهم ياسر. احنا تقريبا من اول السنة وحنا نقوم بالتحضير، كانت زيارات لتونس، وان شاء الله غدوة جاي لتونس هذا باش نكملوا نعملوا النقاط الاخيرة ان شاء الله. وقاعدين تحضيرات الان تقريبا يوميا وحنا نخدم على المشروع هذا ان شاء الله.
0: به الملتقى هذا والمنتدى هذا الاقتصادي الأول سي فوزي أكيد ماهوش من فراغ انطلقت به. نعرف المنتديات هذه في نسختها الأولى مهمة، وكأن احنا هو كان مؤخر شوية معناتك عقد المنتدى هذا، ولا في وقت سي سي سي سي, سي فوزي، لأن ممكن بعض البلدان الأخرى عندهم معناتك دورات متقدمة علينا شوية.
1: من ناحية البلدان الأخرى عندهم شوي تقدموا علينا شوي، لكن إن شاء الله من هنا المستقبل فما صحوة كبيرة، فما شباب يحب يخدم، وإن شاء الله فما دورات منين جايين، وهذه كبداية إن شاء الله نحاول أنه تكون دورة ناجحة وتتمد لدين الناس كل مع بعضها، وإن شاء الله الجيدي ما أحسن
0: إن شاء الله. به نمشيو للمحتوى، لأن منتدى هو اقتصادي أكيد فيه برشا مواضيع برشا قطاعات باش تكون، ولكن أكيد أنتم اخترتوا قطاعات ممكن تستهدفوها في الدورة هذه سي فوزي لأهمية أن ربط العلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية في القطاعات هذه اللي اخترتوها كمحاور في المنتدى هذا.
1: احنا بالنسبة لي نحن في المنتدى الأول هذا أخذنا 3 محاور. المحور الأول هو الصحة والصحة الاقتصادية، لأنه بطبيعة مدينة إسن مدينة صحية، عن المستشفى الجامعي وين طلبة يقرأوا الطب. المستشفى الجامعي هذا معروف عالميا، سواء في دول الخليج، في السعودية، حتى المستشفى الألماني السعودي خرج من إسن من هنا. يعني مدينة إسن صحيا من المدن المعروفة عالميا. لهالسبب اخترنا الصحة، ولأنه اليد العاملة التونسية مطلوبة كثيرا في إسن. لكن من ناحية أخرى احنا ما نحبوش زاد اليد العاملة الكل تجي وتبقى تونسي بليش. احنا حاولنا باش نركزوا أنه العمل يكون متساوي، يعني في تعاون ما بين تونس وألمانيا، يعني مش ناخذه كان من تونس، أما باش نتعاون في شكل تعاون. ولهالسبب كان اتصال مع وزارة الصحة التونسية، في مع مدير العلاقات الدولية لوزارة الصحة في تونس، وكانت عنا تقريبا الآن 3 أشهر جلسات عمل عن طريق الانترنت، وحضرنا اتفاقيات مهمة ومهمة كثير، لأنه يمكن قبل ما عملناش كيفها، خاصة أنه باش تربط مستشفيات تونسية مع مستشفيات عنا في مدينة أسن هنا لمحاولة أنه يتم إرسال أطباء من تونس ولا أطباء من ألمانيا وتبادل الخبرات. هذه مهمة مهمة في الوقت هذا.
0: هذا بالنسبة للقطاع الصحي سي فوزي. بالنسبة للقطاعات الأخرى أكيد يظهر لي زادة القطاعات الطاقة الطاقات المتجددة زادة من والاقتصاد الأخضر زادة من الأشياء المهمة زادة.
1: هو الوحدة الثاني هو الطاقة البديلة المتجددة الطاقة الخضراء الاقتصاد الدائري الهيدروجين كطاقة بديلة والبنية التحتية اللي لازمتها. هذا من كل تقريبا كما قلنا حاولنا ناخذوهم ك معناتها المحاور المهمه نتاع المنتدى الاقتصادي نتاعنا معهم الرقمنه التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الثوره الصناعيه الرابعه والشركات الناشئه.
0: هذه مهم برشا سي فوزي المواضيع اللي اخترتوها لأن هذا هو مش نقول المستقبل هو الآن والمستقبل أكثر زاد. التعاون هذايا والمنتدى هذايا فرصة بطبيعة الحال البرشا من رجال الأعمال المستثمرين أكيد باش يكونوا موجودين لربط العلاقات هذايا لأحداث مشاريع ممكن مشتركة ما بين التوانسة ونظرائهم الألمان. مهم برشا كما ذكرت زاد الاستفادة من يد العاملة المختصة الكفء التونسية في المجالات هذه.
1: ما احنا من الاول ركزنا انه باش ناخذوا من تونس خاصه الوكاء اول حاجه بدينا بها هي الاتصال بالاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه الكونفدراليه للمؤسسات المواطنه التونسيه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لأن هي موجودة في تونس وتشتغل في شغل كبير. هذوما أخذناهم كشركاء معانا وعن طريقهم استدعينا الشركات. احنا تقريبا الحمد لله وصلنا تقريبا لخمسين شركة تونسية باش تكون مشاركة معانا في المنتدى. حقيقة فرحانين ياسر أنه هذوما الناس أكدوا تأكيد في تأكيد على مشاركتهم. إن شاء الله مش يكون. الحاجة الثانية هو مهم كثير أنه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مش يجيوا ويشاركوا معنا. نفس الشيء للكونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية مش يكونوا موجودين. وكالة النهوض بالاستثمارات مش يكون موجود. نفس الشيء للوكالة الألمانية للتعاون الدولي مش يكونوا كل موجودين معنا وبش يشاركوا.
0: هذا مهم برشا كما ذكرت لأنها عمق كبير للعلاقات التونسية الألمانية 70 سنة سي فوزي أكيد فرصة وتونس ماهيش وحدها زادة بصراحة معناتك في السوق الألمانية والاستفادة من السوق الألمانية اللي هي معناتك استفادة متبادلة ماناش وحدنا كتونس فبرشا منافسين لينا في رغم أن العلاقات التونسية الألمانية أكبر منهم على المستوى العمر صحة العبارة.
1: سي خميس لما جينا لتونس كانت عندنا زيارة للغرفة التجارية التونسية الألمانية اللي يمكن الناس ما تعرفوش في تونس واللي ما يمكن ما برشا بالحق حتى احنا نفس تفاجئنا. السيد مدير الغرفة التجارية التونسية الألمانية واللي هو ألماني يأكد أنه بالنسبة لشمال أفريقيا الدولة الأولى الصناعية يعني صناعية بالنسبة لألمانيا هي تونس. الوجهة الأولى للشركات الألمانية اللي عندنا 350 شركة ألمانية صناعية موجودة في تونس وهذا فخر لتونس.
0: ولكن ما يلزمناش نقعد غادي سي فوز.
1: لا ما احناش واقفين احنا قاعدين نقدمه 350 ان شاء الله باش يتزادوا. لكن ألمانيا تعتبر تونس دولة مصنعة وتتجهلها لتصنيع، خاصة حاليا كل ما هو أنواع كابلات تبع السيارات قد تصنع في تونس، لأن تونس من الدول الرائدة في تصنيع الكابلات بكل أنواع السيارات الألمانية تصنع وتمشي وتجي لألمانيا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية هو أنه إحنا عنا شراكة 70 سنة مع ألمانيا، والشراكة هذه خاصة فما ألمان خدموا حتى في تونس وعندهم نظرة على 70 سنة من العلاقات الدبلوماسية، لكن ليش استدعينا واحد من المحبين واللي اشتغلوا كسفير، اشتغلت كسفير في تونس وهو الدكتور أندرياس راينيكا، اشتغل والآن متقاعد،
0: معروف جدا.
1: استدعيناه لأنه من الناس اللي تحب تونس ومن الناس اللي تعمل أنه تزيد تربط العلاقات متاع تونس، حتى يعطينا نظرة على العلاقات الدبلوماسية اللي دامت الآن 70 سنة وإن شاء الله 100 سنة أخرى إن شاء الله. هذا تقريبا نحاول نعطيك فكرة على البرنامج اللي باش يكون عنا. برنامج هو ثري، لأنه تقريبا استدعينا خاصة من الجانب الألماني ناس كثير اللي إن شاء الله ناوية تجي تونس وتستثمر في تونس خاصة.
0: صح، إن شاء الله موفقين سي فوزي. أكيد من عرش كان عندك إضافات، لأن في الحقيقة هو موعد مهم برشا ونحب نأخذ أكثر تفاصيل عليه. المنتدى الأول اللقاءات يظهر لي حتى باش تكون لقاءات مباشرة، معناتك رجل لرجل كما يقولوا، معناتك باش تكون لقاءات مش هذيك الندوات فقط، ولكن لقاءات الشراكة المباشرة، معناتك بي تو بي كما يقال.
1: باش يكون بي تو بي، هو باش يكون معنا النهار الاول، باش يكون فما افتتاح من 8:30 حتى الساعة 9، فما تسجيل من بعد فما افتتاح. الافتتاح باش يكون عن طريق الرئيس البلدية او الحاكم الفعلي لمدينة اسن، مع ان شاء الله السفير تونس بألمانيا السيد واصف الشيحة، وزي ما نعرفوش بالضبط التأكيد انه سفيرة ألمانيا بتونس السيدة إليزابيث فولباس تكون حاضرة ولا مش يكون تعويض. من بعد باش ننطلقوا ديريكت في يعني المشاركين باش يتقسموا، باش يصير تقسيم به. فما كلمات في الاول شويه كما قلت لك على نظره على 70 عام من العلاقات الدبلوماسيه مع الدكتور أندرياس راينيكا، حتكون نفس الشيء 70 عام من الشراكه في الشغل وفي العمل مع مثلا السيد محمد روف الخماسي، تقريبا هو اكبر رجل اعمال موجود في يعني. باش يكون بعد زاد نفس الشيء تقديم ل 70 عام من الشراكه، لكن عن طريق المره هذه مراه من النساء التونسيات اللي درست لهنا واللي موجوده في منصب كبير، وهي الدكتوره ندى رداوي اصيله مدينه قفصه،
0: معروفه
1: وتشتغل في مجال الطب، اسمه النيكليير،
0: الطب النووي.
1: النووي هاي. بعد ذلك ننطلق مع خاصة على الاتحاد العام التونسي للصناعة التقليدية والتجارة، مع الكونفدرالية ومؤسسة مواطنة باش يقدموا حتى هما نبذة على شنو يكون في تونس، والشراكة ما بينهم وبين ألمانيا. مباشرة بعد ذلك نقسم، يتم تقسيم على الندوات حسب الندوات
0: وحسب الاختصاص
1: دون ذلك به الندوة هي في يومين، لكن بعد الندوة حيبقاوا إن شاء الله، وحتكون زيارات ميدانية في المؤسسات. يعني الشراكة مباشرة شركة تونسية حتكون عندها اتصالات مباشرة مع الشركات الألمانية حتى يقعدوا ويشتغلوا على المشاريع القادمة
0: إن شاء الله. هي زيارات ميدانية مهمة زادة بطبيعة الحال للاطلاع على التجربة الألمانية، هيك ولا سي فوسي؟
1: هذا مهم ومهم يسرعا
0: إن شاء الله. هذه هي ورقة تقديمية إن صحت العبارة على الملتقى والمنتدى هذه الأول تونسي الألماني الاقتصادي، ولكن أكيد هو في البال أنتم تحضروا في البرنامج سي فوزي، ولكن في البال هي ما بعد المنتدى، كالتوصيات وذلك النتائج اللي تبحثوا عليها، أكيد اللي به الفايدة هو المتابعة متاعها، هي التبويب متاعها حسب الأولويات. أكيد أنتم قريبين جدا جدا من الشأن الاقتصادي الألماني التونسي، ثم المتابعة وذلك النتائج اللي تحققها إن شاء الله سي فوزي.
1: سي خميس، هو تقريبا احنا حاولنا، انا معاني اي فريق كامل قاعد يخدم على الموضوع هذا، حتى انه تكون مواصلة ومتابعة لكل المواضيع هذه. شفنا تجارب، خاصة التجارب الناجحة والتجارب القوية في السوق الألمانية ومن الدول الاخرى اللي هي ناجحة نجاح كبير، من غير ما نذكر أسماء دول أخرى، لكن اللي وصلوا عملوا المنتدى رقم 11 والمنتدى رقم 3 ورقم 9 ورقم 6، حاولنا ناخذوا هذوما الناس كيفاش وصلوا، باش وصلوا ركزوا ودائما مكملين وعندهم شراكة قوية، البلدانهم رابطين شراكة قوية. هذا ما يصير إلا
0: تفضل كمل فكرتك وعندي تعقيب، تفضل سي فوزي.
1: هما ما يصير الشيء هذا إلا عن طريق منتدى صناعي اللي يتابع، يعني فريق لازم يتابع، يبقى يتابع دائما، متابعة دائما. هالسبب احنا قمنا بتكوين الشيء هذا، يعني حيكون فما جمعية بتقوم بمتابعة العمل هذا من الآن في صاعدا. إن شاء الله بمناسبة المنتدى مش نعمل على باسم الجمعية، هي اللي باش تكون بالمتابعة. هذا تقريبا فريق مختص كامل حيشتغل الآن إن شاء الله على الأشياء هذه.
0: ان شاء الله ان شاء الله. وانت ذكرت على فما بعض البلدان حتى من غير ما نذكرهم كما ذكرت انت سيادتك، معناتها كانوا وصلوا للدوره 10 و11 وممكن حتى 3 و4، مش بعد 3 و4، معناتها كانوا في فتره من فترات معناتها يتعلموا من الدبلوماسيه التونسيه، كيفاش الدبلوماسيه التونسيه معناتها عملت هالعلاقات العريقه ما بينها وبين الدبلوماسيه التونسيه الالمانيه، هيك ولا سي فوز؟
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. هم اصلا فما بلدان من شمال افريقيا، مثال بسيط، بلدان من شمال افريقيا اخذوا التجربه التونسيه
0: في العلاقات الدبلوماسيه،
1: تجربه العمل في القنصليه وفي في العمل الدبلوماسي، اخذوها من تونس،
0: من تونس صح،
1: ويشتغلوا بنفس الطريقه الان،
0: ولكن بحول كيما تعلموا باش نتجاوزوهم ان شاء الله يوصلوا 10 ولا 11 ولا 12، اكيد التوانسه لان هم عندهم المفتاح نتاع مثل نجاح هذه العلاقات وهذه الملتقيات، واكيد ان شاء الله كيما ذكرت سيادتك سي فوزي، هو اللي خممتوا فيه قبل ما يبدا المنتدى هو المتابعه، وانتم معناتك تخمموا في احداث جمعيه تختص في المتابعه، وهذا مهم برشا، وهذا يحسب لكم سي فوزي والفريق الكل اللي معكم ان شاء الله.
1: كما قلت لك يعني الجمعية الاقتصادية هذه هي بالضبط جمعية اقتصادية، ما هي جمعية ثقافية، ولا عندنا تقريبا في ألمانيا
0: عشرات
1: الجمعية،
0: عشرات
1: أكثر من 100، أي عشرات الجمعيات موجودة على كامل ألمانيا، لكن ما عندناش ولا جمعية اقتصادية. الجمعية الاقتصادية الحمد لله الآن قمنا بتكوينها
0: ما شاء الله،
1: كونت وصارت، وإن شاء الله الإعلان عليها باش يكون رسميا في أيام المنتدى، وهي اللي باش تاخذ المشعل وباش تكمل الشغل هذايا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حاولنا نجمع الكفاءات التونسية الموجودة في كامل أنحاء ألمانيا حتى يعطيهم من خبرتهم ومن عملهم، وحتى ناس اللي يمكن حتى مرة ما خمت تمد يدها ولا تعمل، الآن الحمد لله مستعدين، وإن شاء الله فمبارشة الناس اللي ما كانوا مخبين وما كناش نعرفوهم شي وبشي عاونوا، وإن شاء الله نشوفوا نتيجة بهية
0: إن شاء الله. هذه ورقة أخرى تقديمية لهذا الملتقى، أكيد سنعود ليه بكل تفاصيل إن شاء الله في عدد وعدات قادمة من برنامجنا إن شاء الله، وتكونوا معنا بسيفوزي والفريق زاد الموسع لكم في هذه التظاهر. نشكرك شكر خاص من الأعماق لنا.
1: عندي حاجة صغيرة بركة باش نزيدها.
0: تفضل.
1: شوف، عندنا حرفية صناعات تقليدية تقوم بالنقش على الخشب اللي هي مدام فاتن حاجي، مش تكون موجودة معنا، مش تقوم في الأيام هذيك، مش نجيبوا لها الأدوات والواحد كل شيء. وهذا شكر خاص لسي عز الدين زريع اللي باش يقوم بالشيء هذا الكل، وباش يتكفل نفس أن يوصل لنا ويجيب لنا الشيء هذا الكل، حتى نوريه الجانب الألماني العمل اليدوي والتونسيات ما شاء الله عليهم قداش يقدروا في الابتكار وفي في الصناعة التقليدية. مش تكون موجودة معنا إن شاء الله، كما مش تكون موجودة وزارة السياحة الناقلة الوطنية، تقريبا الناس كل مش يكون موجود معنا
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي، شكرا جزيلا لك سي فوزي مخلوف، منظم ومنسق هذا المنتدى الأول الاقتصادي لتونسي الألماني في مدينة إسن الألمانية. نشكرك شكر خاص سي فوزي، ونلتقي إن شاء الله على الخير في مناسبات قريبا جدا إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: عايش. شكرا. عايش. إلى اللقاء.

إذن باش نواصل مستمعينا الكرام فيما تبقى في الحقيقة بعض الدقائق من حصتنا الليلة لتتواصل إلى حدود 11 ليلا كما ذكرت بتوقيت تونس. بعض الأخبار بشكل برقي كنا في الحقيقة باش نتحدثوا على المبادرة اللي قاموا بها أبناء مدينة الحامة المقيمين خارج حدود أرض الوطن خاصة في فرنسا لمساعدة الأنشطة الشبابية والرياضية اللي موجودة في مدينة الحامة من خلال اقتناء حافلة في الحقيقة بالمواصفات اللي حبوا عليها هما وباش تكون مهدات لفريق الوداد الرياضي بالحامة ومنها في الحقيقة لكل الشباب الرياضي وغيره الناشطين بطبيعة الحال في معتمدية الحامة اللي من بين الإشكالات اللي ديما موجودة هي مسألة تأمين التنقل. هؤلاء الشباب المبدعين المولعين الموهوبين في عديد المجالات مش كان في الرياضة أكيد في أنشطة أخرى. إن شاء الله الحافلة هذه بتقدم الإضافة لشباب الشباب الرياضي وغيره في مدينة الحامة. إن شاء الله الأسبوع القادم نتحدث في تفاصيلها الكل بطبيعة الحال مع ضيوفنا اللي باش يكون معنا مباشرة من مدينة ليون ومدينة باريس الفرنسية للحديث عن هذا الموضوع. كذلك المجهودات برشا مبذولة مع عديد الجمعيات الأخرى من أجل تأمين هذه مش يقول مساعدات ولكن هذه المرافق الضرورية للشباب الناشط هنا في تونس داخل البلاد في مختلف المعتمديات والجهات. إن شاء الله بطبيعة الحال المساعدات هذه توصل في وقتها وتقدم لمستحقيها في الأبان. ما ننسوش كذلك المجهود مازال متواصل في الحقيقة من قبل جمعية القلب على اليد على القلب الموجودة في مدينة مارسيليا الفرنسية ولتأمن في عديد المساعدات للمستشفيات العمومية وغيرها في بلادنا في مختلف جهات البلاد. نحكي زادا الأسبوع القادم على مد تضامن كبير يقوم بها ابناء تونس المقيمين بالخارج من أجل المساعدة في العودة المدرسية هذا العام اللي بتكون على الأبواب. أكيد برشا تضامن من أبناء تونس المقيمين بالخارج تحدث عليه من أجل أن تكون الفرحة العودة تشمل كل التلامذة في مختلف جهات البلاد ومهما كانت وضعياتهم الاجتماعية أو المادية بطبيعة الحال من خلال المساعدة اللي يلقوها من أبناء تونس المقيمين بالخارج. تقريبا هذه الأخبار اللي وردناها الليلة بشكل برقي. بعد الدقائق باش نترككم مع هذا النغم إلى موجز لأهم الأنباء في 11 ليلا بتوقيت تونس. شكرا جزيلا مفتاح خبير على تأمين هذا العدد من برنامج أرضك بلادي. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطاويل إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. يتميز الوضع الجوي بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال بداية من الليلة، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب بقية السواحل. الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتيل اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية الجديدة والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنها الطيران الحربي للمحتل الصهيوني اليوم على منزل غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. أخيرا، وصفت الخارجية الإيرانية عملية الإقصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولية ضد الإنسانية، ودعت الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

Thank you.

مع كوكب الشرق، إدارة تطوير.

على حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. الحرارة تتراوح ليلا ما بين 27 و 31 درجة قرب السواحل، وبالمرتفعات بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي يؤكد تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يقول إن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. جلسة عمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في غارة للمحتل الصهيوني غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. أخيرا، الخارجية الإيرانية تصف عملية الإخصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولية ضد الإنسانية، وتدعو الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سالم الورغمي قائد معركة جبل بردو.
2: ولد سالم الورغمي في الكريكرية بجهة بني خداش من ولاية مدنين سنة 1912، وتوفي يوم 13 نوفمبر 1954 وهو يقود معركة بعين بوسعدية بجبل برغو من ولاية سليانة. غير أن سالم الورغمي بقي غير معروف بجهة الجنوب الشرقي، ويرجع الأستاذ عمار السوفي ذلك إلى السبب التالي:
3: المجاهد والشهيد سالم بن أحمد جباهي شهر الورغمي. هذا الرجل بقي في طيات النسيان نظرا أنه لم يجاهد في المنطقة المحلية أي الجنوب التونسي، وإنما جاهد في الشمال في ولاية سليانة وغيرها، والروحية وولاية الكاف وفي ولاية بنزرت في ماطر والعالية. إذن انطلاقته لم تكن في الجنوب التونسي، ولذلك بقي منسيا وبقي غير معروف للكثير من أبناء الجهة.
2: أما من حيث الاسم فقد عرف الرجل باسم سالم الورغمي، والحال أن لقبه لا يكون إلا إجباهي نسبة إلى عرش إجباه بجهة بني خداش.
3: عرف بالورغمي لأن في ذلك العهد كان ينسب الرجل إلى المنطقة التي يأتي منها، ولهذا عرف بالورغمي أي قبيلة ورغمة.
2: جند سالم إجباهي بالجيش الفرنسي وشارك في الحرب الهند الصينية. شأنه شأن الكثير من التونسيين الذين جندتهم فرنسا لحماية مستعمراتها في الكثير من أنحاء العالم، كما جندت الجزائريين والمغاربة في الصفوف الأمامية في حرب الفيتنام عام 1946، واكتسب لذلك خبرة في مسك السلاح وفي معرفة فنون القتال. غير أن علاقة المجندين من شمال إفريقيا مع ضباط الجيش الفرنسي وجنوده كانت تفتقر للثقة.
3: كثير من الجنود التونسيين المجندين للحرب الهند الصينية وقع إعادتهم إلى أوطانهم نظرا أنهم لم يتأقلموا مع الجيش الفرنسي، ولهذا الفرنسيون أرادوا أن يتخلصوا من كثير من المغاربة، المغاربة يعني التوانسة والجزائريين والمغاربة، ليعودوا بهم إلى أوطانهم نظرا أنهم للأحداث التي وقعت صاروا لا يثقون كثيرا في المنتمين للمغرب العرب.
2: بعد عودة سالم الورغمي إجباهي من الحرب الهند الصينية استقر بالعاصمة، واشتغل كغيره من أبناء جهة الجنوب الشرقي بتجارة الفطائر صناعة وتجارة، وقد مكنه شغله من التعرف على الكثيرين من أهل العاصمة، إضافة إلى معرفته بجغرافية المدينة أزقة وأنهجا وساحات، كما تعرف على البعض من المقربين لسلطة الباي الذين عرفوا خبرته مع الجيش الفرنسي، فوجد طريقه من جديد للانتماء لعالم الجيش.
3: جند في عسكر الباي، والنظر لخبرته العسكرية وجد السبيل أنه يكون من بين المجندين في عسكر الباي، وكان قائدا لفرقة من فرق معناها جنود الباي.
2: وما أن تنهت إلى علمه أخبار الثورة بالجنوب التونسي سنة 1952 حتى صار تفكيره متجها نحو المشاركة في الثورة مع أترابه وأقاربه بقيادة مصباح الجربوع.
3: لما اندلعت الثورة التونسية في جانف في 1952، كثير من التونسيين المجندين وجدوا الفرصة لكي يترجموا خبرتهم في الجهاد معناه لاستقلال الوطن وللذود عن حماه، من بينهم سالم إجباهي الذي فر بسلاحه من جيش الباي وعاد للجنوب التونسي، وكانت له فكرة الانضمام إلى قيادة القائد مصباح الجربوع رحمه الله.
2: حين تناهت إلى سمع سالم الورغمي خلال زيارته للأهل بالكريكرية أخبار المقاومة بالجنوب التونسي بقيادة مصباح الجربوع، فر بسلاحه من جيش الباي وقرر الالتحاق بالمقاومة. ولكن واقع المقاومة بالجنوب الشرقي منذ سنة 1953 كان يميل للتهدئة بأمر من قيادات الحزب لإعداد الثوار وتدريبهم على مسك السلاح وعلى كسب الخبرة في حرب العصابات ضد فرنسا وتدريبهم في ليبيا في معسكر المزرعة الذي أنشأه الزعيم علي زليطني بسواني بن يادم بتمويل من المناضل عياد ربانة أصيل جربة الذي اشترى لهذا الغرض مزرعة قرب مدينة طرابلس الليبية. ومعلوم أن الكثير من المقاومين كانوا قد التحقوا بهذه المزرعة، وكانت قبائل الجنوب الشرقي تتسابق في إرسال الشباب المتطوع للمقاومة، وقد تخرج من هذه المعسكرات الكثيرون، ومنهم من حولوا إلى مصر وإلى العراق لتلقي تدريبات قتالية واستعمال السلاح بمختلف أنواعه. غير أن سالم الورغمي لم يلتحق بمواقع التدريب بالشرق لأنه كان قد اكتسب خبرته مع الجيش الفرنسي في لندوشين ثم مع عسكر الباي بتونس. ولكن حدث الآخر كان ينتظر سالم جباهي بجبل بوهدمة.
3: سيقع اجتماع كبير بين المجاهدين، بين قادة المجاهدين في كامل التراب التونسي، سيجتمعون في بوهدمة تحديد استراتيجيات النضال ضد فرنسا المحتلة. وهذا الاجتماع كان القصد منه هو توزيع الأدوار ومعرفة استراتيجيات النضال الجديدة. ولما كان منتقلا سالم جباهي إلى بوهدمة وكان المشي سيرا على التنقل، كان سيرا على الأقدام، وجد في طريقه المجاهد الطاهر صول المهداوي في جهة جابس، فلما التقى بسالم الجباهي عرض عليه سالم الجباهي أن يرافقه إلى بوهدمة، فرافقه إلى بوهدمة، وهنالك التقى بقادة المقاومة أمثال صباح الجربوع والساسي الأسود والطاهر الأسود، وكذلك معناها الأزهر الشرايتي وهلال الفرشيشي، من القادة حسن الورداني كذلك إلى ومحجوب بن علي إلى غير ذلك. أنا التقوا هنالك، وفي بوهدمة أمروا الاثنين بالنسبة للطاهر المهداوي وبالنسبة لسالم الجباهي أن يلتحق بالعاصمة تونس، نظرا أنهما على معرفة دقيقة بالعاصمة وبأنهجها وبخفاياها، وهنالك معناه ينفذون عمليات عسكرية ضد أهداف فرنسية في تونس العاصمة. فانتقل الاثنان معا إلى تونس العاصمة، وبعد تنفيذ بعض العمليات اللي نفذوها في تونس العاصمة قرر الحزب أن يبعثهم في مجموعة فيها ضمت عناصر من العالية وعناصر من ماطر لكي ينطلقوا في المقاومة في جهة الشمال الغربي، معناها جهة معناها ماطر وجهة باجة وجهة معناها على الحدود مع الجزائر والكاف ثم سليانة.
2: بعد قيام سالم جباهي ورفيقه الطاهر المهداوي ببعض أعمال الشغب ضد الفرنسيين بالعاصمة، كان له اللقاء الأكبر في حياته، حيث سيكون التحامه المباشر بالجيش الفرنسي في معركة جبل برجو الشهيرة.
3: عندما وصل القائد سالم جباهي إلى سليانة التقى بعبد القادر زروق. سالم جباهي اختير لقيادة المجموعة رغم أنه ليس من المنطقة، فهو ذو خبرة عسكرية، نظرا لهذه الخبرة العسكرية وقع عليه الاختيار أن يكون قائد المجموعة.
2: تقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيق سالم الورغمي المقاوم طاهر صولة المهداوي أنهم كانت لهم هجمات على بعض المعمرين الذين كانوا يساعدون عصابة اليد الحمراء الفرنسية التي اغتالت حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، فكان الثوار ينتقمون منهم ويغنمون منهم بعض الأسلحة كما يغنمون الأغذية التي يحولون هذه الجبال لإعاشة المقاومين. ولعل أنجح هجوم سبق معركة جبل البرغو الذي نفذه المقاومون كان على سكنة سيدي سعيد الفرنسية.
3: الذي سكنة سيدي سعيد القريبة من برغو، وفي هذا الهجوم معناها غنم المجاهدون كثير من الأسلحة من السكنة العسكرية الفرنسية، وأثروا عددا من الجنود، أثروا عددا من الجنود، وكان الهدف من تأثير هؤلاء الجنود وأخذهم أسرى لمقايضتهم ببعض الوطنيين المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية الفرنسية، للضغط على فرنسا أنها تحرر بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مقابل تحرير بعض الأسرى معناها من جنودها. وصارت هذه العملية، ومعناها فرنسا وجدت نفسها في حرج كبير، وخاصة أن هذه الواقعة سبقتها معارك عنيفة جدا مثل معركة ميتر في الجنوب التونسي، ومعركة جبل العدودي في الحامة، ومعارك أخرى مثل معركة جبل العرباطة في قفصة، ومعناها معركة سيدي عيش الثانية معناها من طرف لزر الشرايتي، ومعركة بوهدمة اللي قادها معناها محمد بن نيفر. كل هذه المعارك معناها كانت معارك عنيفة جدا، وفرنسا معناها تكبدت فيها خسائر كبيرة، وأصبحت متحرجة خاصة بعد انهزامها في الهند الصينية في ماي 54 معناها، وعودتها مهزومة من الهند الصينية، ومعناها تكبدت الخسائر هذه الجديدة في تونس، وانطلقت الثورة في الجزائر في 1 نوفمبر 54. إذن كل هذه العوامل جعلت فرنسا محرجة، وجعلتها تريد أن تقوم بالحركة الاستعراضية الأخيرة. الحركة الاستعراضية الأخيرة يعني معناها معارك فاصلة، وتعتبر معركة برغو معركة فاصلة في النضال الوطني التونسي، نظرا أنها جاءت في الربع الساعة الأخير، في الربع ساعة الأخير أي قبل المفاوضات الفرنسية التونسية الفرنسية للحكم الذاتي.
2: تقول الوثائق أن الجيش الفرنسي حشد عددا كبيرا من جنوده، بلغ حوالي 18,000 جندي، كما قام بتمشيط الجبال بالطائرات، وطوق جنوده جبل السرج بعين بوسعدية أين يتمركز المجاهدون. وبالرغم من ورود المعلومات بتحرك الجيش الفرنسي في اتجاههم قبل يومين من المعركة، إلا أن القائد سالم الورغمي أصر على البقاء والمقاومة حتى نال الشهادة. هذه المعركة بدأها المجاهد سالم المرغمي رحمه الله. وتقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيقه المجاهد الطاهر صولة المهداوي أنه خطب في رجاله يوم المعركة التي دامت 4 أيام، وكان عدد المجاهدين فيها 84 رجلا، وزعهم القائد سالم المرغمي على 4 فرق، وجعل على كل فرقة رجلا لقيادتها. قال لهم القائد سالم الورغمي يومها أن هذه المعركة معركة مصيرية، وإنهم إن قتلوا فسيكون هو أول شهيد فيها. واستبسل القائد سالم الورغمي في الدفاع عن الوطني حتى استشهد هو و17 مجاهد من رفاقه فوق جبل البرغو في اليوم 13 من شهر نوفمبر عام 1954. وعندما استشهد سالم الورغمي يذكر رفيقه الطاهر أنه هو الذي دفنه بيده.
3: وهذه المعركة لو بدأت بمناوشات، ثم اليوم الأخير منها اللي هو يوم 13 نوفمبر 54، هو اليوم اللي كان فاصل، واللي معناه كان فيه حدة كبيرة جدا، معناها يوم كان ممطر وفيه كثير من الضباب، وتقول بعض الروايات أن الجيش الفرنسي في مواجهته للثوار وجد نفسه في مواجهة ذاتية، معناه الجنود الفرنسيين نظرا لكثرة الضباب ولكثافته وتهاطم الأمطار معناه أصبحوا يقصفوا في بعضهم البعض.
2: تعتبر معركة عين بوسعدية من جبل برغو بولاية سليانة عنوانا لحس الانتماء الوطني الذي جمع رجالا آمنوا بعدالة قضية وطنهم فتنادوا من مختلف جهات البلاد للوقوف بإصرار كبير في وجه المستعمر. فقائد المعركة من بني خداش ومعه رجال من برغو ومن عسجة ومن الكنائس ومن البرج ومن قلعة الأندلس ومن جلمة ومن المكناسي ومن جهات أخرى من أرض تونس. كما تبقى هذه المعركة شاهدا آخر على تضحيات الوطنيين الصادقين، ويبقى اسم سالم الورغمي علامة مضيئة ومثالا للتضحية من أجل الوطن.
1: سالم الورغمي قائد معركة جبل برغو. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
0: حماة وطن،
1: حماة وطن،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمة فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ايوه سايسو من غادي يدك راعها اليمين ايوه هاتي هاتي وسادة شرهان عم الشاهد انا رابح عرفتني تسمع فيا بسم الله يا لطيف ايوه هاي هاو يحرك في عيونه وراسه لا لباس لباس ما تخافيش
1: حقي حرك في عيونه
2: انت باباك عزام الطاري ولدي ولا ما انت بيقر عليه هذه ضربة صالحين بسم الله الرحمن الرحيم
3: يمي انتي خلينا نفارعوه وانت زايدة عطين بلة يمكن دوخة تيفيق منها تيفيق منها
4: هاو سي بكار جاكم وسعوا العشا ضيق
0: وسعوا ايوه
4: هاي الفضل سي بكار الفضل
5: السلام عليكم
3: وعليكم السلام
5: وين هشام وين هشام يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شاهد شاهد هم تتاح اوخ همس بركريتها لبس عليك
2: اخي تغشش على الطار ولدي بديعي بديعي بيرتاح ما في عينه بله
5: يا لطيف يا لطيف
2: اخي كان عندكم عجاب ولا عزاب بس يفكر
5: يا سرهان يا سرهان اسمعيني مليح هذا يا هو المرض اللي جاء لمرتي اسمها جلطة في الدماغ نقطة الدم حشاكم جمدتي واحدة من العروق نحن نقول السنقط المرض هذا ما عنده دواء كان عنده طبيب لا حجاب ولا عزام ولا خرارف اي يمشي معي واحد منكم نعطيه شويه من الدواء الى نجيبوا لها الطبيب
0: طيب اسمع الطاهر امشي معاها الطاهر
2: الطبيب ربي يا بكار احنا لا عندنا لا مال ولا نعرفوا الطب خاي ربي اللي مرضى هو اللي بريه اشبع اشبع اشبع سلطانه ما فكري وين تبكي وتقطع في شعره غينا برضك كله ربي سيدي يا وادي على الباقي يا ربي استرنا يا
3: وين يا سلطانه وين يا سلطانه سلطانه
1: سامحني يا طاهر سامحني ان كنت نخبرهم قبل ما يجيبونا جد ربي خوفوني خوفوني تكلمت
3: عملتي برا يا سلطانه يا ريتك تكلمت من الاول ولا ما نوصلوش لهال وجايع امسح دموعك وبري عاونيهم هاني ماشي مع سي بكار نجيب الدواء

0: سمحني يا سي بكر، عمار جاني وعاود كل من صحته هو زايد على قدام. كيف ريت عازم أعطيت جواب الخويا سالم، قلت له رد بالك عليه.
1: أنت عملت الواجب الطاهر، أما حقك علمتني في وقتها.
0: صحيح،
1: كنت ندبر حالي ونسبك أسبوع ونحن داخلين بعضنا، وزيدت همتكم حتى يتأثر سي شاهد، حط في قلبه حتى ولا لي. إن شاء الله يسامحني برك.
0: إن شاء الله.
1: الطاهر، أنت تعرف عمار مجنون.
0: صحيح.
1: وتعرف هو علاش مشى.
0: عمار حلفني وعاود ربط علي، جاب ربي سلطانة سمعت وتشجعت.
1: استر ربي، ولا كنت غدو جايب لكم الجدرمية. والله بارك الله فيها الطفلة سلطانة، طفلة بيع. هاي نقصت علينا الهرج. أسمعني، الدواء اللي باش نعطيهولك مكتوب عليه كيفاش يتك. كيف نرجع تو نجيب ليه الطبيب. شوف، تو نهتني على أخوك سالم وين ساكن، اكتب لي في ورقة البلاصة اللي ساكن فيها، وكان زم صور لي الطريق منين نمشي، وحتى اسم خوك واسمها لخوك.

0: رمشي مكتوب ربي. كل مرة ننوي فيها زيارة الشيخ قطب الصالحين جينا عرضة، المرة هذه جت سهلة.
1: الزيارة هذه ما هيش للشيخ، هذه على حساب عمار.
0: العمل بالنية، وعمار زعم سبقنا نلقوه في حرم الزاوية. ملا ولد العقل والرجولية جابت أمه. ثم راجل يجي من هيك البرور على خاطر طفلة ما يدري على روحها يلقاها ولا يموت قبلها؟
1: الغرام يعمل يا بشيرة، نسيتي شجرة فيه على زولك. محاور العصا اللي في جنبي ما زالوا عاملين وديان.
0: ما نسيتش يا سالم. قول يا سالم، الفلوس اللي بعثهم خوك مش ناوي تدير بها؟
1: الفلوس من عند عمار، كيف شاف حالتنا واللي جريناه معاه حبي جزينا والسب البطاه.
0: رجع للراجل فلوسه، ولا على قال خذ النصف.
1: كيف قال من عند الطاهر نقول له تكذب؟ كثر خير، حتى هذه ما خلناش فرصة باش نقوله هذا رجل باين.
0: سالم خذ رايي، خذ رايي، كنا في البادية واخذ فينا الشر حصة، مش بحنا كان في السوق عمر حانوت وخدم التجارة، خير من الغنم والتعب والذيبة وقلة الأمطار. الخير في المدينة والشر في البادية.
1: خلينا نخرجوا من هالمشكلة، انت ماكش داري على الخطر اللي ممكن يلحق عمار ولا يلحقني. عمار ضيع فرصة وقت اللي الطفل حذاه، تو صعبت كان ما يرحم رب.
0: هانا وصلنا يا بركة الأولين، يا سيدي الغوث بركتك معانا ودعوتك تخطانا، يا شافي يا عافي يا مول السر الخافي، يلي جاهك عند الله قريب استرنا استرنا واقضي حوايجنا.
1: اسمع، ندخل بين الناس باش ميجيب لنا حد خبرة. دوكي موثل البهيمة، خليني نمشي نحوم على عمار.

0: ايش بك تخمي يا زينب؟
1: هاني حذاك يا امه مخمم على ايامي عديتهم في الغصايص والبهادل. ايش مجيبك يا عمار في هالوقت؟ ايش مجيبك بعد ما احسست؟ ايش مثل انت نمتي؟
0: ما توخريش يا زينب، بري يحكي مع البناويت.
1: البارح ياما حلمت كينا رجعنا لدوار السالي، عرضنا عن الشهد فرحان يضحك، شدني اني مليت وانتي بدي، وقال علاش رحتوا قبلنا وتعبتوا بالفارة، كنت عارفكم باش تولي.
0: وين نولي يا زينب؟ يبرهاك بسلامة فيه، لهتايا جي مرة في العشر سنين، ربي يرزق بلادنا. الأيام هاكي تقعد حلو، خيرات اللي ريناها والعشرة والناس اللي عرفناهم، بالأخص الشاهد لين نموت ما ننساش هاك الراجل الباهي والفكر اللي عنده. ما ريتاش غلطت مرة، عطاه ربي صح المرت، عايشين بالقدر. ولا سمعت نهار قال لها كلمة توجع.
1: الطاهر هكا حد جري في جرت كيف ريس وابا باي وخر.
0: اني مازلت نخمم في المرأة اللي جاتك، ظنيتها كانت الشاهد اللي رجلها اسمه سالي.
1: لا لا ما نظنش ياما، هذه تنشد على ناس اخرين، هي سمتهم واني نسيت حتى هم مين ياما.
0: لف لف يا زينب على روحك شوي، لف وجهك فايض، ردي بالك من العين والنفس. ريتي اهل الدشرش قالوا علينا وليتوا بيض حمر زي الروامة. هاي الزاوية والقبة بانت.

0: عمار في الظهرة التنانية كاري كرهبة يستنى.
1: زعمي يخطفها بالقوة؟
0: ليه، قال كانها ما وافقتش نودعها ونرجع لبلادي الليلة. انت مريتيهاش؟
1: لا مريتهاش، ما بنتش، درت الحلق الكل. ربي يستر، يمكن تحطلت تجيني في مشي أخرى، لكن الفرصة هذه ما عادش نلقوها.
0: الفرصة هذه ما عادش نلقوها. بري تعشي مع نسوين، الكسكسي موجود واللحم قليل.
1: لا عيني في الكسكسي ولا في اللحم، تو ما يتعدى لي شيء، خايفة نرعش. ها هو في الداخل، كيف خلطت نعرضهم.
0: هاني تبع فيك من بعيد، حكا نسيت ما نشتكش على زينب. هي سمحة لين الواحد يضحي بروح عليها.
1: عايشت معاهم، تمشي في الوسط، ما تطورش الشبح.
0: الوجه منور والعين كحلة والخد يرمع، هذه اللي تهز الفينقة.
1: أبعد خنشيل لها برا. انت الحمار تونجيكم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: هاني جبت ليكم الحمص والحلوى والشمي. كول سالم وخلي باي بشيرة.
1: تشبيك واقف تيوقعد في الوطاع عمار، ما تخافش من العقارب. هذا حرم الشيخ الدمدوم.
2: هاي سيدي أنا قعدنا
1: كيف جت طيارات فرنسا ناوية تهدمها، رجع هدية لكل بحر.
2: السالم الحكاية هذه ما يقبلهاش العقل. الناس تزيد من روسها، لا نقدر لوليا كيفاض على خاطر يجمعوا الناس في الزوي. الجيعان يجمع والفقير يطلب والمريض يحس بتفرهيد على الأقل وقت الزيارة. عند لوليا يتعارفوا الناس على بعضها، وهذه أحسن حاجة يعملوها للناس وبيها تلحقهم الرحمة. الزوي يا سالم تكية للمحتاجين.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: عليكم
1: يا يشفيك.
2: ها بشير، ها ايش لقيت يا بشير؟
3: كيف لعبات تتخمر وقتها كل شيء سهل.
1: هاو بايك من الشمية.
3: قلت لك ما يتعدى لي شيء. صح عليكم الرجالة قلوبكم كبار.
1: عمار مصلح وني عندي العصا.
2: هاي
3: حليل زدت خوفتني، يبدأ البارود والعياط والفزاعة وعساكر القشلة. برا يا سالم، برا مع عمار، خلي شوف حضرتنا برا.
2: لا لا بشير، لا لا لا حضرتي ما زلت ما بدتش. برا سالم انت مع بشير، شكون يعرف يمكن كيف تجيب زينب يفتنوا بيها. شد شد يا سالم، لازم معك الفرد.
1: حكاية الفرد ما عادش تجبدها.

0: اجري راني خايفة من الوحش، يمكن يفوقوا بيا ويلحقوني. اجري ما تجريش، من اللي فيك وفينا؟ تشجعي شدي روحك. هاو قري، هو وين وين؟ تلفتي تلفتي، ثم شكون ورانا؟ وخيتي
1: راجلي ورانا وعمار قدامنا، قال كان مشت معايا برفاها ولا نتوادعوا.
0: شنعمل يا خويتي؟ اعطيني رايك، قلبي يضرب قريب ندوخ.
1: الراي رايك انت والدبارة دبارتك، هذا شيء يخصك روحك، اعمل اللي يصلح بيك.
0: لو ما قلتيش عمار ناوي يجيني للسسر ما كنتش نعمل هالعرض.
1: عرضنا، امشي له امشي له، وانا وراجلي انا حذاك، ما خلوش يهزك بالسيف.
2: على كتافك يا زينب، وبدي دبشك في الكهرباء. لفي شعرك تحت الكبوس، لفي لفي.
0: خايفة خايفة يا عمار.
2: وعدتك واني جيتك، قلت لك ما سلمش فيك، أما من غير رضاك لا. هيا تشجع يا زينب تشجع.
0: خايفة نندم بعد ما يفوت وقت الندم.
2: يندم اللي عامل حاجة خايبة، كانك تعرف اللي نعمله فيه غالط، نالي نندم على جيالي.
0: أني عارفة من القاش خير منك، لكن خايفة من الكلاب اللي يلحقها.
2: أهلي وأهلك يطول الزمان ويرضوا، الفرصة ما عادش نلقوها، كان ضيعناها اليوم نندموا طول عمارنا.
0: يا رب يا سيدي، يا ولي يا صالح، يا رب يا سيدي، دلني على صواب، حميني يا ولي.
2: يا زينب يا زينب، هذا وقت البكاء، الكهرباء تستنى والوقت زارب. هيا يا زينب هيا.
0: عمار، وكيف نطلب منك حاجة؟
2: نطلبي
0: ونحلفك بالمعزلة بينا، تروح على أهلك من هني وما عادش تفكر فيا لين نموت.
2: المرواح الروح كان طردتيني، أما التفكير فيك ما نوعدكش باش ننساك.
0: وتبعد على نشرتنا،
2: وعدتك نجيك وهاني جيتك، ونوعدك لازم نحضر عرس.
0: إما لا يا للكرابة، خير ما يقتلوك ولا تقتل واحد من أهلي. هاي
2: هاي هاي.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، ليلى الرزقي، ولحبيب الفرشيشي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.